0: عن الأسود بن سريع قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوت معه، فأصبت ظهر أفضل الناس يومئذ حتى قتلوا الولدان، وقال مرة الذرية، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال قوم جاوزهم القتل اليوم حتى قتلوا الذرية؟ فقال رجل: يا رسول الله، إنما هم أولاد المشركين. فقال: ألا إن خياركم أبناء المشركين؟ ثم قال: ألا لا تقتلوا ذرية؟ ألا لا تقتلوا ذرية؟ قال: كل نسمة تولد على الفطرة حتى يهب، أي يعرب عنها لسانها، فأبواها يهودانها وينصرانها. عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. عن أبي رزين وعبد الله بن عمرو قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن مثل النحلة، لا تأكل إلا طيبا ولا تضع إلا طيبا. نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: ولا تطع الكافرين

الآخرة لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
1: عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، لم يصبه ذلك البلاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يجد طعم الإيمان فليحب المرء، لا يحبه إلا لله عز وجل. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه يوم القيامة وحقره وصغره. نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي ذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة الأنعام.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
3: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الفجر. الله

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة FM. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري. إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 99.
1: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. الحديث 1077. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. الحديث 1078. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر الرديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. باب الوكالة في الحدود. الحديث 1079. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي ما تيسر من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مس

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي، ما تيسر من سورة الإسراء.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حياة اف ام. التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا، لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بذها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزقا فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ تقديم إن، طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لأن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الحديد.
1: تستمعون إلى حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة فاطر وسورة ياسين.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماما مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم؟ لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمنا، إن أردت راحة، فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك هذا، قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لو دخلنا في المجال العلمي، في الإنسان أيها الإخوة جهاز خاص للشفاء الذاتي، لم تأتي على ذكره فهارس كتب الطب أو قواميسه. هناك حالات مرضية مستعصية شفيت بشكل غامض ودون سبب واضح. هذا الجهاز المسؤول عن الشفاء الذاتي هو جهاز المناعة، الذي أتلفه انحراف العصر. سمعت خبراً أن 40 مليون في الأرض مصابون بهذا المرض، وأن في صباح كل يوم 1500 إصابة جديدة بهذا المرض بسبب انحراف الأخلاق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فعلت الفاحشة حتى يعلنوا بها. مسيرات للشاذين يطالبون بحقوقهم،
يتبجحون أنهم شاذون حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز الرائع الذي أبدعه الخالق ليس له مكان تشريحي ثابت، هذا من ميزاته، بل هو جهاز جوال مبرمج على أن يتعرف على أي خلية غريبة عن خلايا الجسد ليقوم بتمييزها، وأهم ما في هذا الجهاز ذاكرته العجيبة. يعني إذا جاء مرض وصنعت عناصر هذا الجهاز مصلاً مضاداً لهذا المرض وغاب المرض 70 عاماً ثم عاد، لهذا الجهاز ذاكرة لا تقدر بثمن. عنده ملف لهذا الجرثوم الذي دخل إلى الجسم قبل 70 عاماً، يخرج هذا الملف، وهذه المناعة أساساً. لماذا نأخذ اللقاحات؟ كي نعطي هذا الجسد أهلية لمقاومة هذا المرض، يصنع مصلاً مضاداً بشكل مخفف ويدخل في ذاكرته العجيبة. أيها الإخوة، هذه العناصر، عناصر هذا الجهاز، تصنع في نقل العظام، ويتم إعدادها القتالي في الغدة الصعترية التيموس، معهد إعداد المقاتلين. وعناصر هذا الجهاز موزعة بين مهمات الاستطلاع وتصنيع المصل المضاد والقتال والخدمات. لكن فيروس الإيدز يدخل الجسم متخفياً في صورة أحد هذه العناصر، وهنا هنا قوته، إنه أضعف فيروس في الأرض، لكنه يتخفى بشكل كريات الدم البيضاء. الكريات حينما تراه تظنه صديقاً، فإذا تمكن من الجسد فتك بالجسد. أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهاز، جهاز المناعة المكتسب، فرقة مغاوير ذات كفاءة عالية جداً. اكتشفت هذه الفرقة في 70s، وعناصر هذه الفرقة تستطيع أن تتعرف على الخلايا السرطانية وتتجه إلى تدميرها في وقت مبكر جداً. إن هذا الفيروس، فيروس الإيدز، يضعف جهاز المناعة، ومع ضعف جهاز المناعة يقوى هذا المرض. لذلك حينما قال النبي الكريم عن حبة البركة فإن فيها الشفاء من كل مرض، عجب الأطباء. عقد مؤتمر، فإذا بحبة البركة تقوي جهاز المناعة، وإذا قوي جهاز المناعة قوي على كل الأمراض. أخواننا الكرام، حقيقة خطيرة جدا، جهاز المناعة المكتسب هو أخطر جهاز في جسم الإنسان، والذي يكافح الأمراض كلها، ولا سيما السرطانية والجرثومية. لكن هذا الجهاز، قال، أنقل لكم بالحرف الواحد ما قرأته في مجلة فيها هذا المقال مترجما، قال: إن هذا الجهاز يضعفه الاكتئاب والحزن والتوتر والقلق والحقد والشدة النفسية، وأن هذا الجهاز يقويه الحب والأمن والرضا والتفاؤل. معنى ذلك، إذا كنت موحداً قوي جهازك المناعي، وإذا كان الإنسان مشركاً وخاف وامتلأ قلبه خوفاً، ولا سيما في هذه الأيام امتلأ قلبه خوفاً من هؤلاء الذين يهددون ويتهمون ويتوعدون وينذرون وهم في قبضة الله عز وجل، ما أمرك أن تعبدهم، أمرك أن تعبده له. أيها الإخوة الكرام، الحب والأمل والهدوء والتفاؤل تقوي هذا الجهاز. لذلك التوحيد صحة. إذا كنت موحداً فجهاز مناعك قوي جداً، وإذا كان جهاز مناعتك قوي جداً قوي على كل الأمراض. أيها الإخوة الكرام، دراسة ثانية في الإنسان، طريق للألم يبدأ من النهايات العصبية، ثم يسير عبر النخاع الشوكي إلى البصلة السيسائية إلى قشرة الدماغ. هذا طريق الآلام. اكتشف العلماء على أن على هذا الطريق بوابات تفتح وتغلق. إذا أغلقت ضعف تأثير الآلام، وإذا فتحت تضاعفت هذه الآلام. قالوا
من يتحكم في فتح هذه البوابات وفي إغلاقها؟ الجواب حالة المريض النفسية، فكلما ارتقت حالته النفسية أغلقت هذه البوابات، ولم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير، لم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير. فيا أيها الإخوة، التوحيد التوحيد، الإيمان الإيمان، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. ولو لم تفهم بعض الحوادث، ولو كان هناك استفهامات كبيرة، أنت مؤمن بأن لله في خلقه شؤون وله حكم لا نعلمها نحن. لا يمكن أن ترى عدل الله من أفعاله إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. ألا تكفيك هذه الآية؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء المسلمون في العالم هكذا، يعني مقصرون، بعيدون عن تعاليم دينهم، بعيدون عن عقيدتهم الصحيحة. جاءتهم صعقة، هذه الصعقة من أجل أن يصحوا، من أجل أن يعودوا إلى دينهم، إلى شرعة ربهم، من أجل أن يكفروا بالكفر. ما قال الله عز وجل؟ فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما دمت تعتقد أن هؤلاء كبار، وأن هؤلاء راقون، وأن هؤلاء يحترمون الإنسان، هم يدمرونه في كل مكان، هم يقتلون البريئين بلا سبب وبلا ذنب. أيها الإخوة، ما لم تكفر بهم وبقيمهم وبمبادئهم وبمقولاتهم فالطريق إلى الله ليس سالكا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة الكرام، المؤمن كما ينبغي أن يكون، أنا أصف المؤمن الذي ينبغي أن يكون وأعرض عما هو كائن. قد يكون حال المؤمنين الكائن لا يعجبنا، لكن المؤمن كما ينبغي أن يكون قلبه مع واقع المسلمين، قلبه يتحرك على واقع المسلمين، على أوضاع أمته في مشارق الأرض ومغاربها، يعطف على إخوانه، يحقق قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يكون شأنه شأن الخوارج في الدهر الأول الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. المؤمن ينبغي أن يكون شديدا على الكفار، رحيما بالمؤمنين، يحقق في نفسه قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علامة المؤمن أنه يتعاطف مع إخوانه المؤمنين، يألم لألمهم، يفرح لفرحهم، يسر لمسرتهم، يتمزق لمصابهم، ولو كانوا مقصرين، ولو لم يكونوا على منهج الله قائمين. هم إخوانه شاء أم أبى، هم قدره أساسا. أيها الإخوة الكرام، هذا ينبغي أن يكون واقعا عند المؤمنين. فإن لم تتأثر لما يصيب المسلمين في شرق آسيا وفي غرب آسيا وفي الشمال وفي الجنوب وفي بقاع الأرض، فما انتماؤك إلى هذا الدين؟ هؤلاء إخوانك، مقصرون أو غير مقصرون بحث آخر، بس هم إخوانك، هم من بني دينك. فيا أيها الإخوة، من علامة إيمان المؤمن أنه يتأثر لحال المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ما بال المسلمين في بلاد أخرى يتمتعون، هم غارقون في الملذات وفي الحفلات وفي النزهات وفي الولائم، وكأن الأخبار يستمتعون بها استمتاعا، وكأن الأخبار الطريفة هدم البيوت وتقتيل الأبرياء شيء طريف يستمتعون به ويتحدثون به في مجالسهم. أليس لك قلب؟ أليس في قلبك رحمة على هؤلاء؟ أيها الإخوة، علامة المؤمن أنه يحمل هم المسلمين. شيء آخر، يعني نحن نشكر الله عز وجل
على هذا العطاء الكبير الذي امتن به علينا. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وتفضل علينا ومنحنا هذا العطاء، لعل أطفالا رضع، لعل شيوخا ركع، لعل بهائم رتع، هذه كلها رزقها على الله. فلا بد من أن نشكره من أعماق أعماق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: حياة اف ام.
1: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزي.
2: هو الوليد بن المغيرة،
1: أعلم بقصيده،
2: هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
1: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: الأغنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على

خبركم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض.

تسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه

أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم

الأرض قد يعلم ما

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على صفوة الله من خلقه، خيرة الله من عباده، خاتم أنبياء الله ورسله سيدنا محمد. اللهم صل وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، وارض اللهم عن أصحابه الأبرار، واجزهم اللهم عن دينك وعن عبادك خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك

ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا

0: بعد أن ظهر الحق وأبلج ولجلج الباطل وانفضح وآمن السحرة، غاض هذا فرعون وملأه. فماذا قال الملأ من قوم فرعون؟ قالوا يحرضون فرعون على الباطل، وكان حريا بهم أن يدعوه إلى الإيمان. قالوا له: ماذا؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض بعد أن كان ما كان، وبعد أن آمن السحرة الذي جئت بهم لينصروك؟ أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض؟ وسبحان الله، لا بد حينما يعلو الباطل وحينما يكون للباطل قوة أن يكذب الصادق ويصدق الكاذب ويخون الأمين ويؤمن الخائن، هكذا ليفسدوا في الأرض. موسى الذي أرسله الله، الذي جاء يحارب الفساد، يتهمونه بالفساد ويذرك وآلهتك، أي يدعك وآلهتك حتى يبتعد الناس عنك. ولكن فرعون ادعى الألوهية، فما معنى قولهم ويذرك وآلهتك؟ قالوا: كان يعتقد فرعون أنه إله الأرض وأن هناك آلهة في السماء يعبدها. فماذا قال فرعون؟ قال: سنقتل أبناءهم حينما يولدون، ونستحيي نساءهم، أي نبقي البنات لا نقتلهن حتى يكن خادمات لنا، وإنا فوقهم قاهرون، فوقية فيها الاستعلاء وفيها القهر. وهنا تتدخل العناية الإلهية، فهذا سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم يقول لقومه حينما يرى تلك الغطرسة، قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا. والاستعانة بالله يا أخوة، والصبر، والاستعانة بالصبر، والاستعانة بالعبادة هي سلاح عظيم. واستعينوا بالصبر والصلاة، يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. استعينوا بالله واصبروا على ما تلاقون من أولئك. إن الأرض لله، ليست لفرعون وملئه، يورثها من يشاء من عباده. فإن استعنتم بالله وصبرتم فسينصركم الله تبارك وتعالى، وإن اتقيتم فستكون لكم العاقبة، والعاقبة للمتقين. ويقول بني إسرائيل: يا موسى، إلى متى نستعين ونصبر؟ أوذينا قبل أن تأتي أنت. كان فرعون وملأه دائما يلحقون بنا الأذى، وأوذينا كذلك من بعد ما جئتنا. فنحن منذ مدد طويلة نلاقي الإيذاء من فرعون قبل أن تأتي بالرسالة إن كنت نبيا، ومن بعد ما جئت. ويحاول سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم أن يثبت العقيدة في نفوس هؤلاء، ولكن أنى وأنى. قال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، وعسى من الله تبارك وتعالى فيها تحقيق الأمل. عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، ليرى ماذا تعملون، أتشكرون أم تكفرون نعمة. ولكنها كانت الثانية. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. هاتان آيتان، الأخذ بالسنين، والأخذ بالسنين هو القحط يا أخوة. وفي الحديث اللهم سنينك سني يوسف، حينما كفرت قريش وكفر أهل مكة، فدعا عليهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلهم يذكرون فيرجعون عن غيهم. يقول الله تبارك وتعالى عجبا لأولئك، حينما تأتيهم الحسنة يقولوا لنا هذه، حينما يصيبهم خصب وسعة في الرزق وكثرة في الأولاد والأموال يقولون هذا لنا، نحن نستحق هذا. وإن تصيبهم سيئة يتطيروا بموسى ومن معه، يتشاءم بموسى ومن معه، يقولون إنما أصابتنا السيئات، أصابنا هذا القحط وهذا الفقر وتلك المصائب بسببكم أنتم. وهنا دقيقتان قرآنيتان أو دقائق قرآنية إن شئت قل. الأولى، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، عند الحديث عن الحسنة عبر بإذا وعرفها، وعند الحديث عن السيئة عبر بإن ونكرها. إذا جاءتهم الحسنة، إن تصبهم السيئة، ونحن نعلم أن إذا تكون للأمر المحقق الكثير، وإن تكون للأمر المشكوك فيه وقد يكون قليلا. وهكذا بين القرآن الكريم أن الحسنة كان الله يبتليهم بها من أجل أن يشكروه، فعرفها الحسنة المعهودة المعروفة. وإن تصبهم سيئة، إن أي سيئة، اطيروا بموسى ومن معه، كانوا يتشاءمون ويقولون إنما أصبنا من السيئات بسببك يا موسى أنت ومن معك. يقول الله ألا إنما طائرهم عند الله، تشاؤمهم إنما هو بسبب عصيانهم وبسبب كفرهم بالله، فهذا الذي يصيبهم إنما هو من الله تبارك وتعالى، ولكن أكثرهم لا يعلمون لأنهم معرضون عن الحق. ثم ماذا قالوا؟ أعلنوا الكفر إعلانا صريحا، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بعد أن آمن السحرة وعرفوا أن موسى ليس ساحرة وإنما هو نبي، وإلا فكيف حينما ألقى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون؟ كيف آمن السحرة الذين كانوا على معرفة بالسحر؟ لكن هؤلاء المعاندين والعناد والعياذ بالله إنما هو طبيعة القساة، قساة القلوب. قالوا ماذا؟ وقالوا ماذا؟ مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها، أي إذا أردت أن تسحرنا بما تجيء به من آيات، أي من ما عندك من أنواع السحر، فما نحن لك بمؤمنين، لن نؤمن لك أبدا مهما كان الذي تجيئنا به. وهذا والعياذ بالله إعلان للكفر وإصرار على العناد. يقول الله تبارك وتعالى فأرسلنا عليهم الطوفان، المياه الكثيرة التي غمرت حياتهم، فأصبحوا لا يطيقون الحركة ولا يعرفون ماذا يفعلون لكثرتها، أغرقوا بها. والجراد ليغشاهم في مجالسهم فلا يبقي لهم شيئا، والقمل وهو الحشرة المعلومة المعروفة كثيرة الإيذاء التي تتقزز منها النفوس، والضفادع غشيتهم في مجالسهم، فعكرت عليهم كل شيء، طعاما وشرابا، والدم كان الدم يختلط بطعامهم وشرابهم. هذه الأمور الخمسة كانت آيات مفصلات. سبحان الله، آيات مفصلات. وقبلها الأخذ بالسنين، القحط ونقص الثمرات، فهذه سبعة. واليد والعصا، هذه تسعة، في تسع آيات إلى فرعون وقومه. ولقد أرسلنا موسى بتسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. آيات مفصلات، فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين، أصروا على كفرهم ومعصيتهم. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ولما وقع عليهم الرجز والعذاب، هرعوا إلى موسى قائلين: يا موسى، ادع لنا ربك بما عهد عندك، بما لك عنده من مكانة، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك، اكشف عنا هذا العذاب فنعدك أننا سنؤمن لك وسنرسل معك بني إسرائيل كذلك. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه، إلى أجل مؤقت معين، إذا هم ينكثون. كذبوا، وهكذا عاداتهم دائما، الكذب والافتراء. فماذا كانت النتيجة؟ كان لابد من أن يلاقوا ما يستحقون بعد كل هذه المراحل، وبعد هذا الحلم الإلهي، فالله هو الحليم. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم. كانت النتيجة حينما خرج موسى وقومه وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، وتبعهم فرعون وجنوده، فأغرق الله فرعون ومن معه. وسيمر مزيد لهذا في آيات كثيرة إن شاء الله. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، أغرقوا في البحر الآسيوي، بأنهم كذبوا بآياتنا، لأنهم كذبوا بالآيات وكانوا عنها غافلين. وهنا يا أخوة تطوى صفحة فرعون وآله، ويحدثنا القرآن فيما بعد عما لقي الكليم عليه الصلاة والتسليم من بني إسرائيل. وسنجد أن العنة الذي لاقاه سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل لا يقل صعوبة وألما عما لاقاه من فرعون، كما قلت لكم من قبل. وقد فصلت قصة موسى صلى الله عليه وآله وسلم عن فرعون في آيات كثيرة. أما عن بني إسرائيل فقد وردت في سورة الأعراف، وكان هناك طرف منها في سورة البقرة، وسيأتي طرف منها آخر في سورة طه. وسنجد أن الكليم صلى الله عليه وسلم لاقى من قومه من بني إسرائيل من العنة والشدة والتكذيب ما فاق الذي لاقاه من فرعون وقومه. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم، بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. صدق الله العظيم، وصلى الله وسلم تسليما كثيرا وبارك على سيدنا محمد وآله، ورضي الله عن ساداتنا الصحابة جميعا وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خيرا. وإلى الحلقة التالية إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات.
1: القرآن الكريم المفسر مع فضيلة الدكتور فضل حسن عباس.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل ما تيسر من سورة النور.

0: كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل، ما تيسر من سورة النور.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.
1: حياة FM.
2: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
3: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجى وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: من عمان نبض القدس. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله، وطبيعي إنك تتضايق. بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلاً مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا لليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. تذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهذه الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: في حضرة الكلمة، برنامج أدبي فني جديد. الكلمة لها روح ولها معنى ومغنى. في حضرة الكلمة نستمع، نستضيف، نقرأ وننشد معا، ونجمع من بساتين اللغة أجمل الورود. جهز نصك وجهز قلبك وكن معنا في حضرة الكلمة.
1: في حضرة الكلمة مع دكتور فريد سرسك، يأتيكم كل أحد في الثامنة مساءً.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك، بانتظاركم.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي، جبل الحديد، 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعية
4: ماجيك، واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعية.
2: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون، بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
3: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني قرآنكم الله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة، سلم مع اليهود، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم، لكن نسالم من يعادينا، من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى. السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدو حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم، والإسلام السلم الذي نشأ. احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل، بينما كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بدها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. إذن من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان وأتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني أوروبا وأمريكا، الأنظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الأنظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزق فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ تقديم إن، طبعا أقوى دوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق. فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي معنا العاشرة بعد 200، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
4: مدارس تزكية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

0: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: تعبان، سهران، حيران، خذ مني ما إلك إلا شهوان.

0: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك.
1: الخبر دائما في مركزه، نحرره من التحريف والتزييف، ونعتني بالرأي وضده، ونرصد الحدث من زوايا مختلفة. فالمهنية والحرية المسؤولة عنواننا. إذا أردت أخبارا صادقة فهي دائما لدينا، فأينما يكون الحدث نصل إليه لنقدمه لكم. أخبار حياة من قلب الحدث.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال. صوت حياة مع ليث لجبور.

أصبحنا وعليك توكلنا، اللهم اجعله صباح خير وبركة، واصرف عنا كل سوء، اللهم ارزقنا من واسع فضلك وبارك لنا في أوقاتنا، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.

اسمعونا على 104.7 في عمان وزرقاء, 106.5 اربد والشمال, 101.1 بالقوس سلط, 102.7 في العقبه. ايضا تقدر تشوفونا من خلال البث المباشر عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك حياه اف ام.

إذا مستمعينا الكرام، يعني صحيح انتهت أمس مباراتنا مع الجزائر بخسارة المنتخب، الخسارة التي أحزنتنا جميعا، لكن اللي شفناه بعد المباراة كان مختلف شوي. يمكن البعض يقول، وإحنا يمكن حكينا مبارح، النتيجة ما كانت لصالحنا، صح؟ المنتخب ودع البطولة مبكرا، لكن كثير من الأردنيين يقولون أن الخسارة كانت مشرفة واللعب كان جيد والنشامة قاتلوا داخل الملعب حتى يستطيعوا أن يسعدوا الأردنيين، حاولوا بكل طاقاتهم، لكن هذه هي التجربة الأولى. لعبوا لعبة كرة قدم جميلة، ضغطوا، صنعوا فرص، أزعجوا منتخبات كروية إلها تاريخ طويل في مونديالات كأس العالم. كنا متقدمين إذا بدي أحكي عن مبارح، لكن بالنهاية انتهت المباراة بالخسارة. صحيح البعض يقول لك كان عندنا أحلام وكان عندنا طموحات، ويمكن كثير من الناس تمنت أن تكون النتيجة أفضل، على الأقل بيقول لك لو وصلنا للدور الثاني، لكن الكل يعرف أن المهمة صعبة، بل صعبة جدا، وخاصة في يعني في المجموعة اللي احنا فيها. بعتقد اليوم احنا لما نتحدث عن عن عن بطولة كأس العالم لازم نكون حريصين بأنه كل المنتخبات الكبيرة التي كانت موجودة في كأس العالم أكيد لم تكن بدايتها مثل ما كانت اليوم خلال بعد امتلاك الخبرة. حتى نكون واقعيين، يعني إحنا اليوم داخلين على كأس العالم للمرة الأولى بتاريخنا، فمين كان يحكي، وبعتقد هذا الكلام كنا نسمعه من الكثيرين، مين كان يحكي أنه بدنا نحمل الكأس من أول مرة؟ مين كان يحكي انه احنا اليوم بدنا ننافس على اللقب من اول مرة؟ اكيد هذا الكلام كنا متفقين عليه. دائما التجربة الاولى هي التجربة اللي يعني خلينا نقول يجب ان تكون مليئة بالخبرات باستقصاء الدروس وتعلم. هاي المشاركة كانت خلينا نسميها اشبه برحلة استكشاف، فعليا رحلة استكشاف. انا اليوم تجربة اولى اتعلم منها كلاعب، أتعلم منها كجهاز فني، أتعلم منها كاتحاد أردني لكرة القدم، أتعلم منها حتى كجمهور. وأعتقد اللي صار اليوم راح يكون أساس لإنجازات أكبر في 2030 و 2034. اليوم كل أردني كان يعني كان يعني يشوف نفسه إنه إنه إنه أنا بعتقد إنه النشامة حقق مفاجأة، يعني ممكن كان في أمل وفي طموحات، لكن في الوقت نفسه كان الكل مدرك أن المنتخب يواجه مدارس كروية عريقة وكبيرة وإلها باع طويل وتاريخ طويل في المونديالات. فبعتقد اليوم احنا لازم نكون حريصين انه نعرف انه لا يمكن ان تحكم على المنتخب او على اي شيء في الحياة من التجربة الاولى، هيك بتكون انت ظلمت في حكمك. واذا بتحكي عن المباريات اللي قدمناها، لا يمكن اليوم ان تحكم على التجربة الاولى من خلال النتائج، بيكون فعلا ظلمت المنتخب. الاهم هو الاداء، الأهم هو القدرة على المنافسة، وإحنا أثبتنا أنه قادرين على المنافسة في منتخبات اليوم قديمة في مشاركاتها في كأس العالم، لكن

موجودين في كأس العالم مجرد ضيف. بدي أحكي شغلة من الأشياء اللي تكررت كثيرا يمكن بعد مباراتنا مع النمسا حكينا عنها وأفردت حلقة خاصة الأسبوع الماضي إذا تذكرون عن ذلك، وسألتكم إذا كنا ظلمنا عن ظلمنا النشامة في حديثنا وفي تعليقاتنا، ومع الأسف تكرر مبارح من كثير من الناس بعد مباراة الجزائر كمية المنشورات والتعليقات السلبية على مواقع التواصل الاجتماعي. يعني بتسمع تعليقات، أنا قرأت تعليق بيقول أنا يعني إحدى التعليقات بتقول يعني إحنا ندمانين إنه شجعنا المنتخب. مش لهالدرجة يا إخوانا، يعني من كان يتوقع أكثر صراحة؟ مثل ما قلت هذه التجربة الأولى، واللي حمل اللاعبين واللي حمل المدرب واللي حمل مسؤولية الخروج. مرة ثانية، وهذا حكينا كثيرا، النقد مسموح وأكيد النقد للجميع، لكن يا أخي والله في فرق بين النقد وبين التقليل من الجهد اللي يبذل. في فرق بين أن تنتقد وأن تقلل من الجهد الذي يبذل. لا ننسى أن اللاعبين تركوا أهلهم وتركوا أسرهم، تدربوا لشهور طويلة حتى اليوم يقدروا يحققوا حلم الأردنيين، أو خلينا نقول يسعدوا الناس. نعم هاي الأصوات محدودة، لكن والله إنها يعني مؤثرة صراحة. الأصوات اللي تنحكى والكلمات والتعليقات الجارحة مؤثرة. يمكن البعض يقول لي بالمقابل في آلاف من كتبوا عن إنه إحنا مع النشامة فوز وخسارة وداعمين للمنتخب شو صح، بس الأصوات اللي طلعت الأيام الماضية بعتقد يعني لازم يكون أكثر وعي. أنتوا كلكم شفتوا الأيام الماضية من بداية مباراتنا الأولى وحتى قبل المباراة الأولى، الناس بالحارات بالجامعات بالمولات بالمطاعم، يعني الكل يتحدث عن المنتخب والكل لابس نفس القميص، يعني إذا بده يغير بلبس الأحمر أو الأسود. فبتوقع اليوم يعني بطلنا نميز حدا، كله نزيه موحد. دعم المنتخب مثل ما قلت لا يقتصر فقط على الفوز، هذه النقطة الأولى. وإحنا يمكن الأيام الماضية شفنا دعم المنتخب يعني ما اقتصر على الكبار، على البالغين، على الناس اللي اليوم يعني تابع كرة قدم من زمان، حتى أولادنا حفظوا أسماء اللاعبين وتابعوا مثل الكبار التحليلات وتابعوا النتائج، وعائلاتنا أمهاتنا أبانا الناس اللي أصلا هي بالوضع الطبيعي ما بيحضروا كرة قدم صاروا يهتموا لكرة القدم، صاروا يجتمعوا ويحضروا عشان يقول لك في مباراة للنشام اليوم، أنا يعني لازم أحضر مباراة. المحلات التجارية دخلت في الأجواء، الإعلانات يعني شفنا وجبة للنشامة، شفنا علبة بيبسي للنشامة، شفنا عصير بوكس للنشامة، كلها عروض. فبعتقد اليوم هاي يعني أنا لا أتحدث من حالة واحدة، أنا أريد أن أوصل فكرة أنه إحنا اليوم المنتخب صنع حالة وطنية كبيرة، حالة وطنية جامعة. هذه الحالة الوطنية هاي هي التفاصيل الصغيرة معا، هي عبارة عن مجتمعة، هي حالة وطنية اليوم صنعها المنتخب. وبعتقد اليوم من أكثر الصور التي ستبقى عالقة في الأذهان، وأنا شفت بعض القنوات العربية اللي نشرت عن هذا الموضوع يعني، وشفت التعليقات لناس من برا الأردن يقولوا يعني لهالدرجة الأردنيين يلتفوا، شو كل هالدعم الجماهيري حول المنتخب. يعني شفت صور العقبة والناس التي تجمعت في ساحة العقبة عند الشط وعند الراية، وشفتوا الناس التي تجمعت في المدرج الروماني، والناس التي تجمعت أيضا في المدرج الروماني بجرش، مدرج الروماني بعمان والمدرج الروماني بعمان، الآلاف اللي تجمعوا بالساحات، وهي الصور أمامكم جزء من الآلاف الذين تجمعوا في الساحات والمراكز التجارية وبالحدائق وبالمقاهي من أجل مشاهدة المباراة. يعني الناس كانت تيجي قبل بساعات رغم أن المباراة الأولى كانت على 7 الصبح والمباراة مبارح كانت على 6 الصبح. الناس جاية قبل بساعات لابس القميص المنتخب وكانت تنتظر صافرة البداية. لكن طبعا مبارح الحادثة المؤسفة اللي يعني حدثت في منطقة المدرج الروماني تحديدا، والتدافع اللي صار عند الساحة الهاشمية واللي أدى إلى كما أعلن الأمن العام إلى وفاة أحد الشباب وإصابة 8، تم التعرف على هويته لاحقا كما أعلنت مديرية الأمن العام. كان مبارح الحديث بأن الطب الشرعي يناشد من أجل التعرف على هويته، لكن الأمن العام أعلن أنه تم التعرف على هوية الشاب اللي توفى رحمة الله عليه، عمره 15 سنة، زيد الدماسي رحمة الله عليه، الله يرحمه ويصبر أهله إن شاء الله. يعني هاي الحادثة كانت صعبة على الجميع، والله فعليا كانت صعبة على الجميع.
يعني احنا نعم يمكن هذا جزء

جزء من التدافع اللي صار والمشاهد المؤسفة اللي فعلا توثق تدافع الجمهور في المدرج الروماني واللي أدى مثل ما قلت إلى وفاة الشاب يعني عمره 15 سنة من سكان حي الرشيد في فرصيفة. فالله يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله. 8 مصابين نتمنى الشفاء العاجل لهم. ويعني بعتقد اليوم احنا لما نتحدث عن هذا الموضوع نتحدث كنا يمكن وانا كنت قرأت بيان للأمن العام يتحدث عن أهمية ان نكون حريصين ان نستطيع ان يعني نتوخى الحيطة والحذر. وحتى كانوا الأمن العام ارسلوا يعني رسائل. انا وصلتني احد الرسائل بدي اشوف اذا بعدها موجود عندي واكيد وصلتكم الرسائل التوعوية اللي حاولوا انه اليوم انه بقول لك شجع النشامة لكن بكل بكل بكل حضارة بكل يعني خلينا نقول يعني مسؤولية لانه انتم شايفين اليوم قديش كان في مع الاسف صور في موضوع التدافع اللي صار. الله يرحمه مرة ثانية. فعليا هذه الحادثة يعني يعني خلينا نقول الفرح اللي كان في موضوع الفخر بأداء النشامة كان اختلط بهذا الحزن بهذه الحادثة اللي أدت إلى وفاة الشاب اللي عمره 15 سنة. طبعا مثل ما كنا نقول الأيام الماضية مش بس الأردنيين في الأردن كانوا اليوم سند للمنتخب. أعتقد اليوم الأردنيين في الولايات المتحدة الجالية الأردنية في أمريكا قدموا صورة كويسة والأردنيين اللي سافروا إلى الولايات المتحدة ليعني دعم ومؤازرة المنتخب أيضا قدموا صورة رائعة عن الأردن. ويمكن شفنا صور كثيرة ومقاطع فيديو انتشرت لأعداد كبيرة من الجالية الأردنية والأردنيين اللي سافروا لحضور المباريات اللي رافع الإعلام واللي لابس الشماغ. وكانت فرصة فعليا لتقديم صورة حضارية عن البلد. صار المنتخب مثل ما قلت قبل شوي لما كنا نحكي عن التفاصيل الصغيرة اللي صنعت هذه الحالة الوطنية أيضا هذا داخل الأردن. أيضا خارج الأردن المنتخب صار وسيلة إنه الناس تتعرف عن الأردن. أحيانا يمكن البعض يقول المنتخب لا يمثل كرة القدم أو لا يمثل فقط الرياضة 100% يمثل ثقافة البلد يمثل الشعب يمثل الأخلاق يمثل يعني القيم الموجودة عند المجتمع. فالحمد لله قدرنا نوصل قيمنا ورسائلنا وأخلاقنا بشكل جميل وصلت خلال البطولة. الناس شاهدت الجماهير يعني المتحضرة والتشجيع الراقي وهذا الحب الكبير للبلد صراحة. فبعتقد اليوم يمكن هاي صور جميلة احنا شفناها. انا من اجمل الصور اللي شفتها نشرتها الفيفا لغرفة الملابس للاعبين لغرفة المنتخب بعد نهاية المباراة. تركوا اللاعبين الغرفة نظيفة ومرتبة ويعني تركوا رسالة شكر وعلبة بقلاوة اردنية. اللفتة كانت بسيطة يمكن لكن أثرت أخلاق الشباب اللي مثلت قيمنا. وإحنا شبابنا كنا محترمين نفتخر فيهم ونعتز فيهم. اليوم إحنا عندنا مواجهة مع الأرجنتين يوم الأحد المقبل إن شاء الله الساعة 5 صباحا. إحنا بلشنا 7 بعدين 6 بعدين قاعدين نرجع لورا الساعة 5 الفجر. بغض النظر عن النتيجة يا أخوان من الآن بدنا نحكيها بغض النظر عن النتيجة بغض النظر أن نعم فقدنا بالأمس بطاقة التأهل للدور الثاني فقدنا فرصة التأهل يعني للدور الثاني فعليا. لكن المباراة تبقى يوم الأحد فرصة جيدة لإظهار شخصية المنتخب. فالمهم أن لا يتراجع دعم الجمهور. المهم أن يبقى الأردنيين خلف النشامة حتى آخر دقيقة. اللاعبين يحتاجوا دعم. يمكن البعض أحيانا ينسى أنه اللاعبين بشر زينا زيهم. فإضافة لحلمه الشخصي اللي يحمله هو يشعر اليوم بتمثيل الأردنيين. يعني هو اليوم يشعر بمسؤولية أنه يمثل أكثر من عشرة مليون مواطن. وهذا بحد ذاته حمل نفسي كبير صراحة. اللاعب قاعد يدخل ويعرف أنه كل الأعين قاعد تراقبه ملايين الأعين تراقبه ويريد أن يسعد الناس ويريد اليوم أنه يرفع اسم الأردن. لكن هذه هي كرة القدم. فبعتقد اليوم هذا الكلام كثير مهم أن نكون حريصين أنه إحنا هذه التجربة الأولى وإن شاء الله نعود في التجارب السابقة سواء في 2030-2034 في المونديالات السابقة أفضل وأقوى. يمكن المشهد اللي أثر في كثير من الناس إحدى المقابلات اللي كانت مع الكابتن يزيد أبو ليلى حارس المنتخب اللي يعني تأثر خلال حديثه وبكى. وبعتقد اليوم
يعني زي ما كنت أقول الأسبوع الماضي ظلمنا النشامة وظلمنا يزيد كثير صراحة. يزيد قدم امبارح مباراة كبيرة صراحة. أنا كنت بشوف بعض نتائج المباراة، تقريبا في هناك 8 تسديدات على المرمى، يزيد صد منهم 6، وهذا رقم كبير بحسب المحللين الرياضيين. 8 تسديدات، 2 كانوا أهداف على المرمى، غير التسديدات الأخرى طبعا اللي ما كانت على المرمى، لكن أنا أتحدث عن التسديدات على المرمى بشكل مباشر، 8، يزيد صد منهم 6. فتصدى لكرات خطيرة، أنقذ المنتخب امبارح بأكثر من تمريرة خطيرة، ومنع أن تكون النتيجة أكبر بالنسبة للجزائر. فأثبت أنه حارس قوي، يمثل الأردن، يمثل منتخبنا، ويمتلك شخصية كبيرة. يا أخوان هذول أولادنا، هذول أبنانا، هذول إخواننا، هذول أصدقائنا، فمش معقول نحملهم فوق طاقتهم. يعني انتقد مرة ثانية، عدت هاي الكلمة كثيرا الأيام الماضية، انتقد، نقدك مسموح، لكن لا تحملهم فوق طاقتهم، لا تجرح، لأنه التجريح أبدا لا يفيد. يعني احكي وحلل، بس لا تحطم المعنويات. ترى تحطيم المعنويات إشي مختلف تماما. اليوم النشامة بحاجة لسماع كلمة دعم أكثر من سماع كلمة الانتقاد. مثل ما قلت، المستقبل ما زال أمامهم. هاي المشاركة ما راح تنتهي اليوم بخروج المنتخب. اللاعبين كسبوا خبرات، اللاعبين مثل ما قلت اليوم شاركوا أول مرة، فأكيد راح يكون لهم يعني تجربة المرات الجاي أفضل. النجاحات ما عمرها بتيجي من أول محاولة، ما عمرها من أول محاولة. هاي المنتخبات الكبيرة اللي أنتوا قاعدين تشوفوها واللي قاعدة تأخذ اليوم يعني أرقام كبيرة وتحقق إنجازات رياضية وتصل إلى النهائي ونصف النهائي، أكيد ما إجت هذه نجاحاته من أول مرة. مروا بتجارب مشابهة باللي إحنا مرينا فيه. إحنا كنا في السابق، سامحوني بس هذا الواقع، كنا في السابق نتمنى نحلم أن نشاهد المنتخب كأس العالم، وهي الحلم تحقق فعليا. كنا في السابق نحلم أن, أن, أن, أن نشاهد المنتخب في كأس العالم. البعض بيقول ما فزنا ولا تأهلنا، مصبوط ما فزنا ولا تأهلنا، لكن على الأقل نجحنا في أن نكون الشعب اللي يلتف حول المنتخب، وأن يشعر إنه كل أردني يفتخر بهذا الفريق. النشامة ما زالوا في بداية الطريق. فأنا اليوم بدي أحكي معكم عن الجماهير اللي دورها دائما ما بيوقف عند التشجيع من المدرج بس، لا، الجماهير التي تكون شريكا في الإنجاز، شريكا في صناعة الإنجاز، والتي تمنح اللاعب اليوم والفريق الحافز، وتمنح الثقة، وتمنح الإصرار في المباراة. بدنا نحكي عن هذا الأثر، أثر الدعم المعنوي في في في في اللاعبين، كيف اليوم يرفع التشجيع سواء داخل الملعب وخارج الملعب من معنويات اللاعبين، كيف يزيد من ثقتهم بأنفسهم. الحضور الجماهيري قديش له تحفيز في في في في في أثناء المباراة تحديدا، وخاصة إذا كانت مباراة صعبة. اليوم تشجيع الجماهير هل يمكن أن يغير نتيجة المباراة؟ لما اللاعب يكون موجود داخل الملعب ويشوف الآلاف قاعدين يشجعوا فيه، والآلاف قاعدين يهتفوا باسمه، أو يحملوا علم المنتخب، أو يحملوا صور هذا اللاعب، كيف يشعر اللاعب في هذا الوقت؟ شفنا مبارح كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال، والكل كان يهتف المدرجات من الجمهور البرتغالي باسم كريستيانو، وكانوا حاملين صور وحاملين كلمات، كان يحكي قاتل جوا الملعب فعليا، وسجل 2 للبرتغال، لأنه اليوم كان في شعور أنه في ملعب ممتلئ يعني بهاي الجماهير اللي يعني بس تهتف باسمي أو باسم المنتخب، فأعطت روح معنوية عالية، أعطت روح قتالية عالية. فاليوم هذا حديثنا وهذا سؤالنا اليوم، باعتقادكم اليوم كيف يمكن للمنتخب أن يحقق الإنجاز دون الالتفاف الجماهيري؟ ولما أقول دون، في إشارة إلى الناس اللي يعني مع المنتخب ويزقف وقت الفوز، وقت الخسارة ما يخلي ولا كلمة هون ولا هون. يعني يمكن بعض يقول لك حماس زيادة، مش عارف هذا الحماس الزيادة يعني صار ضغط على الشباب، وأعتقد التخويث والإساءة والتجريح يعني ما بعرف إذا كان عمرها اسمها حماس، ما بعرف. فبدي أسمع منكم اليوم، بعضنا أساء، بعضنا جرح، بعضنا تخوث، بعضنا عمل صور بالAI بكلمات وبعبارات مش مناسبة، لكن أنا بدي أحكي اليوم عن الالتفاف الجماهيري. اليوم إنجازات المنتخب لابد أن يكون نتيجة هذه الإنجازات أن يكون هناك شريك في هذا الإنجاز وصناعة هذا الإنجاز، وهو الجمهور.
وقد يكون أيضا أحيانا الأداء الجيد هو جزء من زيادة الالتفاف الجماهيري. فبدنا نحكي أكثر اليوم بهذا الموضوع، قديش أثر الحضور الجماهيري في تحفيز الفريق وزيادة معنوياتهم وتحقيق إنجازاتهم الرياضية خاصة للأيام الجاية.

0: إذا هذا هو حديثنا وهذا وسؤالنا، ما أثر الارتفاف الجماهيري في الإنجازات اللي حققها النشامة؟ ما أثر الارتفاف الجماهيري في زيادة معنوياتهم؟ ما أثر هذا الدعم المعنوي للاعبين في المباريات الصعبة؟ بدي أسمع منكم اليوم بعد يعني ما قدمناه في كأس العالم حتى اللحظة، وخاصة اليوم ونحن ننتظرنا مباراة صعبة، صعبة جدا يوم الأحد. البعض بيقول ميسي راح يلعب من الدقيقة الأولى للدقيقة 90 لأنه يريد أن يبقى في مونديال 2026 الهداف التاريخي لبطولات كأس العالم. تفصل بين ميسي وكيليان مبابي لاعب ونجم منتخب فرنسا هدفين، أعتقد ميسي 19 أو 18 جول ومبابي أقل بهدفين، فاليوم بده يحاول أن يعني يتقدم على يعني كيليان مبابي بفارق الأهداف حتى يبقى هو الهداف التاريخي، بس المفروض ما يكونش على حسابنا. فقديش مهم أن نقدم مباراة على الأقل تليق بالمنتخب، تليق بالمنتخب. فهذا هو حديثي وهذا السؤال لكم، ما أثر هذا الالتفاف الجماهيري في الإنجازات اللي حققوها النشامة ورفع معنوياتهم؟ مش الآن لأنه خلص طلعنا من طلعنا من كأس العالم أو فقدنا فرصة التأهل للدور الثاني في كأس العالم يوم الأحد ما حدا شيء يشجع المنتخب. فبدي أسمع منكم اليوم، ومثل ما قلت بأكد على نقطة كثير مهمة، كل المنتخبات العريقة والكبيرة مرت بتجارب مشابهة في بداياتها، ما حدا نجح من أول محاولة. هاي كثير مهم النقطة، لازم نأكد عليها للناس اللي ما زالت زعلانة وما زالت تنتقد ما فعله المنتخب في مباراة النمسا والجزائر. بعد موجز الأخبار مع صفية سأبدأ باستقبال صلاتكم وأسألكم عن شراكة الجمهور في صناعة الإنجاز الرياضي وعن أهمية وجودهم والتفافهم في رفع المعنويات وتحفيز المنتخب.
1: الثامنة صباحا بتوقيت الأخوين زلاطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين ينعى المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026. وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يؤكد على خصوصية الرواية الشركسية الأردنية بوصفها تمثل جزءا من السردية الأردنية. شركة رؤية عمان تسلم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات في العاصمة. فلسطين تبدأ التحضيرات لاستكمال انتخاب أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: جوردي نوجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777-34-74-24.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
3: سادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك. بانتظاركم
4: في مدارس آيلا العالمية. نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
0: التقنية لصناعة الزجاج.
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. إذن سؤالنا واستطلاعنا لكم مرة أخرى، ما أثر باعتقادكم الالتفاف الجماهيري في رفع الإنجازات التي حققها النشامة؟ وفي صناعة هذه الإنجازات، كيف يكون الجمهور شريكا في الإنجازات؟ كيف يكون الجمهور شريكا أساسيا في رفع المعنويات؟ كيف أثر هذا الدعم المعنوي على اللاعبين اليوم؟ كيف زاد من ثقتهم بأنفسهم هذا الحضور الجماهيري، سواء في المدرجات سواء في الأماكن المفتوحة مثل المدرج الروماني وغيره؟ الحضور الناس في كل مكان سواء في الأردن وخارج الأردن، كيف كان له دور في تحفيز الفريق أثناء المباريات وخاصة المباريات الصعبة؟ على أرقامنا شاركونا أراكم 06-516-40-20-516-50-20-516-20-60.

0: ابدا باستقبال اتصالاتكم. ابو احمد ابدا معك. يا هلا ابو احمد.
1: السلام عليكم ورحمه الله.
0: هلا ابو احمد. عليكم السلام.
1: الله يسعد صباحك يا ابو زيد.
0: هلا سيدي. هلا ابو احمد صباح الخير.
1: طبعا احنا نفتخر بمنتخبنا الوطني ونرفع راسنا فيه، والله انه انا بعتبره عرس وطني هذا اللي وصل منتخبنا للمواصيل هذه لكاس العالم. فاحنا اكيد ان الاثر الطيب على قلوبهم على معنوياتهم، والاصل فينا انه احنا نزيد من معنوياتهم ان كان في الاردن ولا خارج الاردن وكل المحافل. يعني اذا صار في انتقادات تكون مش انتقادات لاذعه، بالعكس احنا نشجعهم نزيدهم. كلامنا يكون طيب على الفيس والتواصل الاجتماعي. ما ان نكون احنا اللي نرجع من معنوياتهم او نكون هذا من باب. الباب الثاني يا
0: اخوي
1: في عندي شغل صغير يا ريت تتحملني فيها. الاثر اللي وصل لقلوبنا من موضوع الوفاة اللي حصلت امبارح.
0: نعم.
1: والإصابات اللي صارت امبارح
0: اللي بمنطقة المدرج الروماني. نعم
1: نعم نعم. أنا بحمل المسؤولية كاملة للدولة.
0: لمين؟
1: بالأول بالآخر للدولة للحكومة.
0: ليش؟
1: الأصل يكون في تنظيم الموضوع. إحنا نجمع كل الأمة هذه كل الشباب في منطقة الساحة الهاشمية على مصب وسط البلد اللي بيجتمع فيه.
0: شو كان لازم الحكومة تعمل؟
1: الأصل فيها إنها أنا بالنسبة إلي كأبو أحمد الأصل فيها إنها تحط في استاد عمان، استاد الجويسمة، في إربد، في كذا مساحات واسعة اللي تسع هالكم الهائل من الشباب المهول، مش تكون مصب للكويس والجوفة والجبل النظيف والساحات ومن البقعة ومن السويلة. كل هذا وين؟ في ساحة صغيرة أكيد راح يصير في تدافع. تعال إحنا نيجي للسعودية
0: بس عشان تكون الصورة. يعني مدرج الروماني وعلى مدى سنوات مش جديد، كثير كان من الأيام اللي يكون فيها مناسبات ويعني يمتلئ من أوله لآخره وما كانت تصير. قديش البعض كان يقول امبارح عن يعني خلينا نقول عن الوعي للجمهور اكثر من انه قلت يعني قلت ترتيب. شو رايك؟
1: بس العدد سيدي العدد كبير جدا. هذا واحد. السعوديه تتعرض كل سنه في الحجيج لاموات كثير ولا كذا. شو سووا؟ عملوا انه اكثر من جسر فوق بعض طوابق وذهاب دون إياب، يعني ما في رجوع، ما في اتجاه عكسي. فالأصل يكون في تنظيم أفضل. يعني هذا ابن اللي مات، وأكيد الإصابات هذه الله يشافيهم وعافيهم كان في عدم تنظيم من الحكومة. الله يشافي الجميع، وإن شاء الله إنه الأيام القادمة والسنوات القادمة منتخبنا يظل شامخ ورافع رؤوسنا جميعا.
0: بارك الله فيك. تسلم أبو أحمد، بارك الله فيك، شكرا على الملاحظة المهمة. عبد الإله. هلا اخوي عبد الله.
2: السلام عليكم.
0: هلا يا سيدي. عليكم السلام. هلا ابو عبد الله.
2: اخوي انا في عندي اكثر من ملاحظه. يعني هسه بالنسبه للناس اللي على الفيسبوك انت او على الانستغرام بتفوت انت على الحسابات بتلاقيه مثلا حاطط كل صوره عن الاردن، بس بتلاقي مثلا بوستاته بسبب بوست المنتخبات الثانيه. تمام. بيجي مثلا حدا من المنتخبات الثانيه بصير ايش يسب على البلد أو سبع المنتخب. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية في المدرج الروماني امبارح كانت على الفرص الضايعة ماشي بتسمع مسبات، والمدرج فيه نسوان وفيه بنات بتسمع مسبات بيستحي الواحد بيسمعها بالشارع. عرفت علي كيف؟ المدرج مليان نسوان ومليان بنات ماشي. بيجي مثلا لاعب بيضيع فرصة امك اختك. طب هذا الكلام بصير يا اخوي ابو زيد؟
0: صح
2: ماشي. والمدرج فيه نسوان وفيه بنات، عيب هذا الحكي. هذه ملاحظة. ملاحظة تانية أخوي أبو زيد بالنسبة لنادي الوحدات ماشي. أنت شايف أخوي أبو زيد يعني الوحدات يعني هو جزء لا يتجزأ من الكرة الأردنية. تمام. وإحنا هسا حاليا في عصر الاحتراف. اطلع أنت مثلا على الفيصلي أو اطلع على الحسين إربد، عندهم فكر استثماري داخلين في قوة. الإدارة حاليا في نادي الوحدات قاعدة وبدهاش تقوم ولا بدها تخلي حدا يشتغل.
0: طيب عبد الإله، أنا عشان أظل بموضوع اليوم، قديش الالتفاف الجماهيري له دور في دعم المنتخب؟
2: والله أنت بتحكي كل الأردن من شمالها لجنوبها من شرقها لغربها.
0: شو يعني هذا شو له أثر؟ شو أثره هذا الدعم
2: الحضور؟ هذا له أثر إيجابي، بس نفس الوقت في كثير ناس قاعدة بتخرب الأثر هذا، قاعدة بتسيء المنتخبات الثانية وبتسب وبتشتم.
0: أكيد أكيد هذا الكلام مش مقبول طبعا، الإساءة مش مقبول. تسلم عبد الإله.
2: لأن المسبة تيجي لإلنا هي.
0: أيوة طبعا صح صح صح. شكرا سيدي. أخوي أبو أحمد، هلا أبو أحمد.
3: يعطيك العافية أبو زيد.
0: هلا سيدي، هلا أبو أحمد، سلامات.
3: أول شيء الله يعطيك العافية ويعطي الجميع العافية وصباح الخير عليك وعلى الوطن. التفاف الجماهير هو أهم شيء داعم للمنتخب. إذا بتذكر المباراة مناش نحكي الأخيرة اللي قبل الأخيرة والهجوم والشرس اللي صار على يزيد أبو ليلى،
0: هسه صار يحبوه.
3: هلا انا بدي احكي لك صراحه، انا من الناس اللي
0: اللي حكوا عليه صح لا حرام.
3: انا والله من حتى تواصلت مع ناس يعني من داخل اللي مع الشباب المنتخب، ولازم كنا ندعمه. لانه ما بصير يعني انت عشان تلتف ورا فريقك فايز خسران، لازم تكون معه. هذا اول شيء. ليش الثاني، لو حطينا النقاط على الحروف، احنا وين الان؟ منتخبنا الان وين؟ الان منتخبنا بيلعب كاس عالم. وحكينا ضمن الإمكانيات اللي موجودة عندنا، فإحنا لازم نكون مبسوطين بكل اللي قاعد بصير. لكن المباراة بدي أحكي من المباراة الأخيرة، يعني لما المدرب بيغلط هو لازم يعرف أنه هاي مصلحة وطن. يعني المنتخب إذا جلس سيدنا موجود بأمريكا، أعلى مستويات الدولة موجودة بأمريكا، يعني تحضر وتساند المنتخب. المباراة الأخيرة كان غلط فادح فادح. بتعرف لو قلنا لا سمح الله إحنا خسرنا من أول المباراة وظلنا خسرانين، الواحد يعني زعله ما بيجي زي ما انك وصلت للثم. انت كنت فايز متقدم، لعبت صح، تكتيك صح، انك تدافع. انك تدافع
0: يعني يمكن امبارح، يمكن امبارح حكينا بالموضوع واسهبنا فيه انه عن وتحديدا عن موضوع الاخطاء الفنيه والاداريه اللي صارت. لكن انا امبارح ما بعرف اذا تابعت مباراه البرتغال واوزبكستان اخوي ابو احمد. شفنا اول ما دخل كريستيانو رونالدو كيف الكل كان يهتف باسمه وحاملين صوره. يعني قديش هذا اثر بنفسيته واشتغل على حاله وقاتل جوا الملعب. انا بتذكر مباراته الاولى، ظل في منطقه الخصم، يعني ما تحرك، كان بس مستني يعطوه الكره ويجيب جول.
3: وكان
0: مباراه امبارح يعني لعب هجوم ولعب وسط ولعب دفاع، ما خلى رغم انه عمره 41 سنه. فيعني قاتل جوا الملعب وجاب هدفين امبارح للبرتغال. فانا هذا اللي بحكي فيه اليوم، قديش هذا الالتفاف الجماهيري له دور في صناعه الانجاز.
3: نعم، لازم نظل ملتفين حوالين المنتخب. المنتخب حلم تحقق بمشاركته في كاس العالم، لازم نظلنا وراء. النقد يكون بناء. ما ننصب المشانق، ما ننصب المشانق للي بيخطئوا. انت هاي اول مشاركه.
0: البعض يقول لك يا ابو احمد احنا لا فزنا ولا تاهلنا.
3: يا سيدي يا سيدي، انت بدك تقابل الارجنتين، بتعرف قديش مليار بني ادم راح يقرا كلمه جوردن الاردن؟ راح يسال مين وين الاردن؟ في ناس برا ما بيعرفوا، بامريكا اللاتينيه في ناس ما بتعرف.
0: صح، خاصة مباراة الأحد، يعني كل العالم راح يحضرها،
3: هاي أكبر
0: لأنه موجود فيها بطل يعني المونديال السابق. صح
3: سيدي، الرأس الأخضر كثير من الناس ما كان يعرفها، صرنا نعرف إيش الرأس الأخضر، إيش قصتها.
0: مش كثير من الناس، ما حدا كان يعرفها فعليا.
3: تخيل كيف دولة
0: اليوم فوزهم، يعني تعادلهم التاريخي مع إسبانيا وتعادلهم التاريخي مع الأوروغواي، يعني كان صدمة للجميع.
3: انت راح تلعب قدام الارجنتين، المليارات الناس راح تشوف الاردن، تسمع وتشوف وتقرا عن الاردن، وهذول عندهم فضول كبير عشان يعرف شو هي الاردن، شو عندها موارد، شو عندها سياحه. هذا اكبر تسويق للاردن. احنا بوضع كويس ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. لازم نضلنا ملتفين حوالين المنتخب. والله يا رب يقوي المدرب ومدربنا، بس لأول مرة بمنتخب.
0: يعني أبو أحمد، هاي المنتخبات الكبيرة مرت بتجارب مشابهة لما بلشت بكأس العالم؟
3: أكثر، وفي منتخبات ذو خبرة بكأس العالم مرت بنفس تجربتنا وما أدت الأداء اللي احنا أديناه الحمد لله.
0: وفي منتخبات كبيرة بكأس العالم ولليوم مش قادرة تتأهل مرة ثانية.
3: نعم نعم، ويعرف مدربنا انه عندنا دكه لاول مره عندنا دكه فيها
0: زي ايطاليا
3: ولا ممتازه كثيره.
0: هي اربع نسخ لحد الان مش قادرين يتاهلوا.
3: بس
0: ما لهوش طعم عقوله زميلنا ساهر المونديال بدون ايطاليا. طيب تسلم ابو احمد، يسعد صباحك. هلا سيدي، شكرا. يا اخوي ايمن ملحم، تفضل ايمن.
4: السلام عليكم.
0: هلا هلا اخوي ايمن، عليكم السلام.
4: انا بشوف الالتفاف هو نصف الفوز.
0: نصف الفوز
4: النفسي عند المريض هي نصف العلاج،
0: زي موضوع التشخيص عند المريض.
4: بالضبط.
0: أيوة.
4: وموضوع ثاني، أنا بشوف أنه إحنا وصلنا إلى ما وصلنا إليه أفضل من تحقيق كأس بلاعبين مش من بلدنا. إحنا
0: كنا أيوة، هي نقطة كويسة وطن. لأنه في منتخبات كلهم جنس.
4: بالضبط، في منتخبات فيش ولا لاعب من البلد. أي فوز وأي كأس.
0: نعم. ترى حتى على المنتخبات الأوروبية.
4: نعم بالضبط.
0: يعني الموضوع مش بس منتخبات عربية، إذا أنت تقصد منتخبات عربية. حتى منتخبات أوروبية، يعني مثلا بتشوف منتخبات أوروبية اليوم بتشوف أنه فعليا عدد كبير منهم أصوله أفريقية مثلا.
4: يعني صار زي الواسطة أنه اللي بيدفع أكثر بيحقق.
0: طيب أيمن شو رأيك، وأنا سألت هذا السؤال أبو أحمد، شو رأيك باللي يقول إحنا طيب لا فزنا ولا تأهلنا، شو نقول له؟
4: لا إحنا فايزين سيدي، بالتفافنا إحنا فايزين. نعم،
0: يعني اليوم الأداء بحد ذاته يعني خلينا نسميها خسارة مشرفة.
4: بالضبط.
0: نعم
4: بالضبط، هذا شرف، ما في مشكلة.
0: تسلم.
4: ربح وخسارة هذا ميدان
0: 100%. شكرا أيمن ملحم. أيمن بدأ حديثه وقال إنه إحنا اليوم مثل الطبيب، يعني التشخيص الصحيح هو نصف العلاج، وجود الجمهور نصف الفوز، أو في صناعة الإنجاز هو 50% يأخذ. أبو حمزة تفضل. أبو حمزة، أبو حمزة تفضل معي. أبو حمزة تسمعني؟ المعذرة إذا طولنا عليك. خلينا أروح لرأفت على الواتساب وأعود لاتصالاتكم إن شاء الله. رأفت قاسم يلا.
5: السلام عليكم أخي ليث والمستمعين والمشاهدين.
0: هلا سيدي، عليكم السلام.
5: ويسعد صباحكم ويسعد صباح شباب المنتخب.
0: صباح الخير.
5: اللي صح خسروا لكن رفعوا رأسنا ورفعوا رأس الوطن.
0: نعم.
5: وأدوا وما شاء الله عليهم. طبعا بداية كل الدعم وكل التشجيع لهم، وقدام الأردن إن شاء الله، وقدام الأرجنتين إن شاء الله كمان راح يكونوا بصورة ممتازة. يعني هاي مش غريب عليهم إنهم يأدوا ممتاز، راح نضلنا وراهم. القادم إن شاء الله راح يكون أجمل، وهي خبرات اكتسبوها. طبعا هم يخسروا بأشياء بسيطة وبأخطاء بسيطة، لكن هاي خبرة راح يكتسبوها للبطولات الجاية. وفي منتخبات قعدت 92 سنة حتى حققت أول فوز. منتخب مصر 92 سنة حتى جاب أول فوز.
0: نعم.
5: إحنا الحمد لله أدينا ممتاز وكان أداءنا بشرف، ويعطيهم العافية، ومنشوفهم إن شاء الله في بطولة آسيا القادمة، والدعم دائما وخلفهم. يعطيك العافية.
0: شكرا. يعني بطولة آسيا القادمة لن تكون بعيدة، ستكون في السعودية ببداية 27، يعني بعد تقريبا 6 أو 7 أشهر أو أقل حتى من 7 أشهر، 6 أشهر من الآن. بنسمع محمد عوضات.
6: الله يسعد صباحك يا أبو زيد.
0: هلا محمد.
6: بالعكس يا أبو زيد، إحنا لازم نضلنا عايشين الإنجاز اللي عمله المنتخب الوطني. تأهلنا لكأس العالم، عمرنا ما حلمنا نتأهل لكأس العالم.
0: في السابق نتمنى أن نشاهد النشام بكأس العالم
6: رغم خروجنا، يعني بالنهاية منتخب واحد راح يرفع كأس العالم.
0: نعم.
6: والله تقييما للعب المنتخبات العربية احنا كنا الافضل، احنا الجزئيات والكل بيعرفوا الاخطاء اللي صارت، يعني بدناش نضل نحكي خلاص اخطاء مدرب، هاي وصلت الاتحاد، مفروض الاتحاد يتصرف فيها ان شاء الله في المستقبل. احنا بدنا نعيش الانجاز، هلا بدنا نشتغل لقدام، بدنا الملاعب الارضية، نهيئ الجيل الجديد، نطور. وصدقني ابو زيد خلينا نعطي فرصة، يعني انت بتشوف محللين ولاد البلد كثار ومدربين طبعا منهم، والله لما تسمع الحكي اللي بيحكوه ابو زيد يعني عندهم خبرة، صدقني لو كانوا موجودين يمكن وصلوا في نهائي كأس العالم. خلينا نجرب أولاد البلد أبو زيد،
0: صح،
6: نعطيهم فرصة، يعني بسمع كلامهم صدقني عندهم عقلية احترافية.
0: نعم.
6: خلينا نجرب أولاد البلد في المستقبل، والله يعطيك العافية أبو زيد.
0: هلا يا سيدي، شكرا محمد، بارك الله فيك. عمار المجالي، حان الوقت للنهوض بالرياضة، نطالب بحملة شاملة لصيانة استاد عمان. وتطويره يصبح صرح علمي وصفات قياسية ومدرجات تتسع للجمهور. واليوم احنا لازم نشتغل على البنية التحتية وعلى الأكاديميات الكروية. ممتاز يا اخوان. انا كنت بقرأ قبل كم يوم عن أكاديمية محمد السادس الكروية في المغرب، الملك محمد السادس في المغرب. يعني صراحة الإنجازات والشغل اللي مشتغلينه في الأكاديمية كبير كبير. لذلك اليوم لما تشوف المنتخب المغربي فعليا يقارع الكبار، والمرة الماضية يصل إلى يعني ثالث المنتخبات على العالم، واليوم بيقول لك أنا بتفرج على الكأس. فبالنهاية بدك تنظر للبدايات، البدايات في هذه المدارس الكروية. أمين عياش، هلا أخوي أمين.
7: الله يعطيك العافية أبو زيد.
0: هلا هلا يا سيدي، الله يعافيك أخوي.
7: والله أنا بدي يعني أروح موضوع شيء بسيط في الرياضة هو. يعني أنا صدقني من 20 من 30 سنة عيلة أبو عشيش اللي بتلعب ملاكمة أكيد تسمع فيها.
0: معروف طبعا. نعم.
7: من 35 سنة هدول الجماعة برفعوا اسم الأردن.
0: نعم.
7: وللآن
0: قبل كم يوم، قبل كم يوم كان له مباراة.
7: يعني عليك.
0: قبل كم يوم صحيح. وصل للنهائي أتوقع أو نصف النهائي.
7: نعم هذه عيلة معروفة عندنا في الأردن، ولليوم بيلعبوا على السطوح. تخيل
0: لليوم
7: والاهتمام. نعم انا بشوف لهم فيديوهات قديمه وجديده. طب وين الاهتمام بالجماعه هذول؟ احنا ليش مهتمين بكره القدم وناسين هذول الجماعه بالذات؟ يعني
0: نعم
7: يعني الرياضه بشكل عام بدها دعم ابو زيد في كل المجالات مش بس بكره القدم.
0: 100% كلامك صح.
7: يعني عندنا الشباب وصلوا لمستوى ما شاء الله في رياضيات كثيره، في المصارعه ناس انت ما بتسمع فيها انا بعرف فيها، في الملاكمة كذا، بس ما في اهتمام والله. حتى ما لهم اسم يعني ما حدا بيهتم فيهم، بينما كرة القدم إلها صيت وإلها اسم سبحان الله. الله يسعد صباحك.
0: تسلم، صباح الخير أخوي أحمد، تفضل.
8: طبعا خير.
0: طبعا بس بعد إذنك أحمد، على موضوع الكابتن زياد عشيش جاب البرونزية في كأس العالم للملاكمة اللي كانت في الصين تحديدا، فكل التوفيق له. ألف مبارك، ألف مبارك. يا هلا أخوي أحمد، يسعد صباحك.
8: صباح الخير. إحنا لازم نعترف إنه هذا الفريق وهذا المدرب وهذا الحارس هم أحسن يعني فريق مر على تاريخ الأردن منذ بداية كرة القدم الأردنية، لأن هم الوحيدين اللي استطاعوا أنهم يوصلوا لكأس العالم.
0: نعم
8: صحيح. صحيح. فاللي بكتب عمله شغلات سلبية على أبو ليلى أو بكتب على اللاعب أو على المدرب أو على كذا، لا تنسى أنه هم الفريق الوحيد اللي استطاع أن يصل لكأس العالم.
0: نعم.
8: اثنين، رفع المعنويات بالتفاف الجماهير حول الفريق أكيد أنها بتعطيه إنتاجية أعلى وبتعطيه تعزيز من نفسه.
0: نعم. يعني إلها دعم معنوي كبير، حتى اللاعب اليوم يصير عنده إصرار في المباراة.
8: طبعا شيء اكيد، لانه هو لما يشوف انه شعبه عم بيعتز فيه وعم بيوقف خلفه طبعا هذا بيعطيه دافع قوي جدا.
0: صح.
8: والحاله النفسيه احيانا بتكون افضل من الحالات
0: اللي بيخلي 100% بيخليه يعني يلعب بروح قتاليه. خلينا نقول
8: نعم، حتى المريض في المستشفى بيعطوه دفع معنوي اكبر من انه يعني احيانا اكبر بيكون عليه فائده من الدواء.
0: صح. عشان هيك بعد مباراة النمسا كنا نقول الحمد لله انه اللاعبين يعني خلينا نقول بعيدين عن السوشيال ميديا حتى ما يشوفوا كم التعليقات السلبية اللي طلعت من جمهورنا.
8: نعم نعم. بعدين انا كونك انت جبت النمسا، يعني انا بدي اوضح في قضية، المدرب الالماني اللي عم بيدرب النمسا حاليا باوروبا بسموه اله المدربين.
0: عنده مدرسة خاصة، عنده مدرسة خاصة فيه. صح.
8: بعدين مدرب شرس.
0: موضوع هو من اخترع، انا مثل ما سمعت من اخترع الضغط العكسي في موضوع الاستحواذ على الكره. نعم
8: صحيح. بعدين النمسا 25 سنه ما قربت كاس العالم، هو قاعد 4 سنين تبنى الفريق واستطاع انه يعيده لكاس العالم.
0: نعم.
8: وصول الاردن لكاس العالم، هذا البلد الصغير بحجمه لكن الكبير بعمله وبتقديمه، تمام، هذا انجاز يشكروا عليه وانجاز بنوقف.
0: انا مثل ما قلت اخوي احمد، البعض بيقول لك طيب يعني ماشي انجاز، بس احنا لا فزنا ولا تاهلنا، شو رايك بالكلام
8: يا رجال؟ احنا وصلنا لكاس العالم، هذا اكبر فوز واكبر تاهل، في دول كثير اكبر منا ورانا تركناها وقدمنا عنها. بعدين ما في فريق اجى من الصفر واستلم كاس العالم وروح فيه عدم المؤاخذه
0: 100%. النجاحات ما عمرها اجت من اول محاوله. صح
8: طبعا. وجود اللاعبين في الان في المونديال، وصولهم للمونديال
0: ما زالوا بدايه الطريق الشباب.
8: انت لما تدخل وعم بتفرج عليك بعرفش كم 100,000 واحد عم بتفرج عليك، طبعا لحال الواحد حتى بده يخاف.
0: ملايين. صح ملايين. صح ملايين.
8: طبعا يعني الان موجود على شاشات التلفزيون وعم بيحضرك كل العالم، والله رهبه.
0: ضغط نفسي مش سهل. صح
8: طبعا. هذا اذا تكرر المشهد عليه مره ثانيه ان شاء الله في المونديال القادم اكيد حيكون مرتاح اكثر ومستطيع يقدم افضل من هيك.
0: 100%. تسلم
8: والتوفيق للجميع.
0: شكرا. مثل ما قال احمد النشامة ما زالوا في بداية الطريق، يعني لا نظلمهم بانه احنا نطلب منهم فوق طاقتهم. شكرا اخوي محمد. شو رايك اخوي محمد؟ اخي محمد تفضل. علاء الدين تفضل اخوي علاء. طيب ابو عواد معي؟ المعذرة إذا طولت عليكم يا إخوان، خلينا نروح على الواتساب. والله يعودوا اتصال فيهم، صالهم زمان معي على خط الشباب بلا ما يعني نكون أخذنا من وقتهم وبالآخر ما قدروا يشاركوا. نرجع لكم إن شاء الله. خلينا أسمع أبو وسيم.
9: السلام عليكم يا الحبيب أبو زيد، الله يعطيك الصحة.
0: عليكم السلام.
9: أبو والله يا أخوي أبو زيد، يعني هذيك اليوم أول مباراة لنا جابوا لقاء مع باسم تيم، وانت عارف باسم تيم من أفضل حراس المرمى اللي كانوا بالأردن.
0: نعم.
9: يعني مش عارف يا أخي، وبعدوا عن الكرة. طب ليش هذول ما يرجعوهم يدربوا عندنا في المنتخب الأردني؟ يعني والله ما أنا عارف يا أخو بزيد جواعي شو بدي أحكي. يعني أنا ابن خالي ملازم أول بالدرك بالأمن العام، يعني صار جايب رافع علم الأردن أكثر من 5 مرات على مستوى العالم. يعني أول مرة برونزية، وثاني مرة برونزية، وآخر مرة ذهبية على مستوى العالم. يعني على 450 لاعب جاب الثاني على العالم، تخيل
0: رفع الأفقار.
9: ملازم الأول في الأمن العام اسمه الملازم الأول صهيب الفرارجة. يا أخي والله ما في تغطية إعلامية على اللعيبة.
0: نعم.
9: يعني هذول المفروض لما يرفع علم الأردن عالميا المفروض يكون له تغطية إعلامية لما يجي. صح. من بلاد برا. والله أعطيك الصحة والعافية.
0: صح بس. أكيد الرياضة مش بس كرة قدم. صح. تسلم أخوي أبو وسيم. أبو أصيل صباح الخير بيقول لي أخوي ليث، وصول الأردن لكأس العالم ومقابلة هذه الأفريقة الكبيرة تماما كمقابلة جيش مؤتة مع أكبر قوة موجودة بذلك الزمان، ولم يطلب من القوة الإسلامية أن تكون فائزة، ولكنها بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام كانت فائزة وقال هم الكرار. شكرا سيدي. هاي الأخ محمد رجع لنا. يلا محمد تفضل.
10: الله يعطيك العافية.
0: هلا أخوي محمد
10: صباحك بالخير.
0: صباح الخير.
10: أنا بس بدي أحكي عن شغلة، يعني أنا من منبرك هذا بوجه رسالة للجماهير، مش كل مباراة ندور على شماعة نعلق عليها أخطاء.
0: صح.
10: بس هذا اللي أنا حاب يعني يصير. أنا مبارح حكيت معك في هذا الموضوع. يعني نيجي إلى 98، من جال 98 كان محمد دعاية إذا تذكروا.
0: ممكن تطفي الراديو محمد أسمع أحسن.
10: كان وحش آسيا.
0: آه.
10: بنفس الوقت يعني إذا تتذكر أكل 5 من فرنسا وأكل 8 من ألمانيا. فكل مباراة لها ظروفها. وإيطاليا بطلة مونديال 2006 بال 2010 طلعت من الدور الأول إذا تتذكر. يعني إحنا يعني هدف المشاركة لحاله إنجاز بالنسبة للأردن. أنا كنت
0: شو أثر الجماهير شو أثر الأردن؟ الجماهير في صناعة الإنجاز أخوي محمد.
10: والله أنا من مشجعين، أنا دائما طول عمري في المونديالات من مشجعين الأرجنتين والجزائر. مصيب السنة الوحيدة اللي طلعت فيها الأردن على المونديال أجت في السنين اللي بشجعهم أجوا بنفس مجموعة النشامة، فأكيد راح أكون مع النشامة أنا. فيعني إشي زي ما تقول إنجاز عظيم إنه أنت تلعب دائما بتشجع أفريقيا، آخر إشي بتشوف منتخب بلدك قاعد بلعب معهم.
0: أشكرك تسلم.
10: فإحنا يعني بس بدنا الجمهور ما يدور يوم الأرجنتين يوم الأحد ما يدور على شماعة يعلق عليها أخطاء المنتخب، ويعطيهم العافية الشباب وما قصروا.
0: تسلم أخوي محمد. هلا سيدي هلا. خلينا نرجع كمان لعلاء الدين. هلا أخوي علاء الدين.
11: السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا أخوي علاء الدين.
11: صباح الخير أبو زيد.
0: هلا سيدي صباح الخير.
11: الله يعطيك. أبو زيد أنا بجوز تزعل من كلامي ولا آخرين يزعلوا من كلامي؟
0: تفضل
11: يا أخوي. بخصوص المنتخب الوطني يا اخوي احنا والله احنا صراحه يعني في من الجماهير او الاذاعات اللي عندنا الاردنيه يعني كبروهم حجم اكثر من حجمهم صراحه.
0: كبروا مين؟
11: يعني القصد انا انهم اللاعبه بيلعبوا كل شيء بس لما نروح على احنا اي مباريات نروح عليها منتخب برا
0: يعني احنا بدل يا علاء الدين ما نقول كبروهم لانه الشباب كبار والبركه فيهم.
11: لا كبار.
0: خلينا نقول احنا رفعنا سقف طموحاتنا شوي. ها
11: على راسي يا عم ابو زيد الله
0: يعني
11: الله
0: شوي نختار هيك ننتقي كلمات
11: احكي اكون صريح معك. احنا الجماعه بيلعبوا اللاعبين ما شاء الله عليهم بس اما لما نروح دائما على مباريات نلعب مع منتخبات ثانيه يعني بنروح الجمهور والاذاعات يعني بقولوا رايحين على 3-0 ورايحين نفوز 2-0 يا اخي مش لهالدرجه يعني الامور احنا لازم كل واحد يعرف يعني ايش هو وضعه. شايف علي احنا منتخبنا بيلعب على راسي وما اختلف ناس وصل كاس الاسيا بس اما هذا كاس العالم يا ابو زيد احنا لازم برضو وبخصوص المباريات اللي لعبناها اللي خسرنا فيهم هذول يعني هذول يا اخي يا ابو زيد يعني احنا لما نروح المباريات زي هاي اللي حطيت اللوم اول يوم على ابو ليلى والله انا بحط اللوم على اللاعبين ابو زيد اللاعبين هم اللي بيهدفوا هم اللي بحطوا جوال. ابو زيد ما بيلعب بالوسط ما بيلعب بالهجوم يعني ابو ليلى يا الله يعطيه العافيه حارس يعني اذا الدفاع ما دفع كويس والهجوم ما قول والوسط ما بيرفع الضغط تحطوه على الحارس
0: صح. طيب شو رايك بموضوع الدعم المعنوي من خلال الجمهور سواء في المدرجات او خارج المدرجات قديش له اثر في الانجاز الرياضي؟
11: نعم
0: هذا الدعم الجماهيري له اثر في الانجاز الرياضي شو رايك؟
11: والله له اخطاء وله سيئاته وحسناته. له حسنات سيئاته قلت لك عليه انا يعني اللاعبين لما يشوف زي هيك ورايحين يعني بعد انا يعني ما تفهم كلامي غلط انه يعني اقول لك انه بتنفخوهم بزياده لا مش هيك القصد بس اما انا القصد انه احنا ما بدنا نعرف شو مستوانا يعني على راسي بيلعبوا اللاعبين احنا اختلف ناس بس انت راح تقابل النمسا راح تقابل الجزائر وفي نقطه ثانيه ابو زيد هسه احنا مين الافضل مين قطر ولا السعوديه مين افضل مش الاردن افضل
0: صح
11: الاردن افضل مين افضل من مصر افضل من قطر وافضل من شو اسمه السعوديه
0: 100% اشكرك على الدين خلينا بارك الله فيك
11: مصر والسعودية أخذوا تعادل يا أبو زيد أخذوا تعادل إحنا ما أخذناش ولا تعادل يعني ما تحكي لي إحنا لعبنا يعني لعبنا لا يا سيدي ما تلعب وحط تعادل يا سيدي حط فوز
0: أشكرك يعني أنا ممكن الموضوع شوي بيختلف عن اللي بتحكي فيه علاء الدين شكرا كنت حاب أسمع منك عن أثر الالتفاف الجماهيري في الإنجازات الرياضية أبو قاسم تفضل أبو قاسم
12: السلام عليكم
0: عليكم السلام أبو قاسم تفضل
12: الله يعطيك العافية أبو زيد
0: هلا حياك الله أبو قاسم
12: أول شيء تعزينا الحارة لأهالي الشاب اللي راح رحمة الله عليه إن شاء الله
0: آمين
12: أنه في جنات النعيم يا رب وشفيع لأهله يا
0: الله يرحمه نعم
12: وتعزينا لجميع الشعب الأردني يا أبو زيد بالنسبة للموضوع يعني إحنا غلط أن نتنمر على اللاعبين أو غلط المسبات بشكل عام وبنفس الوقت غلط يعني أن كمان إحنا بس حابين المشاركة وحابين أن يعني كمان يعني هاي هيك وهيك بدنا نقد بناء يعني لما أنه مثلا المدرب أو هاي يلعب وتخلص اللياقة البدنية عند اللاعبين طب أنا طالع لكأس العالم مش محضر فريقي للياقة بدنية طب كيف لو لعبنا شوطين إضافيات يا أبو زيد على سبيل المثال
0: أبو قاسم قديش اليوم الالتفاف يعني الجماهيري له دور في صناعة الإنجاز الرياضي باعتقادك؟
12: طبعا طبعا طبعا الالتفاف وإحنا طول عمرنا بنحب الرياضة كشعب أردني يا أبو زيد يعني أول
0: يعني هذا الحضور يمنح اللاعب الإصرار في المباراة بيعطيه حافز يعطيه ثقة زيادة بنفسه
12: طبعا بيعطيه حافز لكن بنفس الوقت يعني لازم يكون في نقد بناء للاعبين يا أبو زيد وللمدرب وللمنتخب بشكل عام هسا أنا في قضية ثانية حاب أحكي فيها

0: وينميها. صار عندنا في المدرسة منتخب للركض، منتخب لكرة الطائرة، لكرة السلة، لرمي القلة، للرمح، لكل إشي. يا أبو زيد إحنا كيف كنا في السلة بالله يا أبو زيد، منتخبنا الوطني لكرة السلة، في البولو بمشاركة سمو الأمير حسن كنا الأول على العالم يا أبو زيد. رياضة التنس الأرض أدخلها الملك حسين الله يرحمه وتم فيها وعمل ملاعب. حاليا هل في لاعب أردني حاليا في الوقت الحالي عن ناشئين فاز أحرز بطولات عالمية؟ والله ما حدا سمع عنه. يمكن
1: صح في في في تقصير في الدعم صراحه. انا معك، تسلم ابو قاسم، كلام مهم تفضلت فيه.
0: يا دوب تلاقي انه
1: ويمكن يمكن لسه قبل شوي كنا نحكي على الكابتن زياد عشيش بموضوع البرونزيه اللي احرزها، يمكن مش كثير ناس حكت عنه في موضوع الملاكمه. شكرا ابو قاسم. بدي اروح للكابتن مؤيد سليم واعود طبعا بعديها مباشره لسمير القرعان وابو شهاب اللي رسالكم عبر الواتساب، لاعب منتخبنا السابق. يا هلا كابتن مؤيد، صباح الخير.
2: صباح الورد،
1: تحياتي يا سيدي،
2: صباحك وصباح جميع
1: المستمعين. الله يحييك. يعني يمكن انا بدي اسمع منك من خلال انت شعورك عندما كنت لاعب، قديش كان اليوم الالتفاف الجماهيري والتشجيع سواء في المدرجات او خارج المدرجات يمنح اللاعب الحافز، يمنح الثقه، يمنح الاصرار، يزيد ثقته بنفسه ويعطيه معنويات اكثر في اللعب ويشارك في صناعه الفوز. كابتن مؤيد،
2: ما في شك يعني بصراحة اليوم إذا بدنا نحكي عن جماهيرنا هي فاكهة الكرة الأردنية أصلاً. يعني اليوم صارت في حالة كبيرة، يعني اليوم لما بنيجي نحكي عن المنتخب الأردني دائماً كنا نحلم إنه إحنا نتأهل على كأس آسيا ونتأهل على كأس العرب وندخل بالأدوار الأولى ونتأهل على الأدوار الثانية، وإن شاء الله دائماً بنحكي، يعني كنا نحكي نقول يا رب. لكن اليوم إحنا بالخمس سنوات الماضية الحمد لله رب العالمين، يعني وصيف كأس آسيا، وصيف كأس العرب،
1: أول متأهلين لكأس
2: طبعاً
1: العالم،
2: طبعا أول متأهلين على كأس العالم بالتصفيات. يعني شوف التفاصيل هاي كلياتها كثير مميزة، لكن صح. احنا بصراحة لما نيجي نحكي عن منتخبنا منتخب كبير، انت علي؟ فالمنتخب هم يعني خلوا الطموح يكبر عند الجميع.
1: نعم.
2: واحنا صرنا اليوم لا يعني لما نيجي بدنا نلعب مع منتخبات أكبر منا بالليفل العالي، أنت علي، حتى بالتصنيف، حتى بالقيمة السوقية، صرنا نصير نحكي لا بدنا نفوز عليهم. إحنا دائما يعني بصراحة حكينا بالفترات الماضية وبالفترة الحالية بنحكي فيها، إحنا دائما لازم نأخذ الأمور بعقلانية. يعني إحنا متعطشين، نعم متعطشين لأنه دائما بدنا نفوز، متعطشين دائما إنه إحنا بدنا نحصل على النتائج الكويسة، متعطشين، لكن بكل الظروف احنا لساتنا يعني اليوم السنة الاولى احنا بكأس العالم. فانا بتمنى من الجميع انه يعني يكون في عذر كبير لمنتخبنا،
1: النشامة لسه بداية الطريق بموضوع كأس
2: طبعا
1: العالم.
2: نعم. طبعا يعني نعم. كثير من المنتخبات العربية تأهلت على كأس العالم لكن من اول مرة تروح، من صح. اول مرة تروح لحد نعم. يعني اليوم
1: يعني مصر على سبيل المثال 7 مرات تأهلوا او 6 مرات.
2: مزبوط.
1: هاي اول مباراة بيفوزوا فيها بتاريخهم.
2: صحيح، تخيل يعني. فاحنا احنا نستنى على لاعبتنا، يعني احنا اليوم هذول هم فرحونا بصراحة اقول لك اياها. فاحنا دائما لازم نكون يعني على قد الحب اللي احنا بنحبه، يعني فان شاء الله بنحكي للاعيبه هذول دائما يكونوا على قدر المسؤوليه. لكن بصراحه اذا بدنا نحكي بمتطلبات كثيره في المباراه اللي صارت، يعني اليوم الحال اللي صارت اليوم المباراه الاولى والمباراه الثانيه كان بالامكان افضل مما كان.
1: صح.
2: منتخبنا كثير كويس، لكن احنا ظروفنا السيئه انه إصابة يزن النعمات واحد من الأسباب، إنه ما كان الحظ معنا، إصابة إبراهيم صبرة ما كان الحظ معنا، التفاصيل الصغيرة إنه إحنا بصراحة
1: أثرت
2: بالحالة الدفاعية كثير، مع بالذات مع الجزائر. يعني الشوط الثاني ما في داعي إنه إحنا نرجع، يعني بلغنا عنا كثير، حكينا ما تبالغ بالحالة الدفاعية والهجومية. منتخبات هاي بتلعب بليفل عالي، لما بيشوفك انت بتدافع فهو راح يكون بحاجة لأي يعني فرصة يدخل منها عشان يسجل فيك هدف، واحنا كثير رجعنا. فبينت بصراحة الخط البياني تبعنا انه احنا لا رجعنا خلاص، وبطل في عنا الحالة الهجومية اللي هي متواصلة مع بعض. دائما نحكي احنا التحولات عنا ماشي، احنا شاطرين فيها، يعني من خلال

0: خلال موسى التعمري ومن خلال علي علوان ومن خلال حتى اللاعبين الموجودين. لكن اليوم لما انت بتيجي بترجع بتدافع انت بتتعب لعيبتك. يعني انت بتكون انت تركض ورا الكره. بالعكس اذا كانت الكره معك.
1: صح كابتن مؤيد، انا قبل شوي طرحت مثال قلت عن مباراه البرتغال امبارح، وقلت كيف شفنا كريستيانو رونالدو لما الكل كان يحتف باسمه وحامل صورته قاتل جوا الملعب مقارنه بالمباراه الاولى
0: طبعاً.
1: وتحرك كثير وجاب هدفين. فقديش قديش فرقت رغم انه يعني كريستيانو قد يقول بعض انه مش محتاج لتحفيز، لكن قديش فرقت انه اليوم زادت من معنويات وحفزت واثر عليه هذا الدعم وعامل اصرار كبير جوا المباراه.
0: لا طبعا شوف احكي لك شغل، الجمهور عامل مهم كثير. يعني عامل اسمعني، يعني هو يعني احنا لما كنا نلعب بصراحه احكي لك اياه يعني الواحد فينا بكون تعبان كثير، فهمت علي؟ بس لما تسمع الجمهور بيحتف باسمك او بيحتف بطريقه حلوه او بشجعك او بيعطيك روح زياده، يعني بيعطيك طاقه زياده كمان
1: 100%.
0: فهمت علي؟ هاي الشغلات احنا ما بنحكي، بالعكس احنا احنا احنا بنحكي اليوم للاعبتنا، بنحكي لهم الله يعطيكم العافيه، بنحكي لمنتخبنا يعني ابدعته، بنحكي لاتحادنا يعني ما شاء الله شغلكم كان يعني اجى بتوازن من الفترات الماضيه لليوم، يعني الحمد لله رب العالمين، تطور في استقرار في امور كلها. لكن انا بحكي لك اياها هي الامور البسيطه، التفاصيل البسيطه. اليوم احنا بنعرف انه جماهيرنا كلها، احنا بحكي لك يا بأمانة، يعني احنا لما بنحب حدا لما بدك تمدح حدا تحكي له يا بمسبي يعني طريقة المدح عندنا فيها تعصب شوي. لكن احنا بكل الاحوال احنا بنحب لعبتنا، بنحب منتخبنا، بنحب التفاصيل اللي احنا فيها. اليوم هاي الحالة الكبيرة اللي وحدت قلوب كل الاردنيين، انه ايش بتخيل المدرج الروماني كيف مليان الناس يعني من الساعة 5 والساعة 6 الصبح، اللي تارك شغله واللي تارك. فهذا الحكي اللي احنا بنحكي فيه هاي هي الألفة. احنا ان شاء الله
1: هذا هو الالتفاف، اللي يحضر كرة واللي ما يحضر كرة يعني تابع مباريات المنتخب. صح
0: ابدا صحيح. اليوم منتخبنا عمل حالة كثير كبيرة حلوة، فاحنا صح. بحاجة لنضل ورا منتخبنا بكل التفاصيل، لنضل ورا منتخبنا بكل شيء. بصراحة لازم نكون معهم بالسراء والضراء، يعني يوم ما في مشكلة، لكن ان شاء الله تكون المباراة الأخيرة كمان ختامها حلو ومسكي، تكون هيك تكون الأمور تمام ولاعبتنا يكونوا على قدر المسؤولية كمان
1: إن شاء الله. إن شاء الله يقدموا مباراة تليق بالمنتخب. تسلم كابتن مؤيد سليم لاعب منتخبنا السابق، تسلم يا سيدي على وجودك، يسعد صباحك. شكرا كابتن مؤيد. محمد غزال صباح الخير. عندما لكل نادي ملعبه والحل يكون بيد الأندية ما في تطور. شكرا محمد، مشاركتنا بالمونديال فوز وبكفي شرف أنه مسجل النشامة هدفين، كل مباراة كان في هدف. محمد نضال، أعتقد الجماهير ما قصرت مع المنتخب سواء بالتشجيع أو الدعم، وخاصة الناس اللي طلعت أمريكا. مهند صباح الخير أخوي ليث، أنا كلاعب من زمان في دوريات ألمانيا المشجع على الحلوة والمرة، يعني مش اليوم لا وبكرة نعم، كمشجع لدورتموند لو تشوف حبهم لناديهم في أصعب الأوقات. فاليوم منتخبنا يكفي أنك تكتب عنه الصحافة الأوروبية والألمانية والجميع، فبنصح الجميع بأنهم يستمروا في دعم المنتخب. شكرا يا صديقي راتب. أحكي للمنتخب راتب الباز، بيض الله وجوهكم، كنتم رجال، خسرتم مباريات لكن كسبتم رضا الجميع وحب الجميع، وصراحة بصعوبة فازوا علينا. أحمد، منتخبنا كلهم ما قصروا، بتمنى السلامة، ويعني ما ظل يعني بتوقع اليوم إلا نطور على أدائنا في المرات الجاي. أم أحمد الشرع يعني ثقتهم زادت، محمود أتوقع فوز ساحق في المرات القادمة لأنه ما عليهم ضغط، أقلها تعادل. شكرا أم أحمد، قلبي كاد أن ينفطر من شدة انتظار الانتصار، لكن خيره بغيرها ان شاء الله، الجايات معوضه يا ام احمد. سعد المصري، بعض الناس اصاب جنون العظمه في المنتخب لدرجه انه تفكيرهم وصل نوصل نهائي فبعديها انصدموا في الواقع، ويمكن حكوا كلام على السوشيال ميديا. خلينا نسمع سمير القرعان رساله عبر الواتساب. يلا
2: صباح الخير يا ابو زيد.
1: هلا سمير صباح الخير.
2: الله يعطيك العافيه.
1: هلا يا سيدي.
2: معك ابو فهد.
1: هلا بيك
2: سيدنا. احنا بدناش نضل نحكي نعيد على المنتخب، المفروض في المرحلة القادمة انه يكون في مدرب يستاهل انه يدرب هيك لعيبة. عندنا لعيبة ما شاء الله ممتازين، بس لكن لازم يكون في إدارة وتدريب أفضل وأعلى مستوى. عشان نقدر نحقق إنجازات في آسيا والنشاة ما قدها. يعني جميع منتخبات العالم لما المدرب بخفق بيقدم استقالته، وهذا اللي كان المفروض اللي يصير، ونجيب مدرب كفؤ عالمي معلش بيستاهل المنتخب إنه نصرف عليه بزيادة عشان الإنجازات. والله يعطيك العافية يا أبو زيد، شكرا لك.
1: لا أخوي أبو فهد، نسمع أبو شهاب.
3: صباحات وصباح الأخوة المستمعين.
1: لا أبو شهاب صباح الخير.
3: من خلال إذاعتكم الكريمة نعزي أنفسنا ونعزي أبو زيد بوفاة ابن زيد رحمة الله عليه.
1: الله يرحمه.
3: اللي صار في المدرج
1: الأردني. الله يرحمه ويعوضهم خير إن شاء الله.
3: وبنقول له يعني والله يعني الشعب الأردني كله وراك ومتأثرين على الحدث الكبير
1: المؤسف
3: اللي صار لابنكم. الله يرحمه ويغفر له ويتجاوز عنه يا رب العالمين.
1: آمين. والله حادثة كانت مؤلمة جدا.
3: والحمد لله بالنسبة لمنتخبنا يعني عمل اللي عليه والله ما قصر. وهي كرة القدم فوز وخسارة.
1: نعم.
3: وكل الاحترام للجميع.
1: تسلم أبو شهاب، تسلم. نسمع بكر اللحام.
4: أخوي أبو زيد الله يصبحك ونور النبي لك ولجميع
1: المسلمين. صباحك بكر.
4: أخوي أبو زيد الالتفاف الجماهيري لازم يكون حوالين الفريق، حب حلو وبمره. وبعدين هذا فريق منتخبنا الوطني، يعني منتخبنا الوطني هذا بمثل بلدنا كاملة.
1: نعم.
4: وبمثلنا إحنا، مش إحنا شفنا غلطة نهاجمه، لا، لازم إحنا نرفع من معنوياته، نغفر له الغلطة، لأنه إذا عنده سيئة في قبالهم 99 حسنة، والله يعطيهم العافية. وما ننسى أنهم أم واجهوا أفريقيا قوية، يعني أجت مجموعتهم أفريقيا قوية قوية.
1: صح.
4: يعني الله يعطيهم العافية الشباب ويخلف عليهم، واللي وصلوا له ما ارجع للتاريخ، ما حدا وصل له، وارجع لتاريخ أزعم فريق في العالم لما بدأ زيهم، ولسه هم والله أفضل من أي إنجازات مرقت فيها الأفريقيا السابقة. والله يعطينا العافية للجميع، بدناش نطول عليكم.
1: حبيبي بكر شكرا يا صديقي، شكرا لكم جميعا، شكرا عمر غزال، صباح الخير يا حبيبي، تسلم عمر. شكرا مراد أبو ثابت، الله يسلمك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بالنسبة للمنتخب هذه أول مرة يشارك، أما بالنسبة للجزائر عندهم 7 مشاركات وتاريخ من السبعينيات، فبعتقد اليوم المنتخب يعني رفع راسنا. والله كلامك صحيح، وهذا اللي كنا نحكيه من بداية الحلقة، أنه فعلا اليوم هذه البدايات يا أخوان، والنشامة ما زالوا في بداية الطريق، وعمرها ما كانت النجاحات بتيجي من أول محاولة، وكل المنتخبات الكبيرة مرت بتجارب مشابهة حتى استطاعت أن تصل اليوم إلى هذه الإنجازات الرياضية. شكرا لكم، فاصل قصير ونعود.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: نعنش جديد شنينا بالنعناع من حمودة. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو تعامة. رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين ينعى المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026. وزير الثقافة مصطفى الرواشدة يؤكد على خصوصية الرواية الشركسية الأردنية بوصفها تمثل جزءاً من السردية الأردنية. الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير العلاج لأكثر من 20,000 مصاب في قطاع غزة في ظل غياب مستلزمات العلاج في القطاع نتيجة لتدمير الاحتلال لمعظم المراكز الصحية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة. استشهاد شخصين وإصابة آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان. سلطنة عمان تعلن أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. قطر تقرر استئناف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة. وإلى الحالة الجوية، يكون الطقس اليوم صيفياً معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحر نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: يوميات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.

اسم له تاريخ. بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06 281 91.

0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-38-38-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم، في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.

كارمان للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخازن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو للجودة خرمة هوية.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. يعني اسمحوا لي أروح مباشرة، يمكن كنت أنا تحدثت في البداية عن حادثة التدافع المؤسفة اللي صارت في منطقة المدرج الروماني، واللي كما أعلنت مديرية الأمن العام أنه كانت نتيجتها 9 إصابات نقلت إلى المستشفى. من إحدى الإصابات الشاب زيد 15 سنة، والذي يعني توفى إثر هذا التدافع اللي كان رافق المشجعين خلال خروجهم إلى المنطقة الساحل الهاشمية. فبدي يعني أروح لوالد الشاب زيد وحتى نحكي معه أكثر في موضوع الوفاة اللي حصلت. طبعا مثل ما قلت يا إخوان، إحنا يمكن البعض كان يقول هذه الحادثة المؤلمة جدا شوي، يعني أضافت يمكن إضافة لخسارتنا مبارح، أضافت الحزن للجميع. فعلا الحادث اللي صار يعني والحادث المؤلم اللي صار ألمنا جميعا. الشاب اللي فقد حياته الله يصبر أهله، وإن شاء الله المصابين كما أعلنت مديرية الأمن العام باستثناء حالة واحدة يعني إصابته بالقدم كلهم غادروا المستشفى. ويمكن كان أيضا تحدث الطب الشرعي على موضوع التعرف على هوية المرحوم زيد. بدي أروح للأخ يوسف الدماسي والد المرحوم الشاب زيد. يا هلا أخ يوسف، صباح الخير.
1: الله يحيي كلامك، صباح النور.
0: يعني في البداية عظم الله أجركم يا سيدي.
1: شكر الله سبحانه وتعالى.
0: والله يرحم ابنك رحمة واسعة إن شاء الله، وعوذكم خير. يعني شو اللي صار بالضبط؟ يعني انت يعني ما تخبرك زيد انه راح يطلع ثاني يوم على المدرج الروماني عشان يحضر مباراة؟ ويعني ما بعرف اذا عندك اي معلومات شو اللي صار في الحادثة تحديدا. تفضل.
1: والله لغاية الان ما عندي ولا اي معلومات غير انه صارت مدافشة، وهو الولد جدته كبير يعني جدته ناصر، وهذا اللي بقدر اجاوبك عليه.
0: يعني صار تدافع بس اثناء خروجهم من
1: الحكوا الامن لي
0: من منطقه الساحل الهاشميه.
1: منطقه الساحل المدرج الروماني.
0: نعم. طيب انا بس عندي يعني ملاحظه، امبارح كانوا معنا الشباب في الطب الشرعي وناشدوا عبر حياه الذوي انه يعني يتعرفوا على هويته. يعني شو سبب التاخر اللي صار في موضوع انكم فقدتوا زيد اخ يوسف؟
1: انا بركن عليه، بروح وبيجي وراح على قبله المباراه اللي قبلها.
0: نعم.
1: ومتعود يعني اركن عليه، وين ما اروح بكون معاي، يعني شاطر الولد.
0: شاطر. يعني عادي، انت مش انه 15 سنة بضلك كل شوي ترين او تتفقد.
1: لا بيجي شاطر.
0: واي ساعة تقريبا وصلتكم المعلومة؟
1: انا وصلني الخبر الساعة 6 تقريبا، 6 لما جيت على المستشفى
0: 6 المساء. قبل هيك ما كان في اي تواصل؟ يعني ما حاولت تتواصل معه؟
1: لا، في تواصل، برن على تلفون وما معه رقم، معه نت.
0: ما معه رقم، معه نت. ايوه،
1: نت مش مجاوب. برن هو بالعادة، وين ما بروح يابا انا هيني وصلت، هيني في المكان الفلاني. بس اللي قلقنا اكثر انه ما رن.
0: يعني كيف عرفت انه ابنك كان ضمن المحتشدين او حادث التدافع؟ من خلال المواقع الاخباريه؟
1: جيت على المستشفى.
0: كيف؟
1: ما بعرف غير لما جيت على المستشفى.
0: بقول كيف عرفت، يعني كيف وصلتك المعلومه؟
1: عمته تواصلت وبعت صورته وعمره، وبرضه يعني لما جاوبونا بعد الخمس.
0: متى ان شاء الله الدفن اخ يوسف؟
1: ان شاء الله الظهريات ان شاء الله.
0: صلاه الظهر وين؟ باي منطقه؟
1: منطقه برصيفه.
0: برصيفه. باي مسجد او مقبره؟
1: مقبره نزور ريهام او الفلاح.
0: نعم. واين سيكون صلاه الجنازه؟
1: بالسامة.
0: صلاه الجنازه وين؟
1: صلاه الجنازه مسجد هاني توهب على الشمالي.
0: مسجد هاني الفتوح،
1: آمنة بنت وهب،
0: بش منطقة الشمالي برصيفة. يا سيدي الله يرحمه. آمنة بنت وهب، آسف. الله يرحمه رحمة واسعة إن شاء الله، وربنا يصبركم ويعوضكم خير.
1: آمين.
0: أخ يوسف، أنت حضرتك أبو إيش أو أخ يوسف؟
1: أبو سعيد.
0: أبو سعيد. أبو سعيد، قديش عندك ولد ما شاء الله؟
1: علي هسه اللي
0: ظلوا
1: 3 أولاد وبنت.
0: الله يحفظهم ان شاء الله. الله يحفظهم. يا سيدي مصابك مصاب الجميع، ويعني الحادثة يعني أحزنتنا جميعا وكانت مؤلمة الخبر لنا جميعا. فالله يرحمه إن شاء الله وربنا يعوضكم خير أخي يوسف. ومرة ثانية عظم الله أجركم يا سيدي. شكرا يوسف الدماسي والد المرحوم زيد الدماسي. شكرا شكرا شكرا. يعني أنا مثل ما قلت يا أخوان إحنا يعني هاي من أكثر الصور اللي يمكن راح تظل عالقة في أذهاننا صراحة. الله يرحمهم اليوم الله يرحم زيد. وقديش مهم نكون حريصين دائما نوعي أولادنا في مثل هيك أماكن. يعني كويس التشجيع بس يكون في وعي ومسؤولية صراحة. يعني بعتقد يعني هاي نقطة سلبية على الجماهير وعلى البعض. طبعا أنا لا أتحدث عن الجماهير عن البعض. فكويس يكون في تشجيع من الجماهير بأنه إحنا اليوم يكون تشجيعنا متحضر تشجيعنا راقي يعكس يعكس يعكس شخصياتنا يعكس أخلاقنا يعكس قيمنا بدون اللي صار والحادثة المؤلمة اللي صارت امبارح.

0: بدي اروح لشيرين. هلا شيرين.
1: يعطيك العافيه.
0: يا هلا شيرين، صباح الخير.
1: صباح الورد. اول شيء عزائي لمصاب الاردن جميعا يعني بوفاه هذا الشاب، وعزائي للاهل طبعا.
0: الله يرحمه. نعم
1: الله يرحمه ويحسن إليه. لكن أنا حبيت يعني في مداخلتي هاي أسلط الضوء على البعد الهندسي في الكارثة اللي صارت، إذا بتسمح لي. يعني
0: تفضلي. نعم طبعا. حضرتك طبعاً مهندسة شيرين؟
1: مهندسة معمارية.
0: مهندسة معمارية. هلا مهندسة شيرين. نعم
1: والله يسعدك. طبعا إحنا في الهندسة المعمارية أخي لما نقوم بفتح المجال للمساحات التجمع الحضرية حتى إنها تحتضن مثل هاي الفعاليات، المفترض إنه نكون واعيين ونطلب خطة لإدارة الجماهير وإدارة المواقع والحشود في مثل هاي الأماكن، خاصة الأماكن التاريخية.
0: صح. خاصة لما يكون في أعداد كبيرة ناس جايين على حدث معين. نعم.
1: صراحة الأعداد اللي كانت موجودة والحماس اللي كان موجود عند الجماهير، طبعا هذا كله موجود في علم نفس الرياضة وعلم تصميم المدرجات الرياضية، كل هاي الأمور أخي كان يمكن تداركها لو إحنا تحركنا من القرار ووضعنا خطة لإدارة الجماهير وإخلاء الجماهير في هاي المنطقة. يعني صحيح هي منطقة تاريخية وبواباتها عريضة، لكن التفاعل والخلفية والكونتكست يعني سياق الحدث بشكل عام كان واضح تماما إنه المكان غير مناسب ويمكن يعني يشكل خطورة كبيرة جدا على الحاضرين، سواء كانوا جالسين في المدرجات بسبب الميول الموجودة في المدرج الروماني وهي عبارة عن ميول مخصصة لاحتضان الخطابات، مش الأمور الحماسية اللي فيها قفز أخي إذا يعني
0: نصور.
1: أو في حالة التفريغ، سواء في حالة التفريغ الطوارئ أو التفريغ الاعتيادي، التدافع الاعتيادي. إحنا مشكلتنا أنه وصلنا لمرحلة البوتلنك في تدافع الجماهير. وهاي الحالة طبعا موجودة هندسيا، وحتى إحنا ما نوصل لهذا الخطر ما بكفي أن نعتمد على القوة البشرية أو عنصر الأمني في إدارة الحشود. العنصر الأمني له دور في تنظيم الفلو التدفق تاع الحشود، لكن هو لا يستطيع أنه يعني ينقذ الناس إذا وصلنا لمرحلة البوتلنك، لأنه هاي الأمواج البشرية هي تشبه حقيقة حالة الغرق بقوة لا يمكن السيطرة عليها.
0: صح.
1: للأسف الشديد يعني.
0: صح. يعني مهندسة شيرين، الخطأ بالمكان أم الخطأ بطريقة الإخلاء؟
1: الخطأ في إدارة الفعالية هندسيا، هذا الشيء إحنا للأسف ما بنحسب حسابه، إنه الفعاليات تدار هندسيا في الفراغ.
0: نعم.
1: الفعاليات ليست مجرد فقط أني أدخل الجمهور وأخرج الجمهور، أبدا.
0: صح.
1: لأنه الفراغ فيه له قدرة على التحمل، فيه له مواصفات لتحمل الفعالية، فمثل هاي الأمور يجب أن نكون حاسبين حسابها بخطط تكتب وتوثق وترسم ويؤخذ يعني القرار فيها باجتماع متعدد المستويات، سواء مع وزارة السياحة أو مع إدارة الأزمات. لأنه هذه كارثة صراحة، يعني ليست شيء يعني بدي أحكي لك إياها بالعربي، هو ربنا ستر صراحة في هذاك المكان.
0: صح والله. يعني إحنا بنحكي عن 9 إصابات، واحدة منهم توفى، فالله ستر يعني بالفعل ما كانت الكارثة أكبر. صح
1: طبعا. يعني أنا شخصيا أقول لك شيء، يعني أنا من الناس المحيطين فيي، أنا حذرتهم من الذهاب للمجتمع للمدرج الروماني تحديدا لما شفت أنه الاعتماد على البوابات التاريخية صراحة، ولما شفت أنه ما في مخارج على مستويات الطوابق العليا، ولما شفت أنه كمية التكدس الهائل اللي خارج المدرج الروماني تساوي وتعادل
0: أيوة
1: المتكدس في داخله.
0: في داخله يعني. نعم.
1: يعني هذا شيء له يعني هناك مؤشرات، وكمان ما فيش ساينج سيستم أخي يدل الناس على كيفية التوجه.
0: نعم.
1: ما فيش فلايرز توزعت تفرجي الناس وين المداخل وين المخارج، فهي كلها مؤشرات. شوف.
0: صح.
1: يعني هذا الخطاب هو خطاب متمدن، يعني اللي أنا بحكي لك إياه هو خطاب متمدن وبيعكس وعي الناس ووعي المسؤولين في مخاطبة الناس.
0: نعم.
1: فأنت الآن لما بدك تحكي مع جماهير متكدسة بهذا الحجم الكبير أكيد ما رح تستعمل مكبرات الصوت.
0: صح.
1: هذا معناه أنه أنت لازم يكون في عندك برمجة للجماهير قبل الدخول لمكان التجمع والفعالية.
0: نعم.
1: والتكنولوجيا الآن بتساعد على مثل هذا الشيء، فأنا لا أؤيد حضرتك إذا بتسمح لي، يعني هو الخطأ ليس خطأ الجماهير، والجماهير يعني بدنا نكون عادلين ومنصفين يعني أيضا في التعامل معها. تستحق الجماهير أن تنظم وأن يستوعب الانفعال الظاهر منها في مثل هذا الحدث هندسيا. يعني هذا أنا الشيء اللي بدي أركز عليه وأقوله، وبتمنى بترجى يعني أن لا يحيد دور المعماري، خاصة المعماري المتخصص في تنظيم الفعاليات الجماعية وتخطيط الأماكن المفتوحة، أن لا يحيد دوره في الريسك مانجمنت. يعني أنت هلأ بدك تجيب مهندس يحط لك خطة لتقليل الحوادث،
0: نعم،
1: ارفق مع مهندس معماري حتى يوضح لك الفراغ، ما هي احتمالاته فقط، صح. هذا هو المطلوب، مش أكثر من هيك. يعني
0: كلام مهم جدا تفضلتي فيه والله.
1: هذا هو العلم أخي، هذا هو علم مهم العمارة، وهذه الهندسة المعمارية، ويعني وكل رجاء من المؤسسات الحكومية على رأسها والمؤسسات القطاع الخاص.
0: يعني احنا لازم مهندسة شيرين، احنا لازم نأخذ هذا الكلام بعين الاعتبار، لأنه لسه ضايل عندنا مباراة يوم الأحد.
1: طبعا يجب ان يتم اعداد خطه
0: وفعلا. احنا ما بدنا لا سمح الله يتكرر ما حدث امبارح. يعني
1: والله ان شاء الله اننا بنتعلم باذن الله. يعني احنا مشكلتنا تاركين حالنا دائما للترايل ايرور، هاي
0: انه بس توقع الفاس بالراس.
1: بالضبط، فهذا الشيء يعني صراحه ما بيواكب مستجدات العصر التكنولوجي الحديثه. ويعني والله العظيم أنا كلي أسف، وأتصور لو تدخل مهندس معماري في هذا الموضوع مع مهندس تخصص سلامة كان تفادينا هذا الموضوع، وكان الحدث كمان مش بس كان تفادينا، يعني كان الحدث أصبح أجمل.
0: صح، كانت الصورة أجمل، صح.
1: يعني لو كان عليه تنظيم كان الحدث أصبح أجمل وكان أكثر جاذبية، وكان أسس بؤرة لاقتصاد رياضي، اقتصاد الجماهير الرياضية، وهذا شيء مهم بإحياء وسط البلد.
0: نعم.
1: مهم جدا بإحياء وسط البلد اللي بتعاني حاليا. يعني
0: نعم. يعني بالعكس شيرين، كلام مهم جدا اللي تفضلتي فيه.
1: طبعاً.
0: تسلمي مهندسة، وإن شاء الله إن شاء الله إنه يكون بدنا لازم نوصل هذا الكلام لوزارة الشباب يا إخوان. حاولونا نتواصل مع الدكتور رائد العدوان، بلكي وشيرين معي، يعني مهم يسمع هذا الكلام المهندسة شيرين وزير الشباب، لأنه تعرف في هذه المناسبات، أو خلينا أقول هذه الفعاليات كانت من تنظيم وزارة الشباب. فبعتقد اليوم لازم وزارة الشباب تسمع هذا الكلام، حتى لا سمح الله في مناسبات قادمة، سواء مباراة الأحد الجاي أو في مناسبات أخرى. يعني هذه ليست الفعالية الأولى التي تقام في مدرجات مثل الروماني أو غيره. يعني نعم. حتى نكون إحنا صراحة نكون أكثر وعيا في التعامل مع الجماهير مثل ما تفضلتي.
1: وأضيف لحضرتك كمان، بتمنى على وزارة الشباب أنها ترفق مهندسين يافعين معها في البعثات الرياضية لحضور المباريات والتواصل مع الأجهزة المسؤولة عن إدارة المدرجات الكبيرة،
0: نعم،
1: الاستاديوم في الضخمة، ويعني وأخذ فكرة كحالة دراسية عن كيفية إدارة هذه المدرجات على الواقع، وليس بطريقة نظرية. يعني إحنا هذا الموضوع نفتقد إليه، وأنا أشير إليه مع بداية مبادرة الدولة الآن لإنشاء استاديوم جديد.
0: صح.
1: يعني إحنا كأبناء
0: في منطقة مدينة عمرة، صح.
1: نعم صحيح.
0: نعم.
1: فما بالك بالمدرجات الموجودة حاليا. فهذا شيء جدا مهم أن يكون هناك بعثات هندسية ترافق أي بعثات رياضية خارجية للتعرف على الفعالية وكيفية إدارتها وفراغاتها الموجودة.
0: نعم.
1: يعني الفوائد هذا الموضوع لا تنتهي. يعني
0: والله مهم، والله جدا مهم اللي حكيتي صراحة، أثرتي نقطة جدا مهمة، وأعتقد يعني لم تثار سابقا. يمكن دائما كان اليوم لما يصير في حوادث تدافع على الناس، إنه الناس يعني لازم تكون أكثر مسؤولية وأكثر وعي، بس أنت قلتي نقطة وجملة جدا مهمة، إنه اليوم اللوم على من يدير هذا الجمهور.
1: نعم.
0: من يدير هذا الجمهور وينظم هذا الجمهور، صح؟
1: نعم. طبعا احنا ما بنقدر ابدا ان نعتمد على الجماهير بان تنظم نفسها بفعاليات تتجاوز 50,000 استاذ كريم،
0: صح،
1: وفي الاماكن المحصوره تحديدا. يعني احنا بنحصرهم على شاشات.
0: نعم.
1: فهذا الموضوع صراحه يعني له ابعاد يجب دراستها ويجب الاحاطه فيها للحفاظ على سلامه الناس ولجعل الفعاليات اكثر روعه، ولا يعني لاسباب كثيره، يعني حتى الامان المجتمعي يدخل على هذا الخط كمان.
0: صح
1: يعني
0: صح صح.
1: عندك فئات عمرية من الأطفال من 7 سنين فما فوق، عندك الجنس مختلط ما بين ذكور وإناث، عندك، فهذا شيء جدا مهم في الدراسة. يعني ليست مجرد كلمات تقال أو حبر على ورق.
0: نعم يعني مهم. تسلمي ستي. يعني حاولنا نتواصل مع وزير الشباب معالي رائد العدوان دكتور رائد، يعني ما يعني السبب ما قدروا يحصلوه، فان شاء الله بلكي اذا حصلناه بكره بنعود اتصال فيه ونحكي معه وبنسمع منك مره ثانيه شيرين، لانه مثل ما قلت الا احد عندنا مباراه كثير حريصين لوزارة الشباب تسمع هذا الكلام حتى لا قدر الله ولا سمح الله لا يتكرر ما حدث في مشهد المدرج الروماني. طبعا شيرين انت عارفة والكل يعرف من الاخوان يسمعونا انه اللي صار مش بس بالمدرج الروماني، احنا في عنا تجمعات كانت في العقبة في الراية في الساحة الهاشمية عند الراية، في تجمع كان في المدرج الروماني في جرش، فأيضا كمان في هناك تجمعات، فحتى نكون حريصين انه ما يتكرر بأي مكان وليس فقط في عمان. يعني
1: نعم صحيح، يعني المحافظات كلها لها الحق بأن تحتفي بأمان وبشكل حضري ومتمدن، هذا هو الكلام الواقعي. وإذا تسمح لي يعني في نهاية، يعني هي صحيح مداخلة ليس لها علاقة بالموضوع الرئيسي في الاستاديوم، لكن أنا حابة أني أحكي أنه الجمهور دوره مهم جدا في الرياضة، مهم جدا جدا في الرياضة، سواء بالتأثير على نفسية اللاعبين ورفع مستوى الأداء، لأنه الفلو ستيت عند اللاعب أخي بتعتمد على الحماس اللي بيستمده من الجمهور. الفلوستيت هي أكبر حالة بيوصل لها اللاعب الرياضي من التركيز على هدفه والتصميم والإرادة، حالة الإثارة، حالة النمو، الوعي الجماعي، ترى الوعي الجماعي خلقه بين الجماهير زي تربية الطفل تماما، يعني ما بيحصل على كبس الزر. فأنا بتمنى الأفضل لجماهيرنا الرياضية وبتمنى الأفضل لمنتخبنا، وإحنا معاكم يا منتخبنا وما يهمكم يعني أبدا شو ما صار.
0: أكيد أكيد طبعا إحنا مع المنتخب فوز وخسارة. شكرا مهندسة شيرين. وين طبيعة عملك شيرين؟
1: أنا مهندسة في الجامعة الهاشمية في قسم العمارة وفي دائرة المشاريع الهندسية سابقا.
0: ما شاء الله ما شاء الله. تسلمي ستي على وجودك وعلى الكلام المهم تفضلتي فيه. شكرا شيرين. شكرا صباح الخير. تسلمي ستي، وإن شاء الله مثل ما حكت شيرين بدنا نحاول نتابع الموضوع بكرة مع وزير الشباب. خلينا نرتب معه من اليوم شباب، لازم نحكي بكرة بالموضوع. جماهيرنا راح تكون يوم السبت يوم الأحد آسف في المدرج الروماني، وكذلك في المدرج الروماني في جرش، وكذلك في العقبة، فضروري جدا أن نكون حريصين حتى نبحث عن طريقة لإدارة هذه الفعاليات حتى لا يتكرر المشهد المؤلم والنتيجة المؤلمة اللي صارت مبارح بوفاة الشاب زيد الدماسي واللي كان معي والده قبل شوي، واللي تحدث بيعني إنه يعني زيد طلع قبل المباراة وكان متحمس يحضر المباراة، لكن مع الأسف كانت النتيجة أن توفى أثناء التدافع وحادث التدافع اللي صارت في منطقة الساحة الهاشمية تحديدا. الله يرحمه.

0: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال

0: تحيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0374-74-24.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
3: كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقري الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجودة.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة،
1: وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM إعلانك عنوان صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج.
1: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة.
0: مستشفى الاستقلال.
2: أهلا بكم من جديد إلى صوت حياة. اسمحوا لي أروح مباشرة إلى الناطق الإعلامي باسم صندوق المعونة الوطنية الأستاذ محمود أبو حشيش. يا مرحبا أستاذ محمود, صباح الخير.
3: صباح الخير, هلا أستاذ نايف.
2: يا مرحبا. يمكن كان في إحصائيات تتحدث عن الأرامل, سواء السيدات الأرملات الأرامل عفوا أو الرجال الأرامل. يعني أنا بدي أخذ جزئية 33,000 امرأة اللواتي تحت مظلة المعونة الوطنية تحديدا. فإذا ممكن تحطنا بالتفاصيل كم, يعني كم المبالغ التي تدفعها أو يدفعها الصندوق لهذه السيدات. تفضل
3: أستاذ لايف. في البداية الله يسعد صباحكم وصباح مستمعينك الكرام.
2: صباح خير.
3: على سيدي, في البداية قبل ما نحكي عن الأرقام, خلينا بالبداية نشير إلى الدور التشاركي لصندوق المعونة الوطنية في الاهتمام بهذه الشريحة, وخصوصا في المجتمع واللي بتعتبر من الشرائح الهشة. صح. اللي لابد من الاهتمام بها ومساندتها وتسليط الضوء عليها.
2: صح. يعني اللي فقدوا أزواجهم اليوم, اللي فقدوا أزواجهم, هناك عشرات الآلاف قد يكونوا فقدوا أزواجهم وأصبحوا بدون معيل.
3: الآن بيجي دورنا أستاذ ليث, دور صندوق المعونة الوطنية في مساندة والاهتمام بهذه الأسر من خلال برامج المساعدات النقدية والعينية اللي بقدمها الصندوق, وأيضا برامج التمكين الاقتصادي والتدريب المهني لمساعدة هذه الأسر على الاستقلال. طبعا في للأمانة أستاذ ليث, بالفترة الأخيرة يعني حازت هذه الفئة على أولوية خاصة ضمن سياسات الاستهداف المعتمدة لدى صندوق المعونة الوطنية. طبعا لما يترتب عليه من فقدان, تعرف فقدان المعيل وتحديات اقتصادية واجتماعية بتأثر على مستوى معيشة الأسرة. الآن سيدي, بالنسبة للرقم, عدد الأرامل المستفيدات من برامج صندوق المعونة الوطنية بلغ نحو 33,372 امرأة مستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية اللي بنفذها الصندوق على مستوى المملكة. النسبة بلغت تقريبا 15% من مجموع الأرامل في المملكة كاملة.
2: 15%.
3: نعم سيدي. وأصلا مجموعه 221,000 أرملة, احنا بنغطي منهم 33,372. طبعا هذه إحصائيات المجلس الأعلى للسكان,
2: يعني هذا لأنه بشكل قدرة الصندوق على التغطية ولا لأنه الباقي لا يحتاجون إلى معونة؟
3: طبعا هلا في شقين أستاذ ليث لهذا السؤال. الشق الأول أنه في ناس ما تقدمت أصلا للانتفاع من صندوق. أيوة. نعم. والشق الثاني أنه في ناس ما انطبقت عليها, لأنه مش بالضرورة تكون أرملة محتاجة.
2: صح.
3: في
2: قد يكون في راتب تقاعدي للأب المرحوم.
3: في أرامل, يعني في أرامل عندهم دخولات عالية, فلذلك ما تنطبق عليهم تعليمات صندوق المعونة. احنا خلينا نحكي الشريحة,
2: يعني شو أكثر مبلغ الآن يصرف مثلا كراتب من المعونة للأرامل, وأقل مبلغ بالله أستاذ محمود؟
3: هلا سيدي, بالنسبة للمبالغ اللي بتصرف, طبعا احنا رح نحكي عن شغلات ثانية أستاذ ليث, مزايا أخرى, لكن خلينا نحكي يعني عن المساعدات النقدية. الآن بيتم الصرف من الحد الأدنى 40 دينار والحد الأعلى 136 دينار للأسرة.
2: من 40 ل 136 ما بين حد أدنى وأعلى.
3: الحد الأدنى للفرد 40 والحد الأعلى للأسرة 136 دينار, بالإضافة للمزايا الأخرى اللي هي أهم من المساعدات النقدية اللي راح نحكي عنها كمان شوي.
2: شو المزايا؟
3: اللي هي سيدي برامج التمكين الاقتصادي. يعني احنا بالفترة الأخيرة ركز صندوق المعونة الوطنية تغاشياً مع سياسة الحماية الاجتماعية 25 ل 33 على هاي البرامج اللي هي احنا بنسميها سياسات التخريج. اللي طبعاً هاي البرامج بالتعاون, يعني أستاذ ليث, بتكون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والمحلي, نقوم من خلالها بتدريب وتأهيل هاي الأسر وطبعاً وإشراكهم بسوق العمل.
2: نعم. طيب,
3: بالإضافة لمزايا أخرى. نعم.
2: سيدي, الآن يعني إذا السيدة الأرملة تزوجت, هل ينقطع عنها راتب المعونة الوطنية؟
3: طبعا استاذ ليس، لانه الان احنا بنتعامل مع، بالنهايه بنتعامل مع قيد مدني. الان اذا تزوجت احنا رب الاسره، اذا توفى رب الاسره بيجي مكانه اللي هو صاحب القيد المدني الجديد اللي هي الزوجه. الان اذا الزوجه تزوجت تطلع من القيد المدني، لكن لا يعني ايقاف عن الايتام. الايتام بيصير لهم معامله منفصله، وهي بتخضع لمؤشرات اخرى، يعني بتصير تخضع للمؤشرات. اذا مستحقه هي وزوجها الجديد ممكن تستفيد، مش مستحقه ما بيطلع عليها، لكن الايتام ابنائها بيظلوا على قائمه الاستئذان، قوام الاستئذان ما بنطلعهم يعني كايتام، الا اذا كان في طبعا حسب تعرف يعني اذا كان في مؤشر عالي مثلا او في دخولات او كذا بصير موضوع
2: ثاني. شيء ثاني صح. يعني كم يتيم بالله؟ احنا لما نقول 33,000 سيده ارمله، يعني يعادل كم يتيم تقريبا؟
3: يعادل تقريبا 30,000 يتيم استاذ.
2: 30,000 يتيم.
3: نعم سيدي.

0: تغطوا تقريبا؟
1: نعم سيدي، 6448 أسرة أي ما يعادل 30,000 يتيم بيتم تغطيتهم بمساعدات مالية من خلال صندوق المعونة الوطنية.
0: يا سيدي جهود مشكورة ويعطيكم العافية. شكرا للأستاذ محمود أبو حشيش الناطق الإعلامي لصندوق المعونة الوطنية. شكرا سيدي، تسلم، يسعد صباحك. طبعا مثل ما تحدث الأستاذ محمود بأن هناك 221,000 أرملة في الأردن، 221,000 أرملة بالأردن. صندوق المعونة يغطي 3,300 وشوي من هذه الأرامل بمعدل 6,000 أسرة، يقابل 221,000 سيدة أرملة 3,000 أرمل رجل. فهذا بحسب المجلس الأعلى للسكان، عدد الأردنيات الأرامل يفوق عدد الأردنيين الأرامل يعني كثيرا، من 221,000 أرملة يقابلهم 3,000 يعني من الرجال. يمكن طبعا الموضوع له علاقة خلينا نقول بشوي من عاداتنا وتقاليدنا في المجتمع، وخاصة أن معظم الرجال يعني إذا ترمل الزوج بوفاة زوجته يعني خلينا نقول بيكون في عادة في زواج أو يبحث عن زوجة، وعكس السيدة يمكن شوي الأمور تختلف. ففئات الأرامل يعني مثل ما أقول، أن تترمل الزوجة بوفاة زوجها 221,000، أو الزوج بوفاة زوجته 3,000 فقط، الباقي يعني في تفاوت كبير صراحة بين الجنسين. طبعا في 9 أسباب بحسب هيك، بس حاب أشير لكم لهذه الأسباب حتى تكونوا على دراية وتسمعوا هذه الإحصائية الجديدة اللي طلعت مبارح. 9 أسباب لسبب هذا التفاوت الكبير. أولها طبعا كما يقول المجلس الأعلى للسكان، سبب بيولوجي ثابت لا يمكن تغييره، ويتمثل طبعا في الفرق بين الذكر والأنثى في العمر المتوقع عند الميلاد. الأردن يبلغ متوسط الحياة عند الذكور 73.8 73 سنة وثمان أشهر عند الذكور، هذا متوسط الحياة. أما عند الإناث ما شاء الله 77 سنة وقد يزيد. فمش أعرف، بس يعني الواحد الله يطول بعمر الجميع طبعا ذكورا وإناثا. ففي فرق واضح، في فرق واضح في موضوع احتمال الوفاة متى. يعني هذا السبب صراحة لصالح السيدات. لذلك اليوم لما تسمع أنه 220,000 امرأة أرملة، فهذا دليل على أن يعني موضوع احتمال الوفاة أكبر، أو خلينا نقول بالنسبة للعمر أطول. أما الأسباب الأخرى تعود إلى أسباب ثانية، الرجال هم الجنس الغالب في المهن والأعمال ذات الخطرة على الصحة والحياة، فهذا يرفع معدلات الوفاة بينهم مقارنة بالنساء. يعني إضافة أنه معدل الذكور، حياة الذكور 73 سنة و8 أشهر، السيدات 77 سنة ويزيد. أيضا في أسباب ثانية، الرجال يعملون في مهن أحيانا تكون هذه المهن خطيرة على الصحة وأحيانا خطيرة على الحياة. فهذه يعني من الأمور اللي يعني بعتقد اليوم نضيفها. هذا طبعا يرفع معدلات الوفاة مقارنة بالنساء. والرجال أكثر تعاطيا للتبغ وممارسة للرياضات الخطرة، ما يضيف أيضا عامل خطورة على صحتهم. أيضا فارق في العمر عند الزواج الأول يتأثر بالأعراف الاجتماعية، يعني التي تحبذ الأعراف الاجتماعية عندنا، زواج الرجل بعروس تصغر عمرا، يعني عادة بيكون الفرق بين الرجل والمرأة 5 أحيانا 10 سنين. فاليوم لما يتجوز العريس بهيك عمر وتكون العروس أصغر منه 5 و10 سنين، فستسبق وفاة الزوج وفاة الزوجة يعني في كثير من الأحيان. يا إخوان هذا الكلام يعني مش كلام إنه بس إنشائي، هذا كلام مبني على دراسة وعلى واقع حال من من من من العائلات عندنا. يعني اليوم كلما كان الفرق كبير بين عمر العريسين زاد احتمال الترمل المبكر، والعكس صحيح. يعني لما يكون عمره 83 والمدام عمرها 70، يعني أكيد في فرق 13 سنة، فأكيد بيكون في فرصة الحياة بالنسبة. طبعا أكيد الأعمار بيد الله، لكن إحنا بنحكي بالأرقام. فرصة إعادة زواج الأرملة، وهي كمان السبب آخر، خاصة إذا كان لديها أبناء، متدنية قياسا بفرصة إعادة زواج الرجل الأرمل. وأيضا لا يوجد عدد كافي من الأرامل والكهول، هاي نقطة كثير مهمة يا إخوان، لا يوجد عدد كافي من الأرامل الذكور والكهول. الكهول في إشارة إلى

0: الرجال الكبار في السن يعني يوازي عدد الأرامل من الإناث. فلو اليوم المرأة الأرملة بدأت تتزوج لا يوجد عدد كافي من الأرامل الذكور أو الرجال الكبار من الذكور الذي يوازي هذا العدد من الأرامل الإناث. يمكن البعض يقول لي يمكن اليوم الصبايا اللي مش متجوزة يعني قد تكون فرصتها شوي، فما بالك بالأرامل. على العموم هذا قسمه ونصيب كله، فهذا طبعا يحد من فرصة إعادة زواجها مرة أخرى وأن تنتقل من فئة الأرملة إلى فئة المتزوجة فبتظل أرملة. طبعا موضوع الأخطار الناتجة عن الحمل والولادة تراجعت بسبب تحسن الرعاية الصحية للحوامل وانخفاض عدد مرات الحمل، فهذا صار أفضل لصالح الإناث. أيضا في نقطة مهمة، تأخر الشباب في الزواج، تصبح العروس أصغر عمرا من العريس بعدة سنوات، فهذا يتيح لها سنوات كافية من العمر أكثر. في سبب تشريعي يعود إلى زواج الأرملة قد يتسبب في فقدانها راتب التقاعد عن وريثها الزوج المتوفى عنها أو عن والدها، فاليوم أو تفقد المعونة الوطنية كنا نحكي عنها قبل شوي. فاليوم إذا سجلت طبعا زواج وسجل جديد، فهي اليوم بتقولك أنا ما بتزوج حتى ما أفقد الراتب. فهذا بعتقد اليوم هذه الأسباب التسعة اللي ذكرت لكم إياها اللي اليوم تكون سببا في أن يكون هناك 221 سيدة أو 221 ألف سيدة أرملة في الأردن مقابل 3000 أرمل فقط في مجتمعنا. شكرا لكم، انتهى وقت صوت الحياة. شكرا عدي القاضي شواش للمؤمنة معالي محمود فتحي عبد الله جعفري ومحدثكم ليث جبور، نلتقي غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.
1: صوت حياة برعاية البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله. التقنية لصناعة الزجاج،
2: تسابيح للسياحة والسفر والحج والعمرة،
1: مستشفى الاستقلال

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله. وطبيعي إنك تتضايق، بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلاً مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. بتذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا إلى نشرة الأخبار من حياة أف أم، وهذه أبرز عناوينها. سمو الأمير علي بن الحسين ينعى المشجع الأردني الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026. الحكومة الفلسطينية تطالب بتوفير العلاج لأكثر من 20,000 مصاب في قطاع غزة. إسرائيل ولبنان يبحثان تسليم أجزاء من الجنوب للجيش اللبناني بدعم أمريكي. أهلا بكم من جديد، معكم من الهندسة الإذاعية محمود فتحي، من تلفزيون حياة عبد الله حسن، ومن التقديم صفية وطعيمة. نعى رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي بن الحسين المشجع الأردني الشاب زيد للدماسي، وكان الاتحاد نعى المشجع الأردني الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام المنتخب الجزائري ضمن منافسات كأس العالم 2026. وقال الاتحاد في بيانه إنه ينعى المشجع الأردني الشاب زيد الدماسي الذي وافته المنية أثناء حضوره مباراة المنتخب الوطني أمام الجزائر. أكد وزير الثقافة مصطفى الرواشدة على خصوصية الرواية الشركسية الأردنية بوصفها تمثل جزءا من السردية الأردنية وتكملها في تطلعها للمستقبل وتعزز الحفاظ على الهوية والإرث الثقافي الحضري في امتداده بين الماضي والحاضر والمستقبل وتداخل التاريخ بالتحولات الاجتماعية التي أسفر عنها حاضرنا وتاريخنا المشترك. أعلنت شركة رؤية عمان للمعالجة وإعادة التدوير الذراع التنفيذية المملوكة للكامل لأمانة عمان الكبرى استكمال إجراءات تسليم منطقة بدر نزال لشركة متخصصة بإدارة النفايات، وذلك ضمن المرحلة الثالثة لمشروع تطوير منظومة النظافة وإدارة النفايات في العاصمة عمان، بما يعكس التقدم المستمر في تنفيذ المشروع وفق البرنامج الزمني المعتمد. وفي متابعاتنا، وصل الذهب التراجع اليوم مع صعود الدولار وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يقيم المستثمرون الإشارات المتضاربة بشأن المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان. أهلا بك أستاذ ربحي، بداية ما السبب وراء التراجع الأخير في أسعار الذهب عالميا؟
1: صباح الخير ست صفي. يعني التراجع واضح طبعا، فتح مضيق هرمز بشكل كامل، انسياب البضائع التجارية، البترول زي ما احنا شايفين عم بنخفض كل يوم، مقابل هذا الحكي كله عم بقوى الدولار، صار هناك عمليات بيع للذهب بالأسواق العالمية. نعم. هي عمليات جني أرباح، والتوجه للأسهم الأمريكية والسندات اللي بتدر عليهم أرباح أكثر، فإحنا شفنا اليوم الذهب عند 4,075 دولار للأونصة. نعم
0: يعني هل نتحدث عن انخفاض مؤقت أم أنه بداية موجة هبوط جديدة سنشهد من خلالها تراجع في الأسعار إلى ما كانت عليه سابقا ربما؟
1: لا يا ستي، هو يعني زي ما تفضلتي هبوط مؤقت، يعني أنا بشوف أنه حاجز 4,000 دولار حاجز نفسي كبير، يمكن الأسواق ما تتخطاها. بالعكس، هناك بيانات أمريكية مثلا، احنا بانتظار انه هل الفيدرالي راح يوفي بوعده ويرفع الفائدة او يبقيها كما هي نتيجة ارقام التضخم اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية. انا برأيي انه من هنا ل يعني خلينا نحكي على مستوى شهر او شهرين راح يبقى الذهب ما بين 4,000 و4,300 دولار بانتظار بيانات اقتصادية كبيرة في الولايات المتحدة اللي تحدد أسعار الذهب.
0: نعم، يعني هل هذا الانخفاض الطفيف ربما أدى إلى زيادة الإقبال على شراء الذهب؟
1: صحيح يا ستي، يعني المواطن وإحنا بالأخص اليوم في بداية موسم الطلب على المجوهرات في الأردن. أنت بتعرف أنه عطلة المدارس، الجامعات، قدوم المغتربين هي بداية لموسم الأفراح والمناسبات عندنا بالأردن، اللي بيبدأ بنحدد هذا الموسم من 15/6 لنهاية شهر 9. هذا الموسم يعني بيكون الطلب عليه أكبر من أي وقت آخر، فأنا بتوقع يعني انخفاض السعر يزيد من الطلب على المجوهرات الأردنية، وأنا بتوقع أنه هذا الصيف راح يكون الطلب جيد جدا بل ممتاز، لأنه الأسعار منخفضة حتى الأوضاع السياسية والاقتصادية مستقرة في العالم. أنت بتعرف السنوات السابقة كان الشعب الأردني متفاعل جدا بأحداث غزة،
0: صحيح،
1: ومتفاعل مع شقيقه الشعب الفلسطيني. اليوم احنا ان شاء الله بنشهد استقرار بالمنطقة بشكل كامل، فبتوقع موسم الأفراح راح يكون كبير والطلب على المجوهرات راح يكون كبير.
0: توقعاتكم لأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة محليا أستاذ ربحي؟
1: يعني أنا بتوقع أنه الذهب خلال الأيام القادمة راح يلامس 83 دينار لعيار 21 الأكثر شيوعا في المملكة، وهذا الرقم يعني برأيي راح يكون مناسب للشراء أكثر من أي وقت مضى. ومن خلالك ست صفية،
0: نعم،
1: أدعو المواطن اللي بده يشتري المجوهرات ما يأجل وينساق أنه الذهب بده ينخفض، لأنه حقيقة ما حدا بتكهن أسعار الذهب وين ممكن تروح انخفاضا أو صعودا. الذهب يعني هو سلعة احنا بنسميها بالأردن زينة وخزينة، الذهب أمان، فالإنسان يحتفظ في الذهب، وبالأخص أبنائنا المقبلين على الزواج تأجيل المشتريات عم تنصرف المصاري وما بيحتفظ بأي كمية ذهب سواء كانت غالية أو رخيصة. فأنا بدعوهم إنه اللي بده يشتري ذهب يشتري ويتوكل على الله بغض النظر عن أسعاره.
0: نعم، شكرا لك نقيب أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان على هذه التفاصيل. جدد مجلس الوزراء الفلسطيني مطالبته المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية لممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل من أجل توفير العلاج لأكثر من 20,000 مصاب في قطاع غزة، ذلك في ظل غياب مستلزمات العلاج في القطاع نتيجة لتدمير الاحتلال لمعظم المراكز الصحية وفرضه قيودا مشددة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية. وفي الضفة الغربية المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 3 شبان فلسطينيين من مدينة قلقيلية، وأفادت مصادر محلية فلسطينية بأن الاحتلال اقتحم المدينة عبر مدخلها الشرقي الرئيسي وانتشر في مناطق متفرقة منها وأطلقت قنابل الصوت، كما دهم منازل المواطنين في حي كفر سابا واعتقل الشقيقين أسامة وسامر سليم إضافة إلى الشاب مجد الطويل. أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روح فتوح أنه تم التعميم باسم لجنة المتابعة لانتخابات المجلس الوطني عبر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الفلسطينية على سفارات دولة فلسطين للبدء بالاستعدادات والتحضيرات المطلوبة وفق نظام انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك قبل وصول الوفود المكلفة إلى الدول المعنية لاستكمال عملية اختيار أعضاء المجلس الوطني في دول الشتات. وفي لبنان استشهد شخصان واصيب آخر بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان، ذلك وسط كثافة في الاتصالات الأمريكية والفرنسية لبحث الأوضاع في لبنان. قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الجيش يستعد لانسحاب من مناطق محدودة في جنوب لبنان على أن يحل محلها الجيش اللبناني، ذلك ضمن اختبار ما سمته مدى قدرته على منع حزب الله من استعادة السيطرة على تلك المناطق. وأوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لتنفيذ انسحاب جزئي من مناطق محدودة جنوب لبنان على أن تتولى وحدات من الجيش اللبناني الانتشار في هذه المناطق. أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. أضافت الوكالة أن على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الإحداثيات التي أعلنتها المنظمة البحرية الدولية والسلطات العمانية المختصة. ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني قال إن قطر ستستأنف إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل طبيعي في غضون أسابيع قليلة. سيحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائي مونديال 2026 المقرر في 19 من تموز، وسيسلم الكأس للمنتخب الفائز، وذلك وفق ما أعلن رئيس الاتحاد الدولي فيفا. وإلى الحالة الجوية، قالت إدارة الأرصاد الجوية إن الطقس سيكون اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. وبالانتقال إلى مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والذهب.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: اليورو مقابل الدولار الأمريكي 1.13، الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي 1.31، الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني 161، الذهب الحالي للأونصة 4089، وأخيرا الأسعار الحالية للفضة للأونصة 62.
2: الأسواق المالية العالمية مقدمة من شركة وينسور بروكرز.
0: وإلى هنا نصل مستمعينا ومشاهدينا إلى نهاية نشرة الأخبار. هذه تحيات فريق العمل، في أمان الله.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والاطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.

السيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بتسمع صوت طقطقة، بطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي، حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك FM. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايما بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساء على حياة FM.
2: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
3: حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
5: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
3: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
4: مدارس الوطن العربي.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية.
3: بيت حواء مع رندا

0: حواد.
1: برنامج بيت حواد دائما معكم من الأحد للخميس من 10:30 للربع بمواضيعنا العديدة والمميزة بإذن الله تعالى. راح أكون معكم من التقديم أنا رند عناب، ومن الإعداد والمتابعة شفاء شلول، ومن الهندسة الإذاعية محمود فتحي، وتلفزيون حياة عبد الله حسن، والإشراف العام دكتور فريد سرسك.

يسعد صباحكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من الشمال للجنوب عبر جميع تردداتنا، أو عم بتشاهدونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو عبر حياة تي في على الاي بي تي في. يا هلا ويرحب فيكم.

ويا هلا ويا رحب فيكم من جديد. اليوم مواضيع حلقتنا بإذن الله تعالى رح تكون هيك خفيفة لطيفة قريبة للقلب. رح يكون معانا استضافة جدا مميزة لطفلين حبايب قلبي الله يحميهم ويحفظهم بالطريق لعمان، يعني تبارك الرحمن إن شاء الله بيوصلوا بالسلامة، ونستضيفهم في استديو إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء وسيم وزين. الله يحميهم ويحفظهم عن جد، يعني إلهم من أسمائهم نصيب الوسامة والزين والحشامة، ما شاء الله عليهم، الله يحميهم حبايبي ويحفظهم يا ربي بإذن الله تعالى بعد الساعة 11. أما في دردشتنا رح نحكي عن موضوع كتير مهم، رح نحكي عن لما الشخص يتعرض ل أو المرأة بشكل عام تتعرض لمواقف حياتية، لمين بتلجأ وليش بتلجأ لهم؟ فإحنا بنستقبل أراءكم ومشاركاتكم عبر تعليقات البرنامج أو عبر هواتف البرنامج من أول لحظة للحلقة لآخر لحظة. بس هلأ اسمحوا لي أقرأ الكومنتات، أخذ المحبة من حضراتكم وأقرأ كومنتاتكم. اليوم نبدأ بميساء. يا يسعد صباحك يا ميساء، يا هلا ورحب فيك، يا صباح الورد والياسمين. أم محمد الشافعي بتقولنا صباح الخير على الجميع، منورة رند كادر حياة وأصدقاء حياة، يا هلا بك يا أم محمد. مراد بقولنا صباح الخير وصباح الورد لجميع قناة حياة، أهلا وسهلا فيك يا مراد، يا صباح الفل. مأمون ميناوي يسعد صباحك وكل أوقاتك. ميل بلبيس يا صباح الورد والياسمين. هيام بتقول الله اللهم اجعل أيامكم كلها فرح وسعادة، قولوا آمين. اللهم آمين يا هيام، يا صباح الفل والياسمين. عمر عيسى بيحكي لنا من أديس أبابا أثيوبيا، أسعد الله صباحكم بكل خير، يا هلا ويا رحب فيك يا عمر، يسعد صباحك وكل أوقاتك. كيف الأجواء عندكم بأثيوبيا حاليا؟ احكي لنا وشوف أشياء هيك لذيذة ممكن تتذوقها بأثيوبيا. أنا بعرف الكاكاو عندكم مميز بأثيوبيا. خولة يسعد صباحك وكل أوقاتك، بتقول لنا خولة صباحكم سعادة وهنا ورزق وفير وصحة وعافية، صباحكم ورد وياسمين، يا صباح الورد والفل والياسمين، يا هلا ويا رحب فيكم.

عمر أبو زيتون بحكي لنا ربما يتبدل الكومنت أرجع له، ربما يتبدل كل شيء في لحظة، قد يأتي كل ما تمنيت في لمحة، فلا تقل كيف، ولا تقل مستحيل، ولا تقل صعب، ولا تفكر في كيفية الفرج، فإن الله سبحانه إذا أراد شيئا هيأ لك الأسباب بشكل لا يخطر على بالك وأتى به إليك بكن فيكون. أهلي وأحبتي في بيت حواء، أسأل ربي أن يهيئ لكم سبل الخير ويسعدكم سعادة أبدية، اللهم آمين يا عمر. الله يرضى عليك ويرضيك. وقد ايه حلو الأمل والتفاؤل يلي بنشوفه بهذا الكلام. دائما الناس بقولك مستحيل أنا يصير معي 1-2-3، أنا مستحيل تزبط الشغلة، أنا دائما أموري معركسة. طيب أنت حاول، توكل على الله، اسعى وتوكل على الله وحاول، ما بيزبط أنت فعليا تفقد الأمل وأنت مش محاول وخلص، واسعى وتوكل على رب العباد. فاطمة بتقولنا عطر الله قلوبكم بنسائم هذا اليوم وأسعدكم في الدنيا والآخرة. يسعد صباحك يا فاطمة جميلة، يسعد صباحك وكل أوقاتك. بتقولنا صباح النور والسرور لجميع الكادر والعاملين في قناة حياة. وراتب الباز بقولنا ابنتي رند، اليوم الأربعاء ولكم مني وعود 4، سأبقى أفخر بكم وأتنافس للتواصل معكم، وسأبقى في الله أحبكم، وسأسعد بأن أكون مراسلا لرسالتكم. تلك هي الأربعاء، بوركت جهودك أيتها العصامية رند والكادر. يسعد صباحك وكل أوقاتك يا راتب، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك يا ربي.

أم يوسف تحكي لنا صباح الورد والياسمين يا غالية، وصباح الورد على كادر حياة اف ام، الله يحفظكم ويبارك فيكم ويحفظ رند الغالية، الله يرضى عليك يا أم يوسف، الله يسعدك ويبارك فيك يا ربي. عزيزة بتقول أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة، منورة مذيعتنا رند عناب، غدا أول امتحان للتوجيه، دعواتكم لهم أن يخفف عنهم التوتر والقلق والخوف، ويصادف غدا عاشوراء، اللهم تقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. الله يرضى عليك يا عزيزة ويبارك فيكي، والله يوفق طلاب التوجيه يا رب. يعني حاليا الأمهات متوترين أكثر من الأبناء، اليوم الأم متوترة على أعصابها، بكرة أول امتحان بالتوجيهي، شو رح يتقدم أو شو رح يقدم هذا الطالب، حرام والله سعى، وبالله عليك تبيض وجهي، وبالله عليك تسوي لي، نتوكل على الله وخلي خلص هذا الشخص درس، هذا الطالب درس، ابنك أو بنتك درس، خليه يكون مرتاح نفسيا ويتوكل على الله ويقدم الامتحان. أما أنه إحنا نزيدها عليه ونقول له بيض وجهي، ترى إحنا ما عنا ندرسك، أنت بدك تجيب معدل لحتى تأخذ مثلا شغل الفلانية، المنحة الفلانية، تبدأ تدرس تنافس بدل ما تدرس موازي. فخلينا بس نخفف عنهم شوي، ما نخليهم يفكروا شو رح يصير بعدين، ويحط يعني كل قوى وكل مخه بالامتحان. والله يوفق الجميع يا رب، الأمهات والأبناء. شريفة طباخ يسعد صباحك وكل أوقاتك، سحر حمدان يسعد صباحكم وكل أوقاتكم، رح نكمل الكومنتات بإذن الله تعالى ودردشاتنا، لكن بعد الفاصل، فاصل تكي وراجعين، خليكم معنا.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
1: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
1: مدارس تزكية.
3: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: اسم له تاريخ. في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني.

0: تزكية أكاديمي أفلح من زكاها. بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
1: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
0: مدارس تزكية،

قامت. يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء، واليوم دردشتنا بنسأل في حال تعرضتي كامرأة لموقف طارئ، من أول شخص بترني له وبتطلب منه المساعدة في هذا الموقف؟ يعني اليوم دردشتنا مخصصة للنساء، سامحونا يا معشر الرجال، اليوم للنساء، لا تحكوا لنا برنامج بيت حواء فقط للمرأة، لكن احنا بنحكي بشكل عام، لما تتعرض لأي ظرف طارئ بمن تتصل أولا أو تهاتف أو تطلب بشكل عام المساعدة؟ يعني هاي ممكن نحكي، أنا من الناس اللي أول ما أصير عندي موقف على سبيل المثال أول شيء بصير يعني لازم الوحدة ترن على زوجها تخبره صار معي 1 2 3، في حال كانت متزوجة راح ترن على زوجها تقول له أنا والله أنا صار معي 1 2 3، شو أتصرف شو أعمل كيف المواضيع. ففعليا هذا اللي بنحكي فيه، أنتوا مين تتصلوا خبرونا سواء على الكومنتات أو عبر هواتف البرنامج على 06-516-2020 516-2060 516-2020 516-2020.

0: موج عالم جميل.
1: أزهار لدموري يسعد صباحك وكل أوقاتك عزيزتنا، الله يرضى عليك ويرضيكي ويبارك فيك يا ربي. أنوار بتقولنا منتصف الأسبوع فرصة جديدة لنرتب أفكارنا ونكمل طريقنا بثبات، لا تنظر إلى ما تبقى فقط، انظر أيضا إلى ما أنجزته حتى الآن، كل خطوة صغيرة لها قيمة، اجعل هذا اليوم مليئا بالهدوء الإنتاج والامتنان، ابتسم وابدأ يومك بنية طيبة، فالأيام الجميلة تبدأ من الداخل. صباحكم تفاؤل وسكينة وأربعاء مليء بالخير للمستمعات والمستمعين ومذيعتنا العنابة رنود. يسعد صباحك يا حبيبتي يا أنوار ويسلم إيديك، يعني مبارح شفنا الستوري تبعتك ما شاء الله عليك، يسلم إيديك وعينيك والله إنك جدعة. بتقول أنوار الله على الأنشودة، سلم إيديك وعينيك محمود، أبدعت الله يخليك ويبارك فيك. بتقولنا ميساء الله ما يبعث لنا إشي نحتار فيه، طبعا الزوج عشان بيكون عارف كل التفاصيل، صح 100% يا ميسر، لأنه بكون هذا الشخص هو متبع معك أول بأول، بالتالي أكيد رح تحكي له صار معي 1 2 3. أم محمد بتقول أنا بتصل بزوجي أو بنت عمي، ممكن يعني يا بزوجها، أم محمد استعرض بتحكي مع زوجها أو بتحكي مع بنت عمها، والله هاي جديدة أول مرة بشوف حدا بيستعرض لإشي طارق بياخد يعني حدا من الأقارب. برافو عليك أم محمد، حلو حلو حلو الموضوع، حلو كمان الموضوع الوحدة خصوصا إحنا المتزوجات، يعني دائما أول إشي بنلجأ له الشخص اللي موجود معنا بالبيت اللي هو رب الأسرة اللي هو زوجنا اللي هو فعليا اللي دائما بنرجع له بكل كبيرة وصغيرة، حتى لو بدك تطلع على أي مكان على البلكونة بدك تتناول شيء وتخبر ترى أنا طلعت 1 2 3. معنا مشاركة عبر الهاتف، أم عبد الله يسعد صباحك يا أم عبد الله، يا هلا بيكي.
2: صباح الفل، هلا والله،
1: يا هلا ورحب.
2: شوفي بشغلة البيت وطلعة وكذا أكيد الزوج بالنسبة لي، بس أنا إذا صار معي موقف لا سمح الله يعني أول واحد أخوي.
1: أخوكي ليه؟
2: لأنه زوجي من النوع اللي بلوم مثلا، يعني ما بسمع القضية أو مثلا يقول يمكن الحق عليك عرفتي،
1: فلا أنا اللي عرفت يا أم عبد الله، أنا اللي عرفت
2: فبقول لك لا أخوي بس أطمن على وضعي أو كذا، بحكي وقتها بعدين مع زوجي بقول له 1 2 3.
1: وما بلومك إنك أنت لجأتي لحد غيره؟
2: لا لا، هو يمكن لأنه زوجي يعني موظف عسكري فبغيب فبيكون غايب أغلب وقته.
1: صراحة أنت هيك معذورة، يعني أحكي لك شغلة، في شغلات يا أم عبد الله عن جد الوحدة بتضطر بدك إشي طارئ، يعني حدا تعب حدا إشي بدك تودي على المستشفى بدك تودي لا سمح الله، طبعا إحنا بنحكي ناقصك شغلة معينة فلانية، لا بدك الأقرب، صح بدك الأقرب، هذا لا يعني إنه صراحة الوحدة لا ما بترجع لزوجها، لا أنا بدي أخلص الموضوع الطارئ وبحطك بالصورة إنه صار 1 2 3.
2: أيوة وتصرفت وأبعد عن اللوم وتحميل الذنب وأنا بإيش بكون
1: وأنت بإيش
2: صحيح
1: صح والله.
2: انا اخوي والله يخليه،
1: الله يخلي لك اخوكي ويخلي لك ابو عبد الله ويخلي لك عبد الله واخوانه واخواته، الله يرضى عليك يا ام عبد الله، الله يخليك، شكرا لك، طول بعمرك، يا هلا بيكي.

راتب بحكي لنا، أنا في كثير من الأحيان بنتي بتلجأ لي ولا أنسى جوهرة البيت زوجتي كذلك. طبعا بنتي أعني بناتي الثلاث، ربي يحماهم، الله يخلي لك ياهم ويبارك فيهم ويخليك السند لإلهم والمكان والملاذ الآمن. شريفة بتقول أنا بتوكل على الله وبعتمد على نفسي، طبعا إذا صار شيء بطلب ابني الله يحمي، الله يخلي لك ابنك يا رب ويبارك فيه. طبعا يا شريفة أنت لفتت نظرنا هون لموضوع جدا مهم، قدي مهم إنه إحنا إذا تعرضنا بحياتنا اليومية كإناث كصبايا كستات، تمام، لما نتعرض لمواقف مش كل كبيرة وصغيرة بنرجع لها. يعني مثلا صار معك موقف انت بتقدر تحليه بالبيت حليه، بس لا يعني اكيد انك انت ما تحط زوجك او اخوك او ابوك بالصورة. اذا انت قادر تحلي الموضوع حليه، يعني لا هو زيادة انوثة انك انت ما تحلي الموضوع، ولا هو زيادة قدر انك انت علي زي ما بيحكوا على ايديك نقش الحنة زي ما بيحكوها، مو صح هذا الاشي. حلو السيدة تكون قادرة انها تدير بيتها ومنزلها، على الاقل لا سمح الله صار شيء طارئ إنها تقوم بهذا الإشي وما يكون في خلل في الحياة، لأنه ممكن السيدة بحياتها تتعرض لمواقف زوجها ممكن يسافر، إخوانها مش موجودين حواليها، ساكنة بمحافظة وأهلها بمحافظة وزوجها مثلا مناوب، كيف شو بدك تعمل، شو بدك تتصرف بهاي الحالة؟ لا، جميل الاعتماد على النفس لحتى نمشي الحياة اليومية، لا يعني غياب الأشخاص من حياتنا، لا يكونوا موجودين طبعا، ما بزبط ما يكونوا موجودين، ما بنقدر نعيش بدون سند بحياتنا، لكن لازم الواحدة تكون قادرة إنها تكون قايمة بأمور بيتها. تحكي لنا أنوار أنا بتصل بزوجي أو بأخ الغالي على حسب الموقف، الله يخلي لك إياهم ويبارك فيهم. أم أحمد شو بتحكي لنا؟ أنا بلجأ لسندي في الحياة أبو أحمد، ربنا يبارك في عمره ويعطيه الصحة، اللهم آمين. يا أم أحمد الله يخليكم لبعض ويبارك فيكم يا ربي. دائما على فكرة مش بس إحنا بنعتبرهم سند لإلنا، هم بيعتبرونا أيضا سند لإلهم، لأنه إذا كانت الزوجة مش مسكن لزوجها، مش ملجأ لزوجها، فإذا العلاقة مش متكافئة بين الطرفين.

0: كريم، يسعد صباحك وكل أوقاتك. الله يرضى عليك ويرضيك. يا هلا بيك أنت وربعنا في مصر، الله يرضى عليك ويرضيك. أنوار بتقول بعدين مرات بعتمد على نفسي لأني امرأة بمئة رجل، الله يرضى عليك ويرضيك ويبارك فيك. أم أحمد بتقول هو عكازتي في كبري وأنا سنده في عمري، الله يخليكم لبعض ويبارك فيكم ويخلي لك ثائر ونسرين يا شريفة. فعليا الموضوع ممكن نلخص اللي حكته أنوار، أني أنا امرأة بمئة رجل. في دائما جملة أنا بحبها وبحب المرأة تأخذها في حياتها تمشي فيها، نحن نساء مع رجالنا ورجال مع غيرهم. لما يكون الرجل موجود فهو بيقدر يقوم بكل شيء وإحنا قاعدين نقعد نتدلل ونتسدد، لكن في حال لا سمح الله صار في ظرف معين هو مش موجود، أكيد بدنا نقوم بالواجب وبدنا نمشي الحياة اليومية لو شو ما صار بإذن الله تعالى. حلقتنا لليوم مع وسيم وزين بإذن الله تعالى، لكن مكملين فيها إن شاء الله، لكن بعد الفاصل وموجز الأخبار مع الزميلة صفية أبو طعيمة، خليكم معنا.
1: الحادي عشر ظهراً بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وآخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيم. وزير الصحة إبراهيم البدور يوجه المعنيين بالتزويد والمشتريات في الوزارة بالإسراع في توفير النواقص من المواد المخبرية والكواشف والمستلزمات التشغيلية. إصابة 4 فلسطينيين واقتلاع 60 شجرة في هجوم للمستعمرين جنوب الخليل بالضفة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم سيدة فلسطينية شرق طول كرم بالضفة. الخارجية الباكستانية تقول أن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد رفض واشنطن لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز. ارتفاع حالات الإصابة المؤكدة بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى 1094 حالة، منها 277 وفاة. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ. اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21، www.medtex.com. 0374-74-24.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة طبيعية
7: ماجيك واستمتع بصورتها.
6: الصورة طبيعية.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
8: ماجيك حمزاتي وعلى مضمون بحضر بتشكل بإيش ما يكون. اسرح بالكون متح لعيون، الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5B مول.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

ضبان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجاردينز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: بيت حواء برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
1: جمعية الفرقان الخيرية،
0: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية،
1: حديقة المملكة التفاعلية،
0: مدارس تزكية،

0: يا هلا ويا رحب فيكم من جديد مستمعينا ومستمعي إذاعة حياة اف ام في برنامج بيت حواء. يعني من ابتسامتي مبين في عنا استضافة جدا جدا مميزة اليوم. اليوم في عنا الوسيم والزين ما شاء الله تبارك الرحمن. أحلى شباب هاي الزين عاد بيسمعنا هالصوت الحلو. خلينا أرحب فيهم بعدين نعرف عنهم. أهلا وسهلا فيكم. السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: كيف الحال؟
1: كويسين.
0: كيفك يا زين؟
1: كويس.
0: مبسوط؟ شو الأخبار؟
1: كويسين
0: الحمد لله رب العالمين. شو عاملين؟ احكوا من وين اجيتونا اليوم؟ من وين اجيتوا؟ الطريق اللي اجيتوا من وين لو حد وصلتوا لهون؟ من وين اجيتوا اليوم؟ من؟ من الكرك صح؟ أهلا وسهلا فيكم والحمد لله على سلامتكم. أنت أي صف يا وسيم؟
1: ثاني.
0: ثاني. أنت ترفيع ثاني ولا ترفيع ثالث؟
1: ترفيع ثالث.
0: أيوة. وكيف المدرسة بتحبها ولا ما بتحبها؟
1: بتحبها.
0: تحبها كتير. وزينو زين أنت بأي صف؟
2: روضة.
0: روضة؟ كيف حلو المدرسة ولا مش حلو المدرسة؟ احكي لي رأيك. شو رأيك المدرسة؟ شو اسم صاحبك؟
1: منو؟
0: ايش صاحبك اسمه يلي بالروضة؟
1: ما لي صاحب.
0: ما لك ولا صاحب؟ ابدا؟
1: لا هو يعني هو بدي يفوت الروضة.
0: بدي يصير بالروضة. يا سلام.
1: هو قصده بدي يفوت بالروضة يعني.
0: يا سلام يا سلام يا سلام على خير وهدات بال يا زين وتصير أحلى صف. اليوم وسيم وزين احنا بنشوفكم على الانستغرام بنشوفكم قاعدين بتعملوا فيديوهات وأشياء حلوة. وسيم كيف بلشت بموضوع انك تفكر انك والله بدي أقعد أتصور وأحكي على الكاميرا كلام؟
1: شفت بابا صور وبعدين أنا صورت.
0: طب ما حسيت إنه يعني قدامي كاميرا وأنا رح أخاف من الكاميرا أو إشي ولا عادي؟
1: لا عادي.
0: كنت هيك حسيت حالك قوي قدام الكاميرا. طيب لما بتكون بدك تحكي كلام معين وبابا حكى لك يلا يا وسيم بدي أصورك بتكون محضر الكلام ولا بتحكي له يلا يا بابا افتح الكاميرا وصورني؟ احكي لي شو رأيك أنت بتكون محضر الكلام ولا لا؟
1: لا
0: ما بتكون محضرك. ما شاء بابا الله.
1: بابا بقول لي.
0: بابا بحكي لك شو تحكيه؟
1: آه.
0: ما شاء الله. طب إيش أول فيديو اشتغلت عليه أنت وبابا؟
1: أنا وزينو.
0: أنت هلا وإيش أنت بلشت لحالك بعدين أنت وزينو صح؟ آه. شو كان أول فيديو أنت بلشت فيه؟
1: الديناصور.
0: الديناصور. إيش هذا فيديو الديناصور؟ تقدر تحكي لنا عنه؟ تتذكره؟ نعم تتذكره كان أول فيديو لا وسيم الديناصور مع أبو. طيب بعدين بس بلش زينو يدخل معك غلبك زينو؟
1: لا
0: أبدا. إيش يا زينو عملت فيديوهات؟ احكي لنا كيف عملت فيديوهات مع وسيم. امسك المايك هيك أربع على تمك منيح زي وسيم ويلا احكي لنا بتحب تصور فيديوهات؟ إيش بتكون تحكي أنت على الفيديو؟ احكي لي شو بتحكي؟ ما تستحي عادي سر بيني وبينك ما حد سامع أنا شايف أني أكل حالها ما بتعرف شو حكينا. طيب تتذكر لما كنت تحكي يعني أنه بدي أختي يكون عندي وبدنا إحنا كمان بنوتي تيجي على البيت تتذكر؟ تتذكر؟ أنت وسيم بيغلبك لما تصور مع وسيم يا زينو؟ ما بيغلبك؟ طب احكي لي شو بيعمل أشياء بتضحك وأنتوا بتكون بتصوروا مع بعض؟ إيش بيعمل وسيمه؟ أمسك لك أنا المايك بتحب عشان أريحك ولا أنت بتحب تمسكه؟ خلص أنت أمسكه احكي لي شو رأيك يا زين؟ يسعد هالابتسامة يا زين يسعد هالابتسامة يا زين. وسيم وأنت عم تتدرب وأنت وزينو أنتوا بتنادوا بالبيت زينو صح؟ يعني ما بيشاكس أبدا بيكون ملتزم تماما بالكلام. طيب إيش أنت بتعمل حركة هيك أعمل لنا على الكاميرا بتعمل حركة بعيونك على الفيديوهات شو بتعمل؟ كيف كيف كيف
1: والسلام
0: كيف تعملها بس طلع على الكاميرا هون واحكي لي كيف تعمل
1: والسلام.
0: يا سلام هاي حركتك الخاصه فيك انت بتحب هاي الحركه صح؟ يا عيني يا عيني عليك. بتشوف هلا انت لانك بالمدرسه بصيروا اصحابك يسالوك انت كيف بتصور يا وسيم كيف تيجيك هاي الافكار بتحس انهم بيقلدوك بحبوا يعملوا مثلك. ايش يعني زيك انك انت قدوه لهم احكي لي
1: انه بظلهم يسالوني ها كيف بتصور ومنو بصورك؟
0: وانت شو بتحكي لهم؟ شو بتحكي لهم؟ عادي
1: بابا بصورني.
0: بابا بيصورني. بحكوا لك انا يا وسيم نفسي اطلع معك على الكاميرا واصير زيك واحكي زيك، هيك بيحكوا لك؟ طب اذا حدا من اصحابك قال لك انه انا بدي اطلع معك تصورني، شو بتحكي له؟ ايش بتحكي له؟ بتخليه؟ طب لو حدا حكى لك انا بدي يعني اتعلم منك اصير اطلع على السوشيال ميديا زيك واصير مشهور زيك، شو بدك تحكي له؟ شو؟ ليش؟ احكي لي عادي، احكي.
1: بقول لي انا بقول لي انه كيف بحكي بالمد، كيف بحكي بعدين هو بتعلم مني.
0: واو. طيب انا بدي احكي لك سر، انا مو مشهوره مثلك وما عندي هالقد ناس بتتابعني وبتحب الكلام اللي انا بحكيه، وبحس اني انا يعني يمكن مو شاطره اطلع على السوشيال ميديا، فكيف بدي اطلع واحكي على الفيديو عشان الناس تتابعني؟ انت علمني، احكي لي. يلا كيف احكي لي؟ يلا عم بدي اشغل الكاميرا وبدي امسك التليفون زي هيك مثلا، بدي أبلش أصور وأحكي، شو أسرع أحكي؟ شو بدي أحكي؟ علمني.
1: أحكي
0: إيش؟ يعني مثلا أحكي للناس أهلا وسهلا فيكم، أحكي للناس مرحبا، شو أحكي للناس؟
1: أول ما تبدأ أي قولوا ليهم سلام مرحبا،
0: بعدين
1: ابدأي سولفي. من عندك
0: وإيش كمان يعني إيش بتحس في مواضيع كمان بعدين بعد ما أبلش أسولف وأحكي وخلص خلصت الكلام وبدي أوقف الفيديو؟ شو لازم
1: لما تخلص الكلام قولي يا لايك أقول السلام، بعدين خلص الفيديو بخلص وانت بسوي كيف بهذا؟
0: انا بسوي وبنزله، صح؟ طيب يعني اليوم انت ما شاء الله كتير شاطر، وبتصير الناس يعني بتصير تحكي شوفوا كيف وسيم شاطر وانت مو شاطر زي وسيم وزين، شوف هذا كيف عامل هيك وهذا هيك بيسوي، ليش يعني ما بتصير زي وسيم؟ شو رأيك بموضوع المقارنة؟ بصير نقارن بين الناس؟
1: لا.
0: انت حكيت لنا عن المقارنة بفيديوهاتك، صح؟ شو حكيت لنا؟ احكي لنا.
1: يا أمهات لا تقارنوا أطفالكم، لا تقول لهم شوف كذا وكذا رح يتعبوا.
0: كمل. شطور شطور، هاي رسالة للأمهات. كيف بتعبوا الأطفال طيب من المقارنة؟ شو بيعملوا لما يتعبوا؟ يعني لما أضل أحكي شوف وسيم كيف عمل وإنت كيف، رح يتعب الطفل، صح؟ شو بصير؟ احكي لي.
1: بتعب يعني مثلا انه اخوي هيثوم البوبو، صح؟ خرب اشي، ماما قالت لي روح شوف هيثومه او من اخواني، مراح نتعب، صح؟ لما نظلنا رايحين جايين
0: هيثومه متعبك؟
1: لا أنا بقول مثلا يعني
0: لا صح، طبعا طبعا، الله يخلي لك هيثومي ويخلي لك زينه ما شاء الله عليك، بس والله رسالته حلوة. يا أمهات لا تقارنوا، لا تقارنوا، والله الطفل بتعب والله. ولا شو رأيك يا زينه؟ بتعب الطفل ولا ما بتعب؟
1: ما بتعب.
0: ما بتعب؟ طب أنت شو رأيك تيجي تقرب لعندي؟ تعال عندي، تعال تعال. ما بتعب الطفل؟ أنت شو أخبارك أول إشي؟
1: كويس
0: كتير ولا شوي؟
1: شوي.
0: ليش شوي؟ متعبينك؟ متعبينك؟ قرب علي عشان تبين على الكاميرا. متعبينك أهلك بالمقارنة؟ لا؟ أنت بتساعد ماما؟ كيف بتساعد ماما؟ كيف يعني بس تحكي لك يعني لما تحكي لك عن هيثوم بتساعد ماما بهيثوم ولا لا؟
1: بساعدها كمان بكنس ليها مرات انا وياها.
0: واو انت بتكنس لماما؟
1: ومنلم الالعاب هو بلم الالعاب وانا بزبط الجنابي.
0: طب انت يعني والله والله انك انت بطل والله انك بطل بتشيل الجنابي كلهم؟
1: كلن
0: ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب شو رأيك بالأولاد اللي ما بيساعدوا ماما بالعطلة الصيفية بيصير هذا الكلام؟ طب ليش ما بيساعدوا ماما بالعطلة الصيفية هم؟
1: بدي أصور أنا عن كمان هذا النظافة.
0: كيف بدك تصور؟ تعال عندي انت هون تعال اقعد انت يا مشاغب يا صغير تعال بتحرك تعال اقعد جنبي. بصرت اقعد جنبي بتحب؟ ما بتحب؟
1: ما بحب
0: كسر خاطري كسر خاطري. اقعد جنبي هون عشان تقدر تبين بالكاميرا. طيب احكي لنا الاولاد اللي ما بيساعدوا ماما وبابا بالعطله ليش ما بيرضوا يساعدوا ماما بالعطله؟ بيصير هذا الكلام الواحد ما يساعد ابوه وامه؟
1: لا
0: ما بيصير. انت يا زين بتساعد بابا بتساعد بابا وماما صح؟ طب بيصير الاولاد ما بيرضوا يساعدوا امهم بالعطله بيصير؟ بيصير حدا ما يساعد أمه؟
1: لا خطأ.
0: خطأ احكي لنا يعني جرب احكي يا زين لأن الناس تسمع صوتك كمان. احكي لنا إيش؟ طيب عادي الأولاد يلعبوا بالشارع مثلا؟
1: لا يمكن
0: أقعد جنب
1: تدعسهم سيارة.
0: بعيد الشر. أقعد جنب أخوك. أقعد جنب أخوك حبيبي.
1: أو يمكن
0: احكي لي
1: في إشي خطر كمان.
0: إنه
1: الحراميين وبيخطفوا كمان.
0: الواحد لازم يدير باله ما بيصير. يعني إذا واحد إجا عليك بالشارع وقال لك يا وسيم معي حبة حلو بدي أعطيك إياها بس تعال اطلع معي بالسيارة.
1: لا
0: ما بتوافق.
1: ما برد علي.
0: صح حتى لو بدي أعطيك حبة حلو صح؟ صح 100% لأنه لا سمح الله شو ممكن يصير؟
1: يمكن يخطفنا.
0: لا سمح الله بيصير هذا الكلام؟
1: لا
0: لازم نروح. وإذا حد حكى لك يا وسيم ويا زينو أنا صاحب بابا بدي أخذكم مشوار معي تطلعوا معهم بيصير؟
1: لا
0: ما بيصير ما بيصير. طب شو وضعكم مع الكرة؟ أنتوا شايفين في عنا كأس العالم حنجيبها
1: يمكن يمكن بكذب علينا.
0: مش يمكن أكيد يعني لو صاحب بابا ليش بدي ياخذنا مشوار؟ عن جد صح؟ الواحد لازم يدير باله. طب إذا في اليوم طفل عم بسمعنا ويجوا حكوا لك انه انا يا وسيم بيجي ناس بيحكوا لي انا بدي اطلعك مثلا مشوار وانا برد عليهم ايش بدك تحكي له هذا الكلام؟ بيصير الناس تروح ترد على الناس الغريبه؟
1: لا
0: لا صح. ايش كمان تحكي لهم؟
1: انا لا يطلعوا كمان برا الشارع الا يكون معاهم ما امهم أو أبوهم.
0: جميل جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. صح كلامك والله صح 100% يعني أنا بتفق معك لأنه دائما الأولاد شو بصير يحكوا يعني مش صح يعني الإشي هذا إنه أنت تسحب حالك تطلع برا البيت يعني ما بيصير حتى لو بدي يعطيني حبة حلو صح. طب أنت هلأ لما صرت مشهور يا وسيم والناس صارت تعرفك وإنك أنت بتعطي نصائح للأمهات والأهل وللأولاد بتحس حياتك تغيرت لما صرت مشهور والناس تحكي يي هذا وسيم بدنا نروح عند وسيم؟
1: تغيرت كثير يعني.
0: كيف تغيرت؟ احكي لي كيف تغيرت حياتك صار هيك؟ كيف يعني صرت تحس انه يعني يي انا صرت مشهور حلو حلو الشعور؟
1: كمان انا كيفت مشان بعت العطر وصار عنا مصاري
0: ما شاء الله
1: العطر.
0: طب المصاري بتعطيهم لبابا ولا بتحوشهم؟ احكيلي احكيلي للبيت هدول
1: نشتري بيهن احيانا.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن والله انك انت بطل والله انك انت بطل. انت وزينو انتوا ابطال ابطال يعني انا بحب اولادي يشوفوا اولاد شاطرين زي هيك وعم بيكونوا قدوه ومشاهير والناس تحب تتصور معهم صح. طيب انت شو حاب تصير لما تكبر يا وسيم؟
1: محامي.
0: محامي واو ليش محامي؟
1: انا مهندس.
0: انت تصير مهندس احلى مهندس احلى مهندس. اجيب لك
1: محامي مشان اساعد الناس.
0: محامي عشان تساعد الناس كفك هيك عطيه. برافو بطل الابطال. وانت ايش بدك تصير مهندس؟ شو بدك تعمر لنا؟
1: بيوت بيت.
0: يعني عن جد هي مبينة الأمور، يعني هي مبينة بيوت يا رند أنت كمان. الله يحميكم ويحفظكم.
1: كمان بسوي لنا من الخشب طاولة أو كرسي.
0: زينو من هلأ بيعمل هيك شغلات؟ ما شاء الله أنت بتعرف تعمل خشب، بتعرف تعمل.
1: لا لما يكبر قصدي أنا.
0: لما يكبر فكرت من هلأ. طب يلا هلأ نبلش نخطط، يعني لازم أجيب لك أنا ورقة وقلم وهيك وتصير تعمل كراسي وطاولات. نحضرك، أنت مهندس صح؟ بدنا تعمل لنا أشياء بتجنن، تقدر؟ ووسيم بدناك تدافع عن كل الناس اللي ما إلهم حد يدافع عنهم، لأنك أنت محامي قوي وبتحكي الكلمة الصح والحقيقية، صح؟ مزبوط الكلام؟
1: مزبوط
0: مزبوط الكلام. طب انتو بتحضروا المباريات بكأس العالم والأشياء وهيك؟ شو رأيك بالمباراة؟
1: نحضر.
0: ما شاء الله عليك.
1: مرة منحضر، مرة منكون نايمين ما منحضر.
0: حسب الواحد، يعني كمان تصحى على الساعة 6 الصبح. والله يعني والله. بكير
1: خلينا نايمين
0: مثلا. بس بتعرف يعني تسأل عن النتيجة ولا ما بتسأل؟
1: بسأل.
0: تسأل عن النتيجة
1: بس. المباراة اللي مبارح أنا ما حضرت، بس شفت، بس عرفت النتيجة من على التلفون.
0: طيب كيف يعني أنت انبسطت لما شفت النتيجة؟ بتحب، بتعرف المباراة كيف بتكون أحداثها وهيك؟ يعني إحنا عنا طابة، هي عنا طابة، شايف؟ مش حرميكم إيش، إحنا عنا طابة وعنا كأس العالم كمان، هي عنا الكأس هون صار، وهي طابة. بتعرف تلعب طابة أنت؟
2: في واحد ثاني.
0: وين؟ في كمان كأس ثاني؟ والله بس هذا صغير، هذا زغنوت، هذا البيت حواء. هذا الأصداء المونديال، هذا البيت حواء، الكأس الصغير. حلو هذا الكأس الصغير؟
1: حلو.
0: يا بابا تجيب لنا واحد للبيت، عامل حاله مش سامعنا بابا، بدنا كمان كأس. بابا غطى وجهه بالجاليري. بس كيف أنا شاطرة بالطابة ولا لعب لما عم زي هيك؟ ولا الطابة ما بتلعب زي هيك؟
1: لا ما بتلعب.
0: بالإجرين. بالإجري. أوكي، هاي أنا شكلي بلعب كرة سلة، فكر حالي صح؟ كم معدلك بالمدرسة؟ احكي لي.
1: أنا 6.93.
0: ما شاء الله تبارك الرحمن، يعني مش بس
1: الخامس سنة.
0: أنت الخامس على الصف؟ بدنا نصير الأول على الصف السنة الجاية، اتفقنا؟ بتوعدني؟
1: صف الثالث.
0: على الثالث يا جماعة، صف الثالث صف مهم. بتحب أنت حابة هيك لما تدخل على الصف تكون صف الثالث تحس حالك كبير يعني بالصف صح؟ بدنا نكون الأول. شو بدنا نكون؟
1: أول.
0: الأول. طيب هلأ أنت لما يكون في عندك تصوير وفي عندك امتحان أو عندك دراسة أو عندك واجب، شو بتعمل؟ بتحكي لهم أي بديش واجبات بدي أروح أصور، ولا بتحكي لأبوك طفي هالكاميرا يابا بدي أروح أدرس؟ شو بتحكي؟
1: بابا زي بكونوا نايمين، أنا بروح على المدرسة زين صور لحاله. مرة زين صور عني لما كنت على الحصة. بالحصة.
0: فزين يعني بالدورية صح؟ على الدور؟ طيب زين يعني
1: أحيانا مع بعض وأحيانا على الدور.
0: أحيانا مع بعض أحيانا على الدور. طيب زين أنت متحمس للصف الجاي؟ متحمس للمدرسة؟
1: يعني كي بدك يعني
0: مكيف، يعني مكيف. أنت مكيف مبسوط؟ قديش مبسوط للمدرسة؟
1: هو ما بعرف حكي عمان.
0: هو بعرف أوكي. أنا آسفة. طب تعرف حكي عجلون؟ تعرف حكي عجلون؟ إحنا بنحكي أني آسفة. طيب احكي لهم فاصل وراجع.
1: إحنا بنحكي أنا.
0: إحنا أهل الشمال بنحكي أني. أنا مش أهل عمان. الله يسعدك. طيب تطلع على الكاميرا واحكي لهم فاصل وراجعين. احكي
1: فاصل وراجعين.
0: خليكم معنا مع غمزة. فاصل وراجعين.

0: بيت حواء برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
0: جمعية الفرقان الخيرية،
2: دريم هوم،
3: مدارس آيلا العالمية،
0: حديقة المملكة التفاعلية،
2: مدارس تزكية.
4: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
2: تعبان؟

0: المفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079 13 69 192.

0: برمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 079-8791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.
2: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.

عنوان فلات فود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشطق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل الجارديز وعبدون وشارع عبدالله غوشي، 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة FM بيت حواء برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، جمعية الفرقان الخيرية، دريم هوم، مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية،

0: أهلا وسهلا فيكم جديد مستمعينا مستمعي إذاعة حياة FM ومشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى حياة تي في عبر الاي بي تي في في برنامج بيت حواء، ومكملين معكم مع وسيم وزين، ولكن لازم نرحب بوالدهم الأستاذ خالد مغاصبة. أبو وسيم يا هلا ورحب أستاذ خالد.
1: أهلا وسهلا فيك،
0: كيف الحال؟
1: تمام
0: كيف الشباب؟ ما شاء الله
1: ما شاء الله عليهم.
0: الله الله يخلي لك ياهم ويبارك فيهم. يعني اليوم عم نحكي عن صناعة المحتوى مع الأطفال، وواضح أثرها على شخصياتهم اليوم، كيف هم عم بيكونوا على الكاميرا وكيف عم بيحكوا، وخصوصا بجزء انه وسيم اوعى من زين. صحيح. الله يحميه. طبعا هو طلع علي انا خفت، انت واعي كمان حبيبي، الله يحميك ويحفظك. فاحكي لنا عن رحلتكم هاي.
1: بداية يعطيكم العافية، شكرا على الاستضافة الجميلة. يمكن بداية الحلقة لكل شاهد انه كان وسيم وزين لحالهم موجودين في اللقاء، لانه انا بحب انهم يعتمدوا على حالهم، بدي يكسروا الخوف من الكاميرا، الكاميرا لأنها إلها رهبة كبيرة.
0: نعم.
1: فما بجربها إلا اللي بيكون واقف قدامها، وإن شاء الله راح يكسروها مع الوقت
0: بإذن الله.
1: بدايتنا كنا بنعتقد إنها راح تكون صعبة. يعني بداية وسيم وزين كانت بداية أساسها من تعبي أصلاً، أنا صانع محتوى فكنت تعبان من محتواي. وسيم بيحكي لي ليه ما تصور يا بابا، شوفي كيف بلش الفكرة. بحكي له تعبان أو ما بدي أصور، خلاص يا وسيم من هون طالع. اللي بقول لي صورني أنا، بدي أقعد على الكرسي مثلك. خطرت ببالي كان بنصور ممكن يشاهدوا 10 20، فبنتفاجأ شو قديش مشاهداتي وسيم؟
0: قديش؟
2: ملايين.
1: فبنتفاجأ إنه ملايين مشاهدات، إقبال الناس، مبسوطين فيه في وسيم وزين، الحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله تبارك الله.
1: هذا أول خطوة إن شاء الله.
0: الحمد لله رب العالمين. يعني هذا الجميل بالموضوع أبو وسيم، إنه نحن عم ناخد الجانب الإيجابي من السوشيال ميديا. تمام. أثرها الإيجابية، حتى الرسائل يلي بيبثوها بكلامهم، مع إنهم أطفال عمراً صغار، ممكن يكون نحكي إنه ما عندهم هذا الوعي الكافي، إلا إنهم عم بيوصلوا رسائل المقارنة، النظافة، كيف بنساعد ماما، كيف بيعامل أخوه، قد إيه حلو كمان المعاملة بيناتهم اللطيفة والتنسيق الأدوار بيناتكم، ما شاء الله تبارك الرحمن. وفي عندكم رسالة للأردن في مشروع قادم، شو قصة المشروع هذا؟
1: بنقدر نحكي إنه وسيم راح يكون له مشروع قادم إن شاء الله، يحكي عن المناطق الأثرية في الأردن كلها، يعرف الناس عن أهل الأردن، عاداتهم، تقاليدهم، أسلوب حياتهم، لكن الموضوع راح يكون علينا صعب لحالنا. فبننتظر إحنا براعي رسمي إن شاء الله، إنه راح يكون في راعي رسمي إلنا ويعتمدنا لحتى يغطي تكاليف، بتعرف الإنتاج صعب.
0: أكيد الإنتاج والتنقل من مكان لمكان.
1: في إحنا في عنا شركتين في المنطقة طبعًا، في الكرك، في تحديدًا غور المزرعة، إحنا من الغور. في عنا شركتين وإن شاء الله أنهم بيكونوا الداعمين لنا.
0: يا رب الله كريم، وإن شاء الله يعني يجيكم داعمين أكثر من هيك بإذن الله تعالى، لأنه هذا مشروع وطني. اليوم إحنا عم نحكي عن المناطق السياحية والأثرية الموجودة بالأردن بلسان أبناء الأردن، شو بدنا أحلى من هيك؟
1: صحيح. هسا كمان في شغلة، بدايتنا كنا بنطلعنا إنه إيش اللي بيجذب في السوشيال ميديا، أكثر مجال بيجذب متابعين، فاكتشفنا إنه الكوميديا. حكينا لا، مش كل مرة الكوميديا بتكون هي الحل للشهرة في السوشيال ميديا. يعني وسيم حاليا مدرك انه انا ليه ما بعمل كوميديا، هو عارف هذا الاشي. ليش؟ لان بقول لك انا بكبر بدي اصير محامي، لازم الناس يشوفوني جدي.
0: ايوه
1: هاي النقطة. أيوة. مرسومة بالداخله يعني من هاي اللحظة. فحكيت انه ممكن يا بابا لقدام ما اكون معك، ما بدي تكون كوميدي تحت اي ظرف كان، ما تضحك الناس عليك. لانه مش اي حدا شاطر في الكوميديا، الكوميديا علم،
0: الكوميديا فن صراحة، لازم ناس تكون متقنيتها مظبوط صراحة.
1: يعني إذا ما كنت كوميدي راح تضحك الناس عليك، مش على أسلوبك أو مش على الفكرة اللي بدك توصلها،
0: يعني الناس راح تضحك عليك مش حتضحك معك، هاي الفكرة. في كوميديين ما شاء الله، يعني الواحد والله بفرفح القلب، في ناس تقول لك يا الله عن جد إنه ممل. صح 100% ما شاء الله تبارك الرحمن. وإحنا أصلا بحاجة هاي النماذج الإيجابية اليوم يلي بنشوفها مع أطفالكم تبارك الرحمن. وزينو كيفك؟ انت معزوم معانا على فكره، كيف امورك؟ مبسوط؟ مبسوط اليوم؟ شو رايك؟ مكيف معانا؟ مكيف؟
1: كانه عنده رحله الصبح، يلا على عمان، متى بنروح على عمان؟
0: انا سالتهم شو بتعملوا بعمان؟ مش راضيين يحكوا لي شو بتعملوا في عمان، شو بتعملوا بعمان؟ ما رح تروحوا هلا على صح؟ ما رح تروحوا على الكرك؟ شو بدكم تسووا؟ وين كنتوا تروحوا؟
2: بدنا نطش.
0: ايوه وين كنتوا تطشوا؟ احكي لي عشان اودي اولادي محل ما تطشوا.
1: لسه ما في برنامج معين، لكن
0: بتروحش على البيت غير وانت مبسوط وطاشش لاخر لاي كل مكان بدك اياه. اتفقنا؟
2: اتفقنا.
0: هي سعيد اتفقنا محلاها. هاي هيك اليوم وقعدنا مع بعض تلت ساعة صار يحكي زي أهل عمان. هاي أنا بحكي لك أنا ما دخل.
1: هو بيحكي إنه زين ما بفهم على أهل. طيب عنا لغة خاصة.
0: لا ما شاء الله عليك ويسعدك ويسعد اللهجة محلاها. طيب اليوم يعني كونكم بدكم تطشوا وتغيروا جو، اسمح لي أسأل وسيم، شو رأيك بموضوع النظافة؟ يعني بدك تروح على أماكن بدها تكون متكتكة نظيفة مرتبة، احكي لي شو رأيك بالنظافة؟ احكي لي، هنا بنسمعك، بتحب الموضوع أو شو تحكي للناس عشان تحافظ على النظافة؟
1: مثل البيت يا وسيم، لما تكون بالبيت
2: لا تكب الزبالة على الأرض، لأنه في ناس قدام الدار، في ناس بكب قدام دار ناس وهم ما يظلوا يكنسوا. لازم تحافظ على نظافتك.
0: صح صح كلامك 100%، وانت بتحافظ على نظافة البيت زي ما انت بتحب، كمان زي ما بتحافظ على نظافة بيتك حافظ على نظافة بلدك. صح، يعني بتمنى يا وسيم ويا زين ويا أبو وسيم برسالتكم لما بروحوا على المناطق الأثرية نركزوا على هذا الموضوع. يعني هاي توصية حارة، احكوا للناس لا حافظوا على الأماكن اللي بتروحوا لها وديروا بالكم عليها. طيب احنا يعني وصلنا لنهاية وقتنا، شو بتحب توجه رسالة للناس يلي بتسمعنا؟ شو بدك تحكي لهم؟ طلع هون هاي كاميرتك، طلع هون احكي لهم.
1: يلا احكي لهم.
0: شو بتحب تحكي للناس؟ ايش؟
2: تابعوني.
0: وإيش كمان؟
2: تابعوني. زين احكي بالله عليك.
0: يا زين احكي، احكي لنا كلمة كلمة.
1: يلا يا زين. مثل البيت.
2: يلا يا زين.
0: مش مشكلة عادي.
1: هاي البدايات.
0: مش بس البدايات اللي بنفتخر فيها، لنموذج إيجابي وفخورين بوسيم وزين.
1: وسيم وزين خلال 3 شهور قدروا يكسروا 37 مليون مشاهدة. طبعا
0: الحمد لله رب العالمين تبارك الرحمن. لأنه بحكي لك إحنا بالآخر هاي النماذج الإيجابية اللي بدنا إياها. أنت بتقول هاي البداية، بس إحنا فخورين بهاي البداية. إذا هيك البداية فكيف ذروة النجاح راح تكون أو الذروة راح تكون؟ إحنا فخورين فيكم وسيم وفخورة فيك زين، ورح نضل نتابع موضوع الدراسة لأنه أنا بدي الأول على الصف. احكي للأولاد لما توصل صف ثالث أنا الأول هاي السنة، ما حدا يناقشني. اتفقنا؟ اتفقنا. طيب شكرا جزيلا أبو وسيم، شكرا لكم لبيتوا دعوتنا اليوم وشرفتونا في بيت حواء في إذاعة حياة FM، واعتبرونا دائما موجودين لدعم هاي المواهب الجميلة ودعم هاي الأفكار النيرة للمحامي وللمهندس وإخوانهم بإذن الله تعالهم، ولأختكم إن شاء الله. مش بدنا أخت يا زينة ولا بس على السوشيال ميديا؟ بإذن الله تعالى إن شاء الله تعالى. شكرا جزيلا وتحياتنا لكم، الله يرضى عليكم ويرضيكم. أما أنتم مستمعينا الكرام لهون نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا في هاي الحلقة. كنت معكم من التقليل.

0: تيم احكي لهم سلام وغمزة، يلا احكي لهم سلام.
1: والسلام.
0: والسلام بأمان الله.
2: بيت حواء برعاية
3: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل،
2: جمعية الفرقان الخيرية،
3: دريم هوم،
2: مدارس آيلا العالمية، حديقة المملكة التفاعلية، مدارس تزكية،

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة FM.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: أحمد نوفل. بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
1: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية، 079-749-8000.
2: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم.

0: اسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله والحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا من تتابعوننا، حياكم الله. مع القرآن الكريم نمضي إن شاء الله، عسى أن يكون منارنا على الطريق، وأن يكون هدانا على الطريق، وأن يكون مثبتنا على الطريق، وأن يكون رائدنا، وأن يكون بصيرتنا وبصرنا، أكون جامعنا وموحدنا. اللهم اجمعنا على القرآن وثبتنا بالقرآن يا رب العالمين، اللهم آمين. نحن ما زلنا في آيات سورة البقرة، نبتدئ من الآية 8 بعد 200 إعادة من أجل أن نربط الكلام بعضه ببعض. يا أيها الذين آمنوا، ينادينا مولانا بأحب أسمائنا إلينا اسم الإيمان. مولانا قال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، إذن أجمل أسمائنا، أكمل أسمائنا، أعلى أسمائنا اسم الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، من أجل أن يتفتح العقل والقلب بهذا النداء الرباني، يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، إله الكون يناديك بأجمل أسمائك، بأعلى أسمائك، يا سلام. أخواني، قرآنكم والله مدهش، معجز، معجب، عظيم، كريم، سبحان من أنزل له. إخواني والأخوات، ينبغي أن نكتشف كنوز القرآن، وراء كل كلمة معاني وظلال وإرشادات وتوجيهات. سبحان من أنزله، القرآن أغنى من كل ما نقول. يا أيها الذين آمنوا لبيك يا ربنا، نعم، ادخلوا في السلم كافة. سلم مع اليهود؟ لا، ادخلوا في السلم الاجتماعي، في السلم أمتكم مع الإنسانية التي لا تعاديكم. لكن نسالم من يعادينا؟ من يحتل مقدساتنا ويهدد بهدم أقصانا، قبلتنا الأولى؟ السلم مع هذا جريمة، خطيئة، إثم كبير. ادخلوا في السلم، إياكم أن تخدعوا بظاهر الألفاظ، لكن نفهم ما وراء الألفاظ. ادخلوا في السلم الاجتماعي، سلم الأمة بين مكوناتها، مو نحترب شرقي وغربي وشمالي وجنوبي وبدأوا حضري وحكايات، يعني ولدونا 100 سبب للتفرقة، عندنا 1000 سبب للجمع والتوفيق والوحدة. ادخلوا في السلم كافة، يا سلام، كلكم في مظلة كبيرة، في خيمة كبيرة، في فسطاط ضخم عظيم. والإسلام السلم الذي نشأ، احنا كنا قبائل محتربة، ما توقفش الحروب فيما بيننا، جاء الإسلام الفضل أطفأ كل هذه النيران. ادخلوا في السلم، الإسلام الذي جعلكم في سلام بين القبائل بينما كنتم أعداء، فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. إخواني، هذا القرآن والله لا يلا بدي أتكلم فيها منطلقا بها ساعة، اي والله، لكن احنا نختصر جدا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. اذا من الذي يسعى لتفرقتكم، لتمزيقكم، لشرذمتكم؟ من؟ الشيطان ومعسكر الشيطان واتباع الشيطان والدول التي تنفذ خطة الشيطان، يعني اوروبا وامريكا، الانظمة، الشعوب معنا من فضل الله. بعد حرب غزة الشعوب الغربية كلها معنا، مع قضيتنا، مع حقنا، مع ديننا، لكن بقيت الانظمة، ترامب ومش ترامب وبايدن ومدري مين، ذولا أعتقد لن يكونوا معنا يوما. إذن السلم كافة لأهل الإيمان، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، لأنه الشيطان يريد أن يبعثركم، يريد أن ينثركم، يريد أن يمزقكم مزقا فيتسلط عليكم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ولاحظ التقديم، إن طبعا أقوى أدوات التوكيد، لكم عدو مبين، قدم لكم للاهتمام، عدو منكرة لتعم وتعظم، مو منكرة للتحقير، لا، عدو مبين، ظاهر العداوة، واضح العداوة، مكشوف العداوة، مو مخبي، مو مستتر، لا يا أبويا. فإن زللتم، احزل وزلق تقريبا نفس الجذر، زللتم معنا عملتم خطأ، نعمل إيه؟ من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. لما قال غفور رحيم؟ عشان يظل في رائحة التهديد، لأنه إياك والزلل من بعد ما عرفت الطريق، فكيف تنزلق على طريق معبد، طريق من فضل الله ممدود، طريق واسع، كيف هذا؟ لئن وقع منكم الخطأ فاعلموا أن الله عزيز حكيم، ولذلك ارجع إليه فور ما تقع منك الزلة يغفر لك مولاك. والسلام عليكم، نلتقي مع الآية العاشرة بعد المئتين، كونوا معنا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. لما يلتقط العين تتكون زاوية، ولما تلتقي الأفكار تتكون حكاية. زوايا البرنامج الشبابي، بكل حلقة بنفتح زاوية جديدة، زاوية فيها ضحكة وزاوية فيها فكرة، لحتى نشوف الحياة من أكثر من زاوية ونبدأ التغيير. كونوا معي أنا أحمد الرنتيسي في برنامج زوايا، كل يوم أربعة من الساعة 8 للساعة 9 المساء.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

هذا موجز بأهم وأخر الأخبار تقدمه صفية أبو طعيمة. سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي بكاليفورنيا ويطلع على تجربتها في تصميم وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام على شهادات صحية تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض. قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل اليوم سيدة فلسطينية شرق طول الكرم بالضفة. الخارجية الباكستانية تقول إن المفاوضات التقنية على مستوى الخبراء ستستأنف بوساطة باكستانية قطرية الأسبوع القادم. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يؤكد رفض واشنطن لفرض إيران أي رسوم أو بدلات عبور في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهاجم قرار مجلس الشيوخ الذي يطالبه بوقف العمليات العسكرية ضد إيران وسحب القوات الأمريكية من منطقة العمليات ويصفه بأنه عديم الجدوى. الخارجية الصينية تدعو إلى تنفيذ مذكرة التفاهم المتفق عليها بين أمريكا وإيران. نهاية الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أيها الإخوة الكرام، الإسلام كما تعلمون دين الفطرة، أي أن كل تعاليمه الكبرى والتفصيلية تنطبق تماما مع فطرة النفس الإنسانية. فالإنسان حينما يستقيم على أمر الله يجد نفسه، يمتلئ قلبه راحة لا توفرها له كل متع الحياة الدنيا. ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فالإسلام أيها الإخوة دين الفطرة، يحرص في تعاليمه على صحة الجسد وطهر النفس، ويوازن بين المادة والروح والحاجات والقيم، ويهدف إلى إصلاح الدنيا وإصلاح الآخرة. دين متوازن، دين وسطي، دين يغطي كل حركات الإنسان، دين يشمل كل نشاطات الإنسان، يشمل جسده ويشمل نفسه ويشمل دينه ويشمل دنياه ويشمل آخرته، يشمل حاجاته الأساسية، يشمل قيمه الإنسانية. أيها الإخوة، دققوا في هذه الآية: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعمة الأمن أيها الإخوة في هذه الآية خاصة بالمؤمنين، أولئك لهم الأمن. ما قال الله عز وجل أولئك الأمن لهم؟ لو أنه قال أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أما أولئك لهم الأمن وحدهم. إن أردت أمنا، إن أردت راحة، فكن مع الله، كن مع الله ترى الله معك، واترك الكل وحاذر طمعك، وإذا أعطاك من يمنعه، ثم من يعطي إذا ما منعك. أيها الإخوة الكرام، لسان حال المؤمنين: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مستسلم، تعلم علم اليقين أن أمرك بيد الله، وهو الرحيم، وهو الحكيم، وهو العليم، وهو العدل، وهو اللطيف، وما عليك إلا أن تطيعه، والأمر بعدها كله إليه، وأنه في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني في صدري، إن حبسوني فحبسي خلوة، وإن أبعدوني فإبعادي سياحة، وإن قتلوني فقتلي شهادة. ولو يعلم الملوك، هذا قالوا إبراهيم ابن الأدهم كان ملكا، لو يعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا عليها بالسيوف. نعمة الأمن التي يتمتع بها المؤمن لا تقدر بثمن أيها الإخوة. لذلك قالوا إن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه، ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين. سمها إن شئت سكينة، سمها راحة، سمها رضا، سمها طمأنينة، سمها تجلي إذا شئت، سمها لطف. حياة المؤمن النفسية ينفرد بها. أيها الإخوة الكرام، ابن آدم: اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. لو دخلنا في المجال العلمي، في الإنسان أيها الإخوة جهاز خاص للشفاء الذاتي، لم تأتي على ذكره فهارس كتب الطب أو قواميسه. هناك حالات مرضية مستعصية شفيت بشكل غامض ودون سبب واضح. هذا الجهاز المسؤول عن الشفاء الذاتي هو جهاز المناعة الذي أتلفه انحراف العصر. سمعت خبراً أن 40 مليون في الأرض مصابون بهذا المرض، وأن في صباح كل يوم 1500 إصابة جديدة بهذا المرض بسبب انحراف الأخلاق. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا فعلت الفاحشة حتى يعلنوا بها. مسيرات للشاذين يطالبون بحقوقهم،
يتبجحون أنهم شاذون حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع التي لم تكن في أسلافه. أيها الإخوة الكرام، هذا الجهاز الرائع الذي أبدعه الخالق ليس له مكان تشريحي ثابت، هذا من ميزاته، بل هو جهاز جوال مبرمج على أن يتعرف على أي خلية غريبة عن خلايا الجسد ليقوم بتمييزها، وأهم ما في هذا الجهاز ذاكرته العجيبة. يعني إذا جاء مرض وصنعت عناصر هذا الجهاز مصلاً مضاداً لهذا المرض وغاب المرض 70 عاماً ثم عاد، لهذا الجهاز ذاكرة لا تقدر بثمن، عنده ملف لهذا الجرثوم الذي دخل إلى الجسم قبل 70 عاماً، يخرج هذا الملف. وهذه المناعة أساساً، لماذا نأخذ اللقاحات؟ كي نعطي هذا الجسد أهلية لمقاومة هذا المرض، يصنع مصلاً مضاداً بشكل مخفف ويدخل في ذاكرته العجيبة. أيها الإخوة، هذه العناصر، عناصر هذا الجهاز، تصنع في نقي العظام ويتم إعدادها القتالي في الغدة الصعترية التيموس، معهد إعداد المقاتلين. وعناصر هذا الجهاز موزعة بين مهمات الاستطلاع وتصنيع المصل المضاد والقتال والخدمات. لكن فيروس الإيدز يدخل الجسم متخفياً في صورة أحد هذه العناصر، وهنا هنا قوته، إنه أضعف فيروس في الأرض، لكنه يتخفى بشكل كريات الدم البيضاء. فالكريات حينما تراه تظنه صديقاً، فإذا تمكن من الجسد فتك بالجسد. أيها الإخوة الكرام، في هذا الجهاز، جهاز المناعة المكتسب، فرقة مغاوير ذات كفاءة عالية جداً، اكتشفت هذه الفرقة في 70s، وعناصر هذه الفرقة تستطيع أن تتعرف على الخلايا السرطانية وتتجه إلى تدميرها في وقت مبكر جداً. إن هذا الفيروس، فيروس الإيدز، يضعف جهاز المناعة، ومع ضعف جهاز المناعة يقوى هذا المرض. لذلك حينما قال النبي الكريم عن حبة البركة فإن فيها الشفاء من كل مرض، عجب الأطباء. عقد مؤتمر، فإذا بحبة البركة تقوي جهاز المناعة، وإذا قوي جهاز المناعة قوي على كل الأمراض. أخواننا الكرام، حقيقة خطيرة جدا، جهاز المناعة المكتسب هو أخطر جهاز في جسم الإنسان، والذي يكافح الأمراض كلها ولا سيما السرطانية والجرثومية. لكن هذا الجهاز، قال، أنقل لكم بالحرف الواحد ما قرأته في مجلة فيها هذا المقال مترجما، قال: إن هذا الجهاز يضعفه الاكتئاب والحزن والتوتر والقلق والحقد والشدة النفسية، وأن هذا الجهاز يقويه الحب والأمن والرضا والتفاؤل. معنى ذلك، إذا كنت موحداً قوي جهازك المناعي، وإذا كان الإنسان مشركاً وخاف وامتلأ قلبه خوفاً، ولا سيما في هذه الأيام امتلأ قلبه خوفاً من هؤلاء الذين يهددون ويتهمون ويتوعدون وينذرون وهم في قبضة الله عز وجل، ما أمرك أن تعبدهم، أمرك أن تعبده له. أيها الإخوة الكرام، الحب والأمل والهدوء والتفاؤل تقوي هذا الجهاز. لذلك التوحيد صحة. إذا كنت موحداً فجهاز مناعك قوي جداً، وإذا كان جهاز مناعتك قوي جداً قوي على كل الأمراض. أيها الإخوة الكرام، دراسة ثانية في الإنسان، طريق للألم يبدأ من النهايات العصبية، ثم يسير عبر النخاع الشوكي إلى البصلة السيسائية إلى قشرة الدماغ، هذا طريق الآلام. اكتشف العلماء على أن على هذا الطريق بوابات تفتح وتغلق، إذا أغلقت ضعف تأثير الآلام، وإذا فتحت تضاعفت هذه الآلام. قالوا
من يتحكم في فتح هذه البوابات وفي إغلاقها؟ الجواب حالة المريض النفسية، فكلما ارتقت حالته النفسية أغلقت هذه البوابات ولم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير، لم يصل إليه من الألم إلا النذر اليسير. فيا أيها الإخوة، التوحيد التوحيد، الإيمان الإيمان، ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله تعمل وحدها، وأن الله سبحانه وتعالى لا يشرك في حكمه أحدا. ولو لم تفهم بعض الحوادث، ولو كان هناك استفهامات كبيرة، أنت مؤمن بأن لله في خلقه شؤون وله حكم لا نعلمها نحن. لا يمكن أن ترى عدل الله من أفعاله إلا بحالة مستحيلة، أن يكون لك علم كعلمه. ألا تكفيك هذه الآية؟ وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هؤلاء المسلمون في العالم هكذا، يعني مقصرون، بعيدون عن تعاليم دينهم، بعيدون عن عقيدتهم الصحيحة. جاءتهم صعقة، هذه الصعقة من أجل أن يصحوا، من أجل أن يعودوا إلى دينهم، إلى شرعة ربهم، من أجل أن يكفروا بالكفر. ما قال الله عز وجل فمن يؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى؟ قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما دمت تعتقد أن هؤلاء كبار، وأن هؤلاء راقون، وأن هؤلاء يحترمون الإنسان، هم يدمرونه في كل مكان، هم يقتلون البريئين بلا سبب وبلا ذنب. أيها الإخوة، ما لم تكفر بهم وبقيمهم وبمبادئهم وبمقولاتهم فالطريق إلى الله ليس سالكا. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أيها الإخوة الكرام، المؤمن كما ينبغي أن يكون، أنا أصف المؤمن الذي ينبغي أن يكون وأعرض عما هو كائن. قد يكون حال المؤمنين الكائن لا يعجبنا، لكن المؤمن كما ينبغي أن يكون قلبه مع واقع المسلمين، قلبه يتحرك على واقع المسلمين، على أوضاع أمته في مشارق الأرض ومغاربها، يعطف على إخوانه، يحقق قوله تعالى أشداء على الكفار رحماء بينهم، لا يكون شأنه شأن الخوارج في الدهر الأول الذين يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. المؤمن ينبغي أن يكون شديدا على الكفار، رحيما بالمؤمنين، يحقق في نفسه قوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. علامة المؤمن أنه يتعاطف مع إخوانه المؤمنين، يألم لألمهم، يفرح لفرحهم، يسر لمسرتهم، يتمزق لمصابهم، ولو كانوا مقصرين، ولو لم يكونوا على منهج الله قائمين. هم إخوانه شاء أم أبى، هم قدره أساسا. أيها الإخوة الكرام، هذا ينبغي أن يكون واقعا عند المؤمنين. فإن لم تتأثر لما يصيب المسلمين في شرق آسيا وفي غرب آسيا وفي الشمال وفي الجنوب وفي بقاع الأرض، فما انتماؤك إلى هذا الدين؟ هؤلاء إخوانك، مقصرون أو غير مقصرون بحث آخر، بس هم إخوانك، هم من بني دينك. فيا أيها الإخوة، من علامة إيمان المؤمن أنه يتأثر لحال المسلمين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. ما بال المسلمين في بلاد أخرى يتمتعون، هم غارقون في الملذات وفي الحفلات وفي النزهات وفي الولائم، وكأن الأخبار يستمتعون بها استمتاعا، وكأن الأخبار الطريفة هدم البيوت وتقتيل الأبرياء شيء طريف يستمتعون به ويتحدثون به في مجالسهم. أليس لك قلب؟ أليس في قلبك رحمة على هؤلاء؟ أيها الإخوة، علامة المؤمن أنه يحمل هم المسلمين. شيء آخر، يعني نحن نشكر الله عز وجل
على هذا العطاء الكبير الذي امتن به علينا. فالله سبحانه وتعالى أكرمنا وتفضل علينا ومنحنا هذا العطاء، لعل أطفالا رضع، لعل شيوخا ركع، لعل بهائم رتع، هذه كلها رزقها على الله. فلا بد من أن نشكره من أعماق أعماق. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: بتنعنش.
1: جديد شنينة بن نعنع من حمودة.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاماً أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معاً نكتشف، معاً نتعلم، معاً نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-38-36-8. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: في طاعة الله. حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 99.
1: باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز. الحديث 1077. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه.

0: كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته، فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. الحديث 1078. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر رديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. باب الوكالة في الحدود. الحديث 1079. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
1: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: حياة FM 20 عاما وفرعها في السماء.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانجابلين، طريق عمان الصلب.

0: الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798791791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

بتسمع صوت طقطقة، بتطلع لك ريحة بنزين، أو فجأة بلشت حرارة سيارتك ترتفع. استنى شوي. حتى لو كانت سيارتك كهرباء أو هايبرد وصارت تطلع لك تنبيهات أنت ما فهمتها، لا توتر حالك. نور الدين درويش معكم في برنامج ميكانيك أف أم. هون رح نحكي لغة السيارات عشان نضل دايماً بأمان. افهم سيارتك وخليك أنت ملك الطريق. استنوني كل يوم اثنين من الساعة 6:30 وحتى 7 مساءً على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة فم يقرأه محمد سلامة. سمو ولي العهد يزور مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بكاليفورنيا، ويطلع على تجربتها في تصميم وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. بيان عربي إفريقي إسلامي مشترك يدين مخططات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تؤكد ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام على شهادات صحية تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض. أنظمة الطاقة المتجددة المرتبطة على شبكة شركة الكهرباء الأردنية تسجل نموا متواصلا خلال العام الماضي، مع ارتفاع عدد الأنظمة المرتبطة منذ بدء تسجيلها عام 2012 إلى أكثر من 40,000 نظام. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لوقف إطلاق النار. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وأخيرا الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعلن أنها تعتزم تفتيش المنشآت النووية الإيرانية. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياة أف أم نحبك يا رسول الله. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
0: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2020 كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطة والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام وعبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. أشرنا من عدة حلقات إلى أهمية فهم مهمة العقل في الإسلام، وأنه مقدر وأنه مسدد وأنه مؤيد بالوحي، وأنه ليفهم لا ليحكم، أي ليفهم الشرع لا ليحكم على الشرع. المناهج العلمية الرفيعة أيها الكرام أخذت من كتاب الله، ولذلك هذا تطبيق عملي مارسه العلماء والمفكرون، واستخرجوا من القرآن قضايا علمية منهجية فائقة، مما يؤكد أن هذا القرآن خطاب عقلي بامتياز، مش والله ثنائية العقل والنقل كأنه بدهم يحشروا القرآن في داخل النقل وما ليش داخل في العقل. ثنائية ملبسة، كم من اللافتات فيها إساءة. منهج البحث التاريخي يا الكرام في قضية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، منهج البحث التاريخي، البحث عن الأدلة والبراهين، هذا نجده في القرآن بشكل واضح، مناهج الاستنباط ومنهج الاستقراء ومنهج التجريب، منهج الدليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. العلم وغاياته، هل العلم يعني يقصد لذاته أم لما بعده من الفضائل والأعمال الصالحة، كل هذا تجده في القرآن. إذا كتب فلان وفلان، نديم الجسر في قصة الإيمان أشار إلى هذا، علي سامي النشار في كتابه المناهج، إلى غير، وكتب كثيرون مما يؤكد أن هذا القرآن مليء بالنظرات العلمية الدقيقة التي لا يمكن أن يصل إليها البشر إلا بعد تجارب مريرة. طيب، سأبقى مع المحور الأهمية مع بعض النماذج، ولكن نأخذ اتصالات كريمة. أبو حمزة تفضل سيدي.
2: حياك الله شيخ.
1: حياك الله يا سيدي، اهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: بالله سؤال يا شيخ، انا في كانت مرت تعرف مقاطع كثير عليك، الواحد ما بشوف عن كيفيه الوضوء والصلاه.
1: نعم.
2: عمري ما كان اجي على بالي اشوف مقطع من مقاطع، مره لما بصلي الحمد لله يعني من عمري 57 سنه.
1: نعم.
2: فمر علي مقطع قبل فتره للشيخ جبرين رحمه الله عليه، انه تعرف من العلماء الكبار يعني.
1: الشيخ مين؟ ابن جبرين.
2: جبرين. نعم.
1: عبد الله بن جبرين. طيب.
2: نعم. فكان تكلم عن وضوء، انه لازم وضوء بالكفين، لازم لما تغسل الايدي للمرافق لازم الميه يعني تغطي كل الكفين، لا تلتزم فقط تحط بطن القدم، بطن عفوا الكف، وتخليها تسيل على المرفق. فانا طبعا كنت اساوي هذا الحكي، يعني انتبهت انا ما بغسل ايدي لما اغسل اليدين، بغسل لما اغسل الكف بالبدايه.
1: طيب، يعني قصدك انه بعد ما غسلت الكفين لما ترجع لغسل اليدين بدك تبدا من اطراف الاصابع الى المرفقين، صح؟
2: ما كنت اعمل هذا.
1: هذا صحيح اللي ذكره الشيخ، صحيح.
2: نعم، بس للاسف انا ما كنت اعمل هذا، بس لما يعني بحسب الامر حكوا يعني حسب ما قرات انه كل الصلوات هذه باطل كنت اعملها.
1: لا لا لا لا لا، هلا بدي احكي لك شغل، هلا اللي حكاه الشيخ صحيح، ولكن انت كنت توضا بدايه تغسل اليدين ثم من عند الرسغ الى المرفقين، صح؟
2: من الكف. لا
1: مظبوط
2: من الكف.
1: هذا لا الأولى اللي ذكره الشيخ، ولكن ما دام أنت في النهاية هل مس الماء كامل اليد ولا مس ولا ما مسه؟ مسه.
2: هذه لا، لما بالأيدي ما مس.
1: ما أنت غسلت أول مرة، ما أنت غسلت الكفين أول مرة. خلص، ولذلك أنا بالنسبة لي صلاتك التي مضت صحيحة، وعليك أن تحسن وضوءك الآن، تتقن وضوءك بس.
2: وحتى شيخ حتى ولو كمان هذا خالف جمهور، انا هذا خربطني لما بحكيت الجمهور كله عن يجب ان تعاد الصلاه باستثناء.
1: طيب.
2: طبعا
1: الحناف تكرم. هل انت ما شاء الله عمرك 57 سنه، يعني انت من بدايه عمرك كنت بتتوضا بالطريقه السابقه، صح؟
2: مظبوط.
1: هل تستطيع عاده 57 او مثلا 50 سنه؟
2: هذا هو السؤال. سؤال يعني
1: لا لا تفعل أخي كما قال عليه السلام زادك الله حرصا ولا تعد. رجل دب في الصف راكعا والنبي قال له زادك الله حرصا لحرصك ولا تعد إلى فعلك، وأنا بقول لك لا تعد إلى وضوءك السابق لكن صلاتك صحيحة. بارك الله فيك.
2: هل هذا يجزي شيخ أمام الله عز وجل من قيامة؟
1: نعم يعني نعم نعم إن شاء الله. أنت كنت تعملها بناء على ما تعلم صح؟
2: نعم
1: خلص بناء على ما بناء على ما تعلمت.
2: نعم صدقت.
1: ما عليك شيء. الله يرضى عليك. أشكرك يا أبو حمزة. الله يرضى عليك. هذه قضية غاية في الأهمية الكرام سأعود إليها، لكن مع المناهج العلمية الكرام صدقا أن هنالك من كتب، يعني الدكتور كذلك أحد العلماء الأفاضل علي الجندي كتب كتاب ممتاز عن العلم والقرآن، يعني بصراحة يحار الإنسان ألا الناس يتعامل مع القرآن تعامل الحسنات والأجر والثواب. ممتاز. علماء التفسير يخوضون في مناهج في التفسير صحيح، لكن في علماء التفسير المعاصرون مثل ابن عاشور مثل فلان، وهناك من أفرد مساحات من العلم المنهجي في القرآن بطريقة فائقة. وفي عالم عراقي جلال الدين حنفي كتب عن الآيات الحضارية في القرآن الكريم، شيء عجيب من العجيب. ولذلك يعني خذوا مثلا ولا تقفوا ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. مثلا تقول قل هاتوا برهانا كنتم صادقين وماذا. إذن من فضل الله تعالى أمة الإسلام أمة عالمة عاقلة تمارس التعقل فعل العقل. أما هذه الثنائيات إنه إذا أنتم كنتم مع النقل ما لكمش داخل العقل، هذا كلام غريب لا يقبل. طيب أرأيتم يا كرام إلى خطورة السؤال الأول. خطورة وين؟ إنه الإنسان العالم أو المفتي عليه أن يقول هذا هو الصحيح في هذه القضية، مثلا في كيفية الطهارة وكيفية الوضوء، لكن ليس له أن يعطي حكما في صلوات فائتة كان يعملها فلان بناء على ما كان يظن ويرجح. لذلك اليوم مثلا شوف بعض الناس ممكن أن يأتي إلى مسعى على الجوار، ومن فترة سمعنا فتوى غريبة على المسعى على الجوربين. المسعى على الجوربين أليست مسألة خلافية؟ بلى. طيب لو كان واحد وسمعنا واحد من الناس ممن يرى أنها ليست خلافية وبده هو المذهب الذي يقوله، ألزم الناس أنه المسح لا يصح، وبناء على ذلك أعطى يعني نتيجة، هنا الخطورة، والصلوات التي صليت بذلك المسح باطلة عليكم عادتها. هذا كلام غير صحيح. إحنا نقول ابتداء بدأت صوابا أن تذكر مذهبك في المسح حر، لكن أن تشن على من أخذ بمذهب آخر فتبطل صلاته أخطأت في هذا. ومثل هذا الكلام أنا بالنسبة إلي كلام ابن جبرين صحيح 100%. أنت غسلت الكفين وهذا حكم غسل الكفين هنا سنة. لما تعود تغسل اليدين كمان مرة بدك تمسحها من تغسل من أطراف الأصابع المرة صحيح، لكن من كان يعمل الطريقة الأولى لا تعد صلاته باطلة إن شاء الله صحيحة بناء على ما كان يظن ويعتقد إن شاء الله تعالى. فالأمور سهلة الكرام، وأنا صدقا يعني أحب في هذا التيسير. نعم وأفخر بهذا، أنا أحب التيسير على الناس لأن مذاهب الفقهاء واسعة والمعلمون كثر، وهذا تعلم يعني هذا واحد كلفه يعيد صلاة 50 سنة، هذا كلام غير. طب أعطيتك حديث زادك الله حرصا ولا تعود، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة؟ الرحمة المهدى ما قال له صلاة صحيحة بعون الله، ولكن نتعلم المزيد. بدك أي إنسان مثلا أخطأ في قضية كان يعملها صح قل له تعلم الآن والماضي عفى الله عنه والله أعلم. أخي أبا أسامة تفضل يا سيدي.
3: السلام.
1: اهلا اهلا يا امير يا ابو سامح، حياك الله.
3: الله يسعدك يعطيك العافيه.
1: حياك الله يا سيدي تفضل.
3: والله يا دكتور سؤالي من باب الغيره.
1: تفضل.
3: يعني اخواتنا النساء يعني بدنا نرجع نوعي من جديد، يعني في محل خضره في مخبز بتلاقي الدور مسافه صفر يا دكتور. للاسف وانا بحكي لك يعني شاهد عليها، بقدر في كذيه عبي محروقات تختصر مسافه وبتمرق من بيننا من بين الكزية. طب يا أختي والله ما بصير، أنا زلمة ما بسويها.
1: صح صح.
3: يعني أنا حاس في تهاون في الأمور، هذا الحياء والعفة والكذا، لازم يعني نتفهم دين. ما بصير يا أختي تلزق بالزلمة مسافة.
1: أحسنت. هو الأصل مثلا في أماكن الازدحام يكون في أماكن خاصة للرجال أماكن خاصة للنساء صح.
3: وأنا يعني يعني بدي احكي انا بصفتي كأنثى غيورة، لو بقبل زلمة واقف ما بمرق من جنبه
1: صحيح.
3: او من امامه
1: صحيح، يعني في طريقة لائقة. أنا بشكرك يا أبو أسامة، الله ينور بصيرتك ويجعلنا وياكم ممن يعني يشيرون إلى الخطأ للإصلاح. أشكرك يا سيدي، أنا معك في ذلك، لأنه والله يا جماعة علاقة الرجال بالنساء علاقة خلاص هي أزلية ومركب فيها الفتنة، ويجب أن يتق الله كل منهم. والله أنا عندي مجموعة من القضايا، عندي علاقة قبل قليل إحدى الإخوات اتصلت وتكلم عن علاقة زوجها بامرأة متزوجة، يعني أمر مذهل. السبب التهاون في العلاقات، التهاون، وللأسف للأسف العلاقة لا مش علاقة زمالة، علاقة ألعاب إلكترونية، بيلعب إلكترونيا، تلعب هي مع إلكترونيا، صاروا صحبة وصاروا يلتقوا. والشيطان طبعا يكمن في التفاصيل، والشيطان الكرام هذا مهمة الشيطان، الشيطان يريد أن يوصل الناس إلى حالة من الفساد والضياع. عملوا علاقة وصارت علاقات ممتدة إلى ما يغضب الله، فما هو السبب؟ العلاقات المحرمة. لذلك لما ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، يعني كلام غاية في الخطورة. ولذلك الأصل في الأخوات تحترز الواحدة قدر المستطاع. وأقرأ في كتاب الله تعالى، عندما مر موسى عليه السلام ورأى ووجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان الأغنامها عن الاختلاط بأغنام الرجال، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني ما بنسقي أغنامنا حتى يبعد الرجال بأغنامهم حتى. هذا المنهج، هذا المنهج اللي بعلمنا يا كتاب الله. أنا معك، الأصل في المرأة أن تتقي الله في هذا. طيب إذا هذا محور صراحة كنت بدي أفتحه غاية في الخطورة الكرام. يعني إذا إنسان والله عمل علاقة، طبعا لا يمكن أن تكون مبررة، مع فتاة ودي يتزوجها، ها نقول عنده وجهة نظر، لكن مع امرأة متزوجة خيانة بعد خيانة بعد خيانة. عفانا الله وإياكم، سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي.جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
6: الصورة طبيعة
7: ماجيك، واستمتع بصورتها.
6: الصورة طبيعة.
5: شاشات ماجيك 70 إنش، الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامى في كأس العالم، وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
6: ماجيك على مزاجي وعلى المضمون، بحضر بتشكل بإيش ما يكون، اسرح بالكون متاح لعيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
5: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
8: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاما نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البياقر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
9: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
8: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-625-9. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

الأرمر للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلأ بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم لبرنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. بالله هذا الرجل اللي تكلمنا عنه اللي خان الله ورسوله وخان عائلته وزوجته وخان أخاه المسلم بما فعل وإله علاقات محرمة ما لها أي مبرر، ثم إن رجع قال أنا حر. شفت وين السفاهة وين تسلط الشيطان؟ طبعا هذا جريمة مركبة. طيب، كان هنا في سؤال عن حجز قطعة ذهب بسعر معين، دفع جزء من الثمن والباقي لحين إكمال المبلغ يتم قبض القطعة. هذا ما تم الشراء أصلا ولا البيع، هذا غير صحيح. لكن في الحقيقة يعني من فعل ذلك إنما حجز مبلغه عن تاجر الذهب، والمعاملة غير صحيحة، لأنه لا يجوز الآن حسب الذهب والله بسعر اليوم والتسليم لاحق، ما بصح، لازم يجتمع المبلغ كله بعدين نوزن الذهب ونحسب، وإلا دخلنا في متاهة. سؤال ما بعرف هو سؤال فقهي، ولكن كمان فيه يقول أحدهم متزوج من 4 نساء حلف بالطلاق، فمن يطلق؟ أولا هل يجوز الحلف بالطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله تعالى، هذا أمر. الأمر الآخر، الحلف بالطلاق الآن إذا حلف وقصد اليمين فهو يمين وليس بالطلاق، إنما لو رجل قال مثلا عنده 4 نساء وقال زوجتي طالق، لو قال ليس باليمين ولكن بالجزم هو الذي يحدد، لا يقع عليهن كلهن هذا، إنما يقع على واحدة منهن. لكن وهذا العلماء ناقشوه في كتب الفقه كثيرا في قضية التطليق، إن قال زوجتي طالق وعنده 4 قصد من إلى غير ذلك، لكن بيصير بعد في تحقيق وتحقق من المفتي والقاضي من الذي قصد ومن الذي أرد. طيب، كان هنا في سؤال، هل يسقط الحق العام حسب الشريعة الإسلامية في حين التنازل عن الحق؟ على كل حال يعني إذا تنازل عن حقه الشخصي بيمشي، إنما الحق العام هذا حق مختلف هذا. طيب، ولذلك الحق العام الكرام تمارسه الدولة حفاظا على هيبة القانون وهيبة وللنفع العام. طيب، كان في سؤال حول قضية صيام عاشوراء، إنه هل يمكن أن نكتفي بصوم يوم عاشوراء فقط اليوم 10 محرم ولا لازم قبل يوم بعده؟ طيب، الأمر سهل إن شاء الله، لكن نأخذ هذا الاتصال الكريم. أبا عز، تفضل يا سيدي. حياك الله أبو عز الدين، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: سؤالين نقطتان خفيفة،
0: تفضل.
1: في سمعت مقولة على محمد عن النذر، انه واحد بيرتب على حاله طاعة فوق الطاعة، يعني لما واحد يقول نذرت على حالي اذا جاني ولد بدي اذبح خروفين.
0: طيب،
1: هل هون هو بيكون واحد قال انه طاعة فوق طاعة، انت اجبرت على حالك طاعة عشان
0: ماشي، هل هو اجبر ولكنه ملزم بها؟
1: ملزم بها لانه هيك اجبر حاله بطاعة.
0: هلا اطلع لي، هلا في نذر جائز وفي نذر بصراحة مكروه وفي نذر حرام، يعني المهم لا تربطه بشيء، ما يكون معصية وما تربط والله يا رب إذا بتشفي لي ابني بدي أفعل لك كذا، إنما واحد قال نذر اللي علي إن أذبح خروف، كويس ما في شيء. طيب، سؤال الثاني.
1: في مقطع فيديو شفته بعد النشامة بعد المباراة، كان يقولوا لبيك اللهم لبيك، بدي أسألك عنها هاي.
0: سمعتهاش والله، شو قصدهم لبيك اللهم لبيك؟ ما سمعت.
1: كانوا للتلبيات الحاجة.
0: طب عادي عادي، ولا فيها شيء، ما فيها شيء،
1: ولا فيها
0: شيء،
1: الله يجزيك،
0: ما فيها شيء، شعار جميل حتى لو كان بعد المباراة، ما فيها شيء. بارك الله فيك يا أبو عز، شكرا سيدي. أبو حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية.
0: حياكم الله،
2: وربنا يثبتك إن شاء الله.
0: اللهم آمين
2: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
2: السيد العزيز، بس على التعقيب أنا على الهاتف الأولين بالنسبة لمسألة الوضوء، يعني أنا أستغرب من بعض الناس أو بعض العلماء أو بعض الشيوخ، مش عارف شو نقدر نسميهم، لماذا هذا التشدد في هذا الدين؟ لماذا هذا التنفير من دين الله عز وجل؟ يعني الرسول عليه السلام أكرم الناس وأعلم الناس، ما خير بين أمرين إلا اختار أيطرهما.
0: صحيح.
2: إحنا ليش نتشدد في الأمور؟
0: لا خليك احكي بالفقه، بس ما تحكي في الصلوات الفائتة تبطلها وتوقع الناس في
2: يعني ليش بتنفروا الناس
0: انت؟ يعني انا ابو حسام خليني اعطيك شغله مثلا بالنسبه للاستنثار مثلا والاستنشاق، مساله خلافيه بالمذاهب، بعض المذاهب تراها سنه، بعضها تراها واجبه. طب افرض واحد ما عمل طول حياته، تقول له بناء مذهبك انها فرض وتقول له صلاتك باطله؟ لا ما هي باطله، توافق مذهبا.
2: معذور عنده جيوب يا دكتور.
0: نعم توافق مذهبا من المذاهب يا سيد، توافق مذهب. بارك الله فيك.
2: بالنسبه للسؤال سيدنا الله يسعدك،
0: تفضل.
2: يزيد فضلك. مجموعه من الورثه هلا في بعض احيان تحتاج معاملات رسميه عند الحكومه،
0: صحيح،
2: وتكون هذه الرسوم هذه احنا بنوزعها شرعا ولا حسب القانون الموجود؟
0: ما هي يعني الرسوم بدهم يدفعوها صح؟
2: يعني مجبر اخاك لا بطل وبده يندفع من الورثه، بنقسمها بالتساوي ولا شرعا؟
0: هلا في مبلغ موجود ولا مبلغ بدهم يدفعوه من جيوبهم؟
2: من جيوبهم.
0: خلاص من جيوبهم بالحصة الشرعية، البنت بتدفع النصف، الشاب بدفع الحصة الكاملة. إذا هو بده يدفع 50 هي بتدفع 25. اللي بده ياخذ أقل بدفع أقل، واللي بده ياخذ أكثر بدفع أكثر، هيك عدل. هكذا العدل.
2: أنا يعني هيك حسب رأيي أنا وفكري.
0: وهذا صح.
2: هذه رسوم مجبر عليها يعني الكل.
0: ما في مشكلة.
2: حسب القانون ما هي. يعني لو هي بدأت
0: حتى لو كانت هلا لو في فلوس بدفعوها من المبالغ المتراكمة ويقتسمون الباقي، نفس الفكرة طلعت.
2: لا هي معاملة مثلا حصر إرث معينة لكذا.
0: الحقيقة اللي بده ياخذ أكثر بده يدفع أكثر، هذا عدل أحسن، إلا إذا هم راضيين يدفعوا مثل إخوانهم. بارك الله فيك.
2: الله يجزيك
0: خير. حياك الله أبو حسام، أشكرك سيدي. أبو يوسف تفضل. أبو يوسف تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله
3: وبركاته.
0: حياكم الله، تفضل.
3: الله يرضى عنك. شيخنا إذا تكرمت علينا، إحنا بنشتغل بالتوصيل، فأمرات بتصدر معنا مثلا بكون مثلا شخص بكون مثلا بده فلوس من حدا، والشخص هذا مثلا ما بكون عنده كليك، فبطلب إنه أقرب دليفري إنه يوصل للموقع هذا يحول المبلغ كليك، بكون إحنا معنا كليك.
0: يعني موجودة هاي الخدمة إذن؟
3: موجودة.
0: طيب مقابل ايش؟ مثلاً انك انت بتسلمه الفلوس وبحول لك كليك عندك.
3: انا بحول له كليك، مثلا بكون بدي من شخص نقد، الشخص هذا ما بكون عنده كليك، فانا بروح بصله، يعني بتكون مسافة قريبة جنبي، فبعطيني بدل قلبتي، بقول لي بدل غلبة هاي مثلا دينارين ثلاثة بدل مشواري.
0: ما في شيء، ما في شيء،
3: ما في شيء.
0: لا لا جائزة، هاي اجرة، ما في شيء، اجرة خدمة.
3: تمام، اشكرك.
0: ان شاء الله ما في شيء. اشكرك يا سيدي. طيب
3: الله يرضى عنك.
0: اذا القضايا كرم، حتى اذكر من قضايا الحج كرم، الاصل فينا ان حج مثلا كما حج عليه السلام، لكن في بعض الناس يقعون في اخطاء. الان اذا بحثنا في المذاهب فوجدنا انه هذا الانسان وافق مذهب المذاهب، ما بنقول له أخطأت. وأنا هذا وجدت هذا الاتجاه عند بعض الفقهاء المعاصرين بصراحة، يعني الذين درسوا بسعة وأفق واسع، كانوا إذا وجهوا بمسألة من مسائل اللي خلاف الجمهور يقولون بناء على مذهب فلان يجوز، أحيانا مذهب الظاهرية، أحيانا مذهب الليث الأوزاعي، وبصراحة لا حرج. إحنا ما نقول الناس تلاعب، ولك إحنا نحل مشاكل الناس، أما نعقد حياة الناس ما بصح. سأل حول إنه اشترى بيت وشقة وجد فيها بعض العيوب، فهل له أن يعود بالمطالبة؟ طيب هذا بسموه بالفقه الإسلامي الغرر اليسير. الغرر اليسير يا جماعة يحتمل، هذا كلنا نقع فيه، يعني ممكن تبيع سيارتك أو تشتري سيارة مستعملة، ما بتعرف حقيقة 100% كفاءة سيارتك، ما بتعرف، في أشياء خفية ممكن يكون فيها صدى، ممكن يكون فيها بيسموها والله تهريب زيت، أشياء خفيفة. نفس الكلام البيت لما تشتري، احتمال يكون في جزء من المجار فيها مشكلة، أسلاك الكهرباء فيها مشكلة، صاحب البيت ما بيعرف، هذا بيسموه الغرر اليسير. الغرر اليسير مقبول، أما إذا العيوب المعلومة يجب الإفصاح عنها، أما الغرر الكبير هذاك غير مقبول. فكلنا بصير يعني مين فينا اليوم إذا اشترى بيت بيكشف عن أساساته، وإلى أين الأساسات؟ في غرر، يعني في عدم وضوح، ولكنه محتمل ومقبول والناس بتسامحوا فيه. سأل حول قضية تكبيرة الإحرام، يعني جاء مستعجلا، وهذا يحصل كثيرا، وهو نازل كبر تكبيرة الإحرام، هذا غير صحيح، لأن تكبيرة الإحرام القيام مع القدرة، هذا من أركان الصلاة، والله أعلم. سنكون مع المزيد بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية، وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقات لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-4443.
2: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
3: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

اسم له تاريخ. كريمة الطبخ من حمودة، كريمة مصنوعة 100% من الحليب البقر الطازج وخالية من الزيوت النباتية. قوام كريمي غني وأكيد شهي. حمودة، رمز الصحة والجمال.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية عمان خلدة العقب 0798 791 791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يوميا في أكثر من 32 بلدا حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءا من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

عدنا إليكم مستمعي حياتي في فم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. كان في سؤال عن صيام يوم عاشوراء، هل يمكن أن يقتصر فيه على يوم عاشوراء؟ نعم يجوز، ولو ضممنا إليه التاسع بكون أفضل، ولو أتبعناه بالحادي عشر يجوز. الأمر سهل وكله جائز، ولو لم يصم كمان جائز. من أخطر المسائل أيها الكرام، جاءني رسالة فيديو لواحد من مصر وعابث بصراحة، يعبث، والآن العبث بكتاب الله. لما نحذر الناس انتبهوا هذه الأيام من أئمة الضلال. أنا أعني ما أقول، اليوم بدك تعرف من أين تأخذ المعلومة الشرعية. بعت لأحد الإخوة الأفاضل فيديو لواحد يشكي، قال إن المسلمين أخطأوا في قراءة قل هو الله أحد إلى هذه الدرجة. قلت طيب نسمع ونشوف ما هو الخطأ. ولم يكن له كفوا أحد، إلي رواية حفص الأشهر في العالم الإسلامي، يعني 99% بجوز وزيادة بيقرأوا برواية حفص، ولم يكن له كفوا، فحضرته

0: كما أراد ولم يكن له كفؤا أحد، والثلاث قراءات متواترة وكل بنفس المعنى، لم يكن لله مساو ولا مماثل. ولكن لا يدري أنه في شيء عند العرب اسمه همز وإبدال الهمز، كفؤا صارت كفوا. كيف نقول النبي؟ طب أنت بتقول النبي، ما هي أصلها النبي. طب النسي، إحنا بنقرأها النسي، غيرنا بقول النسي. إذن كل هذا همس وإبدال ضمن روايات مقطوع بها. فلما نحكي للناس اليوم لا تستمع إلى هؤلاء الناس، أنا أعني ما أقول. السؤال، هل أصل بالعقيقة الذبح ولا ممكن أن نأتي بها مذبوح من لحام؟ لا طبعا، العقيقة أيها الكرام كالأضحية تماما، شروطها وسنها، وتشترى حية وتذبح عن فلان عقيقة، أو تذبح النذر أو كذا، إذا لازم تشترى حية ضروري. كان هنا ما بعرف هو يعني هذا سؤال ولا كلام، بس احد الاخوات كاتب او ما، الحجاب ليس فرض بل هو عادة. غير صحيح، هذا غير صحيح ابدا. هو بامر الله نعم اصبح فريضة محكمة. لماذا يقول الله لرسوله قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات، قل يا محمد، ما معنى قل؟ إذن تكليف للرسول عليه السلام أن يتابع الناس في أمور النظر وأمور اللباس، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. استخدم القرآن كلمة الضرب اللي هو إيقاع بقوة وعن قصد وعن عفة. هذا كلام بيقوله يعني للأسف أهل الفسق، لا يقوله أبدا أهل العلم الذين يعرفون موارد الأدلة. زوج نطق الطلاق لزوجته ورفع استدعاء المحكمة لكن لم يثبت الطلاق، هل تحسب طلقة؟ ما في، ما هي ما دام أنه منظورة في المحكمة ننتظر قرار القاضي، يا بالإفتاء يا بالقضاء، ما بنستطيع نجاوب. ما دام مجرد النطق بدنا نشوف هل هي ثابتة غير ثابتة، ما الذي قصده؟ الموضوع سهل، يعني ليس سهلا، بحاجة إلى تحقق. الأكل ناسيا في صيام النفل، صدقا لا فرق. أدي أن بعض المذاهب ترى أن الناسي في النفل يقضي، ولكن الصحيح أنه لا يقضي، هذا هو الصحيح، وأنه يعني يكمل صيامه ولا شيء عليه. سؤال ماشيا، يعني هو في الأكل شراء البطيخ بشرط أن يكون أحمر حلو، هل يجوز؟ والله ما في مشكلة إذا اشترط المشتري على البائع، أنا والله ما بشتري منك إلا بسموه على السكين في العرف، والله هذا شرط، إذا وافق خير وبركة، إذا ما وافق حر هو. وبعض الناس ممكن يشترط هذا الاشتراط في الرمان، أشتري على أن يكون حلوا مثلا، والله هذا اشتراط ليس ملزم لا لهذا ولا لهذا، وهذا يجوز. الوضوء وضوء السماء، مش فاهم يعني، أرجو إيضاح السؤال لأنه غير واضح إذا سمحتم. طيب، كان في سؤال حول الاستنجاء من إخراج الريح، هل هو لازم ولا يكتفي الوضوء؟ لا يكتفي الوضوء، الشيء اللي له يعني جرم كما يقال مثل هذا يجب إزالته، النجاسات تزال، النجاسة يعني يجب أن تزال، إنما الآن الريح هذه تذهب، فليس بالضرورة الاستنجاء، ممكن يعني يتبعها بالماء أقصد، فأخرج ريحا انتقضت طهارته فقط يجدد الوضوء. طيب، في سؤال حول العمل IT في شركة، وممكن يكون شغلها بنوك، ونعم ممكن IT عالم واسع، بيشتغل للبنوك، بيشتغلوا لشركات تأمين، يشتغلون بنوك إسلامية وغير إسلامية إلى غير ذلك، إن شاء الله ما عليك شيء. سأل عن قول الله تعالى وثيابك فطهر، هل المقصود الثياب؟ قيل الثياب، ولكن الأرجح والله أعلم أن هاي في بداية التشريع أو في بداية نزول القرآن، وثيابك أي طهر نفسك، يعني تطلق الثياب عند العرب والمراد بها الذوات والإنسان، يعني طهر نفسك من أرجاس الجاهلية، الله يطهرنا إياكم من كل ذنوب والأفات. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: خرمة للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أفهم إعلانك
1: عنوان. حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: السلام عليكم ورحمة الله. نشرة الأخبار من حياة فم، والبداية بأبرز العناوين. الحكومة تطفئ ديونا بقيمة 1,250,000,000 دينار في أول 5 أشهر من العام الحالي. وسط خروقات متواصلة من الاحتلال، 214 إصابة وصلوا مشافي غزة خلال 24 ساعة. محادثات مرتقبة بين إيران ودول الخليج والعراق لبحث مستقبل مضيق هرمز. إلى التفاصيل، حياكم الله. زار سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد مقر شركة زيبلاين الرائدة عالميا في مجال تكنولوجيا الطيران اللوجستي الذاتي بولاية كاليفورنيا. واطلع سموه خلال الزيارة على تجربة الشركة في تصميم وبناء وتشغيل أكبر شبكة توصيل طرود عبر طائرات ذاتية القيادة. تعمل الشركة على توصيل المستلزمات الطبية والأغذية وسلع التجزئة باستخدام طائرات كهربائية خالية من الانبعاثات الكربونية. اقترضت الحكومة خلال الشهور 5 الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة بقيمة تقارب 2,000,000,000 دينار. ووفقا لبيانات وزارة المالية، فإن الحكومة أطفأت ديونا بقيمة 1,250,000,000 دينار خلال الشهور 5 الأولى من العام الحالي. وبحسب بيان، فإن قيمة الفوائد المترتبة على سندات وأذونات الخزينة التي تم طرحها 427,000,000 دينار خلال الشهور 5 الأولى من العام الحالي. بعد أيام من بدء تنفيذ قرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة، تبرز تساؤلات حول حجم الإقبال على الاستفادة من الإعفاءات والتسهيلات التي أقرتها الحكومة ومدى نجاح الإجراءات في تنظيم سوق العمل والحد من المخالفات. رحبوا بالناطق باسم وزارة العمل محمد زيود. مرحبا بك سيد محمد. بعد مرور فترة على بدء العمل بقرار قوننة وتوفيق أوضاع العمالة المخالفة، كم بلغ عدد العمال الذين صححوا أوضاعهم حتى الآن؟
1: مساء الخير أخي محمد، مساء الخير لك ولجميع المستمعين. بداية، الإقبال تدريجي سيدي. أنا يعني ما راح أقول بالأرقام لأنه لم تحصل أرقام حتى اللحظة، لكن هو الإقبال تدريجي. وحسب خبرتنا في مسألة توفيق الأوضاع فترات، بالعادة في الأسابيع الأولى يكون الإقبال متوسط. لكن أنا أريد يعني التوضيح لإخواننا أصحاب العمل وأصحاب المنازل أنه هذه الفترة قد لا تتكرر لسنوات. ومثلة إرجاء الموضوع إلى 30 أو تأجيل موضوع توفيق الأوضاع للعمالة المخالفة لآخر أسبوع أو 10 أيام، هذا سيشكل ضغط على مديرية الصحة العمالة الغير الأردنية في وزارة الصحة، على وزارة العمل، على المديريات. فالفترة طويلة، بإمكانهم اليوم مراجعة أي مكتب أو مديرية عمل في المحافظات أو في عمان لتوفيق أوضاع العمالة غير المخالفة لديهم.
0: طيب، ما هي نسبة يعني إن وضعناها في النسبة، نسبة الإقبال على الاستفادة من الإعفاءات؟
1: لا أريد أن أتحدث عن نسبة ويكون الرقم غير دقيق. أنا الإقبال متوسط، يعني في إقبال لكن بالحد المتوسط، هو يرتفع تدريجيا مع اقتراب نهاية الفترة هي 30/9.
0: نعم.
1: طيب، أنا اليوم نتحدث عن إعفاءات، من إعفاء شامل من الغرامات والرسوم لمن يريد المغادرة المملكة مغادرة نهائية، ونتحدث عن إعفاء كامل من الغرامات لمن يريد أن يبقى لكن عليه أن يدفع 50% من قيمة رسم التصريح عن كل سنة سابقة ورسم التصريح الجديد بقيمته الكاملة. هي ما زلنا اليوم في مرحلة التوعية أخي محمد، توضيح القرار وبيان القرار. ما زالت الأسئلة ترد لنا تباعا من الميدان ومن أيضا عبر وسائل الإعلام حول الإجراءات وحول الإعفاءات. ما زال العمالة وأصحاب العمل وأصحاب المنازل ما زالوا في طور مسألة الأسئلة والإجابة على توضيح هذا القرار.
0: طيب، يعني ماذا سيحدث للعامل المخالف الذي لا يبادر إلى تصويب وضعه قبل انتهاء المهلة؟
1: لا سيد، ليس قبل من نهاية المهلة، الآن، من الآن. نحن في جولات تفتيشية، أي عامل يضبط لم يقوم بالتوفيق أوضاعه سيتم تدبيره على الفور. من الآن، يعني الآن نحن في خلال فترة توفيق الأوضاع، حتى لا العامل أو صاحب العمل أو صاحب المنزل لا يتكع على مسألة أنه ستكون هناك حملة تفتيشية بعد نهاية الفترة. الحملة التفتيشية من الآن مستمرة. هناك جولات تفتيشية في على مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية في كافة المحافظات والعاصمة لضبط أي عامل مخالف ما زال يعمل بطريقة مخالفة. الأبواب مفتوحة لتوفيق الأوضاع وتصويبها حتى 30/9. أي عامل غير أردني سواء كان عامل في القطاعات الاقتصادية أو يعمل أو عاملة منزل سيوضع مباشرة في 1/10 علامة تسفير عليهم على الأنظمة الإلكترونية. وأي عامل أو صاحب عمل أو عاملة منزل يريد توفيق أوضاعه بعد 1/10/2026 يريد أول خطوة يقدم إلغاء تسفير، وإلغاء تسفير في حال وافقت الوزارة عليه يدفع 5,000 دينار ويدفع كافة المبالغ والرسوم والغرامات المترتبة عليه للسنوات السابقة. هذا اعتبار من 1/10.
0: جيد. طيب اليوم الوزارة أعطت تعليمات توضح كيفية التعامل مع عملية تصويب الأوضاع، هل القرار حكم بتعليمات واضحة أو توضيحية؟
1: طبعا واضحة سيدي. اليوم من يريد أن يبقى أراضي المملكة ذكرت لك يريد أن يراجع أقرب مديرية أو مكتب عمل لديه حسب قطاعه لتوفيق أوضاعه. الإعفاءات موجودة ومنصوص عليها ومشروحة على منصات الوزارة، على مواقعنا على التواصل الاجتماعي، مشروحة على موقع الوزارة الإلكتروني. نحن يوميا نشرح هذا القرار عبر وسائل الإعلام المختلفة. أيضا يستطيع أي عامل أو صاحب منزل أو صاحب عمل مراجعة أي مديرية تعليمات واضحة. كل ما عليه أن يتقدم بتوفيق أوضاعه، يعني لا يوجد إجراءات معقدة. وحتى من يريد أن يسحب مستحقاته للضمان الدفعة الواحدة للعمالة التي تريد أن تغادر مغادرة نهائية فقط، سحب المستحقات فقط لمن يريد مغادرة نهائية يغادر المملكة مغادرة نهائية. والضمان الاجتماعي قبل يومين أوضح هذا في خبر وفي للإعلام، أوضح آلية أيضا سحب مستحقات الضمان لمن يريد أن يغادر المملكة مغادرة نهائية خروج بلا عودة.
0: طيب اسمح لي أطرح عليك هذا السؤال الأخير اليوم، هل هناك سؤال معين يتكرر أو تسأل فيه الوزارة حول ما يخص تصويب الأوضاع يكرر؟
1: بالنسبة أخي محمد، بالنسبة للإجراءات القرار يعني في الحد الأدنى من الأسئلة، يعني ليست في الزخم اللي كان في سنوات سابقة. هذا يدل على شيء، يدل على وضوح القرار. يعني القرار فيه إعفاءات في مسارين، مسار البقاء على أراضي المملكة أو المغادرة. في حال المغادرة يعفى من كافة الرسوم والغرامات للداخلية والعمل، وفي حال الرسوم، وفي حال البقاء مطلوب منه فقط دفع 50% من قيمة الرسم عن كل سنة سابقة إضافة إلى رسم التصريح الجديد. فهي في مسارين. المسار الثالث هو الانتقال بين القطاعات. يستطيع العمل اليوم الانتقال بين القطاعات للعمالة التي موجودة على أراضي المملكة قبل 25/2/2025. مسألة الإعفاء من الغرامات ومسألة الانتقال هي مطلوب يستثنى منها من دخل المملكة بعد 25/2/2025. هؤلاء حتى اللحظة لا ينطبق عليهم أي قرار بالنسبة للانتقال.
0: جيد.
1: يعني اليوم نحن عنا المستثنى من القرار هم سيدي فئتين، فئة واحدة الإعفاءات مستثنى منها فقط فئة واحدة، كل من يحمل تصريح مهارات متخصصة، هذا مع هذا لا يشمل قرار الإعفاءات والانتقال. طبعا. بالنسبة لقرار وزارة العمل ولا الوزارة. بالنسبة للعمالة غير الأردنية التي دخلت بعد تاريخ 25/2/2025 أيضا بالنسبة للإعفاءات، طبعا هم لا تشملهم الإعفاءات لكنهم لم يستحق عليهم مبالغ سابقة بحكم أنهم ما زالوا جدد. أما مسألة الانتقال محكومة بحسب التعليمات، حسب القطاع وحسب الإجراءات التي أعلنت.
0: شكرا لك، وضحت الصورة. الناطق باسم وزارة العمل السيد محمد الزيود، شكرا لك. أذان الأمين العام لجامعة الدول العربية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار مخططات الضم والاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة مخطط E1 الاستيطاني والتهجير القسري لتجمع الخان الأحمر البدوي شرق القدس المحتلة. وأكد رؤساء المنظمات الثلاث في بيان مشترك صدر اليوم رفضهم لهذه الإجراءات، معتبرين أن سياسة الاستيطان الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. قالت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية 14 إصابة جديدة، كما استشهد فجر اليوم فلسطينيان أحدهما طفل بمواصي خان يونس جنوبية قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لوقف إطلاق النار. حذرت فصائل المقاومة الفلسطينية من خطابات ودعوات مشبوهة هدفها ضرب وحدة الصف الداخلي وتفتيت التماسك والتكافل والتضامن بين أبناء الشعب الفلسطيني. وقالت الفصائل في بيان اليوم في الوقت الذي تتعاظم فيه معاناة الشعب الفلسطيني جراء الحرب والحصار والتجويع والاستهداف المتواصل، تخرج بعض الأصوات المأجورة والمعروفة بولائها للعدو الصهيوني بخطابات ودعوات مشبوهة، وأكدت أن المطالب المعيشية والإنسانية المشروعة لأبناء الشعب الفلسطيني لا ينبغي أن تتحول لإرباك الجبهة الداخلية أو حرف البوصلة عن المتسبب الحقيقي في هذه المأساة التي نعيشها جميعا بحسب البيان. وأضافت أن هذه الدعوات تمثل انفصالا تاما عن الواقع وتجاهلا صارخا وخطيرا لحقيقة أن الاحتلال الإسرائيلي قد تجاوز كافة الخطوط الحمراء. بدأت قطر اليوم تحركا دبلوماسيا من سلطنة عمان لإطلاق محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وآليات تشغيله مستقبلا. وأيضا نقلت وكالة رويترز عن المصدر قوله إن رئيس الوزراء القطري يزور مسقط اليوم لبدء عملية تفاوضية بالتنسيق مع سلطنة عمان بهدف إجراء محادثات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق حول فتح المضيق وضمان استمرارية تشغيله مستقبلا. بهذا الخبر نصل إلى ختام نشرة الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: نلقى
1: دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
2: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر. مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
4: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة، وليلة العمر يوم عرسك لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: لمتكم على سفرتكم بيكمل لمتكم.
1: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35 ألف يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06 523 23 23.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06 56 52 600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: من

0: اف ام الكلمة الطيبة. استوديو التحليل.
1: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد رامي معدات، ومن التقديم محمد سلام، حياكم الله. تواصل حكومة جعفر حسان عملها في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتحديث السياسي وسط نقاش حول مدى قدرة هذه الخطوات على تحسين الواقع اليومي للمواطنين. الحكومة تؤكد أن نهجها يقوم على النزول إلى الميدان والاستماع للمواطنين واتخاذ قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات، حيث تسجل لها خطوات تتعلق بزيادة الرواتب وتخفيف بعض الرسوم وتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير العمل الحكومي. لكن في المقابل يرى مراقبون أن نجاح أي حكومة لا يقاس فقط بالقرارات المعلنة، بل بما يصل أثره إلى الناس، خاصة في فرص العمل وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ومعالجة التحديات الاقتصادية. فهل بدأت هذه الخطوات تحدث فرقا حقيقيا، أم أن المواطن ما زال ينتظر نتائج أكبر يشعر بها في حياته اليومية؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفي عضو مجلس النواب أحمد الهميسات، وكذلك أمين عام حزب التغيير دكتور فوزان البقور. مرحبا بكم، أبدأ معك دكتور أحمد. الحكومة أو سيد أحمد، الحكومة ركزت منذ البداية على النزول إلى الميدان والاستماع للمواطنين، هل ترى أن هذا الأسلوب أحدث فرقا عن الحكومات السابقة؟
2: سيدي الله يعطيك العافية وشكرا لك سيدي، وأمسي على الأخ بقور. الصحيح هذا هو من عام حزب التغيير، أتوقع الله يعطيه العافية.
1: حياك الله
2: سيدي. بالبداية نتوجه بالتحية لمنتخبنا الوطني النشامة على الإنجاز اللي وصلوا لكأس العالم، ولأول مرة يرفع العلم الأردني والسلام الملكي في هذا المحفل العالمي يا سيدي. كنا نتمنى أن يكون أحسن ما كان للأمانة يعني، وللأمانة لما الواحد رأى جلالة سيدنا وهو يحضر بالمباراة هيك، قسما بالله أنك تشعر في غصة بالقلب يعني بخسارة المنتخب.
1: الخير في الجايات إن شاء الله
2: سيدي. إن شاء الله. وإحنا نتوجه بالتحية إلى ولي العهد للأمانة والأمير علي رئيس الاتحاد، وإن شاء الله بيكون القادم أفضل
1: إن شاء الله.
2: أخي الكريم، إحنا يعني للأمانة أنا دائما وبرئيس كتلة حزب مبادرة النيابية في مجلس النواب نقدر للحكومة ونقدر لدولة الرئيس الحرص على التواصل مع الكتل البرلمانية دائما وأبدا.
1: نعم.
2: وهو للأمانة من رؤساء الوزراء القلائل الذين يحرصون على التواصل مع الكتل النيابية لتعزيز العمل الكتلوي بالدرجة الأولى. وأما بالنسبة إلى تقييمنا إلى أداء الحكومة وأنا كرئيس للكتلة في كتلة مبادرة النيابية، للأمانة هناك عمل بشكل مؤسسي وبرامجي، وهناك كان لرئيس الحكومة جولات ميدانية كثيرة في المحافظات وجلسات لمجلس الوزراء في المحافظات. نعم. ولكن نحن نتمنى أن نرى شيء على أرض الواقع.
1: هذا السؤال المهم. نعم، هذا هو السؤال الآن، لكن أسأل الدكتور فوزان البقور بعد الترحيب بك من زاوية أخرى. هناك من يقول إنه الحكومة تتحرك، تقوم بزيارات وقرارات، لكن المواطن يريد أن يرى أثرا مباشرا، هل تعتقد أن هذا الأثر يعني ظهر حتى الآن؟
3: أسعد الله مساءك أستاذ محمد ومساء سعادة الأستاذ أحمد الهميسات. يعني بداية سيدي، يعني نحن ننظر بإيجابية إلى أي جهد حكومي يهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، ولسنا في موقع المعارضة من أجل المعارضة يعني إحنا أو غيرنا، لكن نؤمن أنه معيار النجاح الحقيقي لأي حكومة بغض النظر يعني هي الحكومة هذه الحكومة اللي قبلها ليس حجم التصريحات ولا عدد الزيارات الميدانية، إنما يعني مدى انعكاس السياسات والقرارات والتشريعات التي تصدرها الحكومة على حياة المواطنين. عندما نسمع الحديث المتكرر والدراسات التي تشير إلى حصول الحكومة على يعني درجات عليا في التقييم عن الإنجازات، يعني نطرح سؤال بسيط سيدي، وإحنا كلنا مواطنين، هل شعر المواطن الأردني بتحسن حقيقي على مستوى معيشته؟ شفنا في انخفاض حقيقي في معدلات البطالة؟ هل ارتفعت القوة الشرائية لليوم ما تأخذني أساسيات الحياة اليوم ارتفاعها بنسبة 20-30% خلال أقل من 4 شهور؟ هل تراجعت كلفة المعيشة في في في المملكة الأردنية الهاشمية؟ هل تحسن مستوى الخدمات سيدي اليوم الشوارع بالمحافظات بالمناطق بالبلديات؟ وهذا كمان يطول الحديث فيه عن اللجان المحلية وعن حل المجالس البلدية المنتخبة وعن المخالفة القانونية في هذا الإطار. الإجابة اللي اليوم نسمعها بشكل متكرر ويومي من المواطنين هي ليس بعد، لا يوجد تحسن حقيقي.
4: إذا دكتور فوزان الأثر لم يظهر حتى الآن.
3: نعم. هذا ليس تقليل بالجهد اللي يقوم فيه رئيس الحكومة، لكن أعتقد بأن دولة الرئيس اليوم ينقص جسم، أنا أعتقد بأنه في عدد من اليوم الوزراء لا يقوموا بذات الجهد المطلوب منهم باتجاه وزاراتهم، خاصة الوزارات الخدمية اللي اليوم على تماس واشتباك مباشر مع حياة المواطن، مثل الأشغال، مثل الإدارة المحلية، مثل هذه الوزارات اليوم منتصرة. آخر مرة يعني أستاذ محمد، إمتى شفنا اليوم طريق يعبد في أحد المحافظات الأطاريف؟ إمتى شفنا طريق يتم نارته في أحد المحافظات؟ أنا مش سوداوي، لكن أنا أعتقد بأن الإنجاز بالأرقام يجب أن ينعكس على حياة المواطن بالشارع، ويجب أن يلاحظ هذا التطور وهذا الإنجاز وهذا التجويد في الخدمة بشكل.
4: ولهذا دكتور فوزان، لهذا كان السؤال اليوم يعني عن هل هناك فروقات حدثت حتى الآن أم لا. خليني أسأل سيد أحمد الهميسات، هناك قرارات اتخذتها الحكومة مثل تحسين الدخل، تخفيف بعض الأعباء، دعم بعض القطاعات، هل تعتقد بأنه هذه الخطوات يعني بدأت تصل للمواطن بشكل أوضح؟
5: أخ الكريم، أنا بدي أحكي لك وزي ما تفضل أخونا فوزان، للأمانة إحنا نتمنى أن يلمس المواطن بالشارع الأردني شيء على أرض الواقع. هذا ما يهم المواطن الأردني، أن يلمس شيء ملموس. نعم هناك كان زيادة 30 دينار قد يكون لها أثر، وكلنا نتمنى أن تكون على الراتب الأساسي أقل ما فيها وليس على الراتب الإجمالي. نتمنى كنا تكون 30 دينار على الراتب الأساسي حتى يكون هناك فارق ويستفيد منها حتى في عملية التقاعد أو الضمان الاجتماعي. النقطة الثانية سيدي، جهود رئيس الوزراء وسياسته الميدانية من خلال نزوله على الميدان، يجب أن تكون هناك متابعة من أصحاب المعالي الوزراء. أنا للأمانة هناك وزراء في هذه الحكومة هم الذي يضعون العراقيل أمام رئيس الحكومة. رئيس الحكومة قد يكون بده يعمل رجل ميداني، رجل بيحاول الساعة 7 بيتصل على مكاتب الوزراء، ولكن للأسف هناك بعض الوزراء وقد يكونوا صداميين مع المواطنين ومع مجلس النواب. واحد منهم معالي وزير المياه، النفس إنه يرد على التلفون معالي وزير المياه. هناك الكثير من بعض الوزراء، لا يجب على دولة الرئيس أن يكون.
4: أنت شخصيا تواصلت مع وزير المياه ولم يعني يكون هناك تواصل؟
5: جزء يوميا، مش بس أنا، هذا إجماع مجلس النواب كامل إنهم يحاولوا اتصال مع معالي وزير المياه. أنا صرت يعني طالب موعد من قبل شهر إني أشوف معالي وزير المياه، بيقول لك مشغول بالنقل الوطني، النقل الوطني، النقل. طب مشاكل الناس والعالم أنت مشغول بالنقل الوطني؟ هل أنت مفروض على الحكومة فرض رادو بالسعود؟
4: يعني هناك إشكاليات من بعض الوزراء يعني هي التي تؤثر على هذه المسيرة التي يقوم بها رئيس الوزراء.
5: نعم هناك. طيب. هناك بعض الوزراء، نعم سيدي نعم، ولكن هناك وزراء نقف لهم احتراما وإجلالا للأمانة، اشتغلوا وعملوا الله يعطيهم العافية للأمانة. وأنا أتمنى من يعني الآن، إحنا الآن يا سيدي بتوقع على أبواب دورة استثنائية، وسيكون عندنا قانون مهم له، قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون الإدارة المحلية له التماس مباشر مع المواطن. البلديات هي لها التماس مباشر مع المواطن، وأنا أتمنى وأنا أتمنى أنه يعني إحنا دورنا في مجلس النواب، والآن بلش في مجلس النواب بعمل حوار وطني موسع حتى يرضي جميع الأطراف، ليس كما أتت طيب. فيها الحكومة. القانون في إجحاف من قبل الحكومة، يجب نحن أصحاب القرار في عملية تعديل هذا القانون وتجويد مواد هذا القانون.
4: طيب سنتحدث سيد أحمد عن هذه النقطة. دكتور فوزان، اليوم التحديث السياسي كان هدفا أساسيا ربما، لكن هناك من يرى حتى هذه اللحظة أنه تجربة الأحزاب لم تقنع الشارع بعد، وهي من أهم الملفات التي تحدثت عنها الحكومة في الكثير من المناسبات. برأيك أين المشكلة؟
6: يعني أي أحزاب؟ السؤال يجب اليوم يعني أن يفسر للمواطن، هل الأحزاب التي حصلت على مقاعد وتمثيل في داخل مجلس النواب أم الأحزاب التي لم تستطيع تجاوز العتبة؟ خلينا نقسم السؤال لجزئين. الأحزاب اللي اليوم حصلت على مقاعد، الإجابة على السؤال بسيطة، هل هنالك أداء تشريعي ورقابي حقيقي من الكتل النيابية الحزبية اللي تمثل أحزابها بدون ذكر أسماء، حزب سين حزب صاد، هل حقيقة هنالك أداء حقيقي لهذه الكتل؟ هل هنالك شكل؟ هل هنالك برنامج عمل واضح المعالم؟ أنا يعني بـ بـ بـ بـ يعني بمنتهى الصراحة أرى بأنه لا زالت تجربة هنا يعني لم تكتمل، وفعليا حتى الأحزاب اللي أعلنت على أنها تملك برامج طويلة الأمد اقتصادية وزراعية وصحية وصناعية، هذا كله يعني بصراحة ذهب أدراج الرياح عندما يعني بدأنا الدورة الأولى في مجلس النواب، ولا يوجد معلم حقيقي لهذه الكتل. أما على الجانب الآخر بالنسبة للأحزاب اللي خارج السلطة، لا يطلب منها أكثر من أن تحاول أن تشكل حكومة ظل حقيقية.
4: نجحت أم لم تنجح؟ نجحت أم لم تنجح في تشكيل حكومة ظل؟
6: والله احنا عم بنصارع اليوم. يعني انا مثلا قدت فكرة اندماج عدد من الاحزاب الاردنية ونجحت هذه الفكرة.
4: الا تلاحظ دكتور فوزان، الا تلاحظ انه حتى اللحظة ما زالت نفس الاشكاليات؟ انا جلست انا وياك مطولا اكثر من مرة وتحدثنا عن ذات الاشكاليات، الا ترى بانها يعني تتكرر في كل مرة ولم نجد لها حلا حتى هذه اللحظة؟
6: نعم لا زالت، ودليل ذلك سيدي اللي تفضل فيه سعادة النائب بس يعني بقالب آخر، لا زالت. أنا بقول لك كيف لا زالت، عندما يتعامل أحد وزراء الحكومة الأردنية الآن مع تشريع وقانون بكلمة قد يلتقي مع الأحزاب، قد يلتقي مع الأحزاب، هذه الكلمة طبعا هو لم يلتقي، وقد تحول القانون إلى مجلس النواب، ومشكورة لجنة الإدارة المحلية بدأت حوارها مباشرة مع الأحزاب. عندما يشير معالي الوزير بكلمة قد، هذا يعني دلالاتنا احنا اليوم نحن نتحدث عن شخصية الاعتبارية، يعني نتحدث اليوم عن الوزارة والوزير ولا نتحدث عن اسمه أو شخصه، نكن له كل المحبة والاحترام. لكن تعاطي الحكومة أو بعض أطراف، يعني لما قلنا ما في تجانس حقيقي مع الرئيس، الرئيس يقدم دور كبير جدا بصراحة، ويمكن من الرؤساء القليلين اللي اليوم يعني عملوا يواصل الليل في النهار، وإحنا مطلعين على هذا الحكي، لكن هذا غير كافي. يجب أن يكون الجسم كامل متجانس، إحنا ما بضبط نقول الإيد سليمة ولا طيب. سمح الله الرجل معطوبة أو الرأس سليم والقدمين ما بتحملوا الجسم طيب. اليوم كل الجسم يجب أن يكون متجانس. عندما استثنى وزير إدارة محلية الأحزاب من حوار وطني مسؤول وحقيقي في مشروع مثل مشروع الإدارة المحلية، كما استثنت الحكومة سابقا الأحزاب من أيضا الحوار في مشروع الضمان الاجتماعي، هذا يعطي دلالات حقيقية للشارع الأردني بأن الأحزاب آخر أولويات الحكومة، وبالتالي هذا يعطي أيضا المواطن إبرة إثبات أو تثبيت لعزيمته بأن الأحزاب غير قادرة على تغيير. أنا اليوم إجاني مسجات من مواطنين عندما بعثت لهم تصريح في أحد الصحف أنه أنت شايف يا دكتور أنه اليوم إحنا أولويتنا أنه نحكي في الأحزاب، إحنا بدنا نشبع خبز.
4: هذه النقطة دكتور فوزان، يعني نقطة مهمة للغاية، سأعود لها معك، لكن أسأل السيد أحمد اليوم، يعني البعض يقول أنه المهم ليس فقط إصدار القرارات بل تنفيذها، هل تعتقد أنه اليوم الحكومة نجحت في تحويل وعودها إلى خطوات يلمسها الناس؟ هل تتفق أيضا مع كلام الدكتور فوزان أنه اليوم هناك بعض الإشكاليات من قبل يعني بعض المسؤولين ربما قد تغطي على ما قد يقوم به أو ما يقوم به رئيس الوزراء؟
5: نعم سيدي، أنا أعيد ما تفضل به الدكتور فوزان. للأمانة يعني قلت لك وأنا حكيت سيدي، هناك بعض الوزراء ويجب على دولة الرئيس أن يكون هناك وأنا أنصح نصيحة وهو قريب للأمانة للنواب دائما وابدا، وتعاونوا مع مجلس النواب من قبل الحكومة، ونحن منفتحين على دولة الرئيس والوزراء. بس أنا أنصح دولة الدكتور جعفر حسان أن يكون هناك تعديل حكومي بأسرع وقت، وأنا أتوقع هو يعرف ويدرس جيدا ملفات الوزراء، هذا أكيد.
4: الحل بالتعديل؟
5: نعم، أصلا يكون هناك تعديل ومستعجل لبعض الوزراء، وأنا أتمنى أن تكون قبل الدورة الاستثنائية تعديل بعض الوزراء اللي هم سبب في كثير من الأمور وإشكاليات الحكومة مع النواب. كذلك سيدي احنا نطالب بتسهيل عملية الاستثمارات وإزالة أي معيقات مع الاستثمار، وأن يكون هناك سيدي العبارة الآن البطالة هي عبارة عن قنبلة موقوتة. للأمانة البطالة قنبلة موقوتة، يعني لا سمح الله سيكون انفجارها في أي وقت.
4: طيب.
5: ولذلك احنا نرى الآن يجب تعديل النظام، وأنا أطالب الآن وطلبت معالي بدرية البلبيسي تعديل نظام الخدمة المدنية اللي أصبح عبء على المواطن. يجب أن يكون هناك تعديل، وفي تشريع مواد كثيرة من نظام الخدمة المدنية، وهذا دور الحكومة أن تقوم به. للأمانة كان هناك نظام خدمة مدنية سيء، والذي وضعه ناصر الشريدة وهو بعيد، وأنا أتمنى من ناصر الشريدة أنه يعرف الموظف العام حتى يضع مثل هذه الأنظمة. هذا طيب. هو نظام الخدمة المدنية
4: ماشي.
5: يجب أن يكون هناك أمور يا سيدي وتعديلها كثير، ويجب أن يكون
4: يعني موضوع التعديلات ربما يعني تفاصيل كثيرة لم يتبقى لدي الكثير من الوقت. داسة للدكتور فوزان نقطة مهمة ذكرتها قبل قليل، اليوم أنا في الشارع أنا الهم عندي الحزب أم لقمة العيش؟ يعني حتى هذه اللحظة هناك من يقول أن الحكومة ربما يعني لم تنظر لهذا الجانب لأنها تعرف تماما ما الذي يريده الناس أو ما بين هلالين، كيف تدغدغ يعني عواطف الناس عندما تذهب باتجاه ما يخص لقمة العيش البطالة بعيدا عن الأحزاب.
6: سيدي ما هي الأحزاب اليوم مش طرف، هي أصبحت واقع
4: يا دكتور فوزان. اليوم عندما نتحدث بأنها ليست طرفا، ما الذي يعني أنا قبل قليل سألتك ما الذي تغير منذ يعني تأسيس الأحزاب والحديث عن دمج الأحزاب وتشكيل حكومة الظل حتى هذه اللحظة لم تقم بشيء؟
6: سؤالك أستاذ محمد أنا وياك تحدثنا فيه طويلا، ما الذي تغير في عقل الحكومات حتى تتيح فرصة حقيقية للأحزاب بأن تقدم برامج واقعية وفعلية؟ إذا أنت ما بتسمع مني كيف بدي غيرك؟ إذا أنا اليوم الحوار يعني اليوم وسائل وأدوات الحوار الحفيظ بيني وبينك مقطوعة، كيف ممكن أني أغيرك؟ سيدي أولا بدنا نقتنع بأنه هذا المشروع هو مشروع ملكي بامتياز، لا عودة إلى الخلف. هذا المشروع هو مشروع التحديث السياسي الذي سيصل فينا إلى حكومات برلمانية عزبية. لكن السؤال الأولى، هل هنالك أدوات لترسيخ هذا المشروع؟ أنا باعتقادي نحتاج اليوم إلى حوار حقيقي ما بين الأحزاب والحكومة، لأنه اليوم السلطة التنفيذية تزاول اليوم ضغط على الأحزاب. إحنا بنتعرض لضغط من المواطن ومن الحكومة ومن مجلس النواب بصراحة. والمواطن اليوم يعني ما تأخذني بيقول إنه اليوم العمل الحزبي ما قدم له شيء، كيف بده يقدم لك إذا أدنى مستويات الحوار مع المسؤول مقطوعة؟ إذا المسؤول ما عم برجع للأحزاب وبيحاورها في أي قضية أو تشريع؟ إذا اليوم برامج الأحزاب غير قادرة على أن تقدمها لأصحاب القرار للحكومة؟ اليوم هذا سيدي الجسم يعني متكامل، احنا قلنا ما بيزبط اليوم ناخذ المشروع بشكل جزئي.
4: طيب.
6: يا اما راح يكون في تعاون من قبل كل مؤسسات الدوله، حكومه، مجلس نواب، مجلس اعيان، مؤسسات مجتمع مدني واحزاب، حتى فعليا يكون هنالك اداء حقيقي وفاعل.
4: جاي.
6: يا اما كل هذا بده يصير نظري.
4: انا انتهى وقت البرنامج دكتور فوزان، انا اشكرك على كل ما تفضلت به. دكتور فوزان البقور امين عام حزب التغيير، كذلك الشكر موصول لسعاده النائب احمد الهميسات. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة. هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
0: استوديو التحليل.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: المفروشات.
1: مفروشات شهوان، الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
2: أعمارنا
3: هنيئا لرعاة العلم، فهو عزنا وأملنا وعدتنا في الحياة. أنا أدعم صندوق حياة، أحبكم دكتور إبراهيم الجرمي.
4: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 5-16-16-30.
5: لأن الإنتاجية المثالية في مكتبك هي الأساس، نضمن لك نتائج استثنائية لا مثيل لها مع مستلزمات HP الأصلية. صممت أحبار HP بعناية لتكون سهلة الفك والتركيب والاستخدام، لتكون شريكك في إتمام أعمالك بإتقان. أحبار HP الأصلية متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 0777 34 74 24.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: من عمان نبض القدس.
1: حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
3: أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
1: حياة اف ام للوطن حياة.
4: من صخب المدرجات ولحظات الحسم داخل المستطيل الأخضر إلى الكواليس التي تصنع العناوين، جولة يومية مع مونديال 2026. نتائج المباريات، ردود الأفعال، قراءة المواجهات المقبلة، أخبار النجوم وتحليلات وأرقام ومتابعة شاملة ترسم لكم المشهد كاملاً. كن في قلب الحدث كل يوم من خلال برنامج أصداء المونديال 6:00 مساء عبر أثير إذاعة حياة FM.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة FM يقرأه محمد سلام. الحكومة تقترض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 2,750,000 دينار. الحكومة تقول إنها أطفأت ديونا بقيمة 1,250,000,000 دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي. بيان عربي إفريقي إسلامي مشترك يدير مخططات الضم والاستيطان في الأرض الفلسطينية. صحة غزة تقول إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال 24 ساعة الماضية شهيدين و14 إصابة جديدة. استشهاد فلسطينيين أحدهما طفل بمواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وزير الخارجية الباكستاني يقول إن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. وأخيرا وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يقول لن ننسحب من جنوب لبنان ولو طلبت واشنطن ذلك. ختام الموجز في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. الله يكرمك، تفضل سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين
1: عليه الصلاة والسلام
2: محمد

0: بسم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وعليهم جميعا. سلام عليكم إخواننا الكرام من تتابعونا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا، نأسف للخلل اللي مناش فيه على الحق. يعني آيتان بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الله تعدلان بل تفوقان كل كنوز الأرض، وما الكنوز أمامهما لا شيء والله. أولاهما في سورة البقرة تكلمنا عنها في الآية في الحلقة السابقة، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي شرف، أي فضل، أي قدر، أي ميزان علي وضعنا الله تعالى فيه. لو شكرنا العمر كله والأجيال كلها ما وفينا والله أن يجعلنا مولانا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، ويكون الرسول هو خير الخلق شهيدا علينا. تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. والآية الثانية في قلب سورة الزهراء الثانية لآل عمران، تلك في الزهراء الأولى البقرة، هذه في الزهراء الثانية اللي هي آل عمران. وختام الصورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. إذن هما الزهراوان تعدلان نصف القرآن، سورتين تعدلان القرآن مية وكذا، يعدلان نصف القرآن. إخواني الله تعالى جعلنا في منزلة ينبغي أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها وأن لا ننزل عنها مهما كانت الظروف. نحن خير أمة، ينبغي أن ندرس هذا لكل الأجيال، أنتم خير أمة. ما من أجل الغرور والكبر، من أجل أن نعرف من نحن، ما قدرنا، ما وظيفتنا، ما الشأن الذي رفعنا الله تعالى إليه بقرآنه وإسلامه والرسول العظيم الذي أكرمنا به حتى نشكر هذه النعمة الجليلة. كنتم خير أمة. الله لا يشهد، يعني من واحد ولك والله ما شاء الله عنك، أنت رجل عظيم ورجل، فكيف شهادة الله؟ الله الذي يقول عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام، ماذا نقول؟ ربي لك الفضل والحمد بلا حد ولا عد يا رب. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا سلام. فلو اعتبرنا هذا في ضميرنا وعقلنا وقلبنا وثقافتنا وإعلامنا وإنشائنا وتدريسنا لكان لنا شأن آخر. كان ينبغي أن تشحن هذه الشحنة في كل قلب، في كل عقل، في كل نفس، ما نعديهاش. كنتم، شوف اللائحة السبق، كنتم يعني من بدري، من قبل الخليقة، من بعد الخليقة، كنتم مستمرارية خير أمة أخرجت للناس. أنتم أحسن أمة، ما تخليش أي واحد باطل ولا بطال ولا إيش ما كان يشككنا في هذه القناعات العظيمة، هذه قوانين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، لا الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب يعدلكم، هذه شهادة الله، هذا قرآن الله. إذن آن للمسلم أن يرفع رأسه فوق السحاب معتزا بهذا الكتاب وبهذا الرسول العظيم. أحببت أن نوقف عندها بس هذه الوقفة، يا أيها الذين آمنوا، ختام آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، ختام في محله آل عمران. اصبروا، ويا أهل غزة بالذات النداء للأمة جميعا، ولكم أنتم على وجه الخصوص لأنكم من تواجهون هؤلاء المناجيس. على كل حال، يا أهل الذين آمنوا اصبروا وصابروا، اصبروا واضح، صابروا ليغلب صبركم صبر عدوكم. كيف هو على باطل وأنتم على الحق؟ أنتم على الخير هم على الشر، أنتم لنشر الفضيلة هم لنشر الرذيلة، أنتم أثر الأنبياء هم أثر الأشقياء،
0: يا الله.
1: إذن كيف نعتبر نفسنا يعني دون أمريكا ودون بريطانيا؟ نحن فوق العالم كله بفضل الله، مش كبرا وغرورا، لا، بهذه الكرامة التي أكرمنا الله تعالى بها. إذن يا أيها الذين آمنوا هذا قدركم عند الله تعالى. إخواني، أتكلم عن أول ياباني مسلم في التاريخ، هو شوتارو نودا. اعتنق الإسلام بعد زيارته للدولة العثمانية سنة 1891، يعني قبل 135 سنة، قبل 135 سنة. الله تعالى أراد أن يجعل من هذا الشخص أول ياباني يسلم.
0: سبحان الله.
1: بعد أن أقنعه بالإسلام رجل بريطاني مسلم.
0: يا سلام.
1: بريطاني جاب الياباني، وكان شوتارو صحفيا قام بزيارة لمدينة إسطنبول وقبر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، الذي طلب منه من هذا الياباني أن يبقى في إسطنبول من أجل تعليم اللغة اليابانية للضباط العثمانيين آنذاك. خليك عندنا هنا عشان نتعلم ضباطنا اليابانية.
0: يا سلام.
1: قد نحتاج هذه اللغة إن في قتال وإن في تحالف. إن لو عملنا تحالف مع اليابان نحتاج إلى اللغة، إن كان في بيننا حرب نحتاج إلى اللغة، فعلمهم اللغة اليابانية. وبعد اقتناعه بالإسلام اختار اسم عبد الحميد نودا.
0: يا سلام.
1: برد عيد قبل 135 سنة الإسلام شد هذا الياباني ليسلم، فيا ربي لك الحمد.
0: الحمد لله.
1: أحببت أن أكرمكم. أسمعكم هذه الكلمة.
0: أكرمكم.
1: وأم النكبات، شو هاي نكبة فلسطين؟
0: نعم.
1: وما سميتها أم النكبات إلا لأن كل نكباتنا متفرعة عنها. وما أشبه حالتنا بحالة يعقوب عليه السلام إذ عد نكبته في ابنه يوسف أساس كل مصائبه ونكباته. نعم. فما إن جاءه خبر فقد ولده الثاني حتى قال يا أسفا على يوسف. يوسف بقول لك ابنك الثاني راح، فهو فطنان المصاب الأول، وهذا نحن. يا أسفا على يوسف، بقول لك الولد الثاني اللي راح. إذن دائما كل نكبات مبلية على النكبة الأولى، على المصيبة الأولى. إيهن إيهن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وما أشبه هذه الصورة في الحالتين بحالة متمم بن نويرة في فقد أخيه مالك، حيث قال قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى في الدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك.
0: يا الله.
1: وإحنا والله النكبة معانا من حيث ما خلقنا، ولدنا في أول النكبة وجرينا معنا النكبة وحملنا عبء النكبة، عطشنا مرضنا جعنا تشتتنا سكننا الخيام ورطعنا الخيام، رأينا من الهوان ما لا يوصف. وما احتلال العراق إلا لتأمين استمرار احتلال فلسطين. ليه بريطانيا وأمريكا جت تحتل العراق؟ عشان يضمنوا. وأنا بتابعة الأخبار يعني قال إحنا أمريكا وبريطانيا وإحنا يجب أن نأمن ونضمن سلامة إسرائيل ونؤمن سلامة إسرائيل. لا كنتم أنتم ولا إسرائيل، يعني أنت تضمن اللص فيما سرق يا بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومش عارف مين ولا مين إيش. يا الله أكبر. إذن واليوم يحاول إسرائيليون استخدام نفي استخدام أو عدم أو منع استخدام مصطلح النكبة. ممنوع تقول نكبة 48، وما نقول إقامة الدولة العظيمة على أنقاضنا على تشريدنا. شيء عجيب. أم النكبات نكبتنا في فلسطين. الله نكتفي الله بهذا مستعد. القدر.
0: الله يكرمك دكتور. نواصل بعد فاصل
1: الكلام. يلا
0: بإذن الله نأخذ فاصل ثم مرحبا. نواصل بعده مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: جوردي وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد. 0790-33-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا، اسألوا عنا.

0: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني.
1: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
2: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية، كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة، كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل، لحياة مالية إلكترونية أسهل.
3: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
4: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لآلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
5: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني، تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38.
6: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. حياة FM.
1: مع العلماء برعاية
2: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل دكتور في التفسير، تفسير آيات سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 100،
1: آخر آية.
0: نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
1: بسم الله
0: يردوكم بعد إيمانكم.
1: يا أيها الذين آمنوا، هذا أحب أسمائنا إلينا، الإيمان.
0: نعم،
1: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان.
0: سلام.
1: لكن أعلى أسمائنا
0: الإيمان.
1: الإيمان.
0: يا سلام.
1: إذن يا أيها الذين آمنوا أشرف أسمائنا، أشرف منازلنا، أشرف ما نسمى به حضاريا وثقافيا، هذا الانتماء المشرف. قولي أنا بعثي، أنا شيوعي، أنا ليبرالي، أنا رأسمالي، لويش؟ هو سماكم المسلمين، الله
0: يا سلام
1: سماكم المسلمين. أتقبل هوية غير هوية الإله العظيم؟ شيء عجيب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إن يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، نعم يناديك يا أيها الذين آمنوا، مش يا مؤمن، يا أيها، يعني نداء كريم من إله كريم، لأنه عشان يرفع من قدرك وكرامتك. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، هذا أحب أوصافنا. يا أيها العربي، في عندنا يعني محسوبين علينا، ما يعني الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا، يعني ما أنسى صليت سنة 70 في مسجد في بلد عربي بدون ما نسميه، والله الإمام بلفة بيقول إن كارل ماركس العظيم ومحمد العظيم هما أول من أنصف العمال، كان 1975.
0: يا الله،
1: عدت الصلاة طبعا لأنه الصلاة إيش هذه؟ إي والله ما غيرت كلمة، بس
0: يا الله،
1: بدون ما نقول شو المناسبة خلاص. المهم، يا أيها الذين آمنوا يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني إحنا الآن نعطي آذاننا باعتبار هم أصحاب حضارة وإحنا ما زلنا بادية، يعني لا، إحنا الحضارة وهم ليسوا شيئا. هذه شهادة الله لنا، أنتم خير أمة. كيف روح نتسوى الأفكار الرأسمالية مرة والاشتراكية مرة والقومية وش عارف الخلاصة. إذن إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أن ندرس في الغرب مش مشكلة، بس على شرط أن نحافظ على ثقافتنا وهويتنا وذاتنا ورسالتنا وإنسانيتنا. نحن نؤثر فيهم، مش من يؤثر فينا. أرجع وأنا متغرب، لا، برجع وقد ازددت إيمانا بديني وإسلامي وقرآني وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. إحنا لفينا الغرب كله من فضل الله، كل أوروبا لفيتها وكل ولايات أمريكا لفيتها من فضل الله، وعلى الشرق رحت وعلى الغرب رحت والشمال والجنوب، طفت العالم من فضل الله، وما زدت إلا إيمانا. أعوذ بالله ناقص علي أصير بعثتي لو شيوعي لو قومتي، لا أبوي، أنا مسلم أعتز بديني برسالتي برسولي بكتاب ربي صلى الله على محمد. من عنده هذا الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا بخلي مغني ولا مش عارف مين مسألي الأعلى، باش هو لك رقاصة كمان، يعني مش مصيبة، يعني طرحونا مثل عليا خلاص. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. احرص على إيمانك، أنتم المتلاعبون بالعقول هواية، يعني كثير. وكيف تكفرون؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ كيف أنت بتكون على الهدى على الإيمان معك القرآن، أنت على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تترك هذا الدرب، هذا الطريق، هذا الانتماء، ثم تنتمي إلى لا شيء لمن أفئدتهم هواء؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ إلهنا العظيم بصيغة الاستعجاب والتعجب الشديد، وكيف تكفرون؟ إلهنا بيعلمنا يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى وأزكى وأطيب من خلق الله في الكون كله محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا الله بهذا الرسول، بهذا الأسوة، بهذا القدوة، بهذا النبي، بهذا المعلم، نمشي وراه وانت مطمئن هيوصلك إلى بر السلامة. لكن من مأمون بإمامته كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل طبعا، مستحيل. الصحابة على خطاه، لكن هو الرمز والمثل صلى الله عليه وسلم. وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله. يا الله، يعتصم كيف؟ بدأ تعتصم بقلعة مثلا، أو تعتصم بدبابة مثلا، أنت معتصم بالله رب الكون، خالق هذا الكون، المتصرف بهذا الكون، معتصم به. يا إلهي عصمت،
0: يا الله
1: عصمت، مدام معتصم بالقوي المطلق، بالعليم المطلق، بالخبير المطلق سبحانه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إخواني احذر أن يحاول أن يزين لك أي كلام. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، لا محيد عن هذا الطريق. به كسبنا هويتنا الأولى، به شرفنا في العالم، به حملنا الرسالة إلى السند والهند والصين وإلى آخره، والجنوب والشرق وجه الغرب إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، آخر آية نوقف عندها، اتقوا الله حق تقاته كما ينبغي أن يتقى مولانا. لا تغضبه، لا تخالفه، لا تعصي أمره، لا تتجاوز حدوده. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا نعم، اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا واقيا، افعل كل ما يطلب وتجنب كل ما ينهى سبحانه. اتقوا الله حق تقاته، اجتهد إخواني، نجتهد، نبعد عن المعاصي السهلة، أن الوسائل قد تكبر شيئا فشيئا، تجنب تدخين، لا ما بعد التدخين، لا طبعا، خمر مش خمر، لا لا لا، كل هذا نلغي من حياتنا. ما لكم مال التدخين؟ مال التدخين كيف يا أبويا؟ أولا مالي بحرق فيه، بمالي بحرق صحتي وأنفع. طبعا الدخان أردني ما أعرف، لكن الورقة المستوردة من برا، والفلتر من برا، والتباكو من برا، شو ضلينا به؟ بس الرزوم الحكومة. على كل حال ما لناش علاقة بهذا الكلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت مسلما، عش مسلما، ظلك على إسلامك متمسكا حتى تلقى ربك ويرحب بك الملائكة أهلا وسهلا بالذي كان على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، واعتصم بحمد الله في حلقة القادمة،
0: في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل، ونواصل هذا الحوار الممتع لكن بعد فاصل آخر.
1: مرحب.
0: إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: نلقى دريم هوم، كل ما يلزم البيت تحت سقف واحد.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس. ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية. صوت الصوت.

0: له تاريخ. في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 0799-364-41.
1: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله.
2: فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة
1: وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: مفروشات مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
1: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياك الله دكتورنا مرة أخرى، بعد إذنك لدي مجموعة من الاستفسارات للإخوة المتابعين، وأبدأ بمحمود أبو رجب. باستفسار محمود أبو رجب يقول: دكتور، سؤالي في سورة مريم، يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا،
1: فأشارت إليه.
0: نعم، فبقول المهد مرحلة عمرية، وهي مرحلة الطفل أي اللفة كما هو معروف، والصبي مرحلة عمرية تبدأ من عمر 9 أو 10 سنوات، فكيف تم ذكرهما معا؟ يعني كيف؟
1: سهلة هي. يعني ممكن هذا المصطلح مش حاد صبيا من يعني المولود وانت طالع.
0: نعم.
1: لا ما في مشكلة، مش محددة بسبع سنوات ثلاث سنوات، يعني ضيقناها. نعم. بس هي واسعة.
0: سؤال الثاني بيقول: ويكلم الناس في المهد وكهلا، تفسير هذه الآية.
1: في المهد يعني حيث هو ما زال بيرضع.
0: نعم.
1: كهلا صار عنده يعني سن وحمولات.
0: نعم.
1: صار هو مسؤول عن عن أسرة. كهل.
0: نعم.
1: كهل يعني بالثلاثين مثلا أو
0: جميل
1: أو نحو ذلك.
0: السؤال الثالث بيقول: الفرق بين ساحر عليم وسحار عليم.
1: سحار أشد.
0: نعم.
1: ساحر جست شهادة مع ثانوية.
0: نعم.
1: سحار مع ماجستير.
0: نعم.
1: مثلا يعني.
0: جميل. خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، سورة المائدة. سؤالي: هل معنى هذه الآية أن الله كتب لبني إسرائيل هذه الأرض من أجل التجمع فيها والتخلص منهم ومن شرورهم أو من أشرارهم، أو من أجل العيش فيها إلى آخر الزمان؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: أما أنهم يعيشون فيها إلى آخر الزمان، هذا اشطوا من قاموسك تماما.
0: الآيات اللي بعديها نفت هذا الكلام.
1: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، هذه مجموعة خاصة، نخبة من الرسل الكرام والناس الأصفياء، لكن ذولا كلهم بني صهيون، ذولا كلهم عدوانيون شرسون لصوص سرقة حرمية سرسرية، مو ذولا المنطبق عليهم النص القرآني. هاي نخبة، يعني كيف الصحابة الآن في ذرارينا، يعني من هو يعني بنقيض ما كان عليه الصحابة مثلا.
0: حتى هذه النخبة دكتور، حينما خاطبها القرآن الكريم، أو حينما خاطبهم يعني سيدنا موسى عليه السلام كما وصف القرآن الكريم، هم لم يستمعوا، يعني قالوا في النهاية يعني إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها محرمة عليهم،
1: إلى أن قالوا فافرق بيننا وبين القوم.
0: نعم.
1: الفاسقين.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: الأنبياء تخلصوا منهم.
0: نعم.
1: يعني لا يطاقون حتى من الأنبياء اللي هم رمز الصبر والاحتمال.
0: نعم. صحيح
1: إخواني، يعني ما نأخذش النص
0: بمعزل عن سياقه،
1: عن باقي النصوص.
0: نعم. نعم.
1: فتح الله عليك.
0: جميل.
1: نعم.
0: الأخ فراس البسيوني بيقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
1: الله يحييك.
0: كيف ننتقل بيوم غد اللي هو عاشوراء من
1: نعم.
0: ذكرى نصر تاريخي إلى منهج عمل يفك الحصار عن المسجد الأقصى؟ كيف الآلية؟
1: والله فك الحصار، ما لم تستيقظ الأمة ما فيش فك حصار، يعني كل يوم المستوطنون بيقتحموا الأقصى.
0: بقول بده علاقة عاشوراء كذكرى تاريخية بهذا الحدث دكتور.
1: مفروض الحشد يكون أكبر.
0: نعم.
1: بهذه المناسبة، يعني لأنه هاي ذكريات إن إحنا، أنتم لا تؤمنون بكل الرسل أصلا، يعني فالرسل نحن ورثناهم.
0: نعم.
1: وسيد الرسل وإمام الرسل محمد صلى الله على محمد
0: عليه الصلاة،
1: فنحن أولى بهم منكم قطعا قولا واحدا.
0: نعم.
1: موسى نحن أولى به، هارون نحن أولى به، عيسى نحن أولى به، ما تعدش إبراهيم نحن أولى به.
0: نعم.
1: أنتم بريئون من كل الأديان، من كل الأنبياء، أنتم شياطين الأرض يا شيخ. مين اخترع الربا؟ أنتم. مين اخترع الشرور والدعارة؟ أنتم. خلاص يعني مش نحكي، جي تقول لي احنا أحباء الله أبناء الله، ده بعدكم. على كل حال إخواني، ما يخدعوناش بمعسول القول، مفروض عن أوعى الناس على بني إسرائيل.
0: نعم.
1: احنا اللي عايشناهم، يعني خرجت أنا من بلدي محمولا عمري سنة فقط، لا أعي ما حولي. طبعا لسه بعدين.
0: نعم.
1: بعد 4 سنوات لما بديت أوعى أنه إحنا في خيمة.
0: سبحان الله.
1: طيب يعني من شتتنا، من شردنا، من إلى آخره، هؤلاء المجرمون. و يقول لك هذه أرض الميعاد. ميعاد إيش أبوي؟ يعني هي للأسف أرض الضعف كانت، لأنه إحنا كنا مش مستعدين للمواجهة. منتهى البساطة، هم كانوا متحشدين ويعتمدون على إمبراطورية شاخت بريطانيا جد بنت أمريكا، فصارت رمبا

0: بس just looking. الله المستعان.
1: الله المستعان. الأخت زكية أسعد أبو زكي بتقول مساء الخير لحضرتك. مساء الخير فضيلة الشيخ. مساء الخير يا كل المتصلين، ونحن نفتخر دائما يعني بشوفتك. تحية لفريق العمل، تحية لحضرتك، تحية لكل يعني كل شخص يتصل بهذه الإذاعة. الله يحييك يا أختنا، الله يجزيك الخير.
0: أي والله.
1: الأخت نانسي حمد الله بتقول وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل، وبارك الله بعمرك على كل ما تقدمه، ونستفيد من تفسيركم المبسط، وجزا الله الأخ بشار شريف، الله يجزيك الخير. أدعو لنا وللأمة الإسلامية في العالم أجمع.
0: يا رب من الدعاء ومن مولانا الإجابة.
1: نعم.
0: ندعو يا رب، يا رب بكل حرقة قلب ندعو يا رب، يا رب
1: نسأل الله
0: نجدك لإخواننا، نصرك لإخواننا، تثبيتك لإخواننا، عونك، مددك، غوثك يا غوثاه يا الله، يا رجاءنا يا ناس. الدعاء، الدعاء يعني ماذا نملك، لا أقل من الدعاء، لكن من يستطيع أن يزيد على الدعاء فليفعل.
1: جميل جميل،
0: بارك الله بكم ولكم.
1: الأخ محمد يوسف من بلاد بني الأصفر كما يسميها
0: ما شاء الله
1: يقول يا ريت تمر علينا يا شيخ، منحطك على رأسنا أنت والدكتور بشار، الله يجزيكم الخير.
0: فين؟
1: في أي بلد؟ والله أنا نسيت، هو بسميها بلاد بني الأصفر حسب تعبيراته، أنا نسيت، كان ذكر لنا سابقا وأنا والله نسيت.
0: بني الأصفر
1: إذا بيكتب لنا وكثار اللي بني الأصفر مش
0: أنا كل حال إحنا معنا تصريح عمان الزرقاء بس
1: صحيح الله يجزيك الخير دكتور. يعني احنا غطينا التعليقات والأسئلة الواردة، وبقي معنا يعني وقت قليل، أظن أن لديك ما تريد أن تقوله.
0: أقول الأردن بلد من فضل الله مضياف، بلد كريم، يعني نموذج من هذا الكرم رأيناه في العلامة زغلول النجار.
1: نعم.
0: شعر كأنه هنا بلده. نعم. هنا مسقط رأسه، مع أنه جانا بعد الخمسين، لكن شعر أنه هنا بلده، هنا انتماءه، هنا أسرته، هذا نموذج. ثم مشينا مع الأسماء البلدان التي أتى منها الناس، عيلة الصفدي.
1: نعم.
0: وباسمها مسجد الصفدي وشارع.
1: نعم.
0: الصفدي.
1: نعم، في جبل عمان.
0: إلى صفد.
1: نعم.
0: والنابلسي مثلا، وهي عائلة اسمها يدل عليها في السلط المضيافة، النابلسي عائلة عريقة كبيرة من آل النابلسي، والكيلاني والجنيني، أسرة الجنيني.
1: نعم.
0: ومن العائلات اللي تحمل اسم الأماكن الشامي.
1: نعم.
0: مثلا، ومنهم محمود الإيراني.
1: نعم.
0: محمود سيف الدين الإيراني. نعم. وهو كاتب معروف. من العائلات المهاجرة الأردن من وصل إلى الوزارة كالرزاز.
1: نعم.
0: والتقيت بعائلة الرزاز.
1: نعم.
0: منذ يمكن 50 سنة ولا نحوها. إيه نعم. والأصل فيما أعلم، فيما أعلم الرزاز من العراق، والصفدي من صفد، وزير لعدة مرات، سعد جمعة عراقي كردي.
1: نعم.
0: صار رئيس وزراء.
1: نعم.
0: وجالس أنا وياه مثل ما جالس أنا وياك، ينفعل بالكلمة يبكي، إي والله والله ما ندري ما زال حيا ولا غادر الدنيا.
1: لا
0: يعني حاولت أني أتعرف، قرأت كتابه، يا سلام، كتابه يسجل بالذهب والله. كان من أكفأ الرؤساء، مثقف وطني منفعل رقيق إنسان. ومن كتبه كتابه المشهور الذي طبع فيما أعلم أكثر من مرة، مجتمع الكراهية.
1: نعم. نعم.
0: مش مقصود بلدنا معاذ الله، لكن تكلم بالمطلق.
1: نعم.
0: وهو يتكلم لا عن مكان بعينه ولكن عن الظاهرة نفسها. يريت لو يقرأ هذا الكتاب، مجتمع الكراهية، كله بكره كله. احنا هنا من فضل الله كله بتعاون مع كله،
1: الحمد لله،
0: من فضل الله. اليتيم الكل يحنو عليه، الفقير الكل يرحمه.
1: نعم.
0: الخلاصة نعتز ببلدنا، بس بدنا نحافظ على هذه الروح الواسعة، لا تعصب، لا ضيق نفس، لك وسع يا أخي، تحكي عن إيش ولا عن شيء، يعني وسع نحسن الظن
1: الصدور
0: ببعض طبعا.
1: نعم.
0: نختلف في الرأي، مش كنا نسخ يا أبويا، احنا مش كربون عمو، كل واحد له عقليته، نسع بعضنا، كلنا ننتمي لهذا البلد، كلنا نخدم هذا البلد بأرواحنا، بأنفسنا، بأموالنا. والشطارة مش بالكلام، الشطارة إن جد جد على البلد، نشوف مين اللي بيوقف.
1: صحيح.
0: ومين اللي بيدافع حتى الموت عن هذا البلد. إخواني، فلنتسابق في خدمة هذا البلد، في تطوير هذا البلد، مو التحزيق. التحزيق ما بيجيب نتائج. كل ما كان في حرية وبحبوحة في الكلام بيكون ارتقاء أكثر ونضج أكبر وانتماء أحسن، لأنه الضغط ما بيجيب نتائج.

0: فلنسع بعضنا.
1: جميل.
0: نختلف لكن نحترم الرأي ورأي الآخر.
1: جميل.
0: إخواني
1: جميل.
0: ميزة هذا البلد من تثمنت سامع من كل لون من كل قطر من كل مكان وأجمل تشكيلة. نسع بعضنا نختلف في الرأي يا أخي. منا من هو اشتراكي حر هو نتناقش لكن دون ما يسفه بعضنا بعضا. أنت عدوي لويش لا عدوي ولا عدوك.
1: جميل.
0: يعني السلط مثلا نموذج للأردن فيها من كل مكان السلط والتشكيلة من أجمل ما يمكن السلط.
1: نعم.
0: وهكذا إخواني بالله نعود إلى ما كنا عليه أوسع مما نحن الآن. الناس بتزداد ساعة ما نحزقش خلينا في بحبوحة من الأمر لا نضيق على أي صنف من الناس ولا أي مجموعة من الناس. إحنا واسعين كل البشر فلماذا نضيق على بعض الناس؟ ما نضيقش.
1: أكرمكم الله دكتور.
0: الله
1: يحييك. الله يجزيك الخير. إحنا وصلنا إلى النهاية على الوقت. الله
0: وسكتنا.
1: الله لا استغفر الله. أكرمكم الله بارك الله فيكم وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
0: آمين.
1: وأنتم مستمعين ومشاهدين إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوف اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحياتي فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: يشاوره الدكتور بشار شريف. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياة أفأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجيا أمريكية. الحكومة تقترض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 2.75 مليار دينار. الحكومة تقول إنها أطفأت ديوناً بقيمة 1.25 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. نمو الصادرات الوطنية بنسبة 3.7% خلال الثلث الأول من العام الحالي. بيان عربي إفريقي إسلامي مشترك يدين مخططات الضم والاستيطان في الأرض الفلسطينية. وزارة الصحة في غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية شهيدين 14 إصابة. وزير الخارجية الباكستاني يقول أن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: اف ام 20 عاما وفرعها في السماء. ترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي. المشهراوي للأبواب والمطابخ.
0: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم بالخير وبالبركات مستمعينا ومتابعينا عبر أثير إذاعة حياة، حياكم الله في يوم جديد، ترويحة جديدة. أسعد الله مساءكم.

اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد. عبرونا شوي هيك صوت تعبانة. حياكم الله جميعا أصدقائنا أحبائنا ومتابعينا. اللهم صل وسلم أنعم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد المصطفى المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا عليه وسلموا تسليما.

أجمل وأروع التحيات لكل من يتابع حياة 104.7 في عمان والزرقاء، في إربد والشمال 106.5، وفي البلقاء والسلط 101.1، في العقبة والجنوب 102.7. يا مساء الخير لكم ومن فريق البرنامج. إيش فيه؟ ومن فريق البرنامج أعذب وأطيب التحايا وأعطرها من خلف المكسر، أنا صار بدي أعطيك ألف عافية. من الإعداد والتنسيق يزيد، الله يزيد الخير عليك، قول أمين وفرحني فيك، قول أمين اللهم أمين. ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، الله يفرحني فيك وأيضا ربي يبارك لك إن شاء الله، شكرا لك. من خلف المايك داعي لكم بالخير دائما وأبدا المحشرج محمد أبو حلقة. والله اللي بتعمل والله ما بيحكي، اللي بيعمل والله ما بيحكي. طيب يا جماعة، من أين أبدأ حديثي معكم؟ أبدأ بداية بالمشهد اللي كلياتنا أنا وياكم بارح تألمنا عليه مساء، يعني التأكيد من وفاة ذاك الطفل أو اليافع اللي عمره 16 سنة، أسأل الله سبحانه وتعالى له الرحمة. أتحدث عن زيد الدماسي اللي يا رب يرحمه رحمة واسعة ويصبر أهله فعلا، اللي ما كان أهله يتوقع أنه هو فعلا ذاك الشخص اللي توفي. المناشدات كانت تقول اللي فقد حدا من أبنائه أو فقد حدا يجي يحكي لنا، كانت الصدمة هناك يعني عندما تعرف الأهل على ابنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع الرحمات. ذهب ليفرح زي أي مواطن أردني حب يشارك ويفرح ويشجع، لكن قدر الله، قدر الله وما شاء فعل. أسأل الله له الرحمة ولأهله الصبر والسلوان، ولنا جميعا أحر التعازي. أعظم الله أجرنا في زيد، وأسأل الله يعني أن تكون آخر المصائب على صعيد مجتمعاتنا. فعلا حالة ليست سهلة، لكن بالمقابل لا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون.

طيب يعني من هذا المشهد راح أروح أنا وياكم لمشهد إنسان كان طبيعي، لكن هذا الإنسان بعد ما تعرض للأسر يعني المشهد اختلف كليا. هروح أنا وياكم للصحفي مجاهد بني مفلح اللي صارع المرض بعد 14 شهر الصورة أمامنا، وأنا والله قد ما أحكي لن أصف الصورة ولن أعطيها حقها. تخيلوا يا جماعة هاي الصورة اللي على اليمين مش فوتوشوب، مش ملعوب، العفو منكم قاصين الصورة قص، وإنما هذا جسده وهذا رأسه بعد ما تعرض للتعذيب والإيذاء والضرب والتنكيل هناك في سجون الاحتلال. الصحفي مجاهد بني مفلح هو واحد من عدة أسرى أو من عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نفس الصورة هذا الشخص اللي أنتم شايفينه أمامكم، عفوا هذا الشخص هو نفسه اللي في الصورة التالية، لكن كيف حصل ما حصل؟ يعني بدنا نسأل أنفسنا إحنا هذا السؤال ونقول لهذا العدو الصهيوني حتى متى سيبقى هذا العدو ينكل بالأسرى يعذبهم أشد أنواع العذاب؟ الصورة أبلغ بكثير من أي كلمة يمكن أن تقال. طبعا اللي بيسمعنا على الراديو بس بحب أحكي لك أنه جزء من راسه تم يعني فقدانه بسبب الضرب والاعتداء، والوجه المشوه والحالة لا يعلم بها إلا الله. أسأل الله له الشفاء ولإخوانه الأسرى الخروج العاجل من الأسر. اللهم يا رب حتى وإن طال الأسر يا رب أهلك الظلمة والطغاة، حسبنا الله ونعم الوكيل.

بكمل في نفس الملف في موضوع الأسر، وبروح مباشرة وياكم للأسير المحرر عبد الله شتات اللي روى يعني تفاصيل الأسر. طبعا هذا الشخص اللي خرج من الأسر في فيديو انتشر له أول ما خرج من باب الزنزانة مشى خطوات قليلة ثم سرعان ما سقط أرضا مغشيا عليه، فقد وعيه تماما، والسبب حالة الجوع، حالة العطش، حالة الفقر اللي عاشوها داخل الأسر. فقد من وزنه 50 كيلو، يتحدث في يعني حالة لا يمكن وصفها لكل ما هي الصورة أمامنا. بالله يشوفوا يا جماعة الفيديو لمن يتابعنا كيف مشى خطوتين ثم سرعان ما سقط على الأرض. بعد ذلك يعني بدأ الحديث معاه، قال إحنا بناكل أو بعطونا جزء من فتات الطعام بس عشان نبقى على قيد الحياة، غير ذلك ما في أي شيء. أسأل الله أن يفرج هم المأسورين، ما ننساهم ما ننساهم، أولئك الذين ضحوا بحياتهم حتى تعيش هذه الأمة بكرامة وعزة. الله مستعان.

0: القادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العصر.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة FM لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مساء الخير لجميع أصدقائنا وأحبائنا، لكل من غادرنا حتى يوصل العصر في المسجد. الحرب والعدوان الأخير على قطاع غزة كان صعبا بكل المعاني، لكن أصعب ما في تلك اللحظات من فقد أبنائه، فقد والده، من فقد والدته. الفقد صعب، لكن الأصعب لما بيكون الشخص قبالك بس مش عارفك، هون بيكون موضوع كثير أصعب. أب اضطره العدوان أن يغادر خارج غزة 3 سنوات تقريبا، ثم عاد بعد ذلك ليلتقي بابنه. ابنه ما تعرف عليه، مش عارف انه هو أبوه. ويابا ولك أنا أبوك، ولك أنا أحكي لي كلمة يابا. نسمع أنا وياكم هذا المشهد وهذا الفيديو، وفيديوهات تأتي تباعا من هناك من قطاع غزة. المشهد من هناك حيث حرمت الحرب وهذا العدوان الطفل من التعرف على والده. نتابع.
1: شلون كنت أكلمك على الفيديو؟ وأنا كنت أكلمك على البابا، لما ماما تكلمك وين بابا؟ بدي أوديك على بابا.
0: إيش؟ الولد خايف من أبوه، والأب رامي حاله على سرير ابنه بعيط، هذا بعيط خوف من أبوه، وهذا مش أبوه، مش عارف. حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: عمير وين بابا؟
2: شال أبوك.
1: وين بابا؟ وين بابا؟ كلم قوله، قوله وين بابا؟ وين بابا؟ طب قوله كيف حالك؟ قوله وين بابا يا عمو؟ شلون كنت أكلمك على الفيديو؟ ولكن كلمة لما أكلمك على البابا، لما ماما تكلمك قول وين بابا؟ بدي أوديك على بابا.

حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني مشهد صعب بصراحة لما الأب بيحاول يقول لابنه بس احكي لي كلمة يابا، ولا احكي لي يابا. اللهم استعان، بس اللهم استعان. حروح أنا وياكم لآخر مشهد من المشاهد الصعبة. أنا بعتذر منكم يا جماعة، لكن والله خلينا نعيش الواقع برضو، يعني نعيش وما ننسى أهلنا وإخواننا في كل مكان. هذا واجبنا جميعا أن نكون معهم على قدر الحدث. المستوطنون في داخل فلسطين المحتلة يعيثوا في الأرض فسادا بكل ما تحمل الكلمة من معنى. هون بحطوا خيمة ببلشوا يضربوا الرايح والجاي، هم بدخلوا بيقتلعوا أشجار 60 شجرة، هم بيجوا بيهدوا منازل بيمنعوا الناس يدخلوا، هون بيطلع قرار بصادق عليه الكنيسة الإسرائيلي بمنع دخول سيارات المزارعين عشان يدخلوا يستثمروا مزارعهم في عدة مناطق بفلسطين. الجوافة القلقلية قلت لي من القلقيلية صح؟ السنة هاي الله أعلم يقدروا يزرعوها ولا ما يقدروا، لأنه منعوهم يدخلوا بسياراتهم عشان يعتروا بمزارعهم. فالمشهد صعب جدا ويزداد صعوبة أكثر وأكثر، والعالم أجمع ينظر. بنظر؟ ما أتوقع بنظر، بطل ينظر، كان ينظر. اللهم استعان.

0: فلسطين.
1: طيب يا جماعة، يعني اليوم التاسع من محرم، وغدا هو اليوم العاشر، يوم عاشوراء كما نعرف هذا الاسم، يوم نجى الله به سيدنا موسى من فرعون، يوم كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة أن نصوم هذا اليوم، وكان يعني سبحان الله قبل افتراض صوم رمضان كان صيام يوم عاشوراء فرض، لكن بعد ذلك جاء صيام يعني رمضان بالنسبة لنا المسلمين، لكن حث النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على صيام هذا اليوم، وقال لأن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع أو أصومن يوما قبله أو بعده، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وقال أحتسب على الله بصيام يوم عاشوراء أن يكفر سنة سابقة. فيعني هذا يوم مبارك، أنا بذكركم بصيام يوم غد العاشر من محرم، حتى لو ما صمت اليوم ما عندك مشكلة، صوم بكرة يوم واحد بكفي، إذا مش قادر صوم بكرة وجمعة قلبش، يعني الأمور ميسرة إن شاء الله لمن استطاع أن يصوم، فهذه هي نفحات الله سبحانه وتعالى. إن لله في أيامكم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فأسأل الله أن يعيننا ويعينكم على أن نتعرض لهذه النفحات المباركات هذا رمضان، ثم تلك ست من شوال، بعد ذلك ذو الحجة ويوم عرفة، بعد ذلك يأتي يوم عاشوراء، وهكذا هي الأيام المباركات. وسبحان الله يغتنم الإنسان المسلم هذه الفرص للطاعات، فأعمارنا بين 60 و70، لكن سبحان الله ربنا يبارك في هذه الأعمار بمثل هذه المواسم، ألا فتعرضوا لها، ألا فتعرضوا لهذه النفحات المباركات في أيام دهرنا وسنوات عمرنا. أسأل الله أن يطيل في الأعمار وأن يحسن الأعمال وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين يا رب العالمين.

يعني سبحان الله قديش الإنسان عندما ينظر إلى قصة سيدنا موسى يرى فيها الصعوبات، يرى فيها التضييق، يرى فيها الظلم بأعتى أنواعه وأصعب هذه الحالات، إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، أو إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى، وتأتي لحظة الفرج من هناك من عهد سيدنا موسى، ونحن نتعلم هذه الدروس العظيمة كيف لا، وأن هناك لحظة سينقسم فيها ظهر الظالم، وسيشاء الله سبحانه وتعالى في تلك اللحظة أن نرى النصر العزيز المؤزر. يا رب كما نصرت موسى ونجيته من فرعون، يا رب نجي الصالحين القانتين المؤمنين العابدين لك في شتى أصقاع الأرض. اللهم آمين يا رب العالمين.

جميل أن يجلس الأب مع أبنائه في مثل هذه الأيام، يجلس يقولهم تعالوا نسمع كيف نجى الله سيدنا موسى، كيف كانت اللحظة الحاسمة عندما أغلقت جميع الأبواب أمام سيدنا موسى فقال كلا إن معي ربي سيهدين. يا الله ما أعظمها من لحظة لما الإنسان بيستذكر فرعون وجنوده من الخلف والبحر من أمام سيدنا موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، تغلق كل الأبواب، قال كلا إن معي ربي سيهدين.

0: مستمعينا الكرام، وما زال حديثنا معكم في تلويحتنا لهذا اليوم، لكن يبدو أننا بحاجة لفاصل، يبدو بعده نواصل إن شاء الله. فابقوا بالقرب من حياة تكرم.
1: ترويحة برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بيوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: كل أمنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: بين الطبيعة والمرح تنبض أجمل اللحظات. حديقة المملكة التفاعلية وجهة عائلية متكاملة تجمع الترفيه والتفاعل والراحة في مكان واحد. أنشطة متنوعة وحيوانات تفاعلية وجلسات تمنحكم أوقاتا لا تنسى مع العائلة والأصدقاء. مو بس نهاية شارع الأردن. 078-668-44-43.
2: أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم. في مستشفى الاستقلال القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.

0: الصيف مع تسابيح للسياحة والسفر. تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. 079-13-69-192.
2: سنة 1975 والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج، أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
3: رسالة من الدكتور عبد الرحمن الكيلاني:
4: هنيئاً للذين يكفلون طلبة العلم بشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. قد تغيبون عن هذه الحياة، ولكن يبقى طلبة العلم الذين كفلتموهم يحيون ذكركم ويزيدون أجركم ويرسلون إليكم بحسن الثناء وجميل الدعاء. أنا أدعم صندوق حياة للتعليم لأننا بالعلم نسمو.
5: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا، كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23-23.
6: جبنة التشيدر المدخنة من حمودة، جبنة مطبوخة شهية بطعم التشيدر المدخن، طعم غني بنكهة مدخنة. حمودة، رمز الصحة والجودة.

للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأقوى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز عبدون وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم: دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.
1: ترويحة برعاية
0: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

حياكم الله، ما زلنا معكم على هوا مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم. مبدأ مباشر بستكمل معكم بينما نحكي عن عمان. يعني بكرة مع دخول امتحانات الثانوية العامة بيصير الشاطر يمسك هالكاميرا ويشتري له مايك ابو الليرتين وينزل يعمل مقابلات مع طلاب التوجيهي وبلش طبعا يحكي ويسولف، وبتعرفوا بدهم يعملوا مشاهدات، بدهم يعملوا جماهير لإلهم. هيئة الإعلام أصدرت تعميما لتنظيم التصوير والمقابلات الصحفية أمام قاعات التوجيهي. يعني حبايبي أي واحد بمسك تليفونه بنزل يصور باب مدارس الأولاد والبنات بغض النظر باب طلاب مدارس التوجيهي بكرة لا يلومن إلا نفسه. الموضوع في مسألة قانونية لأنه فقط الجهات الرسمية اللي أصلا تستطيع أن تغطي هي تستطيع أن تغطي الحدث، وعدم إجراء طبعا القرار يعني يتضمن عدم إجراء أي أعمال تصوير أو بث مباشر أو لقاءات إعلامية أمام مداخل قاعات الامتحان أو في محيطها أثناء انعقاد أو فترة انعقاد الجلسات الامتحانية إلا بعد الحصول على تصريح رسمي مسبق صادر عن الهيئة. باختصار موضوع أنك تروح تلم مشاهدات على ظهر ولد مكسور خاطره مش مزبط بامتحان، ولا ظهر بنت، ولا ظهر ولي أمر طالع زعلان أولاده حالته حال، يعني مش أخلاق ومش صح بصراحة. وأنا من بداية الأمور وأنا بحكي يا جماعة بالله عليكم كلنا معرضين، أولادنا يقدموا توجيهي ويطلعوا مزبطين ولا مش مزبطين، ويطلع واحد يقول لك والله جابوا لنا أسئلة برا مش عارف وين. على كل حال أنا بحكي هذا الكلام بس ما بالتأكيد هيئة الإعلام أصدرت تعميم لتنظيم التصوير والمقابلات الصحفية أمام قاعات التوجيهي. والله ينجح.

نفس الحقيبة بنقول فيها الدليفري بعض المنظفات وعداكم قصص طويلة طبعا تحقيق يعني كامل اشتغلوا عليه الشباب. بعد ذلك المؤسسة العامة للغذاء والدواء أو أصدرت المؤسسة العامة للغذاء والدواء بيانا أكدت فيه بعد هذا التحقيق ضرورة حصول العاملين في مجال توصيل الطعام على شهادات صحة، لازم يكون عندهم شهادة صحة تثبت سلامتهم وخلوهم من الأمراض لضمان تداول الغذاء ونقله وتسليمه وفق المعايير الصحية المعتمدة.

دائما ناخذ مجموعه من الفيديوهات من اداره السير، صفحه اداره السير، وبنحكي فيها عن الناس اللي بتقيدوش باستخدام السياره بالطريقه الصحيحه. المره هاي ما بدي احكي عن السواقين ولا بدي احكي عن المركبات، بدي احكي عن مستخدمي الطرق من المشاة، الناس اللي بيقطعوا الشارع، وتحديدا الناس اللي بتقطع الشارع من اماكن غير مخصصه للمشاة، تحت الجسور، فوق الانفاق، اماكن معينه لا يمكن ان يسير عليها شخص، بنط من فوق الحديد الدرابزين عشان يقطع الشارع. وطبعا بعد ذلك اذا لا سمح الله صار حادث ببلش يقول والله لا احنا الزلمه كان بده يقطع لان ما في جسر مشاه، هاي جسر مشاه امامنا، بالمقابل الناس بتقطع من تحت الجسر، بقول لك والله صعب اطلع الجسر، اما مش صعب تندعس لا سمح الله او تعرض يعني حياتك للخطر. انا بحكي هذا الكلام لكل شخص بما كتبته او نقلته اداره السير عدم التزام المشاه بالعبور من الامن للطريق عبر الجسور وأماكن قطع المشاة قد يؤدي إلى حوادث دهس، قد تؤدي إلى لا سمح الله نفقد حياة أشخاص أو يتعرضوا للإيذاء، وإحنا بغنى عن مثل هذه الأمور.

0: ربنا يعوض عليه.
1: بحب احكي لك يا استاذ محمد رياض انه ميسي على أهبة الاستعداد او على يعني اعلى مستويات الاستعداد للقاء منتخب النشامى. بقول لك اولا ميسي يصر على المشاركه امام النشامى، انا ليش ما بعرف، بينه وبينه عداء قديم والله، ما بينه وبينه غير كل خير. بالعكس على فكره 97% من الشعب الاردني بيشجعوا الارجنتين بشكل عام، يعني مش في المونديال هذا، بشكل عام بحبوا الارجنتين الاردنيين وحبايبوا الارجنتينيين. اصلا احنا بنلعب فوتبول تانجو من زمان، صح ولا لا؟ مش هم منتخب التانجو، احنا بنحب فوتبول التانجو. على كل حال ميسي يصر على المشاركه امام النشامى وبقولهم بدي أشارك، مش هون وبس، فرجونا الفيديو يا شباب. يا أخوان يبدو أن ميسي فاهم الموضوع غلط. ميسي يا أنس والحكي للجميع ولتونا لهون السامعين، تفضلوا شوفوا التدريبات اللي قاعد بحضر فيها، تدريبات لياقة بدنية. ميسي بقول نويلنا على نية أخش لين، يعني والله ما لاش بدي أحكي. الله يجعله يا رب يتصاب وقاعد بيلعب رياضة في النادي. لا وطجطج وحالته حاله وانسى، ما شاء الله ما شاء الله علينا، ما شاء الله عليه، الله يأخذه ان شاء الله ريحنا منه. او ناوي يسجل يصير هداف على دورنا، او يعني بقول لك حب اشارك امام منتخب النشام، والله ماني عارف، انا مش لاقيها مبرر بصراحه. انا قلت المدرب بريحه، هات الصوره جاي، انا قلت المدرب بريح ميسي، مش الاصل يريحه، في عنده دور ثاني وثالث ورابع، يا اخي ريحه. بقول لك هو بالدش هو قاعد بتمرن، حضر بحاله انت دائما الاقوى الابهى الادهى لازم ترابه سددها. شو الصوره اللي خلص تنرفز الاستاذ؟

واللاعب بيجيب اكثر اقوال هاي القدم الذهبيه وحده بقول يعطوه جربات كمان. لا والله انا اخوي مش عارف شو بحكي. انا بقول ميسي استهدي بالله يا زلمه واستهدي بالله. بس خلينا نطلع من هالمباراه هيك يعني, يعني هاي اخر مباراه لنا في المونديال يعني خلينا نطلع واحنا مبسوطين شوي يعني, يعني ايش في يعني بصراحه. حسبي الله عليك يا ميسي, الله جارك الثواب قبل المباراه يا رب. جاي حقق بطولات على ظهرنا يا زلمه, جاي حقق بطولات على ظهرنا, جيب هدف على ظهرنا ممنوع.

يكون بعد ما شاف كريستيانو رونالدو مبارح جاب جولين استلحم الزلمة ولعت معه. طبعا يعني أكيد في منافسة بالأرقام بين اللاعبين. مبابي لا مبابي مش زي لا لا لا طول بالك شوي بس نطول بالك. اليوم نسمع الساعة 6 المساء مع كابتن أنس الشويكي بيحكينا عن القصة كاملة. أنا والله مالي كثير الرياضة بس بعرف شغلة واحدة إنه كريستيانو رونالدو مبارح قال عدت من جديد عاد إليكم من جديد. حط له الكابتن ماجد يلا على السريع الكابتن ماجد شو بقول له أنا يعني بعد ما شافه استلحم ميسي راح على الجيم بقول لك ما نمشي مبارح هو قاعد يعطيها بالجيم جاهز بحاله.

إنشائها يا صليب نعاد إليكم من جديد. أكتب الكابتن ماجد الجزء الثالث أو الرابع أو أكتب عاد إليكم من جديد. أغنية أغنية ألف غين نون ياتا عاد إليكم من جديد الكابتن. أيوة هاي هي شغل يا روح.

0: كانت كلمتي عاد من جديد.
1: يلا من أجل توفينا لك. يلا أكل حال يوم السبت أصلا يوم عطلة. لو توجعلك لحد المباراة طيب ليش أنا أفكر السبت؟ والله دوام الصبح لك ومتعب على 5 الصبح. يلا على كل حال الله يجيب الخير. إحنا بنقول يعني يكفي أن النشامة فازوا بحب الأردنيين جميعا. والله والله ما قصروا، سووا عليهم زيادة، والله يعطيهم ألف ألف عافية.

يا أخي يكفي المشهد اللي سلموا فيه الغرفة غرفة غيار الملابس للاتحاد، يعني صفط البقلاوة اللي حاطين لهم إياه ميداليات وأشياء أو هدايا تذكاري. والله يا أخي إنه إحنا بنرفع الرأس، الحمد لله رب العالمين، شيء يعني يدعونا جميعا للفخر والاعتزاز، وربنا ربنا ربنا يجيب العواقب سليمة مع الأرجنتين يا رب يا رب. إحنا مساكين يعني، إحنا شو نسوي؟

0: كان بعت معهم واحد ما عنديش مشكلة. طيب استمعينا الكرام دقة الساعة الخامسة ومجز الأخبار مع الزميل محمد رياض، بعدها نواصل بحول الله، فابقوا بالقرب من حياة تكرما.
1: الخامسة مساء بتوقيت الأخوين زلاطينو للحلويات على حياة أف أم.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك AI، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

موجز الأخبار من حياته فأم يقرأه محمد رياض. سمو ولي العهد يلتقي في منطقة سيليكون فالي بولاية كاليفورنيا رواد أعمال وقادة تنفيذيين لشركات تكنولوجية أمريكية. الحكومة تقترض خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي عبر طرح سندات وأذونات خزينة بقيمة 2.75 مليار دينار. الحكومة تقول أنها أطفأت ديونا بقيمة 1.25 مليار دينار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي. نمو الصادرات الوطنية بنسبة 7.3% خلال الثلث الأول من العام الحالي. بيان عربي إفريقي إسلامي مشترك يدين مخططات الضم والاستيطان في الأراضي الفلسطينية. وزارة الصحة في غزة تقول أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 214 إصابة. وزير الخارجية الباكستاني يقول أن التفاوض بين واشنطن وطهران يدور حاليا بشأن البرنامج النووي والأرصدة الإيرانية ولبنان. انتهى الموجز، في أمان الله.

موجز الأخبار برعاية شركة أراماس للسياحة والسفر والحج والعمرة. أراماس، طريقك إلى العالم. شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، استمتع بأعلى التقنيات مع مجموعة مكيفات وشاشات ماجيك الذكية.

0: حياكم الله من جديد، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة عبر حياة اف ام لاستكمال مشوار ترويحتنا لهذا اليوم، اليوم الأربعاء. بالتأكيد حنروح أنا وياكم نصول ونجول في عالم الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن نتعلم أن نتعاطى، حلو نتعاطى هاي، أن نتفاعل مع أدوات الذكاء الاصطناعي بالطريقة الصحيحة. قبل ما أرحب بالمهندس وليد، أكيد أهلا وسهلا فيك دائما وأبدا، بذكركم أنه إحنا وياكم على موعد يوم غد مع يوم مفتوح من أيام حياة اف ام، لكن يوم لنشر الوعي لمكافحة المخدرات، في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أكيد هنكون معكم ضمن كل برامج حياة اف ام الحديث عن المواقف، الظروف، الأمور اللي ممكن نتعلم منها كيف يمكن أن نكافح المخدرات بالشكل الصحيح، كيف ممكن نحمي أبنائنا مجتمعنا من هذه الآفة. غدا موعد لهذه الحملة المفتوحة عبر حياة اف ام. مباشرة هروح إلى ضيفنا العزيز مهندس وليد حتى نتحدث عن الذكاء الاصطناعي، وبالتأكيد دائما نتعلم من الذكاء الاصطناعي. بلحظة من اللحظات الواحد بيقول كيف أبلش، أو يعني من وين أبلش، حكينا في أكثر من حلقة هذا الموضوع، لكن اليوم حابين نعرف شو الجديد وبعد ذلك ننتقل لموضوع حلقتنا اليوم. أهلا وسهلا فيك.
1: حياك الله.
0: الله يعطيك ألف عافية. نبدأ معك، ما الجديد على صعيد الذكاء الاصطناعي؟
1: يعني أخبار يبدو أنها من المستقبل شوية، يعني
0: من المستقبل.
1: من المستقبل، يعني مثلا بقول لك واحدة من الأخبار أنه في مثلا في بعض الدول بلشت أنها بتتعمل قانون أنه يعطوا هوية رقمية للاي اي ايجنت أو للروبوت، لأنه بقول لك هذا الاي اي ايجنت قاعد بيعمل معاملات وبدخل بشيك على بيانات وبيعطي قرارات وهذا، فبالتالي مين هو؟
0: نعم.
1: فلازم يكون عنده هوية ايدي، هوية رقمية،
0: نعم،
1: حتى يقدروا يتعاملوا معه ويكون برضه هو مسؤول عن اللي بيعمله، لأنه بالأخير في إشي اسمه المسؤولية عن مين؟
0: نعم.
1: هل هو صاحب الروبوت أو صاحب الاي ايجنت ولا هو الاي ايجنت؟ لأنه في شركات صارت تتبرى من الاي اي ايجنت، هاي بيعمل مشاكل او بيعمل اخطاء او بيعمل قرارات عم تكون لها اثر سلبي.
0: نعم.
1: ففي بعض الشركات قالت احنا ما لناش دخل لانه مش احنا اللي
0: جينا قتلنا الصوص محمد. مش احنا اللي قتلنا الصوص محمد.
1: فصارت منها الدول، طبعا الصين، استونيا، رحت الارجنتين، يعني صاروا بدهم عم بعدوا قانون.
0: نعم.
1: بحيث انه يصير في اي دي لهدول الروبوت او
0: الاي اي. احنا بنعرف انه اي كمبيوتر او اي جهاز في له اي بي ادرس. فالموضوع مختلف تماما.
1: لا مختلف، الاي بي ادرس والاي بي والماك ادرس هذا شيء ثاني، شيء ثاني ملوش دخل. لكن مثلا الروبوت، انت الروبوت اللي الحياه هذا ملوش اي بي، يعني اللي،
0: نعم،
1: اللي بتشوفه في امريكا ولا في هول،
0: نعم،
1: بالكافيات ولا هذا، هذا ماشي بدون شيء، ما فيش،
0: نعم،
1: اي بي،
0: ما معه هويه ولا معه شيء.
1: فلا بدهم يحطوا له هويه عشان يعرفوا
0: جميل.
1: هو الشغل الثاني برضه هاي بالمستقبل، شركه ميدجوري كلنا بنعرف عنها انه هي اول اي اي عمل موضوع الصور، انتج لنا الصور، كنا ندخل على الديسكورد نطلب منه صور.
0: نعم.
1: من الشغلات الحلوه اللي اخترعوا لنا اياها ماسح طبي، الانسان هيك مباشره بوقف عليه خلال 60 ثانيه بيعمل فحص شامل للجسم.
0: نعم.
1: من خلال مش عارف الترا ساوند مع الميه مع الشغلات هاي مباشره بيعطيه تحليل خلال 60 ثانية للجسم، صورة طبقية، صورة ألترا ساوند فوق صوتية.
0: نعم.
1: مع بالمية هذا مباشرة، وهي من الشغلات الحلوة، يعني تطبيقات الطب في ال.
0: طب العفو، ما دقة هاي المعلومات الطبية يعني؟
1: هسا الدقة، يعني شوف، المعلومات الطبية أصلا في موضوع الذكاء الصناعي تتجاوز 96% التشخيص. التشخيص أصلا من بجوز من سنتين، بعرفش هسا قديش صارت الأرقام.
0: نعم.
1: يعني كانوا بيحكوا عن 96.5% مقدار دقة التشخيص، فأكيد هاي الأرقام الآن، يعني بس هذا الرقم ملوش دخل بالاختراع هذا. هلا
0: نعم.
1: الاختراع على أداة فحص،
0: نعم، جهاز
1: التشخيص بروح للاي اي، يعني
0: نعم،
1: أداة فحص، لما احنا نروح مثلا لا سمح الله على المستشفى وندخل جوا الجهاز
0: بالضبط. نعم.
1: تقعد لك
0: سي تي او كذا، نعم، او ام ار اي رين مغناطيسي او كذا، نعم،
1: فترة مليحة، لكن هون نعم، خلال دقيقة واحدة بيكون عامل فحص شامل للجسم، مصور كامل للجسم. وفي فيديو، بس انا الفيديو بصراحة ما جبته.
0: تمام. فيه تفاصيل.
1: تمام.
0: جميل. ايش كمان
1: الشغلة الثانية؟ تعرف انه الان في واحدة من الشغلات المؤرقة لموضوع الاي اي في العالم كله، الانتاج الذكاء الصناعي، انه موضوع الطاقة، سواء المية او الكهرباء او انبعاث الكربونات الكربوني.
0: نعم.
1: في بصير، فلذلك في واحدة من الانظمة اللي عملوها انه نظام تبريد خصوصي حتى ينهوا مشكله المي، استخدام المي هاي.
0: هي بس باب التاكيد انه احنا اليوم عم بيصير في استنزاف للمي بسبب وجود خليني احكي حواسيب ضخمه جدا عملاقه، فبالتالي بدها تبريد عشان تضل شغال بكفاءه عاليه، فبتحتاج لكميات مياه مهوله جدا وطاقه مهوله،
1: كهرباء ومي، وفي شغلات ثانيه تنتج عنها. يعني عشان نتخيل بس، أو قبل ما نتخيل، يعني في واحدة من الدول زي الصين مثلا بتفكر أنه تعمل مراكز البيانات في البحر. نعم. تحت البحر تحت حتى تستفيد من قدرة المية على التبريد.
0: نعم.
1: وفي دول الآن بلشت تعمل على فوق صوت موج البحر عشان تستفيد من توليد الكهرباء.
0: نعم.
1: من الموجات البحرية زائد التبريد. إيلون ماسك قبل أسبوعين بيحكي إحنا عم نفكر خلال 10-20 سنة ننقل مراكز البيانات هاي، لأن أصلا مراكز البيانات لما يجوا بدهم يبنوها عند الدول أو عند المدن، أهالي المدن هدول قاعدين بيحتجوا،
0: برفضوا، والانبعاثات سامة،
1: كهربتنا بتاخدوا ميتنا بالمقابل تعطونا انبعاثات سامة. نعم. فبيعملوا احتجاجات، فهاي مشكلة عندهم. فبفكر بقول لك إحنا خلال 10-20 سنة رح ننقل هاي المراكز بالفضاء، نعملها نستفيد من التبريد، نستفيد من الطاقة الشمسية. وعشان نتخيل قديش مثلا قدرة أو قديش تسحب طاقة وتسحب مي، يعني الآن من أكثر الأسئلة الموجودة على بعد فيديو الأرجنتيني ميسي.
0: نعم.
1: وبتدرب استعدادا للأردن، صارت الناس تسأل مثلا على جوجل مين هو الأردن، أين. نعم. يقع الأردن.
0: نعم.
1: شوف السؤال مثلا هذا، أين يقع الأردن، إذا سألته أنت للشات جي بي تي شو بيستهلك مي وكهرباء
0: فقط، أين يقع الأردن،
1: أين يقع الأردن بيستهلك مي، السؤال هذا هاي 200
0: مل،
1: 2.5، يعني نص لتر.
0: تمام.
1: هذا السؤال
0: بس، أين يقع الأردن؟
1: أين يقع الأردن؟ بيستهلك كهرباء مدة تشغيل مصباح 10 يعني مصباح الليد.
0: نعم.
1: لمدة دقيقتين كهرباء. هذا السؤال.
0: نعم.
1: لما أنت تسأله من الشات جي بي تي، فموضوع استهلاك الطاقة، أنت تخيل مثلا تكون جامعة يسألوا فيها مثلا 20 طالب.
0: نعم.
1: أو 2000.
0: نعم.
1: يسألوا كل واحد منهم 20 سؤال لشات جي بي تي.
0: نعم.
1: شوف كمية الطاقة، كمية
0: المي المستهلك
1: جدا. عالي جدا. فهي واحدة من المشاكل،
0: وهذا موضوع لازم نناقشه أنا وياك في حلقة مقبلة. له علاقة بالطاقة، من أين تأتي وكيف يتم استثمارها في موضوع الذكاء الاصطناعي. صح. لأنه يعني موضوع غاية في الأهمية بصراحة. تمام. هل من جديد؟ هذول جداد. طيب تمام. يعني فيما يتعلق بالجديد اليوم، أنا بدي أسألك عن فكرة منع فئات معينة عمرية من استخدام الذكاء الاصطناعي.
1: صحيح.
0: وهذا الكلام اليوم بسأله الأهالي، هل فعلا هناك حد عمري معين للسماح للأبناء باستخدام الذكاء الاصطناعي؟
1: أعتقد
0: يعني بعض الدول الابتدائية منعوهم مثلا.
1: لا
0: ممنوع.
1: لا، في مبارح، أول مبارح قرأت أنه بريطانيا أصدرت.
0: نعم.
1: قانون لأقل من 16 سنة.
0: نعم.
1: لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بده يبلش كأنه من اعتبارا من السنة الجاية أو شيء.
0: صحيح.
1: وهذا صراحة قرار سليم جدا جدا. إحنا مشكلتنا في التعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي أو مع الاي اي، إنه نستخدمه الاي اي بالذات
0: من طريقة خاطئة،
1: صديق.
0: أها.
1: في صديق. والخطورة هون إنه أنت تعاملك معه كصديق، شو خطورتها النفسية يعني على الإنسان؟ يعني في شغل، يعني علماء النفس بيحكوا شغلتين مهمات، يعني بجوز أنت فتحت الموضوع وموضوع مهم. تعاملي أنا مع الاي اي بتعامل معه من خلال شغلتين أو شغلتين مهمات عم بفقدهم. أولا إنه هو سريع الاستجابة إلي.
0: نعم.
1: شو ما أسأله فورا بجاوب، هذا واحد. اثنين، فكرة الخضوع، إن أنا شو ما أقول له بقول لي أنت صح، بقول له أنت كلامك غلط بقول لي نعم صحيح أنت صح، بقول له أنا سوبرمان بقول لي نعم أنت سوبرمان، بقول له هاي غلط هاي صح بقول لي نعم. هذا الخضوع. هذول العاملين كما يقول علماء النفس يعني مهمات جدا، أو هم العاملين الأساسيات في هدم التعايش الإنساني. لأن الإنسان أصلا تعايشه مع الإنسان الآخر مبني على مجموعة شغلات، منها احترام الآخرين.
0: صحيح.
1: منها الاحتواء، منها التواصل، تمام، منها أنك أتقبل رأيه. فأنت لما تتعامل مع
0: الـ AI، اختلاف الآراء. نعم.
1: أيوة بالضبط. فأنت لما تتعامل مع الـ AI بنظام أنه هو خضع لك، وشو ما تقول أنت الصح، معناته عم تفقد أهم مهارة من مهارات التعايش السلمي أو التعايش الإنساني في المجتمع.
0: جميل.
1: وهي من الشغلات الخطيرة.
0: جميل. عشان هيك أنا بحكي لك اليوم بعض الدول على مستوى العالم تمنع استخدام الذكاء الاصطناعي للابتدائيين.
1: صحيح.
0: وبتحط بعض الشروط حتى للمراحل الأخرى، حتى على صعيد العودة للورقة والقلم. يعني بجوز إحدى الدراسات اليوم عم بطلع عليها لها علاقة ببعض الدول من الدول الحديثة اللي احنا كنا نقول يلا يا جماعة ما فيش داعي نستخدم أوراق، استخدموا التابلت واستخدموا الأجهزة المحوسبة. اليوم العودة للورقة والقلم مجددا، وهذا كلام
1: وهذا الحكي ترى مش جديد. أنا بجوز أنت قرأت التقرير اليوم، بس أنا التقرير لأنه مصول بعملي تقريبا من خلال أكثر من سنة سنة ونص، دول كثيرة منها فنلندا. فنلندا طبعا عشان نكون
0: من الناس المتقدمين جدا في التعليم
1: في العالم، يعني واصلة لأفكار في مثلا في التعليم، إيش تعليم موضوعي مش تعليم زينا. لكن الآن بلشت تتراجع، أو من خلال أو من سنة ونص تقريبا بلشت تتراجع في موضوع التعليم للأساسيات زي الكتاب ضروري. الكتابة ضروري،
0: الكتابة بالضبط. يعني أنا بحكي اليوم عن فئات من طلاب الجامعات والله ما بيعرف يمسك القلم، قسما بالله ما بعرف
1: مش احنا كمان نفس
0: الشيء. يعني فئات طلاب جامعات
1: شغلنا برضه فقدنا قدرتنا على الكتابة. قدرة الكتابة مش مهارة يدوية، هي مهارة عقلية أكثر.
0: صحيح صحيح. طيب أنا أبدأ من هذا السؤال إذا سمحت لي، يعني أي فئة عمرية تستطيع أو أي فئة عمرية لا تستطيع، لا يجب عليها أن تستخدم الذكاء الاصطناعي؟ يعني لو قلت لك الآن باشمهندس وليد، من أي عمر يسمح للشخص باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي؟
1: شوف إحنا لما نحكي عن الذكاء الاجتماعي، الذكاء الاصطناعي، بنحكي عن موضوع الألعاب الإلكترونية، نحكي عن وسائل التواصل الاجتماعي. يعني تقريبا كلها،
0: مع انه كل واحد بواد، يعني كل واحد شكل،
1: لكن كلها التعامل معانا نفس النتيجه.
0: نوضح اكثر،
1: يعني مثال تعاملنا احنا مع الالعاب الالكترونيه مع الكمبيوتر بشكل عام عم بيحولنا لنمط بصري. حكينا مرات النمط البصري ما بيقدر يتعامل مع نمط ثاني. قدرته على التعامل مع النمط الثاني، مع الانسان الثاني، بيكون طريقه حديه. خالية من المشاعر، خالية من العواطف، عرفت؟ لانه معتمد على البصر في التواصل، والبصر حاد، يعني فرجيني عشان اقتنع بكلامك، مش سمعني، مش حسسني. عرفت؟
0: صحيح.
1: فهون عم كل تخيل كل الجيل اللي عم بيطلع يكون جيل بصري. فكيف بده يتعامل
0: والله بصلي،
1: وهي المشكله
0: بصلي.
1: اسمع، هاي قاعدين بنشوف احنا اولادنا لا بيعطوا ولا بياخذوا. في الجامعات طلاب بالجامعات ما عندهم استعداد، يعني بدك تمسك ايده انت وتقول له تعال بدي اعلمك 1 2 3، ما عنده استعداد يعمل.
0: صحيح.
1: تخيل صحيح. يعني انت بتقول له ماده جديده، ولا بتقول له بتعطيه مفتاح جديد، ولا شيء جديد، موضوع جديد، بدك تمسك ايده تدخله جوا هذا.
0: صحيح.
1: الموضوع ما انت. طب هذا ليش؟ هذا كله من العلمة، كله من الوسائل التكنولوجية الجديدة. السوشيال ميديا، الذكاء الاصطناعي. الآن مشكلة الذكاء الاصطناعي لزيادة انه احنا بنعامله كصديق، ما بنعامله كأداة. وهي حكينا دائما الخطورة الكاملة، انه انت عم تتعامل معه كصديق، كرفيق، كشريك معك في وبتتعامل معه بخصوصياتك، وبتاخذ منه سمعا وطاعه.
0: طيب ما جاوبني على سؤالي، لاي حد عمري
1: شوف
0: بقدر اقول والله سيف او نت سيف، يعني امن او غير امن في اي فئه عمريه؟ في اي دراسه او في جواب علمي؟
1: لا انا شوف، انا بالاردن انا شفت، او قبل فتره كان عملت سكان للدراسه عن هذا الموضوع، ما لقيت في عندنا بالاردن دراسه لاستخدام طلاب الاردن للاي اي،
0: انه بيستخدموا ولا ما بيستخدموا.
1: والاعمار
0: واللي بيستخدموا احنا
1: يعني. هسه بستخدم، بس انا ما لقيت، انا بحثت ما لقيت دراسه، ما بعرف اذا حديثا صارت. لكن انا بميل للبريطان صراحه، لما حددوا 16 سنه. وبصراحه هو 16 كثير، بجوز بالنسبه لهم كثير او مناسب، وانه بجوز كثير. لكن هاي الشغلات اللي بده يحددها ناس يعني تربويين وناس علماء نفس. لكن انا مع انه يعني على الاقل 10 سنوات
0: فما دون.
1: لا، لانه العشر سنوات عم في في يعني اعداد.
0: طب برضه 11 و12 13 مش هالحدا اللي عنده الوعي الكامل عشان يقدر
1: يقرر. عشان هيك انا بقول لك لازم التربويين اكثر هم يحددوا، لانه هم بالميدان اكثر. لانه شوف المرحله هاي مرحله تكوين ذهني
0: طيب احنا اليوم حديثنا عن ايش الحد الادنى من المعرفه في الذكاء الاصطناعي لازم يكون اي حدا بسمعنا الان وصل له. لكن اذا سمحت لي نطلع انا وياكم مستمعين لفاصل، بعده نبدا مباشره بموضوع حلقتنا اليوم. بعد الفاصل نواصل، ابقوا بالقرب من حياه تكرما.
2: ترويحة برعايه
3: المركز الاردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين. بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: جوردينا وجوي كولا مع العزوة مع الجماهير.
1: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
2: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم بكل قطرة بكل بئر بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.
3: في مدارس آيلا العالمية نعلم اليوم لنقود غدا ببرنامجيها الوطني والدولي وقسم البيتك المتميز. نفخر بكوننا من المدارس الرائدة في الدعم الأكاديمي ومتابعة الطلبة. ساحات واسعة، مرافق حديثة، مختبرات متطورة، وكادر تعليمي مؤهل يرافق أبناءكم في رحلة النجاح. مدارس آيلا العالمية، المدينة الرياضية دوار المشاغل. 07-99-364-41.

0: تسابيح للسياحة والسفر، تسابيح شارع الملكة رانيا 06515-8382، الزرقاء الجديدة 05385-6030. تسابيح، خيارك المريح.
1: بدك مدرسة تجمع بين التميز الأكاديمي وبناء الشخصية؟ مدارس أساس هي الخيار الأمثل. بيئة آمنة، كادر متميز، وبرامج قرآن كريم وروبوتكس، ومع نظام رادار تابع مستوى ابنك أول بأول. زورونا في شفا بدران ويلكوم. مدارس أساس، أساس راسخ لمستقبل واعد. للتسجيل 06-281-91.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
1: جرين هوم من اسمه بتعرفه.
2: النشامى يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم.
3: اشتري ماجيك للماجيك على ماجيك الكل.
2: شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
3: الصورة طبيعة
4: ماجيك واستمتع بصورتها.
3: الصورة طبيعة.
2: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
3: ماجيك عمزاجي وعن مضمون بحضر بتشكلة بإيش ما يكون. اسرح بالكل متع العيون. الصورة طبع أجمل ما يكون.
2: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
5: في هذا العالم المتسارع الوقت عامل مهم، ولذلك فإن الوقت هو ما نوفره لك في البنك الإسلامي الأردني لإدارة حساباتك وإنجاز ما تحتاجه بدقائق. حمل تطبيق إسلامي موبايل واستمتع بكافة الخدمات الفريدة من فتح حساب إلكتروني بكل سهولة وتحديث بياناتك من مكانك إلى إدارة بطاقتك المصرفية. كما يمكنك التحويل المالي بين الحسابات وتسديد الفواتير والإطلاع على الشيكات الصادرة والواردة. كما يتيح لك التطبيق تقديم طلبات التمويل المختلفة. إسلامي موبايل لحياة مالية إلكترونية أسهل.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميديكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: حياكم الله من جديد، مازلنا معكم على هواء مباشرة عبر حياتي في استكمال مشوارنا مع الدكتور العلامة مع المهندس فريد لطفي. أهلا وسهلا فيك، حياك الله سيدي، يعطيك ألف عافية. تحياتنا لك، يعني أكيد مساء الخير لمنى، إن شاء الله يا ربي بتكمل الدكتوراه وبتصير العلامة الدكتور، ليه لا، بالعكس يعني إن شاء الله في هذا المجال إحنا بحاجة لمن يعني يرفد مجتمعنا بالمعلومات المهمة في هذا السياق، كيف يمكن أن نتعامل مع الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح. وكنت بسأل نفسي سؤال، ومن خلالك مهندس وليد أهلا وسهلا فيك مجددا، إيش الحد الأدنى الآن اللي هو بسموه ما لا يسعنا الجهل به في موضوع الذكاء الاصطناعي في هذا التوقيت الآن؟
1: نحكي عن الأساسيات، نرجع ل 101
0: يلا بالضبط. أيوة بنذكر، نعم في حلقة 101.
1: أول شغلة بدك تعرف شو هو الذكاء الاصطناعي.
0: نعم،
1: تكون عارف شو الذكاء الاصطناعي، تكون عارف كيف بيعطيك الإجابة. هاي الإجابة مش 100%،
0: نعم،
1: هاي عنده مجموعة إجابات، سيناريوهات كثيرة، وأخذ الأعلى دقة، يعني ممكن أعلى، ممكن الأعلى دقة تكون 50% نتيجتها بس.
0: نعم،
1: يعطيك إياها، يقول لك هذا الجواب النهائي عشانها الأعلى، مش لأنها الصح، ممكن تكون غلط.
0: نعم،
1: فهذا بدنا نكون عارفين، بدنا نتعامل معه عارفين شو يعني الخصوصية التعامل معه، بدنا عارفين شو الأخلاقيات التعامل معه، عارفين شو الشفافية، عارفين إنه هو عبارة عن صندوق أسود ما بنقدر نفهم إيش اللي بصير جوا، لكن بيعطينا هالمعلومة، المعلومة هاي بدي أكون عارف كيف بدي أتعامل معها.
0: نعم،
1: تمام، بدي أفكر في المعلومة هاي
0: بالضبط، أعرف كيف أنتقدها، critical thinking، تفكير،
1: بدي أنتقدها تشوفها صح ولا غلط، بدي أحسنها، لأنه مش أي معلومة أو أي جواب بدي يعطيني إياه هو
0: أعتمد عليه بشكل مباشر،
1: بدي أعتمد عليه لأنه بجوز يكون في إشي أحسن. تمام، بدي أعرف كيف أسأله، وهذا جوهر تعامله مع الذكاء الاصطناعي. حكينا المرات الماضية إنه الثورة اللي صارت بالذكاء الاصطناعي بسنة 22، من شهر 5 22 لليوم، هي كانت أصلاً الذكاء الاصطناعي موجود من 56 أصلاً.
0: نعم،
1: وكان متطور، وحتى يعني كثير نتائج كثير كنا نشوفها، بس ما كنا نعرف إنه الذكاء الاصطناعي. لكن شو الثورة اللي صارت؟ ثورة إنه بسبب إنه هو صار يفهم علينا لغوياً.
0: نعم،
1: بيفهم لغتنا عربية أو إنجليزية، طبعا إنجليزية، وإحنا بنفهم عليه بالنتيجة تاعته، هون صارت الثورة. فلذلك أنا بدي أعرف كيف أسأله، كيف بدي أكتب البرومت الصح، لأنه هو بيعتمد من الإجابة على الإجابة من هذا البرومت.
0: نعم،
1: بيعتمد على البيانات اللي أعطيها أنا، كل ما أعطيته بيانات أكثر وتفاصيل أكثر عن طلبي كل ما كانت النتيجة أعلى.
0: جميل، تمام.
1: الآن بدي أعرف شغلات كمان، في أربع يعني شغلات مختلفة على الذكاء الاصطناعي، أربع برامج نحكي، أربع سيستم.
0: نعم،
1: الأول زي الشات جي بي تي بسموه ال ال ال ال ال أم
0: ال ال أم،
1: زي الشات جي بي تي
0: اللي هم اللغويات هدول،
1: زي الشات جي بي تي مثلا، زي الكلود، زي الجيميناي، هذا انت شو بتم تسأله بروح هو بدور، بياخد الأول شيء بيانات منك، بروح بدور، بيعمل ماتشنج، بيعمل عن نظرية الاحتمالات، بيعمل سيناريوهات عديدة، وبرجع لك بالإجابة الأوبتيمال سوليوشن اللي فيها نسبة دقة أعلى. تمام، من وين بيجيب المعلومات؟
0: بيعتمد على اللغة،
1: بيعتمد على اللغة طبعا، من وين بيجيب المعلومات؟ ما هي شوف الأصل اللغة. أصل ذكائه إنه بفهم اللغة.
0: نعم،
1: تمام، بيجيب المعلومات من ويكيبيديا، من العالم، من أسئلتي أنا، بيعمل ماتشنج للكلمات الأقرب لبعض، إذا سألته
0: السياق زي ما سمناه،
1: السياق بفهم، صار يفهم السياق، عرفته بيجيب لك هالمعلومة. هذا الألأم أو الشات جي بي تي أو الكلود، هذا بدنا أفهم كيف بيشتغل.
0: تمام،
1: في النوع الثاني بيسموه الراج، زي النوت بوك الام. الراج ايش بيعمل؟ انت بترفع له المصدر، هو بيجيب لك المعلومات من هذا المصدر.
0: جميل.
1: فهون ليش بدك تعرف هذا الفرق، هذا الراج عن الألأم؟ ليش؟ عشان انت مثلا بدك تدرس، بدك تدرس وين بدك تروح؟ بدك تروح للراج، لانه بدك ترفع له المنهاج تاعك.
0: نعم،
1: او الكتاب تاعك، وتساله من هذا المنهاج، ما يجيب لك معلومات من برا، معلومات من خارج
0: المنهاج.
1: المنهاج، عرفت؟ مثلا بدك تعرف الفرق بيناتهم. في مثلا النوع الثالث الاي اي ايجنت، حكينا انه انت عم تعمل شغلات يوميا، بتعمل شغلات بنفس السيكونس تاعها، نفس الترتيب العمليات، فانت ممكن تحول هاي لايجنت،
0: يعني بس هالصبح بشيك على الايميل، بطلع رسائل الواتساب، بجهز بعض الردود، برد.
1: أيوة،
0: هذا كله بقدر اسوي ايجنت.
1: هذا اوتوميشن، دير بالك ما تخلط بالاوتوميشن بالايجنت. هسه مثلا الشغلات اللي بتعملها انت اوتوماتيكي وما بدها قرارات، ما بدها انه فيدباك او يروح يشيك انه اذا صار هيك اعمل هيك، هاي اوتوميشن، انه كل يوم الصبح.
0: ولا هاي لها علاقه بالذكاء الاصطناعي؟ لا،
1: هاي من زمان كانت، بس اعادوا صياغه اسمها او اعاده تعريفها. يعني مثلا واحد الصبحيات يدخل على المحل تاعه، يرفع
0: الباب،
1: يرفع الباب، يكبس كبسات الكهرباء، واحده اثنتين ثلاث اربعه.
0: نعم،
1: تمام، هاي اوتوميشن، بتجيب أي واحد بيعمل لك الحركة هاي بدون ما يفكر. لكن الذكاء وين؟ إذا الدنيا ليل بيضوي هاي،
0: الدنيا عتمة نهار
1: يضوي هاي.
0: جميل.
1: إذا الشباب مطبقين من امبارح سهرانيين معناته الكبسة مكبوسة، ما في داعي أكبسها أنا.
0: جميل.
1: هذا الـ AI agent بده يفكر عشان يتخذ القرار.
0: جميل.
1: تمام، بده يعرف برضو هذا الـ AI agent كيف بنشغل.
0: تمام.
1: مثلا الشغلة الرابعة هاي للشركات بيستخدموها MCP، هاي برضو ذكاء اصطناعي زي الـ لكن بتعامل بيعمل كونكشن أو تواصل مع الأدوات في العالم والسيستم في العالم والبرامج في العالم كلها أوفر فيانت يعني فيا إنترنت يعني كاملة وبتواصل معها. هذا برضو برنامج ذكاء. فأنا كطبيعة شغلي بدي أعرف إيش اللي بيناسبني، أو طبيعة دراستي بدي أعرف إيش اللي بيناسبني. فهي تعتبر كمان من الأساسيات، إيش الأداة المناسبة.
0: نعم.
1: تمام. غير إنه أعرف إنه أنا الشات جي بي تي بالمثل بالعصف الذهني أفضل لي.
0: نعم.
1: بالكودينج أروح للكلود، بالصور أروح للجيميناي، بالدراسة أروح للنوت بوك الام مثلا. نعم. فهي التفاصيل لازم أعرفها قبل ما أنا أتعامل مع الـ AI.
0: أنا ليه سألت هذا السؤال؟ إنه في ناس، إحنا اليوم التاريخ 24/6/2026، وفي ناس حتى هاي اللحظة بيعتقد إنه هو بمسك الموبايل نزل تطبيق شات جي بي تي أو جيميناي أو هتفر وكتب شغلة معينة، هيك هو بيعرف يتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وهذا الحكي مش صحيح.
1: لا مش صحيح، هذا للأسف برجع يعني بتصير له هيك نتيجة سلبية.
0: نعم.
1: النتيجة السلبية له أولا.
0: نعم.
1: للناس المحيطة فيه إنه هو ما أخذ من الذكاء الاصطناعي
0: أفضل النتائج.
1: أفضل النتائج، اعتمد على نتيجة واحدة
0: بالضبط.
1: وبنى عليها قرارات وبنى عليها مستقبل، وهذا غلط.
0: طيب كيف أنا اليوم بدي أخذ اللي يسموها الثمرة الصح؟ يعني إيش الإشي اللي لازم الواحد يكون عنده هالمعرفة، المعرفة أو المعلومات؟
1: المعرفة أول شيء بدك تعرف هدول الشغلات، بعدين تعرف شغلة مهمة جدا.
0: إحنا مش كلهم مهتمين فيهم يعني مثلاً.
1: أنت أنا أحسنت، فأنت بدك تعرف إيش اللي أنت مهتم عشان تدخل فيه. يعني أنت مهتم مثلاً بالحكينا
0: اللي لم مهتم فيه.
1: بدك تعرف تدخل البوابة الثانية. بدك شات جي بي تي ولا كلود ولا جيميناي؟ ترى كل واحد بيختلف عن الثاني بالتعامل معه، بالبرومت تاعه مختلف. تمام. في واحد مثلا ارفع له ملفات اكثر بيستفيد، في واحد بيقبلش غير ملف واحد مثلا. تمام. في شغله كمان، شغلات المهمه بيانات، كل ما رفعت بيانات اكثر، كل ما رفعت له تفاصيل اكثر.
0: نعم.
1: كل ما قلت له شغلات اكثر، كل ما كانت النتيجه اعم احسن واعمق، وكل ما اعطيته تجارب كل ما كانت النتيجه
0: أكبر وأفضل.
1: طبعاً. عرفت؟
0: ما هو هون بيجيك سؤال بيقول طب مين أحسن واحد فيهم؟ وهذا فيش جواب عليه.
1: ما في جواب.
0: لأنه كل إشي بالضبط.
1: اللي بتطلع في إشي اسمه بنشمارك بين الـ AI models، هذا زي البورصة هيك تطلع هيك. يعني اليوم يعني الحالية المسيطر مانوس مثلاً، اليوم قرأ التقرير مانوس الصيني هذا. هذا مانوس قوي صيني، فيه كثير شغلات غير الشاتنج يعني. هو حاليا هو مسيطر، وفي اشي واحد جاء من بعيد يعني هذا لازم نحكي عنه. برضو صيني رخيص وخفيف ولطيف على أجهزة، اسمه زد AI. زد
0: نقدر نشوفه
1: زي شات جي بي تي بالضبط.
0: ارجونا بلا زد
1: بس زد
0: حرف زد
1: دوت اي اي
0: دوت اي اي
1: من النماذج القوية جدا. وفي شغلة كمان يعني اضيف شغلات، انه الان فكرة انه الاي اي محصور بالكلاود بلشت يعني نشوف اشي ثاني، انه صار ممكن انت تنزل الاي اي عندك على جهازك، لانه 3-4 شركات مسيطرين على صناعة السي بي يو والجي بي يو مثلا. زي اخر مؤتمر كان للاي ام دي، شركة اي ام دي من الشركات الكبيرة جدا في صناعة الرقائق.
0: نعم.
1: افصحوا عن جهاز حاسوب صغير هالقد هيك. تمام. هذا ردا على شركة انفيديا لما تفرجونا الرقائق، طلعوا في بعديها مايكروسوفت، بعدين هم عملوا المؤتمر تاعهم.
0: سنين هذول؟
1: هذول لا، شو اسمه اي ام دي.
0: اي ام دي. اوكي.
1: فجهاز كمبيوتر هالقد هيك، مربع هيك، كيوب صغير هالقدر فيه، هذا بشغل اكبر نموذج ذكاء اصطناعي في العالم على جهازك انت، سريع واستخدام طاقه قليل وحراره قليله. فصارت فكره انه انت تنزل الموديل كامل على جهازك ويصير اوفلاين وسريع، صارت من الافكار المطروحه عالميا. وبراميتر عالي، يعني بيحكي عن 200-300 مليار براميتر، يعني رقم
0: فلكي.
1: جدا.
0: طيب جميل. هاي الزد موجود قدامنا على شاشة التلفزيون
1: الآن مثلا. زد بيحكوا عنه،
0: خلينا بالله نشوف كيف وضعه.
1: المودلز القوية جدا.
0: شو نكتب له؟ شو بدأ نتوقع مباراة الأرجنتين؟
1: ما راح لسه جديد عليه هو بالنسبة له يعني. اسأله توقع، بس بدك تقول له مثلا، قول له راجع
0: أعطينا بالله كيبوردك. نقلني أعطيني الكيبورد عندي، ولا بزبطش أشتغل الكيبورد أنا عندي من خلال نتائج
1: نتائج
0: ايه في شي سبيس
1: مش وين مشكلة سبيس؟ مش بفهمها بفهم.
0: والله من خلال نتائج مباريات لو قلت له النشام حيفهم
1: منتخب النشام
0: منتخب النشامة
1: المشارك بكأس العالم
0: بالضبط المشارك بكأس العالم ايه
1: ماشي ماشي مش مشكلة لو أخطأت املائيا هو بفهمها
0: العالم ما توقعك
1: بس هذا سؤال يعني مش كثير
0: خلينا نشوف توقعك
1: يعني بده يقيس آخر مباراتين ويعطيك النتيجة
0: أنا لا بدي قيس تاريخ مع الأرجنتين حيفهم مين إحنا ولا مش حيفهم
1: نشوف بس اسمع خذها كوبي
0: وقم بالعودة إلى مثلا بدك نعمق السؤال صح
1: نتائج مباريات المنتخب في كأس آسيا وكأس العرب
0: نتائج منتخب النشامة في كأس العرب
1: كأس العرب وكأس وكأس آسيا
0: كأس
1: الماضية
0: شايف كأس العرب كأس
1: كيف ما تطلع تطلع هو بفهمها
0: العرب وإيش
1: العرب وكأس آسيا
0: وكأس
1: آسيا
0: آسيا
1: خذها كوبي والله لأن احتمال يقولنا لوبين
0: والله والله خذ لنا
1: كوبي
0: يا زيا كريم
1: كوبي بعدين
0: خدت كوبي يلا انتر أنا نشوف شو بيرد
1: علينا شباب عاملين لوجن كنا
0: لا من هي ثاني
1: شوف المحرك المحرك تاعه جي ال ام
0: 4.7
1: هذا من اعلى المحركات في العالم
0: يعني
1: في اعتقد بعده 5
0: هذا داخل بقوه قلت لي زد
1: هو داخل بقوه حاليا يعني ففكره انه احسن نموذج بتقدرش تحكي اليوم لانه بكره زي الذهب الذهب اليوم نازل
0: فنداون
1: حصه يعني مثلا
0: مسحوق هسه الذهب جاد الذهب 80 علينا بجوز الله
1: فالفكره هاي
0: طيب عم نطلع النتيجة معاه شو توقعك أنت لمباراة الأردن والأرجنتين؟
1: لا شوف أنا مقتنع بكلام
0: أنا تشويكي
1: ما شاء الله يعني تحليله سليم هذيك المرة يعني رجعنا للواقع وصح وصدمنا بس رجعنا يعني فارق إمكانيات وبعدين كل المنتخبات معها مدرب يعني معها مدير فني الأردن رايح بدون مدير فني فهي المشكلة
0: أهلا بك قبل الخوض في التحليل والتوقعات يجب توضيح نقطة هامة لا توجد مواجهات تاريخية بين الأردن والأرجنتين ولكن بناء على طلبك راح اقرب لك الصوره كاس العرب بالانجاز الوصول للمباراه حق قطر الاداء قدم لهم اداء بطولي جدا كاس اسيا قطر انجاز لاول مره وصول للنهائي كان هذا الابرز صلابه دفاعيه توقعات مباراه الاردن والارجنتين من حيث التكتيك واللعب الارجنتين ستسيطر على الكره بنسبه 65-70% لاعبون امثال ماك اليستر وطبعا حكى اسماء ما اعرفهاش انا الاردن سيلعب بالدفاع المتاخر لو بلوك المتراص مع الاعتماد على التضييق على مساحات لاعبي الأرجنتين كما فعل مع كوريا الجنوبية واليابان في آسيا نقطة ضعف الأردن خطوط النشامة وين راحت نقطة ضعف الأردنية خطوط النشامة الخلفية قد تعاني من التهديدات المتقاطعة أو الكرات العرضية هي من أجناب الأرجنتين حكى لنا زي نيكولاس ومولينا أو أظهرت حيث أظهرت كأس آسيا الكلام من حيث النتيجة المتوقعة الفوز للأرجنتين بنتيجة مريحة نسبيا 2-0 أو 3-0 الفارق بين تجربة لعب كأس العالم الأرجنتين لعبت 10 مباريات بضغط المونديال بينما منتخب يلعب أولى مبارياته وفارق كبير جدا النتيجة المفاجئة المستبعدة ولكن ممكنة التعادل السلبي أو الخسارة بهدف مقابل هدف
1: أو تعادل سلبي أو الخسارة أو تعادل
0: تمام واحد. الخلاصة الأرجنتين يمتلك فارق جودة فردي ولكن بناء على الروح المعنوية التي أظهرتها النشامة لن تكون مباراة سهلة على الإطلاق لن يشعر الجمهور الأرجنتيني بالراحة إلا بعد تسجيل الهدف الثاني أو الثالث أمنية لكل أردني أن نرى هذا السيناريو يتحقق حيث يمتلك المنتخب الأردني حاليا ورقة رقمية قوية تجعله مرشحا جاد لاختراق حجز التأهل للمرة الأولى في تاريخه انا يعني اول مره متاهل يعني
1: بتحس كلام منطقي وتحليلي
0: الى حد ما
1: قرا يعني
0: قرا الهيستوري
1: وهذا شيء منيح يعني
0: طيب جميل. يعني أعود لي هيك بس سريعا قبل ما نختم لقاءنا لليوم معك سريعا، بدي هيك مجموعة من النصائح لأي شخص بسمعنا الآن، شو أهم الأساسيات اللي لازم يمتلكها اليوم قبل بكرة في موضوع الذكاء الاصطناعي؟
1: أهم شيء
0: ما لا يسع الجهل به.
1: أول شيء البطولة دائما أن تحدد المشكلة بدقة، يعني تعرف إيش المشكلة بدك تناقش تحكيها. نعم. بعدين كيف تصيغ الطلب هذا اللي برومت حكينا عنه، كيف تكتبه وتحكي له إياه بطريقة سليمة. اثنين أو ثلاثة المخرجات هاي تأخذها تقيمها. أربعة تحسن عليها.
0: جميل جدا. يعني إن شاء الله أي حدا بسمعنا إن شاء الله أي حدا بسمعنا الآن يعني يكون خطى خطوة بالاتجاه الصحيح تجاه تعلم الذكاء الاصطناعي، وإحنا اليوم عم بنحاول نعزز هاي الفكرة من خلال حلقاتنا، يعني تباعا إن شاء الله نكون بنحاول نوصل فكرة فيها نوع من الوعي صحيح. تجاه الذكاء الاصطناعي. قبل ما أختم أنا بدي أشكرك طبعا مهندس وليد يعني على وجودك الدائم معنا في هذه الفقرة واللي بننشر من خلالها الوعي بالذكاء الاصطناعي. بذكركم مستمعينا الكرام بحملة يوم غد. أنا إذا في مجال بس نسمع الإعلان بعد إذنك حتى نعطي مجال لكل الناس اللي بيسمعونا. إحنا بكرة يا جماعة معاكم على موعد نكافح ونواجه آفة المخدرات على كل المستويات. طبعا راح يكون معنا استضافات رسمية، راح يكون معنا الحديث مع عدة جهات، راح نتعرف أكثر وأكثر عن كيف يمكن أن نحمي مجتمعنا من هذه الآفة الكبيرة جدا وهي موضوع المخدرات. نتابعنا وياكم هذا الترويج.
2: حياتك أغلى شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
0: لأن حياتكم أغلى، تعالوا نتشارك أنا وياكم بكرة بإذن الله في هذه الفعالية اللي حتكون من الصباح وحتى ساعات المساء في كل برامج حياة FM. في نهاية هذا اللقاء تقبلوا تحياتنا جميعا. اليوم وإياكم سنكون على موعد مع الرياضة، مع الحماسة، مع التشويق وأصداء المونديال السادسة مساء مع الكابتن أنس الشوكي. تقبلوا تحياتنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ترويحة مع محمد أبو حلقة.

0: الترويحة برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، شاشات ومكيفات ماجيك AI، المشهراوي للأبواب والمطابخ.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامي سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أفهم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: للمفروشات.
1: مفروشات شهوان الحائز على شهادة الايزو 9001 و10002. مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: في فرحات بتمر وفرحات بتضل عايشة بالبال العمر كله. فرحة تخرجك، جاهتك، خطبتك، حفلة الحنة وليلة العمر يوم عرسك، لما تشوف اللي بتحبهم مجتمعين حواليك. خلي فرحتك ذكرى حلوة ما بتنتسى باختيارك مكان بيشبهها. فندق الفنار بالاس، جاهزين لنستقبل ضيوفكم بأكبر القاعات وأفخم التجهيزات لتلبي كل مناسباتكم. فندق الفنار بالاس، لا تتركوا أجمل أيام العمر للصدفة. للتواصل والحجز اتصلوا على الرقم 065-100-400.

0: خرمك للسيراميك والبورسلان بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأطقم خزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان خلدة العقب 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: النشام يصنعون التاريخ والأردن يفتخر بهم. شاشة ماجيك 70 إنش بسعر 299 دينار. اجمعوا العائلة والأصدقاء واستمتعوا بتجربة مشاهدة لا تنسى.
2: الصورة
1: شاشات ماجيك 70 إنش الخيار الأمثل لعشاق الكرة والحماس. النشامة في كأس العالم وحماس ماجيك في مجمع ماجيك.
2: ماجيك عمزاجي وعلى المضمون بحضر بتشكله بإيش ما يكون. اسرح بالكون متع العيون الصورة طبع أجمل ما يكون.
1: زورونا في ماجيك جروب ضاحية الياسمين قرب 5 بي مول.
3: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة.
1: زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180.
3: للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 0796259. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محام سكابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات، تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو.

0: أصداء المونديال برعاية شاشات ومكيفات ماجيك اي اي.
1: أصداء المونديال أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة أينما كنتم تستمعون إلى إذاعة حياة FM. أصداء المونديال وموعد يومي السادسة مساء للحديث عن كل التفاصيل والكواليس والأخبار والنتائج عن مونديال 2026 في أمريكا والمكسيك وكندا. نستهل حلقة اليوم بأبرز عناوينها: البرتغال تقترب من حسم تأهلها، ورونالدو يحتفل بكونه أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات. سباق مغربي برازيلي لحسم صدارة المجموعة الثالثة، وقطر تتمسك بالأمل الأخير. مرحبا بكم مستمعينا الكرام لهذه الحلقة الجديدة من أصداء المونديال. بإمكانكم أن تشاركون آراءكم في موضوع أو سؤال اليوم: من برأيكم هو المنتخب الذي ظهر بثوب البطل بعد انتهاء الجولتين الأولى والثانية في نهائيات كأس العالم؟ من تعتقدون أنه المنتخب المرشح الأوفر حظا للفوز بكأس العالم بعدما شاهدناه مرتين في هذا المونديال؟ عبر تعليقاتكم من خلال البث المباشر لهذه الحلقة عبر صفحتي تلفزيون حياة والصفحة الرسمية لحياة FM على الفيسبوك، ومرحبا دائما بكل مشاركاتكم.

اقتربت البرتغال من حسم تأهلها إلى دور 32 من المونديال بعدما قادها كريستيانو رونالدو الذي احتفل بكونه أول لاعب يسجل في 6 نسخ من النهائيات إلى فوز كاسح بخمسة أهداف نظيفة على أوزبكستان ضمن الجولة الثانية من الدور الأول. وافتتح رونالدو التسجيل في الدقيقة 6 وأصبح ثاني أكبر لاعب يسجل هدفا في النهائيات بواحد 41 عاما ومائة 138 يوما بعد الكاميروني روجي ميلا ب 42 عاما وتسعة 39 يوما، بينما سجل رونالدو الهدف الثاني وأصبح أكبر لاعب يسجل هدفين في مباراة واحدة في نهائيات كأس العالم.

هذا وحسمت كولومبيا تأهلها إلى دور 32 قبل جولة واحدة من نهاية دور المجموعات بعد فوزها الصعب بهدف دون مقابل على جمهورية الكونغو الديمقراطية في المجموعة 11. ورفعت كولومبيا رصيدها إلى 6 نقاط من مباراتين وضمنت تأهلها إلى مرحلة خروج المغلوب قبل مباراتها الأخيرة في المجموعة ضد البرتغال. وظلت جمهورية الكونغو الديمقراطية عند نقطة واحدة وستحتاج إلى الفوز ضد أوزبكستان للحفاظ على أمالها بالتأهل.

0: شهدت مواجهة إنجلترا وغانا والتي انتهت بدون أهداف مشادة كلامية حادة بين نجم الوسط جود بيلينغهام ومدرب غانا كارلوس كيروش انتهت بتدخل لاعبي المنتخبين لاحتواء الموقف. وحسب تقرير شبكة التلغراف البريطانية بدأ كيروش وأحد أعضاء جهاز الفني وهما يوجهان عبارات غاضبة إلى بيلينغهام خلال الاستراحة بين الشوطين، في حين اضطر مورغان روجرز إلى إبعاد زميله الإنجليزي بينما تدخل لاعبو غانا لتهدئة مدربهم. هذا وأنعش منتخب كرواتيا آماله في التأهل للأدوار الإقصائية بتحقيقه فوزا ثمينا وصعبا بهدف دون مقابل على منتخب بنما في الجولة الثانية للمجموعة الثانية عشرة. وتقمص أنتوني بوديمير دور البطولة في المباراة عقب تسجيله الهدف الوحيد للمنتخب الكرواتي. للحديث عن الجولتين الأولى والثانية بشكل عام وبعناوين سريعة عن المنتخبات التي ظهرت بثوب البطل في المونديال، ينضم إلينا لأول مرة عبر أثير إذاعة حياة اف ام المحلل الرياضي الأخ العزيز طارق غصاب. مساء الخير كابتن طارق.
1: مساء الخير حبيبي إلى كل المستمعين الكرام وشكرا على الاستضافة.
0: لك كل التحية. من خلال الجولتين الأولى والثانية، من هي المنتخبات برأيك التي ظهرت بثوب البطل وأظهرت للجميع أنها قادرة على الوصول إلى المشهد الختامي والفوز باللقب؟
1: شوف يعني هلا في قاعدة عامة، خلينا نحكي في كأس العالم دائما لازم الكل يتذكرها، أنه المنتخبات حتى التي تحقق اللقب ليست دائما هي المنتخبات التي تقدم أكثر كرة قدم ممتعة، دائما ما يعلو الرتم ويرتفع رتم المنتخبات مع استمرار البطولة. مثال على ذلك إسبانيا في 2010 عندما حققت اللقب خسرت المباراة الافتتاحية لها، فلذلك المقياس يكون دوما يحتاج إلى الصبر مع ازدياد عدد المباريات ورتم البطولة يكون المستوى مرتفع وأكثر. لكن إذا ما نظرنا إلى نتائج المباريات وما حدث في الجولتين الأولى والثانية من بطولة كأس العالم، سنشاهد أن هناك منتخبات كبيرة حققت العلامة الكاملة وقدمت مستوى جيد. على سبيل المثال المنتخب الفرنسي خاصة بعد تخطي الشوط الأول أمام السنغال قدمت مستوى جميل جدا، مستوى هجومي وتفاهم عالي المستوى جعلها تحقق 6 نقاط. المنتخب الألماني قدم مستوى جيد، مباراة أولى سهلة أمام كوراساو لكن المباراة الثانية أمام منتخب سهل عاج منتخب قوي جدا وسريع، لكن المنتخب الألماني استطاع العودة في المباراة وتحقيق النقاط 3. والمنتخب الأرجنتيني بقيادة ميسي الذي يقدم مستوى لم يتوقعه الكثيرون خاصة بعد تحقيقه قبل 2022. هذه المنتخبات التي حققت العلامة الكاملة وقدمت مستوى جيد ومقنع. خلينا نحكي في المقابل منتخبات كبيرة حققت 4 نقاط لم تحقق الفوز في كل المباريات. منتخب الإسباني الذي يعد مرشح بقوة لم يبدأ بشكل جيد لكن تحسن مستواه في المباراة الثانية واكتسح المنتخب السعودي للأسف بنتيجة كبيرة. منتخب الهولندي قدم كرة جميلة أمام منتخب اليابان لكنه لم يستطع تحقيق الفوز، لكنه أمام السويد أعاد تقديم نفسه. فالمنتخبات الكبيرة بالمجمل ما زالت ترتفع مستواها تقدم بشكل جيد، لكن بكل أمانة قد يكون المنتخب الفرنسي هو المنتخب الأفضل من حيث الأداء حتى اللحظة يليه المنتخب الأرجنتيني.
0: جميل، إذن المنتخب الفرنسي والمنتخب الأرجنتيني قياسا لما شاهدناه حتى الآن، وكما تفضل طارق لا يمكن إعطاء حكم نهائي على هذا الأمر وعن المنتخب المرشح بقوة لأن المونديال قد يشهد مفاجآت، لكن حسب المعايير التي شاهدناها. طب بالمقابل ما هي المنتخبات التي كان ينتظر منها أن تظهر بصورة طيبة وأفضل وخيبت آمال مشجعيها برأيك في المونديال حتى الآن؟
1: يعني سؤال صدقا يعني الإجابة عليه ممكن تكون مفتوحة جدا، لكن أنا نحكي وفقا لما شاهدناه.
0: يعني كنا ننتظر طارق المنتخب الإنجليزي نال الإشادة الكبيرة بعد المباراة الأولى أمام كرواتيا ثم خيب الآمال أمام غانا.
1: هذا ما كنت أتحدث به. المنتخب الإنجليزي كان الكل ينتظر أن يتخلص من المشكلة التي دائما ما كانت تواجهه وهي تذبذب المستوى، لكن ما حدث أمام منتخب غانا أثار علامات الاستفهام عن قدرة المنتخب الإنجليزي على تجاوز المباريات الصعبة في كأس العالم. هذا ما شاهدناه من حيث المعاناة من منتخب غاني منظم جدا للحالة الدفاعية لم يتمكن المنتخب الإنجليزي من إيجاد الحلول المتوقعة، لكن مع ذلك في المباراة الأولى تحديدا المنتخب الإنجليزي قدم كرة قدم جميلة. وهذا هاي نفس النقطة اللي عم نحكي فيها فعليا إحنا، إنه الرتم سيرتفع مع مرور المباريات، التحدي كبير، حتى نظام كأس العالم يسمح لك إلى حد ما نحكي تعثر التعادل ليست مشكلة كبيرة مقارنة باحتمالات التأهل الموجودة حاليا. ننتظر أكثر أداء بلا شك من المنتخب الإنجليزي. المنتخب البرازيلي كذلك المنتخب البرازيلي في المباراة الأولى مع المنتخب المغربي لم يرضي متابعيه، على العكس تماما فإن المنتخب المغربي قدم مباراة جيدة جدا وينتظر الكثير من المنتخب البرازيلي خاصة مع الحال العام للمنتخب، غياب نيمار الغير واضح المعالم، غياب رافينيا واحتمال عدم تكملته البطولة وفقا لظروف يعانيها وفقا ما تحدث فيه الصحافة البرازيلية وضعت شكوك على مسيرة المنتخب البرازيلي على الرغم من حالة التفاؤل قبل البطولة بوجود أنشيلوتي مع المنتخب.
0: تماما. بعيدا عن المنتخبات العالمية، جمهورنا متخوف من مباراة الأرجنتين الأخطارق، هل تعتقد أن النشامة قادرون على الصمود أمام المنتخب الأرجنتيني أم نحن أمام نتيجة ثقيلة لا قدر الله؟
1: يعني بكل أمانة المنتخب الوطني بعد انتهاء مباراتي الجزائر والنمسا لم يبقى هناك أي ضغوطات، كان المنتخب يلعب بنوع من أنواع الضغوطات لأنه كان يشعر أنه مطالب بتحقيق النصر، كان هناك إمكانية، لكن اليوم البطولة من حيث المنافس على التأهل لمنتخبنا الوطني انتهت. منتخبنا الوطني اليوم سيلعب مباراة للذكرى أمام منتخب كبير، منتخب الأرجنتيني، فيها فرصة للاعبين تقديم أداء جيد ولتقديم صورة مشرفة عن كرة القدم الأردنية. في المقابل كذلك المنتخب الأرجنتيني يلعب أيضا بدون ضغوطات في مطالبات الفوز، لأنه سيتأهل وغالبا ما غالبا ما ضمن صدارة المجموعة، سيبحث عن الفوز بلا شك، لكن سيبحث بالدرجة الأولى على إراحة بعض اللاعبين. الفرصة مواتية أمام منتخبنا الوطني لتقديم مباراة للذكرى، كل شيء طبعا ممكن في هذه المباراة، لكن أنا برأيي الشخصي أن المنتخب سيلعب بدون ضغوطات، سيلعب لأجل بترك بصمة جميلة في كأس العالم، وقد يكون هناك نتيجة يعني جيدة لمنتخبنا الوطني
0: إن شاء الله. نأمل ذلك. شكرا جزيلا للزميل طارق غصاب المحلل الرياضي، نلتقي إن شاء الله في حوارات قادمة.
1: شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: شكرا.

طبعا ما زالت البطولة متواصلة والمباريات الآن ستكون بزخم أكبر وعدد أكبر، لأن الجولة الثالثة ستشهد في المجموعة الواحدة مثلا ستشهد إقامة مبارتين بنفس التوقيت منعا للتلاعب بالنتائج وحفاظا على العدالة بين المنتخبات. سألني كثيرون لماذا المنتخب العراقي ما زال يحتفظ بآماله بالتأهل إلى الدور الثاني دور 32 بينما منتخبنا خرج من الدور الأول، رغم أن الفرصة قائمة لتحقيق 3 نقاط بعد خسارتين للعراق أمام النرويج وفرنسا وخسارتين لمنتخب النشامة أمام النمسا وكذلك الجزائر. السبب في ذلك ونظام التأهل، لأن منتخب العراق سيواجه في المواجهة الأخيرة المنتخب السنغالي، وبالتالي الحصول على 3 نقاط سيحسم له المركز الثالث، بينما منتخبنا ولو فاز على الأرجنتين سيحصل ربما هناك فرصة بالمركز الثالث، لكن الامتياز للجزائر وللنمسا اللتين تمتلكان أيضا 3 نقاط وقد تصبح 4، والمواجهة المباشرة بين منتخب النمسا ومنتخبنا ومنتخب الجزائر ومنتخبنا هي لهذه المنتخبات، وبالتالي لم نعد نملك أي فرصة للتأهل على اعتبار أن المواجهات المباشرة هي الحاسمة في موضوع التأهل. يأتي بعد ذلك طبعا فارق الأهداف في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتعادلة إذا كانت أكثر من منتخبين، ثم عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة، ثم فارق الأهداف لكل منتخب في جميع مباريات المجموعة، ثم عدد أهداف كل فريق في كل مواجهات المجموعة، وبالتالي لا أمل لمنتخب النشامة بالتأهل إلى الدور الثاني وانتهت حظوظنا تماما، بينما نراهن على تقديم مباراة للذكرى إن شاء الله أمام الأرجنتين.

أعيد أذكر بنظام التأهل. تساءل كثيرون لماذا يحتفظ المنتخب العراقي بإمكانية التأهل والمنتخب السنغالي أيضا، بينما منتخبنا ودع المونديال من الدور الأول رغم إمكانية الحصول على 3 نقاط في المباراة الأخيرة أمام الأرجنتين، وهو حال العراق مع السنغال، لأن الفاصل في موضوع حسم التأهل إلى الدور الثاني هو المواجهات المباشرة أو تحديد المراكز، ومواجهاتنا المباشرة مع المحتملين للحصول على المركز الثالث النمسا أو الجزائر انتهت لهما وليست لنا، بينما العراق سيتواجه مع المنافس الرئيسي على المركز الثالث وهو السنغال بعد أن خسر المنتخبان من النرويج وفرنسا، وبالتالي لا إمكانية للتأهل لمنتخب النشامة إلى دور 32 بناء على معطيات البطولة. أولا عدد النقاط في المواجهات المباشرة، خسرنا مع النمسا وخسرنا مع الجزائر ولهما التفوق إذن في المركز الثالث، ثم فارق الأهداف في المواجهات المباشرة طبعا إذا كان أكثر من منتخبين، عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المباشرة وفارق الأهداف لكل فريق في جميع مباريات المجموعة وعدد أهداف كل فريق في جميع مباريات المجموعة، وبالتالي انتهت حظوظ منتخب النشامة في التأهل، بينما العراق في حال الفوز على السنغال سيجمع 3 نقاط وينتظر دوره إن كان سيخرج أو سيتأهل ضمن أفضل 3 أو 8 مراكز احتلت المركز الثالث في دور المجموعات لكأس العالم.

نتحول إلى مباريات اليوم والفجر فجر الغد. لا شك سباق مغربي برازيلي لحسم صدارة المجموعة الثالثة، الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات. المغرب يلتقي مع هايتي والبرازيل ضد اسكتلندا في المجموعة الثالثة، في حين تؤمن قطر بحظوظها الضئيلة عندما تلاقي البوسنة والهرسك وتصطدم سويسرا بكندا في الثانية، في حين تلعب تشيكيا مع المكسيك وجنوب أفريقيا أمام كوريا الجنوبية في المجموعة الأولى. في أتلانتا وميامي ستتركز الأنظار على مواجهتي المغرب مع هايتي والبرازيل ضد اسكتلندا لحسم هوية صاحب صدارة المجموعة الثالثة، وكيف سيكون الترتيب بنهاية الجولة. بعد تعادل المغرب مع البرازيل بهدف لمثله في الجولة الأولى، ربما يتم حسم صدارة المجموعة بفارق الأهداف إذا فاز المنتخبان في مباراتيهما الأخيرتين، ما يعني أن أسود الأطلس لا يمكنهم التهاون أو التراخي أمام هايتي، إذ عليهم الفوز لضمان مكان في المركزين الأولين، وبينما تتجاوز 3 أهداف إذا أرادوا المنافسة على الصدارة. وفي المباراة الثانية سيكون التعادل كافيا للبرازيل واسكتلندا لبلوغ الدور الإقصائي، لكن مهمة الأخيرة لن تكون سهلة بالنظر إلى سجلها الكارثي أمام راقصي سامبا، إذ تفوق البرازيل في آخر 4 مواجهات بينهما في المونديال بواقع 3 انتصارات وتعادل. في المجموعة الثانية تتنافس كندا وسويسرا على الصدارة، في حين تتمسك قطر والبوسنة بالفرصة الأخيرة للحفاظ على أمل مواصلة مشوارهما في المونديال. تتصدر كندا الترتيب ب4 نقاط بفارق الأهداف عن سويسرا، في حين تتساوى قطر والبوسنة في رصيد النقطة الواحدة، ويعد إنهاء الدور في قائمة أفضل أصحاب المركز الثالث الهدف الأكثر واقعية للمنتخبين القطري والبوسني، والفائز منهما في المواجهة سيكمل المشوار. لم يكن أشد المتشائمين في منتخب قطر بالطبع يتوقع السقوط المدوي أمام كندا بسداسية في فانكوفر، خاصة بعد التعادل الافتتاحي الجيد أمام سويسرا بهدف لمثله. ويحتاج المنتخب القطري إلى الفوز دون سواه على البوسنة لتجاوز دور المجموعات في ثاني ظهور له في المونديال بعد أول مخيب على أرضه قبل 4 أعوام غادره بخفي حنين بعد 3 خسائر وتسجيل هدف يتيم. يطمح المنتخبان الهولندي والياباني إلى إنجاز مهمة التأهل إلى دور 32 عندما يلاقيان تونس والسويد في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة، ويتقاسم المنتخبان الصدارة برصيد 4 نقاط مع أفضلية فارق الأهداف لهولندا التي تسعى لإنهاء دور المجموعات في المركز الأول بفوز ثان على التوالي بعد انتصار كبير على السويد ب5 أهداف مقابل 1.

0: المنتخب الألماني بدوره يطمح لتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخه، كما أن فوزه القادم سيعني معادلة أطول سلسلة انتصارات له باثنتي عشرة مباراة على التوالي المسجلة بين عامي 79 و1980. وفي المجموعة ذاتها ستسعى كوراساو إلى البناء على أول نقطة لها في التاريخ خلال مواجهة كوتيفوار الطامحة بدورها إلى التعويض بعد خسارة مؤلمة. نختتم مع مواعيد المباريات اليوم الساعة 10 ليلا سويسرا مع كندا، وفي نفس التوقيت البوسنة والهرسك مع قطر. فجر غدا الخميس الساعة 1 بعد منتصف الليل اسكتلندا مع البرازيل والمغرب مع هايتي. فجر غدا الخميس أيضا الساعة 4 التشيك مع المكسيك وجنوب إفريقيا مع كوريا الجنوبية. بهذا نأتي مستمعينا مشاهدينا الكرام إلى ختام رحلة اليوم. شكرا للأخ عمر ملحم على تعليقه، أيضا يتحدث عن أخطاء المنتخب الوطني إن شاء الله يتداركها في مباراة الأرجنتين. شكرا لكم، شكرا للزملاء فريق العمل، نلتقي غدا بمشيئة الله، إلى اللقاء.
1: أصداء المونديال. أصداء المونديال مع أنس الشويكي.
2: أصداء المونديال برعاية
3: شاشات ومكيفات ماجيك AI.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى، وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: كل امنيات التوفيق من وينزر بروكرز للنشامة.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
2: مدارس الوطن العربي الغنية عن التعريف بقصة نجاح أكثر من 35 عاما أضاءت بها شرق عمان. في مدارس الوطن العربي نحن لا نعلم فقط، نحن نلهم. برامجنا التعليمية مصممة لتغذية الفضول وتحفيز الابتكار وتنمية الشخصية. في مدارس الوطن العربي معا نكتشف، معا نتعلم، معا نبدع. الجويسمي جبل الحديد 0790-33-38-78. مدارس الوطن العربي، يدا بيد نبني الإنسان لنعمر الأوطان. مدارس الوطن العربي، لا تسألونا اسألوا عنا.
3: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.

0: للسيراميك والبورسلان، بتقدم لك خصومات حقيقية على السيراميك والبورسلان وأبقى مخزائن الحمامات والشاورات والتدفئة. وهلا بإمكانك تقسيط مشترياتك عبر كافة البنوك الإسلامية. استشارات هندسية مجانية. عمان، خلدة، العقب. 0798-791-791. وكلاء موزعين لجروهي وبلانكو. للجودة خرمة هوية.
1: مستقبل أبنائكم يبدأ من هنا. سجل في مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الدولي والوطني. تعليم متميز، مختبرات حديثة، ملاعب قدم وبادل، برنامج للقرآن الكريم وغرس القيم، خصومات مميزة وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546438.
2: تزكية أكاديمي، أفلح من زكاها.
3: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل لألام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 0797-49-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: Incagua. انت اقوى مع انس الطنطاوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا ومرحبا بكم الى حلقة جديدة من برنامجكم الاسبوعي انت اقوى. هذا البرنامج من إعدادي وتقديمي أنا محدثكم أنس الطنطاوي. أرحب باتصالاتكم ومداخلاتكم على هواتف البرنامج 06-516-50-20-516-40-20. كما بإمكانكم متابعتنا والتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك تلفزيون حياة وراديو حياة اف ام، أو عبر تطبيق حياة على الأجهزة الذكية بالصوت والصورة، أو من خلال مواقع وحسابات حياة عبر تويتر، انستغرام، يوتيوب وبودكاست. وحاب كالعادة أذكر بترددات الإذاعة عمان والزرقاء 104.7، البلقاء والسلط عمان 101.1، إربد وعجلون 106.5، وفي العقبة 102.7. وللاطلاع على كل ما هو جديد عبر موقع أخبار حياة انت أقوى. فأهلا ومرحبا بكم.

ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. زي ما نعلم جميعا أنه مشكلة المخدرات مشكلة عالمية. طبعا 26 حزيران من كل عام بصادف خلينا نسميه احتفال المجتمع الدولي باليوم العالمي لمكافحة المخدرات. البعض بيستغرب أنه ليش أحيانا بيكون اسمه احتفال. هو تعبير عن رفض المجتمع الدولي لهذه الآفة. وإحنا بالأردن جزء من هذا العالم أيضا منعبر عن رفض الأردن والأردنيين لهذه الآفة الدخيلة الصحيح على مجتمعنا. طبعا مؤسسة حياة زي ما بتعلموا مؤسسة إعلامية وطنية بتهتم بقضايا الوطن، فأعلنت إدارة هذه المؤسسة عن إطلاق حملة وطنية إعلامية كبيرة بتنطلق يوم غد إن شاء الله بعنوان حياتك أغلى. في ناس بقول صحتك أغلى، في ناس بحكي مالك أغلى، في ناس بحكي أولادك أغلى. إذا قلنا حياتك هي بتشمل كل شيء بتعلق فيك. فعنوان الحملة اللي راح تنطلق إن شاء الله حياتك أغلى. طبعا الزملاء جهزوا فيديو شرح ترويجي عن هذه الحملة، خلينا نشاهد هذا الفيديو. حياتك أغلى شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: وأنا أرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. زي ما استمعنا للفيديو الترويجي لحملة حياتك أغلى اللي تطلقها حياة اف ام، واجب وطني تجاه أبناء المجتمع ضد آفة المخدرات. هاي الآفة اللي هي طبعا أنا حكيت بالبداية مشكلة عالمية، وإحنا بالأردن جزء من هذا العالم. إذا بدنا نأخذ منه الخير لابد أن يلحقنا الشر الموجود فيه. كمان بدي أحكي شغلة مهمة، يعني هناك جهود كبيرة تبذل الحقيقة. أنا كثير من الناس بيسألني بقول لي يا أخي شو آخر أخبار مشكلة المخدرات؟ بحكي له السيطرة آخر سنوات أفضل. بقول لي طيب ما هو لأنه كانت قبل هيك أثناء الأزمة الموجودة بالمنطقة العربية، الأزمة السياسية والأزمة والحروب كانت منتشرة أكثر. بحكي له أنا بدي أقول لك شغلة، ما راح تشعر فجأة أنه الوضع الآن بتحسن. هناك وعي كبير، هناك جهود كبيرة صحيح تبذل من الجهات المعنية على رأسها قواتنا المسلحة الأردنية على الحدود ومديرية الأمن العام من خلال إدارة مكافحة المخدرات وجميع خلينا نقول الوحدات المعنية. لهذا السبب إحنا دائما لما بنحكي التشاركية ولازم يكون فيه تشاركية وأنه مؤسسات المجتمع المدني معنية، من هذا المنطلق رأت إدارة هذه الإذاعة إذاعتكو حياة اف ام أنه يكون في حملة إعلامية وطنية بتشمل جميع الشركاء الموجودين المعنيين بالعمل بالمؤسسات العامة والخاصة، تكون جزء من هاي الحملة واللي راح تستمر لأيام. وأيضا للحديث عن هذه الحملة معنا اتصال أو معنا عبر الهاتف المهندس أحمد خاطر المدير العام لإذاعة حياة اف ام. مهندس أحمد أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا فيك، تحياتي لك أستاذ أنس.
0: كل الاحترام يا سيدي، الله يعطيك ألف عافية.
1: الله يعافيك.
0: مهندس أحمد، يعني تطلق إذاعة حياة اعتبار من يوم غد إن شاء الله وبالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات حملة إعلامية وطنية بعنوان حياتك أغلى، لنتحدث عن هذه الحملة وأهميتها.
1: الله يكرمك ويبارك فيك وشكرا على الاستضافة. حقيقة إذاعة حياة انطلاقا من رسالتها الإعلامية القيمية والمجتمعية كانت خلنا نقول مبادرة بإطلاق حملة حياتك أغلى للتوعية بمكافحة المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. وتقوم الحملة حقيقة ستنطلق في بإعلان الحملة من خلال مؤتمر لإطلاق هذه الحملة بمشاركة مجموعة من المؤسسات الوطنية على رأسها طبعا مديرية مكافحة المخدرات ونقابة الصحفيين الأردنيين ووزارة الأوقاف. هذه الحملة حقيقة تشمل مجموعة من خلنا نقول الفعاليات، منها استضافات منوعة ومتخصصة في مجال مكافحة المخدرات، وأيضا راح يكون في عرض خلنا نقول لقصص وتجارب لأشخاص كانوا بيعانوا من هذه الآفة في مجتمعنا وربنا شافاهم وعافاهم منها. وإضافة إلى ذلك راح يكون في عنا مجموعة من الفقرات والفعاليات لنشر الوعي بمخاطر المخدرات، وكل هذا يأتي حقيقة لدعم الجهود الوطنية بمكافحة المخدرات. فراح يكون على مدار اليوم غد إن شاء الله في كافة برامجنا فعاليات متنوعة، وقد تستمر هذه الفعاليات حقيقة حتى الأسبوع القادم من خلال بعض الحلقات الميدانية في اللي بتتعلق بمكافحة المخدرات.
0: يعني أستاذ أحمد، مهندس أحمد، يعني الجهود واضحة، الأمور مرتبة ومنسقة، بتحكي بمشاركة جميع المؤسسات المعنية وفي جميع برامج حياة ولعدة أيام متتالية.
1: صحيح، بإذن الله عز وجل. وهذا طبعا إيمانا من إذاعة حياة بدورها المجتمعي ودورها التشاركي مع مؤسسات الوطنية في مكافحة هذه الآفة في مجتمعنا الأردن.
0: طيب مهندس أحمد، يعني أهمية مثل هذه الحملات، يعني بمعنى دور الإعلام في الوقاية من أخطار المخدرات. أنا ما بدي أحكي أنه ممكن يكون دور الإعلام خلينا نحكي كافي أو مش كافي، بغض النظر يمكن كل وسيلة إعلام بتحاول تقدم خلينا نحكي ما لديها بمناسبة معينة، أما دور الإعلام بشكل عام بإيصال الرسالة، ولكن يعني أو في ظل وجود صحيح إعلام سلبي عم بعرض أشياء بترغب أبنائنا بالمخدرات، هون بيجي دورنا كوسائل إعلام. حاب أسمع رأيك بهذا الدور.
1: طبعا بفضل الله عز وجل إذاعة حياة تمتلك خلنا نقول مجموعة إعلامية وتمتلك مجموعة من الأدوات الإعلامية، سواء كانت الإذاعة، سواء كان الاي بي تي في، السوشيال ميديا، البودكاست، وكل هذه الأدوات إن شاء الله راح نسخرها في هذه الحملة للعمل لدعم الجهود الوطنية خلنا نقول في مكافحة هذه الآفة، وبما يسهم في توحيد هذه الجهود بين الجهات المختلفة. فالإعلام حقيقة له دور كبير في نشر الوعي بالمخاطر وإبراز مخاطر هذه الآفة على المجتمع وعلى الأفراد، وأثر الأفراد المدمنين خلنا نقول أو اللي بيعانوا من هذه الآفة على المجتمع. كمان بمارس الإعلام حقيقة دور التثقيف والوقاية، فبساعد في بناء وعي مبكر لدى خلنا نقول الشباب والمراهقين من هذه الآفة في مرحلة مبكرة، وبساعد بإضافة إلى ذلك الأسر والعائلات في نشر هذا الوعي. وعملية استضافة حقيقة المختصين والخبراء وعرض القصص والتجارب الواقعية بيجعل من الرسالة أكثر واقعية وقربا من الناس بفضل الله عز وجل. فكل هذه الأدوات حقيقة منسخرها من أجل تأثير على السلوك المجتمعي وتعديل السلوك المجتمعي لبعض الأشخاص اللي عانوا من هذه الآفة.
0: طيب كل الشكر لك المهندس أحمد خاطر المدير العام لإذاعة حياة. إذن أنت أغلى حملة وطنية اعتبار من صباح الغد بإذن الله. كل الشكر لك سيدي على هاي الجهود الطيبة. ونرحب بكم مجددا أعزائي المتابعين. أيضا الصحيح الجمعيات بتلعب دور مهم في الوقاية من أخطار المخدرات، خاصة أنه الجمعيات يعني سهولة وصولها وتشبيكها مع المؤسسات التعليمية والدينية والصحية، وبتشتغل خلينا نحكي يعني بطريقة أفقية مش عمودية إذا منلاحظ، وخاصة الجمعيات المعنية. ومن أهم الجمعيات المعنية في الوقاية من أخطار المخدرات يمكن أنا شهادتي فيهم مجروحة، لأنه يعني الصحيح أنه التشاركية قديمة معهم لكن هم يعني ظاهرين للمجتمع الصحيح. الجمعية الأردنية للوقاية من أخطار المخدرات، معنا الدكتور موسى داود الطريفي رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات. دكتور موسى أهلا ومرحبا بك.
2: أهلا وسهلا أنس بك ولكافة مستمعيك الغوالي.
0: أهلا وسهلا فيك دكتور. يعني حياة تطلق يوم غد حملة أنت، عفوا حياتك، أنا متعود على أنت أقوى، حياتك أغلى بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات. حابين كلمة منك عن هذه الحملة وعن أهمية اليوم العالمي.
2: نعم، يعني بداية أنا بدي أشكرك أنس بيك، وأنا بعتبرك أصلا عضو معنا بالجمعية. يعني الجمعية
0: طبعا نتشرف دكتور،
2: نجاحها من نجاح الشركاء ومن نجاح الخبراء اللي نتعامل معهم بحمد الله، ونستطيع من خلال هذا العمل أنه نقدم شيء لمجتمعنا لو شيء بسيط. في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، يعني بداية أنا بدي أهني، لأنه هذه فرصة أنا بعتبرها لنهني حالنا. يعني موضوع المخدرات شوية موضوع مؤلم، موضوع الإدمان موضوع مؤذي للعائلة، للشخص نفسه المتعاطي ولذويه ولكل ما في دائرة التعامل معه. لكن ما بدنا ننسى أنه هذول أقلية أنس بيك. إحنا بدنا نحتفل بكل شاب حمل حاله من مستنقع المخدرات، بدنا نحتفل بكل أسرة استطاعت أنها تحصن أبنائها وتحميهم من براثن المخدرات. فهي فرصة سنوية بنعتبرها فرصة أنه نحتفل بأبطالنا اللي تعافوا من المخدرات وأصبحوا الآن متعافين وربنا ثبتهم. بنعتبرها فرصة أنه نهني زميلاتنا وزملائنا اللي بيشتغلوا بعمل تطوعي دؤوب على مدار العام في هذا اليوم، فإحنا بنشوفها بشكل إيجابي أنس بيك. هذا العام يعني إجا شعار الأمم المتحدة متماشي مع الأوضاع العالمية، يعني أطلقوا هذا العام شعار تحديات متواصلة، لأنها القضايا مستجدة والاستجابات يجب أن تكون مبتكرة بحيث أنها تكون تتماشى مع هذا الوضع. هذا الشعار يعني أتوقع أنه يحاكي ما نحتاجه في عالمنا، وأنا بشوف أنه هذه المبادرة التي تطلقها حياة إف إم أحد الاستجابات لهذه النداءات حتى نشتغل جميعاً في موضوع مكافحة المخدرات بشكل مبتكر. هذا الابتكار في هذه المبادرة أنا بهني القائمين عليها وكل الشركاء فيها، وأنا بعتبر نفسي شريك متطوع فيها وجاهز حتى أكون أحد المتطوعين في هذه الحملة وأي مبادرة أخرى تسعى لحماية أبنائنا وبناتنا من كل الشرور مش بس من المخدرات.
0: طيب.
2: فبنهنيكم على إطلاق إن شاء الله، نتمنى التوفيق غدا في إطلاقها بشكل رسمي، وإحنا جاهزين للتعاون ولتوظيف كل جهودنا حتى نحقق أهداف وغايات هذه الحملة وبدون مسميات.
0: طيب دكتور، أيضا أنتم كجمعية يعني دوركم مهم في المؤسسات، وأعتقد أنه في عندكم بكرة إطلاق أيضا نشاط مشابه.
2: نعم، يعني إحنا غدا إن شاء الله يعني سنطلق مرصد الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات، هذا المرصد الوليد اللي إن شاء الله سيولد غدا. الهدف منه هو جمع المعلومات المتاحة، العمل بحيادية حتى يحلل هذه البيانات ويقدمها للمجتمع. يعني هي أجت من باب حرص الجمعية على التشاركية وحرص الجمعية على تقديم المعلومة الدقيقة السليمة اللي تعتمد على الدليل. المشروع إن شاء الله سيتم إطلاقه بالتفصيل غدا في نقابة الصحفيين، أحد شركائنا الإعلاميين، وانت بتعرف الإعلام هو شريك أساسي في موضوع مكافحة المخدرات والوقاية منها. إحنا في الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات نفتح أبوابنا وأذرعنا لجميع من يرغب بالشراكة، لجميع من يرغب في صنع المبادرة، لجميع من يرغب في وضع بصمة ولو بكلمة. دائما بنحكي المبادر هو الشخص الإيجابي، وبنقول إنه مجتمعنا ترى بادر وشبابنا بادر. إحنا دائما بنقول بادر لأنك قادر، هذا الحمل المتواصل اللي مستمر
0: بادر الآن. دكتور
2: بادر
0: موسى،
2: لأنك قادر.
0: جميل.
2: إحنا عندنا القدرة، فبدنا نعزز روح المبادرة، هذا الروح اللي ممكن تكون موجودة. ترى المبادرة ممكن تكون بسيطة بإني أنصح شخص بعرفه، أنقل معلومة جديدة صحيحة دقيقة لشخص أنا بحبه، أشجع شخص وقع في مستنقع المخدرات انه يتعالج، انه يتوقف في البداية.
0: صحيح.
2: واذا ما قدر انه يتعالج، البادر للإعلامي يبادر انه يوفر مساحة في موضوع التوعية بالمخدرات، بادر للأم، بادر للأب انه يحرص على ابنائه ويعرف اصحابه ابنائه مين هم ويحاول. على فكرة والموضوع هنا مش رقابة سببها الشك او سببها التشكيك في الابن، هو نوع من الاهتمام. بادر للأم، الأم تبادر إنها تعرف العلامات الدالة على التعاطي والكشف المبكر على العلامات الدالة،
0: مهارة صحيح،
2: وتبادر إنها تتصرف، وإذا ما عرفت تتصرف تستعين بصديق، تستعين بالمختصين، بالإعلاميين،
0: كل الشكر،
2: منظمات المجتمع المدني المختلفة، وبادر للخبير، بادر لرجل الأمن، فبادر لأنك قادر. هي حملة يعني تستهدف
0: كل الشكر لك دكتور، كل الشكر لك دكتور موسى داود الطريف رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة المخدرات. إذن الدكتور موسى أيضا من مؤسسات المجتمع المدني العاملة، يعني أكد ما تفضل به المهندس أحمد خاطر المدير العام لإذاعة حياة، اللي تفضل وحكى في بداية اللقاء عن أهمية الإعلام في إيصال الرسالة. ومن هذا المنطلق على فكرة، لأنه في إذاعة حياة نؤمن بأهمية الرسالة الإعلامية اللي بتصل كل بيت، جاءت فكرة حملة حياتك أغلى. أيضا معنا الأستاذ عبد الله. طيب مش معنا الأستاذ عبد الله، كثير من الناس يعني بسأل عن المروج وعن التاجر. كثير من الناس بيقول يا أخي شو هو هذا إنسان، يا أخي هذا ما عنده ضمير، يا أخي هذا كيف بنام الليل، كيف بعطي أولادنا، كيف بأكل حرام، كيف بأكل كذا. بتعرفوا نعم كل اللي بتحكوه صح، لا وأكثر وأكثر وأكثر، مش بس بعطي أولاد الناس مادة مخدرة. بتعرفوا إحدى القضايا اللي مرت علي أنا، في مروج أعطى أخوه، هذا الشاب بروج وبيبيع مخدرات، عمره كان تقريبا في منتصف الثلاثينات، بنام معه بنفس الغرفة في البيت أخوه اللي عمره في منتصف العشرينات، والاثنين عزابية، وهذا مروج المخدرات أعطى أخوه جرعة، تصوروا، وخلاه يتورط بالمادة المخدرة، ولما أخوه أقنعه فيها خذها وبترتاح مني وأنا أخوك وبتعرف مش راح أضرك، أقنعه بجرعة على جرعة وراها على جرعة وراها، أصبح عنده اعتماد نفسي وجسدي على المادة وأدمن. الآن صار بده منه جرعات من أخوه المروج، بلش يطلب منه فلوس، هو بعرف انه اخوه بيشتغل وبيجيب مصاري كويس ومعه مهنة كويسة، وصار يسحب منه مصاري. حتى بالنهاية تم ضبط المروج بقضية مخدرات، ومن ضمن ما انضبط المروج بقضية مخدرات تم ضبط الأخ المتعاطي، وتودع المروج للقضاء وانحكم سنوات، وتبين أنه أخوه المتعاطي عنده مشكلات كبيرة بالجهاز العصبي، عنده خلل كبير، فبالتالي ما رحم أخوه يا جماعة، بعطي أخوه ببلاش عشان يورطه ويدمن ويصير يسحب منه قروش. فإحنا هون بنحكي أنه نعم مروج المخدرات شخص لا يخاف الله، وتاجر المخدرات شخص لا يخاف الله، وبدنا حملات، بدنا حملات كبيرة صحيح إعلامية حتى نقدر نوصل الرسالة. طيب الآن في معنا اتصال هاتفي أيضا، الأستاذ عبدالله الحناتلي مدير مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع. أستاذ عبدالله يسعد أوقاتك بكل خير.
3: يسعد مساك ويسعد مسا المستمعين الكرام.
0: يسعد أوقاتك أستاذ عبدالله. يعني في اليوم العالمي لمكافحة المخدرات تطلق حياة

0: تتحدث عن اليوم العالمي وأهمية مثل هيك حملات اللي بتطلقها حياة؟
1: أول شيء شكرا لك أنس بيك وشكرا لحياة على هاي المبادرة الكريمة وعلى برنامجكم الرائع اللي هو نعتبره برنامج مش برنامج مستمر مش محاضرة أو جلسة فقط، بينما هو برنامج بيحقق مبادئ الوقاية الفعالة لأنه برنامج مستمر ومستدام ودائم. وشكرا لكم على هذا البرنامج.
0: هذا واجب يا سيدي.
1: صراحة يعني المخدرات قضية بتأرق الجميع، قضية بتهدد يعني شبابنا وبتهدد مجتمعاتنا وبتهدد استقرارها وأمنها، وبالتالي اليوم كنا مطالبين بأن نتفاعل مع هذا الموضوع ونستجيب له بأقصى طاقاتنا وإمكاناتنا. كسواعد احنا بنشوف اي نشاط يطرح من اي جهة كانت إعلامية او مجتمع مدني او قطاع عام هي مشاركة قيمة لأنها بتساهم في ردم الفجوة أو رأب الصدع في مجال النقص الموجود بالتوعية والتثقيف والاستجابة لمشكلة المخدرات، خاصة أننا بنعرف أنه ومثل ما أشرت حضرتك أنه الترويج والمروجين والتجار هم دائما سباقين في اختلاق وإبداعيين وخلاقين في ابتكار أساليب للترويج وأساليب للتجارة وأساليب إحنا كمجتمع مدني وكقطاع عام بنحاول دائما اللحاق فيهم، لأنه هم دائما عندهم الدافع القوي وبسبقونا يمكن بخطوة. حياة يقدر لها هذا النشاط ويقدر لها هذه الحملة وبنشكرهم عليها، وأكيد حياة هي جزء فعال في نسيج المجتمع الأردني من خلال هذا البرنامج. بسواعد بنحاول قدر الإمكان أن نستجيب لهذه المشكلة على مستويات مختلفة، سواء مستويات الوقاية أو مستويات العلاج والرعاية اللاحقة. مستويات الوقاية الفعالة إحنا مش بس بنقدم محاضرات، مش بس بنعمل وصول ميداني، مش بس بنقدم رعاية للأشخاص اللي بطلبوا خدماتنا، أيضا إحنا نتفاعل مع الأسر، نتفاعل مع مجتمعاتنا المحلية وبنعمل زيارات منزلية وبنحاول نبني قدرات ونمكن الشباب بمهارات مختلفة، وبالتالي بنعمل على مستويات مختلفة مع الفرد والأسرة والمجتمع. وأيضا اليوم يعني بتشوف أنس بيك قديش الديجيتال أويرنس أو ما يسمى بالتواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي وأهمية استخدامها، لأنه اليوم أصلا المروجين والديلرز بلشوا يستخدموا هاي المنصات للوصول، وبالتالي الأحرى فينا إحنا نستخدمها كمنصات للتوعية والتثقيف والتواصل. وأنا بحب أكد اليوم عبر هاي المداخلة على أهمية أن نتفهم مشكلة المخدرات، وأنه ما تكونش ردات فعلنا كأسر وكأباء وكمجتمع ردات فعل مع الأشخاص اللي بيوقعوا ضحايا لمروجي المخدرات ما تكون ردات فعلنا قاسية، بالعكس لازم نؤمن بقدرتنا على مواجهة المشكلة، لازم نؤمن بقدرتنا على الشراكة جميعا لمواجهة المشكلة والخروج بأقل الخسائر منها. وبالتالي
0: أستاذ عبد الله،
1: نعم
0: تسمح لي هون الفكرة عندك انه احنا نتعامل مع المشكلة بأقل الخسائر، اذا انت وصلت رسالة من خلال حديثك وكأنك تقول انه انت يعني كمؤسسة، انا يمكن اكثر من مرة تواجدت في نشاط عندكم وشفت هاي الفئة بتقدموا لها برامج رعاية لاحقة، وشفت حجم الضرر اللي لحق فيهم من المواد المخدرة هم واسرهم، ومشكورين على هاي المبادرات. كأنك بتحكي انه بعض الاسر لازالت لغاية الان لما تكشف المدمن بتقوم بتعنيفه وإيذائه.
1: نعم هي ردات فعل انفعالية، بينما يجب أن تكون ردات فعل منضبطة متعاطفة متعاونة متقبلة متفهمة لمشكلة المخدرات بحد ذاتها. أنس بيك أنت بتعرف وكل الناس اللي عملوا بهذا المجال، إدمان المخدرات ليس بالأمر سهل، والخروج منه

0: تحتاج يعني تضافر جهود الجميع، وبالتالي من أهم الخطوات اللي ممكن نعملها كأسر إن نتقبل الشخص وما نعنف وما نكون واصمين ومميزين وما نكون انفعاليين بقدر ما نكون متفهمين ومتقبلين ومؤمنين إنه بالتكاتف معه وبدعمه ومؤازرته بنقدر نخرجه من المشكلة اللي هو فيها.
1: بينما وهذا الشيء اللي تفضلت فيه أيضا إحنا بنهدف إله الصحيح من خلال هذه الحملة حياتك أغلى اللي راح تنطلق إن شاء الله يوم غد.
0: نعم إحنا معك وإحنا بكل يعني بكل صدر رحب بكل إمكانياتنا مع حياة ومع مجتمعنا، وإحنا بنركز كثير على إن حتى وسائل الإعلام حتى الإعلاميين اللي بيغطوا أخبار تتعلق بالمخدرات إنه تكون لغتنا لغة خطاب مركزة على إعلام مسؤول، مركزة على إنها تحل المشكلة، مركزة على إنه كيف نحاول نرفع وعي المجتمع، نمكن مجتمعنا وأسرنا بطريقة التعامل مع الشخص لما بنكتشف أنه عنده استخدام أو اعتماد على المادة المخدرة، وبالتالي نركز على أنه في أمل وفي قدرة وفي إمكانية أن نخرج بهذا الشخص ونعيده وندمجه مجتمعه ويكون شخص فاعل منتمي قادر على
1: كل الشكر.
0: خدمة مجتمعه.
1: كل الشكر لك الأستاذ عبد الله حلاتلا مدير مركز سواعد التغيير لتمكين المجتمع على هذه المداخلة القيمة حول دور المؤسسة وحول حملة حياتك أغلى اللي بتنطلق إن شاء الله رب العالمين. طيب يوم غد إن شاء الله رب العالمين من الساعة 7:30 الصبح إن شاء الله بصوت حياة مع الزميل ليث الجبور، إن شاء الله راح أكون معه هون بالاستوديو بعد الساعة 8 أنا وأحد الأشخاص المتعافين بإذن الله داخل الاستوديو راح يحكي عن تجربته. بس أعطيني ثواني أنس، وأيضا راح يكون معنا مدير مركز علاج الإدمان السابق الزميل العقيد فواز المساعيد بالاستوديو بإذن الله، وبعد هيك إن شاء الله يعني بحضور إدارة حياة ونقابة الصحفيين الأردنيين وإدارة مكافحة المخدرات، وعند الساعة 10 سيكون هناك مؤتمر صحفي حول إطلاق هذه الحملة الوطنية ضد آفة المخدرات. أبو عبد الله القيسي على الفيسبوك يسعد مساك. خالد أبو خجيل معلومات قيمة، شكرا أخي خالد، مستمرين بإذن الله. أيضا وين راح اسمك يا سائد؟ طيب الأخ سائد الرواجدي الله يعطيك ألف عافية. إذن حملة أنت أغلى عبر كل ما تملك حياة من وسائل الإعلام يوم غدا بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لأنه حياتك أغلى. بدي أشكر أيضا زملائي الشباب اللي كانوا معنا إن شاء الله اليوم بالاستوديو، أنس عربد أيضا وعبد الرحمن أبو رياش والأخ كريم. هذه تحية مني أنا محدثكم أنس الطنطاوي. الحمد لله الذي حل الطيبات وحرم الخبائث. إلى اللقاء.
2: أنت أقوى. أنت أقوى مع أنس الطنطاوي. عشرون عاما وفرعها في السماء. السابعة مساء بتوقيت الأخوين زلطيمو للحلويات على حياة FM.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.
2: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: إبراهيم الجرمي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، أهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام مع حلقة جديدة من برنامجكم فتاوى، نسعد فيه باستقبال أسئلتكم من خلال اتصالكم المباشر على أرقام البرنامج 06-516-2060 06-516-4020 06-516-2020 06-516-5020. كما نرحب بأسئلتكم التي ترسلونها إلى الصفحة الرسمية الحياة اف ام عبر الفيسبوك. استمعوا إلينا أيها الكرام الحياة اف ام على 104.7 في عمان وزرقاء، 101.1 في السلطي والبلقاء، 106.5 في إربد الشمال، 102.7 في العقبة، من جميع أنحاء العالم، الموقع الإلكتروني حياة دوت اف ام عبر الآي بي تي في. حياكم الله، أهلا بكم بأسئلتكم بمداخلاتكم. أشرنا من عدة حلقات إلى أهمية فهم مهمة العقل في الإسلام، وأنه مقدر وأنه مسدد وأنه مؤيد بالوحي، وأنه ليفهم لا ليحكم، أي ليفهم الشرع لا ليحكم على الشرع. المناهج العلمية الرفيعة الكرام أخذت من كتاب الله، ولذلك هذا تطبيق عملي مارسه العلماء والمفكرون، واستخرجوا من القرآن قضايا علمية منهجية فائقة، مما يؤكد أن هذا القرآن خطاب عقلي بامتياز، مش والله ثنائية العقل والنقل كأنهم يحشروا القرآن في داخل النقل وما ليش داخل في العقل، ثنائية ملبسة، كم من اللافتات فيها إساءة. منهج البحث التاريخي يا الكرام في قضية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، منهج البحث التاريخي، البحث عن الأدلة والبراهين، هذا نجده في القرآن بشكل واضح. مناهج الاستنباط ومنهج الاستقراء ومنهج التجريب، منهج الدليل، قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. العلم وغاياته، هل العلم يعني يقصد لذاته أم لما بعده من الفضائل والأعمال الصالحة، كل هذا تجده في القرآن. وإذا كتب فلان وفلان، نديم الجسر في قصة الإيمان أشار إلى هذا، علي سامي النشار في كتابه المناهج إلى غيره، وكتب كثيرون مما يؤكد أن هذا القرآن مليء بالنظرات العلمية الدقيقة التي لا يمكن أن يصل إليها البشر إلا بعد تجارب مريرة. طيب، سأبقى مع المحور الأهمية مع بعض النماذج، ولكن نأخذ اتصالات كريمة. أبو حمزة تفضل سيدي.
2: حياك الله شيخ.
1: حياك الله يا سيدي، اهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: والله سؤال يا شيخ، انا في كانت نورت تعرف مقاطع كثير عليك، الواحد ما بشوف عن كيفيه الوضوء والصلاه.
1: نعم.
2: عمري ما كان اجي على بالي اشوف مقطع من مقاطع، مره لما بصلي الحمد لله يعني من عمري 57 سنه.
1: نعم.
2: فمر علي مقطع قبل فتره للشيخ جبرين رحمه الله عليه، انه تعرف من العلماء الكبار يعني.
1: الشيخ مين؟ ابن جبرين.
2: جبرين. نعم.
1: عبد الله بن جبرين. طيب.
2: نعم. فكان تكلم عن وضوء، انه لازم وضوء بالكفين، لازم لما تغسل الايدي للمرافق لازم الميه يعني تغطي كل الكفين، لا تلتزم فقط تحط بطن القدم بطن عفوا الكف وتخليها تسيل على المرفق. فانا طبعا كنت اساوي هذا الحكي، يعني انتبهت انا ما بغسل ايدي لما اغسل اليدين، بغسل لما اغسل الكف بالبدايه.
1: طيب، يعني قصدك انه بعد ما غسلت الكفين لما ترجع لغسل اليدين بدك تبدا من اطراف الاصابع الى المرفقين، صح؟
2: ما كنت اعمل هذا.
1: هذا صحيح اللي ذكره الشيخ، صحيح.
2: نعم، بس للاسف انا ما كنت اعمل هذا، بس لما يعني بحسب الامر حكوا يعني حسب ما قرات

0: إنه كل الصلوات هذه باطل كنت تعملها؟
1: لا لا لا لا، هلا بدي أحكي لك شغل. هلا اللي حكاه الشيخ صحيح، ولكن أنت كنت توضأ بداية تغسل اليدين ثم من عند الرسغ إلى المرفقين، صح؟
0: من الكف؟ لا مظبوط مظبوط، من الكف.
1: خلاص هذا لا الأولى اللي ذكره الشيخ، ولكن ما دام أنت في النهاية هل مس الماء كامل اليد ولا مس ولا ما مسه؟ مسه.
0: هذه لا، لما بالايدي ما مس.
1: ما انت غسلت اول مره، ما انت غسلت الكفين اول مره.
0: مظبوط،
1: خلص. ولذلك انا بالنسبه لي صلاتك التي مضت صحيحه، وعليك ان تحسن وضوءك الان، تتقن وضوءك بس.
0: وحتى شيخ، حتى ولو كمان هذا خالف جمهور، انا هذا خربطني لما بحكي لك الجمهور كله عن يجب ان تعاد الصلاه.
1: طيب.
0: طبعا
1: الحناف والنفي تكرم. هلا انت ما شاء الله عمرك 57 سنه، يعني انت من بدايه عمرك كنت بتتوضا بالطريقه السابقه، صح؟
0: مظبوط.
1: هل تستطيع عادة 57 او مثلا 50 سنه؟
0: هذا هو السؤال يعني.
1: لا لا تفعل اخي، كما قال عليه السلام: زادك الله حرصا ولا تعد. رجل دب في الصف راكعا والنبي قال له: زادك الله حرصا لحرصك ولا تعد الى فعلك، وانا بقول لك لا تعد الى وضوءك السابق، لكن صلاتك صحيحه، بارك الله فيك.
0: هل هذا يجزي شيخ دمام الله عز وجل يوم القيامه؟
1: نعم يعني نعم نعم ان شاء الله. انت كنت تعملها بناء على ما تعلم، صح؟
0: نعم.
1: خلص
0: نعم.
1: بناء ما بناء على ما تعلمت.
0: نعم صدقت.
1: ما عليك شيء، الله يرضى عليك. اشكرك يا ابو حمزه، الله يرضى عليك. هذه قضيه غايه في الاهميه الكرام، ساعود اليها، لكن مع المناهج العلميه الكرام صدقا ان هنالك من كتب، يعني الدكتور كذلك احد العلماء الافاضل علي الجندي كتب كتاب ممتاز عن العلم والقران، يعني بصراحه يحار الانسان الا الناس يتعامل مع القران تعامل الحسنات والاجر والثواب، ممتاز. علماء التفسير يخوضون في مناهج في التفسير صحيح، لكن في علماء التفسير المعاصرون مثل ابن عاشور ومثل فلان، وهناك من افرد مساحات من العلم المنهجي في القران بطريقه فائقه. وفي عالم عراقي جلال الدين حنفي كتب عن الآيات الحضارية في القرآن الكريم، شيء عجيب من العجيب. ولذلك خذوا مثلا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولة. مثلا قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. وماذا إذن؟ من فضل الله تعالى أمة الإسلام أمة عالمة عاقلة تمارس التعقل، فعل العقل. أما هذه الثنائيات إنه إذا أنتم كنتم مع النقل ما لكمش داخل العقل، هذا كلام غريب لا يقبل. طيب أرأيتم يا كرام إلى خطورة السؤال الأول، خطورته وين؟ إنه الإنسان العالم أو المفتي عليه أن يقول هذا هو الصحيح في هذه القضية، مثلا في كيفية الطهارة وكيفية الوضوء، لكن ليس له أن يعطي حكما في صلوات فائتة كان يعملها فلان بناء على ما كان يظن ويرجح. لذلك اليوم مثلا شوف بعض الناس ممكن أن يأتي إلى مس على الجوار، ومن فترة سمعنا فتوى غريبة على المس على الجوربين. المس على الجوربين أليست مسألة خلافية؟ بلى. طيب لو كان واحد وسمعنا واحد من الناس ممن يرى أنها ليست خلافية وبده هو المذهب الذي يقوله، ألزم الناس أنه المسح لا يصح، وبناء على ذلك أعطى يعني نتيجة، هنا الخطورة، والصلوات التي صليت بذلك المسح باطلة عليكم عادتها، هذا كلام غير صحيح. إحنا بنقول له ابتداء بدأت صوابا أن تذكر مذهبك في المسح حر، لكن أن تشن على من أخذ بمذهب آخر فتبطل صلاته أخطأت في هذا. ومثل هذا الكلام أنا بالنسبة لي كلام ابن جبرين صحيح 100%، أنت غسلت الكفين وهذا حكم غسل الكفين هنا سنة. لما تعود تغسل اليدين كمان مرة بدك تمسحها من تغسل من أطراف الأصابع صحيح، لكن من كان يعمل الطريقة الأولى لا تعد صلاته باطلة إن شاء الله صحيحة بناء على ما كان يظن ويعتقد إن شاء الله تعالى. فالأمور سهلة الكرام، وأنا صدقا يعني أحب في هذا التيسير، نعم وأفخر بهذا، أنا أحب التيسير على الناس لأن مذاهب الفقهاء واسعة والمعلمون كثر، وهذا تعلم يعني هذا واحد كلفه يعيد صلاة 50 سنة، هذا كلام غير. طب أعطيتك حديث: زادك الله حرصا ولا تعد، هل قال له النبي صلى الله عليه وسلم صلاتك باطلة؟ الرحمة المهدى ما قال له، صلاة صحيحة بعون الله، ولكن نتعلم المزيد. بدك أي إنسان مثلا أخطأ في قضية كان يعمل صح قل له تعلم الآن والماضي عفى الله عنه والله أعلم. أخي أبا أسامة تفضل يا سيدي.
2: السلام عليكم.
1: السلام أهلا دكتور. أهلا يا أمير يا أبو أسامة حياك الله. حياك الله يا سيدي تفضل.
2: والله يا دكتور سؤالي من باب الغيرة.
1: تفضل.
2: يعني أخواتنا النساء يعني بدنا نرجع نوعي من جديد. يعني في محل خضرة في مخبز بتلاقي الدور مسافة صفر يا دكتور. للأسف وأنا بحكي لك يعني شاهد عليهم بقبل في كزية عبي محفوقات تختصر مسافة وبتمرق من بيننا من بين الكزية. طب يا أختي والله ما بصير أنا زلمي ما بسويها.
1: صح صح.
2: يعني أنا حاس في تهاون في الأمور هذا الحياء والعبي والكذا لازم يعني نتفهم دين ما بصير يا أختي تلزق بالزلمة مسافة.
1: أحسنت. هو الأصل مثلا في أماكن الازدحام يكون في أماكن خاصة للرجال أماكن خاصة للنساء صح.
2: وأنا يعني بدي أحكي أنا بصفة كأنثى غيورة لو بقبل زلمة واقف ما بمرق من جنبه
1: صحيح.
2: أو من أمامه
1: صحيح. يعني في طريقة لائقة. أنا بشكرك يا أبو أسامة الله ينور بصيرتك ويجعلنا وياكم ممن يعني يشيرون إلى الخطأ للإصلاح. أشكرك يا سيدي أنا معك في ذلك لأنه والله يا جماعة علاقة الرجال بالنساء علاقة خلاص هي أزلية ومركب فيها الفتنة ويجب أن يتق الله كل منهم. والله أنا عندي مجموعة من القضايا عندي علاقة قبل قليل إحدى الإخوات اتصلت وتكلم عن علاقة زوجها بإمرأة متزوجة يعني أمر مذهل. السبب التهاون في العلاقات التهاون وللأسف العلاقة لا مش علاقة زمالة علاقة ألعاب إلكترونية بيلعب إلكترونيا تلعب هي مع إلكترونيا صاروا صحبة وصاروا يلتقوا والشيطان طبعا يكمن في التفاصيل والشيطان الكرام هذا مهمة الشيطان. الشيطان يريد أن يوصل الناس إلى حال من الفساد والضياع. عملوا علاقة وصارت علاقات ممتدة إلى ما يغضب الله. فما هو السبب؟ العلاقات المحرمة. لذلك لما ربنا قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا يعني كلام غاية في الخطورة. ولذلك الأصل في الأخوات تحترز الواحدة قدر المستطاع. وأقرأ في كتاب الله تعالى عندما مر موسى عليه السلام ورأى ووجد من دونهم امرأتين تذودان تمنعان الأغنامها عن الاختلاط بأغنام الرجال. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. يعني ما بنسقي أغنامنا حتى يبعد الرجال بأغنامهم حتى هذا المنهج اللي بعلمنا يا كتاب الله. أنا معك الأصل في المرأة أن تتقي الله في هذا. طيب إذا هذا محور بصراحة كنت بدي أفتحه غاية في الخطورة الكرام. يعني إذا إنسان والله عمل علاقة طبعا لا يمكن أن تكون مبررة مع فتاة ودي يتزوجها قول عنده وجهة نظر لكن مع امرأة متزوجة خيانة بعد خيانة بعد خيانة. عفانا الله وإياكم سنكون مع المزيد بعد الفاصل فانتظرونا.

فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير. احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.

إعلانك عنوانك برعاية عابدين بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم. أهم قرار لأي أهل لما يتعلق الموضوع بصحة طفلهم في مستشفى الاستقلال، القرار صار أسهل. عيادات طب أطفال تخصصية تجمع نخبة من الاستشاريين في أدق المجالات: القلب، الأعصاب، الغدد والجهاز الهضمي. تشخيص أدق ورعاية أقرب وإطمئنان أكبر. احجزوا الآن عبر موقع مستشفى الاستقلال أو اتصلوا على 06-56-52-600. مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة.

0: من احتياجات المكتب اليومية والبسيطة إلى الإنتاجية على مستوى المؤسسات، نوفر لك في HP حلول طباعة الأمثال لأعمالك، والتي تضمن لك أداء موثوقا وعالي الجودة، تعزز الأمان وتدعم الاستدامة، تكنولوجيا متطورة وسهلة الاستخدام. حلول الطباعة الأصلية من HP من طابعات وملحقاتها متوفرة لدى الوكيل المعتمد الأوسط لتقنية الحاسب الآلي ميدتكس. حلول احترافية تشاركك النجاح. زورونا شارع الجاردنز عمارة 21 www.medtex.com 037-34-74-24.
1: HECF هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم بالعلم نسمو.
2: عندما تبحث عن الجودة في المواد والإتقان في العمل لجعل بيتك، مكتبك أو شركتك تحفة فنية لا مثيل لها، التقنية لصناعة الزجاج تقدم لك أكبر تشكيلة من واجهات الزجاج والدبل جلاس والمرايا والشاور بوكس والدربزين. يتم نقلها وتركيبها على يدي أمهر الفنيين مع خدمة التفصيل حسب الطلب. التقنية لصناعة الزجاج، سرعة، موثوقية وخبرة تزيد عن 19 عاماً نضعها بين أيديكم. فروعنا دوار الشرق الأوسط، البيادر، إربد، الزرقاء، ضبعة والعقبة. زورونا في فرعنا الجديد دوار خلداء مجمع رقم 180. للمعلومات والاستشارات والدعم الفني 079-62-59. زوروا صفحتنا على الفيسبوك.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي فهم من برنامجكم فتاوى استكمالا للإجابات. بالله هذا الرجل اللي تكلمنا عنه اللي خان الله ورسوله وخان عائلته وزوجته وخان أخاه المسلم بما فعل وإله علاقات محرمة ما لها أي مبرر، ثم إن رجع قال أنا حر. شفتوا وين السفاهة وين تسلط الشيطان؟ طبعا هذا جريمة مركبة. طيب، كان هنا في سؤال عن حجز قطعة ذهب بسعر معين، دفع جزء من الثمن والباقي لحين إكمال المبلغ يتم قبض القطعة. هذا ما تم الشراء أصلا ولا البيع، هذا غير صحيح. لكن في الحقيقة يعني من فعل ذلك إنما حجز مبلغه عند تاجر الذهب، والمعاملة غير صحيحة، لأنه لا يجوز الآن حسب الذهب والله بسعر اليوم والتسليم لاحق، ما بصح. لازم يجتمع المبلغ كله بعدين نوزن الذهب ونحسب، وإلا دخلنا في متاهة. سؤال ما بعرف، هو سؤال فقهي ولكن كمان فيه. يقول أحدهم متزوج من 4 نساء حلف بالطلاق، فمن يطلق؟ أولا هل يجوز الحلف بالطلاق؟ من كان حالفا فليحلف بالله تعالى، هذا أمر. الأمر الآخر، الحلف بالطلاق الآن إذا حلف وقصد اليمين فهو يمين وليس بالطلاق. إنما لو رجل قال مثلا عنده 4 نساء وقال زوجتي طالق، لو قال ليس باليمين ولكن بالجزم، هو الذي يحدد، لا يقع عليهن كلهن هذا، إنما يقع على واحدة منهن. لكن وهذا العلماء ناقشوا في كتب الفقه كثيرا في قضية التطليق، إن قال زوجتي طالق وعنده 4 قصد من إلى غير ذلك، لكن بيصير بعدها في تحقيق وتحقق من المفتي والقاضي من الذي قصد ومن الذي أرد. طيب، كان هنا في سؤال، هل يسقط الحق العام حسب الشريعة الإسلامية في حين التنازل عن الحق؟ على كل حال يعني إذا تنازل عن حقه الشخصي بيمشي، إنما الحق العام الحق مختلف هذا. طيب، ولذلك الحق العام الكرام تمارسه الدولة حفاظا على هيبة القانون وهيبة وللنفع العام. طيب، كان في سؤال حول قضية صيام عاشوراء، إنه هل يمكن أن نكتفي بصوم يوم عاشوراء فقط، اليوم 10 محرم، ولا لازم قبل يوم بعده؟ طيب، الأمر سهل إن شاء الله، لكن نأخذ هذا الاتصال الكريم. أبا عز، تفضل يا سيدي.
1: يعطيك العافية.
0: حياك الله أبو عز الدين، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
1: سؤالين وخطاب
0: طبيعي، تفضل.
1: في سمعت مقولة على محمد على النذر، انه واحد بيرتب على حاله طاعه فوق الطاعه، يعني لما واحد يقول نذرت على حالي اذا اجاني ولد بدي اذبح خروفين.
0: طيب،
1: هل هون هو بيكون واحد قال انه طاعه فوق طاعه، انت اجبرت على حالك طاعه عشان
0: ماشي، هل هو اجبر ولكنه ملزم بها؟
1: ملزم بها لانه اجبر حاله بطاعه.
0: هلا اطلع لي، هلا في نذر جائز وفي نذر بصراحة مكروه وفي نذر حرام، يعني المهم لا تربطه بشيء، ما يكون معصية وما تربط والله يا رب إذا بتشفي لي ابني بدي أفعل لك كذا، إنما واحد قال النذر اللي علي إني أذبح خروف، كويس ما في شيء. طيب، السؤال الثاني.
1: في مقطع فيديو شفته بعد النشامة بعد المباراة، كان يقول لبيك اللهم لبيك، بدي أسألك عنها.
0: سمعتهاش والله، شو قصدهم لبيك اللهم لبيك؟ ما سمعت.
1: كانوا للتلبيات
0: الحاجة. طب عادي عادي، ما بمجي ولا في شيء، ما في شيء
1: ولا في شيء، الله يجزيك،
0: ما في شيء، شعار جميل حتى لو كان بعد المباراة، ما في شيء. بارك الله فيك يا بعز، شكرا سيدي. أبو حسام تفضل سيدي.
2: السلام عليكم.
0: السلام، حياك الله، تفضل.
2: الله يعطيكم العافية.
0: حياكم الله،
2: وربنا يسبك إن شاء الله.
0: اللهم آمين
2: بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله.
2: السيد العزيز، بس على التعقيب انا على الهاتف الاولاني بالنسبه لمساله الوضوء، يعني انا استغرب من بعض الناس او بعض العلماء او بعض الشيوخ، مش عارف شو بنقدر نسميهم، لماذا هذا التشدد في صحيح. هذا الدين، لماذا هذا التنفير صحيح. من دين الله عز وجل؟ يعني الرسول عليه السلام اكرم الناس واعلم الناس، ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما،
0: صحيح.
2: احنا ليش بنتشدد في الامور؟
0: لا خليك احكي بالفقه، بس ما تحكي في الصلوات الفائته تبطلها وتوقع الناس في
2: يعني ليش بتنفخوا الناس
0: انت يعني, يعني ابو حسام خليني اعطيك شغله مثلا بالنسبه للاستنثار مثلا والاستنشاق مساله خلافيه بالمذاهب. بعض المذاهب تراها سنه, بعضها تراها واجبه. طب افرض واحد ما عمل طول حياته تقول له بناء على مذهبك انها فرض وتقول له صلاتك باطله؟ لا ما هي باطله, توافق مذهبا.
2: عنده جيوب دكتور.
0: نعم مثلاً. توافق مذهبا من المذاهب يا سيد, توافق مذهب. بارك الله فيك.
2: بالنسبه للسؤال سيدنا الله يسعدك,
0: تفضل.
2: يزيد فضلك. مجموعه من الورثه هلا في بعض احيان تحتاج معاملات رسميه عند الحكومه,
0: صحيح,
2: وتكون هذه الرسوم. الرسوم هذه احنا بنوزعها شرعا ولا حسب القانون الموجود؟
0: يعني الرسوم بدهم يدفعوها, صح؟
2: يعني مجبر اخاك لا بطل وبده يندفع من الورثه, نقسمها بالتساوي ولا شرعا؟
0: هلا في مبلغ موجود ولا مبلغ بدهم يدفعوه من جيوبهم؟
2: من جيوبهم.
0: خلاص, من جيوبهم. بالحصه الشرعيه البنت بتدفع النصف, الشاب بتدفع الحصه الكامله. اذا هو بده يدفع 50 هي بتدفع 25. اللي بده ياخذ اقل بدفع اقل, واللي بده ياخذ اكثر بدفع اكثر. هيك عدل. هكذا العدل.
2: انا يعني هيك حسب رايي انا وفكري,
0: وهذا صح.
2: هذه رسوم مجبرا عليها يعني الكل,
0: ما في مشكله
2: حسب القانون. ما هي يعني لو هي
0: حتى لو كانت هلا لو في فلوس بدفعوها من المبالغ المتراكمه ويقتسمون الباقي, نفس الفكره طلعت.
2: لا هي معامله مثلا حصر ارث معينه
0: لا كذا. الحقيقه اللي بده ياخذ اكثر بده يدفع اكثر, هذا عدل احسن, الا اذا هم راضيين يدفعوا مثل اخوانهم. بارك الله فيك.
2: الله يجزيك خير.
0: حياك الله ابو حسام, اشكرك سيدي. ابو يوسف تفضل. ابو يوسف تفضل يا سيدي.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله
3: وبركاته.
0: حياكم الله, تفضل.
3: الله يرضى عنك. شيخنا إذا تكرمت علينا, إحنا بنشتغل بالتوصيل, فأمرات تصدر معنا مثلا بكون مثلا شخص بكون مثلا بده فلوس من حدا, والشخص هذا مثلا ما بكون عنده كليك, فبطلب إنه أقرب دليفري إنه يوصل للموقع هذا يحول المبلغ كليك, بكون إحنا معنا كليك.
0: يعني موجودة موجودة هاي الخدمة إذا؟
3: موجودة.
0: طيب مقابل إيش؟ إنك أنت بتسلمه الفلوس وبحول لك كليك عندك.
3: انا بحول له كليك, مثلا بكون بدي من شخص نقد, الشخص هذا ما بكون عنده كليك, فانا بروح بصله, يعني بتكون مسافه قريبه جنبي, فبعطيني بدل قلبتي, بقول لي بدل الغلبه هاي مثلا دينارين ثلاثه بدل مشواري.
0: ما في شيء, ما في شيء,
3: ما في شيء.
0: لا جائزه, هاي اجره, ما في شيء, اجره خدمه.
3: بس
0: ان شاء الله ما في شيء. اشكرك يا سيدي. طيب
3: الله
0: يرضى. اذا القضايا كرام, حتى اذكر من قضايا الحج كرام, الاصل فينا ان نحج مثلا كما حج عليه السلام, لكن في بعض الناس يقعون في اخطاء. الان اذا بحثنا في المذاهب فوجدنا انه هذا انسان وافق مذهب المذاهب, ما بنقول له أخطأت. وأنا هذا وجدت هذا الاتجاه عند بعض الفقهاء المعاصرين بصراحة, يعني الذين درسوا بسعة وأفق واسع, كانوا إذا وجهوا بمسألة من مسائل اللي خلاف الجمهور يقولون بناء على مذهب فلان يجوز. أحيانا مذهب الظاهرية, أحيانا مذهب الليث الأوزاعي, وبصراحة لا حرج. إحنا ما نقول الناس تلاعب, ولكن إحنا نحل مشاكل الناس, أما نعقد حياة الناس ما بصح. سأل حول إنه اشترى بيت وشقة وجد فيها بعض العيوب, فهل له أن يعود بالمطالبة؟ طيب هذا بسموه بالفقه الإسلامي الغرر اليسير. الغرر اليسير يا جماعة يحتمل, هذا كلنا نقع فيه. يعني ممكن تبيع سيارتك أو تشتري سيارة مستعملة, ما بتعرف حقيقة 100% كفاءة سيارتك, ما بتعرف. في أشياء خفية ممكن يكون فيها صدى, ممكن يكون فيها يسموها والله تهريب زيت, أشياء خفيفة. نفس الكلام البيت لما تشتري, احتمال يكون في جزء من المجار فيها مشكلة, أسلاك الكهرباء فيها مشكلة, صاحب البيت ما بيعرف. هذا بسموه الغرر اليسير. الغرر اليسير مقبول, أما إذا العيوب المعلومة يجب الإفصاح عنها, أما الغرر الكبير هذا غير مقبول. فكلنا بصير يعني مين فينا اليوم إذا اشترى بيت بيكشف عن أساساته وإلى أين الأساسات؟ في غرر, يعني في عدم وضوح, ولكنه محتمل ومقبول والناس بتسامحوا فيه. سأل حول قضية تكبيرة الإحرام, يعني جاء مستعجلا, وهذا يحصل كثيرا, وهو نازل كبر تكبيرة الإحرام, هذا غير صحيح, لأنه تكبيرة الإحرام القيام مع القدرة, هذا من أركان الصلاة. والله أعلم. سأكون مع المزيد بعد الفاصل, فانتظرونا.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا. جمعية الفرقان الخيرية.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: فتاوى برعاية سقاية من تآلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية

0: عدنا إليكم مستمعي حياتي في يوم لبرنامجكم فتاوى استكمال إجابات. كان في سؤال عن صيام يوم عاشوراء، هل يمكن أن يقتصر فيه على يوم عاشوراء؟ نعم يجوز، ولو ضممنا إليه التاسعاء بكون أفضل، ولو أتبعناه بالحادي عشر يجوز. الأمر سهل وكله جائز، ولو لم يصم كمان جائز. من أخطر المسائل أيها الكرام، جاءني رسالة فيديو لواحد من مصر وعابث بصراحة، يعبث، والآن العبث بكتاب الله. لما نحذر الناس انتبهوا هذه الأيام من أئمة الضلال. أنا أعني ما أقول، اليوم بدك تعرف من أين تأخذ المعلومة الشرعية. بعت لأحد الإخوة الأفاضل فيديو لواحد يشكك، قال إن المسلمين أخطأوا في قراءة قل هو الله أحد إلى هذه الدرجة. قل طيب نسمع ونشوف ما هو الخطأ. ولم يكن له كفواً أحد، إلي رواية حفص الأشهر في العالم الإسلامي، يعني 99% بجوز وزيادة بيقرأوا برواية حفص، ولم يكن له كفوا. فحضرته يتفلسف أن القراء أخطأوا وكان لازم يكون كفوا. هذا إنسان متهور، هذا لا يدري ما يقول، لا يدري أن عالم القراءة خاصة هو من مصر أم العلم وأم القراءات، وأمهر قراء القرآن على الإطلاق هم أهل مصر، وعبد الباسط والمنشاوون طفولتنا وحنا نسمعهم بقروا هذه السور القصار ويمتعوننا بالقراءات اللي الآن صارت منتشرة. لا يدري هذا المتهور إنه هذا فيها ثلاث روايات متواترة، ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد كما أراد، ولم يكن له كفؤا أحد، والثلاث قراءات متواترة وكل بنفس المعنى، لم يكن لله مساو ولا مماثل. ولكن لا يدري أنه في شيء عند العرب اسمه همز وإبدال الهمز، كفؤا صارت كفوا. كيف نقول النبي؟ طب أنت بتقول النبي، ما هي أصلها النبي؟ طب النسي، إحنا بنقرأها النسي، غيرنا بقول النسي. إذن كل هذا همس وإبدال ضمن روايات مقطوبية. فلما نحكي للناس اليوم لا تستمع إلى هؤلاء الناس، أنا أعني ما أقول. السؤال، هل الأصل بالعقيقة الذبح ولا ممكن أن نأتي بها مذبوح من لحام؟ لا طبعا، العقيقة أيها الكرام كالأضحية تماما، شروطها وسنها، وتشترى حية وتذبح عن فلان عقيقة، أو تذبح النذر أو كذا، إذا لازم تشترى حية ضروري. كان هنا ما بعرفوها، يعني هذا سؤال ولا كلام، بس احد الاخوات كاتب او ما، الحجاب ليس فرض بل هو عادة. غير صحيح، هذا غير صحيح ابدا، هو بامر الله نعم اصبح فريضة محكمة. لماذا يقول الله لرسوله قل للمؤمنين يغضوا وقل للمؤمنات؟ قل يا محمد، ما معنى قل؟ إذن تكليف للرسول عليه السلام أن يتابع الناس في أمور النظر وأمور اللباس. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن. استخدم القرآن كلمة الضرب اللي هو إيقاع بقوة وعن قصد وعن عفة. هذا كلام بيقوله يعني للأسف أهل الفسق، لا يقوله أبدا أهل العلم الذين يعرفون موارد الأدلة. زوج نطق الطلاق لزوجته ورفع استدعاء المحكمة لكن لم يثبت الطلاق، هل تحسب طلقة؟ ما في، ما هي ما دام أنه منظورة في المحكمة ننتظر قرار القاضي، يا بالإفتاء يا بالقضاء، ما بنستطيع نجاوب ما دام مجرد النطق. بدنا نشوف هل هي ثابتة غير ثابتة، ما الذي قصده؟ موضوع سهل، يعني ليس سهلا، بحاجة إلى تحقق. الأكل ناسيا في صيام النفل، صدقا لا فرق. أدي أن بعض المذاهب ترى أن الناسي في النفل يقضي، ولكن لا، الصحيح أنه لا يقضي، هذا هو الصحيح، وأنه يعني يكمل صيامه ولا شيء عليه. سؤال ماشي، يعني هو في الأكل شراء البطيخ بشرط أن يكون أحمر حلو، هل يجوز؟ والله ما في مشكلة إذا اشترط المشتري على البائع، أنا والله ما بشتري منك إلا بسموه على السكين في العرف، والله هذا شرط، إذا وافق خير وبركة، إذا ما وافق حر هو. وبعض الناس ممكن يشترط هذا الاشتراط في الرمان، أشتري على أن يكون حلوا مثلا، والله هذا اشتراط ليس ملزم لا لهذا ولا لهذا، وهذا يجوز. الوضوء وضوء السماء، مش فاهم يعني، أرجو إيضاح السؤال لأنه غير واضح إذا سمحتم. طيب، كان في سؤال حول الاستنجاء من إخراج الريح، هل هو لازم ولا يكتفي الوضوء؟ لا يكتفي الوضوء. الشيء اللي له يعني جرم كما يقال مثل هذا يجب إزالته، النجاسات تزال، النجاسة يعني يجب أن تزال، إنما الآن الريح هذه تذهب، فليس بالضرورة الاستنجاء، ممكن يعني يتبعها بالماء أقصد، فأخرج ريحا انتقض الطهارة فقط يجدد الوضوء. طيب في سؤال حول العمل IT في شركة وممكن يكون شغلها بنوك، ونعم ممكن IT عالم واسع بيشتغل للبنوك، بيشتغلوا لشركات تأمين، يشتغلون بنوك إسلامية وغير إسلامية إلى غير ذلك، إن شاء الله ما عليك شيء. سأل عن قول الله تعالى وثيابك فطهر، هل المقصود الثياب؟ قيل الثياب، ولكن الأرجح والله أعلم أن هاي في بداية التشريع أو في بداية نزول القرآن، وثيابك أي طهر نفسك، يعني تطلق الثياب عند العرب والمراد بها الذوات والإنسان، يعني طهر نفسك من أرجاس الجاهلية، الله يطهرنا إياكم من كل ذنوب والأفات. شكرا لكم، إلى لقاء، والحمد لله رب العالمين.
1: فتاوى مع الدكتور إبراهيم الجرمي.

0: الدكتور إبراهيم الجرمي. فتاوى برعاية سقاية بنت آلف الخير، احفر بئرا واترك أثرا واكسب في كل يوم أجرا.
1: جمعية الفرقان الخيرية.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شهادته.

0: شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

كل زاوية فيها مراية، كل زاوية إلها حكاية، بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يسعد مساءكم وأوقاتكم أعزائي المستمعين والمشاهدين اللي بيستمعوا إلنا وبيشاهدونا عبر أثير إذاعة حياة FM وتلفزيون حياة. برحب فيكم بمشوار جديد وحلقة جديدة من زوايا، كل يوم أربعة الساعة الثامنة وحتى التاسعة مساء على أثير إذاعتكم حياة FM. يا ميت هلا فيكم.

وصلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تستمعوا لنا أعزائي المستمعين عبر أثير إذاعتكم حياة فأم من عمان وزرقاء على التردد 104.7، من إربد وعجلون على التردد 106.5، ومن السلطة ومن السلط والبلقاء عفوا على التردد 101.1، من العقبة ومحافظات الجنوب تستمعوا لنا من خلال ترددنا 102.7. لمشاهدتنا بالصوت والصورة من خلال تلفزيون حياة عبر صفحة تلفزيون حياة على الفيسبوك أو صفحة إذاعتكم حياة FM الرسمية على الفيسبوك، أو من خلال الاي بي تي في بإمكانكم الدخول لمواقع وسيرفرات الاي بي تي في وكتابة حياة FM بإمكانكم تشاهدونا بالصوت والصورة. من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا وتشاهدونا، أو ما هي الطريقة اللي كنتوا عم بتشاهدونا فيها، يسعد مساكم.

إذن حلقة جديدة معكم من زوايا، بتتجدد موعدنا معكم ومشوارنا الإذاعي المباشر كل يوم أربعاء من الساعة 8 وحتى الساعة 9 مساء بفقرات ممتعة ومتعددة معكم. لليوم فقرتنا الأولى ضيف زوايا، وحنكون اليوم مع مسابقة أردنية مميزة WCRC جوردن 2026 للحديث أكثر عن هاي المسابقة المختصة بتحدي الروبوتات المتسلقة للجدران. وإذاعة حياة FM طبعا باهتمامها بالشباب والمسابقات والتحديات كانت الراعي الرسمي الحصري لهاي المسابقة. حنتحدث أكثر عن هاي المسابقة القائمين عليها المهندس يحيى حسوني والمهندس عمر شتاوي في فقرتنا الأولى، فقرة ضيف زوايا.

ومعكم مثل ما تعودتوا بفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات، أنا الرقم بلسان عربي، المسابقة الثقافية وسمعني، ومجموعة من الجوائز لليوم. إن شاء الله حيكون معنا مجموعة من المتصلين حيدخلوا معنا السحب، وأيضا حيكون في فائزين معنا في جوائزنا المقدمة من مطاعم شاورما عصاج، بيقدموا لنا كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير من داخل المطعم شاورما عصاج، الشاورما الأفضل في العالم، مطاعم شاورما عصاج بفروعهم 19 بيقدموا لكم أفضل خلطة شاورما، واللي استطاع تحويل شاورما السيخ إلى شاورما عصاج، وأيضا مطاعم بيرجرايز بيقدموا لنا كوبون مشتريات بقيمة 20 دينار من داخل فروع مطاعم بيرجرايز، 10 فروع بخدمتكم والجاي بشهي أكثر، بيرجرايز بشهي. إذن فقراتنا لليوم فقرة ضيف زوايا وفقرة المسابقات والتحديات نبدأها معكم الآن مع فقرة ضيف زوايا وضيوفنا لليوم، مسابقة WCRC جوردن 2026.

0: أعزائي المستمعين، في زمن صار فيه الذكاء الاصطناعي والروبوتات جزء من حياتنا اليومية، ما عاد الابتكار مجرد فكرة على ورق بل أصبح مشروع حقيقي بغير الواقع. واليوم رح نحكي عن وحدة من أبرز المبادرات الطلابية والتقنية والمسابقات في الأردن، واللي بتجمع بين الإبداع الهندسي وروح المنافسة والعمل الجماعي. مسابقة WCRC جوردن 2026 جاية بفكرة مختلفة ومميزة، بتدفع المشاركين لتطوير روبوتات متسلقة للجدران أو تحدي قدراتهم التقنية بأرض الواقع. رح نتعرف على تفاصيل هاي المسابقة أكثر، أهدافها، أثرها على مستقبل الشباب والتكنولوجيا في الأردن. وبيسعدنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نستقبل في داخل استوديو القدس في حياة FM القائمين على المسابقة، رئيس المسابقة المهندس يحيى حسونة ونائب رئيس المسابقة المهندس عمر شتاوي، واللي بدي أحكي إنه لازالوا مهندس عمر شتاوي والمهندس يحيى حسونة طلاب على مقاعد الدراسة في الجامعة الأردنية بتخصص هندسة الميكاترونكس. أهلا وسهلا فيك مهندس يحيى ومهندس عمر.
1: أهلا فيك، الله يسعدك،
0: شرفتونا في حياة
2: FM. شكرا لك على استضافتنا في هذا البرنامج، وشكرا لكم جميعا، وبحب نمسي على المشاهدين والمستمعين.
0: الله يرضى عليك مهندس يحيى. بدي أبدأ معك في مسابقة WCRC جوردن 2026. بالبداية بدنا نتعرف على المسابقة، شو هي المسابقة ومن وين بدأت الفكرة؟
2: نعم مهندس، مثل ما حكيت أنت وتفضلت عن فكرة المسابقة، هي الوول كلايمينج روبوت تشالنج. هي جميل. مسابقة بتهدف إلى جعل الطلبة والهواة إلى بناء روبوتات متسلقة للجدران.
0: جميل.
2: هاي الروبوتات طبعا بتتسلق على جدران معينة من فئة معينة إحنا عاملينها. طبعا قصة المسابقة وكيف صارت وكيف أتت الفكرة، بالبداية بدي أحكي إنه إحنا مثل ما تفضلت إحنا طلاب على مقاعد الدراسة،
0: إن شاء الله عليكم،
2: وبالعادة بندرس في مكان يعني ما اسمه فكر AI Hub. هلا هذا المكان طول الفصل الماضي كنا ندرس فيه يوميا.
0: جميل.
2: وتعرفنا على مدير المكان وصاحبه.
0: الدراسة عادية يعني تروح زي
2: دراسة يومية يعني.
0: أوكي.
2: يعني بتحكي دراسة يومية بندرس و نتعرف على الطلاب اللي هناك، وبتعرف
0: زي الكوفي هاوس يعني.
2: بالضبط، ستدي هاوس.
0: اوكي، او ستدي هاوس.
2: طبعا تعرفنا على الدكتور اياد سلطان صاحب فكر AI Hub.
0: جميل.
2: وحبينا نعمل معه تعاون.
0: جميل.
2: بخصوص المسابقات مثل ما احنا عاملين حاليا. طبعا احنا لازم نحكي انه احنا متطوعين اوريدي في اي تريبل اراس الجامعه الاردنيه.
0: هو جميل.
2: جمعيه الروبوتات والاتمته في الجامعه الاردنيه
0: معروفه طبعا.
2: فوضحنا الدكتور انه احنا حابين نعمل مسابقه، واحنا بننظم اوريدي فعاليات وورشات. فالدكتور حب الفكره واعطانا فكره اللي هي مسابقه تسلق الروبوتات، وشيء جديد هو فعليا.
0: جميل.
2: قلت له تمام وخلص، هنبحث عن الموضوع. رحنا بحثنا عن الموضوع لقينا ما في شيء زي هيك يعني من قبل. هذا الموضوع كان تحدي بالنسبه لنا. بلشنا نبحث عن الموضوع لقينا ما في شيء مثل ما حكيت، وما في قوانين وأنظمة بتخص هاي المسابقات بشكل عام.
0: جميل. فبدأت الفكرة من هون وانطلقت. طيب مهندس عمر، بدي أنتقل إليك، ليش اخترتوا فكرة الروبوتات المتسلقة للجدران تحديدا، وشو المختلف فيها عن مسابقات الروبوتات التقليدية؟ يعني احنا كنا نشوف سوم الروبوتات، بتلاقي روبوتات بتتصارع بتطرد بعض من الحلبة. روبوتات بتتسابق عادي، سباق عادي. لكن الآن بالضبط الآن دخل تسلق الجدران.
3: اوكي، هلا زي ما حكى لك يحيى، الفكره لما اجت يعني بالاساس اجت من يعني زي ما نحكي اول داعم لنا، بنحب نشكره كمان على الهواء الدكتور
0: طبعا اياد سلطان.
3: نعم، واحلى تحيه. اجت الفكره مين اللي منه. بعديها احنا بصراحه لما دورنا عليها اكثر حاولنا نشوف، يعني هي ما كانتش اشي يعني خلص انه اعتمدنا حكى اعتمدنا، لا دورنا اكثر وكان عندنا اكثر من فكره، بس بصراحه يعني رسينا على هاي بالاخير كانت الانسب. وحسينا هلا شوف هلا يعني في هاي الفكره بتحل اكم من مشكله فعليا. جميل. موجودين.
0: يلا بدنا نحكي عنهم هذول المشاكل، بس خلينا نحكي نكمل.
3: حاضرين سيدي. غير هيك، غير الاكم من مشكله بتحلهم، بصراحه كميه الابداع اللي ممكن تدخلها من الطلاب، او انه انا شو مش مستني شيء محدد من الطالب.
0: اكيد
3: في عنده كثير باثز يفكر فيها.
0: جميل.
3: يعني فعليا انا بحكي لك الروبو فايت والسومو مسابقات خرافية وبدها بيرفورمانس كثير عالي من الطالب، وفر بخوف، بس بنفس الوقت كثير شفناها، كثير انعادت. تفتح ريلز تلاقي مليون فكرة. تمام.
0: صح.
3: ففي باث واضح تمشي فيه.
0: صح.
3: احنا لما دورنا على الفكرة شفنا فيش اشي محدد، فهمت؟
0: صح.
3: يعني بالنهاية اللي صنعوا هدول الروبوتات مصانع ناس عندهم اكسبيرينس رهيب،
0: أمن عشان ينقوا طلاب جامعات فرق.
3: يا عيني
0: ما عملت
3: هذا الاشي، ما فيش باث واضح. يعني حتى على موضوع القطع بالسوق غلب الطلاب. احنا شفناهم وشفنا الاكسبيرينس تاعهم.
0: جميل.
3: فهمت علي؟ اه
0: يعني هاي الغلبة لحالها خبرة.
3: اكيد اكيد اكيد هذا اشي ما نختلفش عليه يعني. وبصراحة في هاي بالنسبة للغلبة اشي انا بحب انه كل حدا قبل ما يخلص هندسة او اي مجال تقني يطلع عليه ويعرفه انه انت لما تيجي تعمل يور ديزاين من السكراتش بدك تحسب حساب انا شو راح الاقي في السوق.
0: صحيح.
3: سبيشالي في السوق الاردني
0: لانه رحت انا شطحت زي ما بيحكوها وبدي قطع مش متوفره يعني راح تغلب يعني. كتير
3: اكيد او مش راح تلاقيها وراح تعيد ديزاين فراح تعمل ريبيلد من الاول
0: وهذا كله ويست تايم يعني كله وقت
3: عليك. فبحكي لك لما تكون انت داخل على اشي بصراحه كان تحدي مش بس انه لكل الناس اللي دخلوا في هذا الباث ودخلوا على هاي الاشياء.
0: جميل.
3: نرجع
0: للاشياء اللي راح تفيد
3: اوكي
0: في المستقبل. ابلكيشن
3: او ابلكيشنز. هلا شوف هاي ان جنرال الويلكامينج روبوت ايش يعني ممكن يستبدل. نقدر نحكي تقريبا الدرون. تمام. أوكي. في بعض الابلكيشنز.
0: اوكي
3: هلا الدرون شو مشكلته؟ مش مشكلته لا كوست، هم تقريبا نفس الكوست. فهمت علي؟ لا مشكلته لا كوست ولا مشكلته الصعوبه في التحكم او وات ايفر. مشكله الدرون الاساسيه الامن. فهمت علي؟ تصريحه وهكذا هذا الاشي طبيعي يعني. فأنا بشوف إنه الويلكامينج روبوت كثير بحد من هاي المشكلة ويعني إشي كثير سكيور.
0: أتوقع بكرة ممكن يستخدموه في الإطفاء وما الأبليكيشنز
3: تبعت الإطفاء في مثلاً تنظيف مجمعات كثير عالي. هذا إشي أنا شفته يعني.
0: جميل. وإحنا
3: من دور بالضبط زجاج. غير هيك أنا شفت روبوتات يعني أنا بعرف شركات بتنظف يعني عندي اطلاع عليهم بتنظف مداخن النفط. تمام.
0: جميل.
3: فبرضو في الدول هاي كان ممنوع يستعملوا درون دايركتلي وبلس انه الدرون هلا بنظفهم في برابيش مي الضغط تاعها كتير عالي.
0: اوكي.
3: تمام. الدرون ما اوكي كنترول سيستم تاعه كتير منيح بس بنفس الوقت
0: الرياكشن اللي راح يصير من
3: يعني عليك المضخه الفورس اللي حترجع له ورا. صحيح. من البرشر العالي طالع من البربيش هاي بتخل توازنه. استعملوا هذا الابلكيشن في هاي الاشياء. نعم.
0: جميل جدا يعني ما شاء الله يعني عارفين وين رايحين.
3: نعم. اه بحكي لك ما احنا مش شفناها اوكي خلاص يلا قول يا رب.
0: لا لا
3: بالعكس يعني دورنا ورا الموضوع منيح عبين ما رسينا على هالفكره ممكن تكون افيد شيء يعني.
0: ما شاء الله. طيب مهندس يحيى روبوتكس اند اي اي بيون ثيوري فروم انتليجنت ايدياز تو ريل وورلد امباكت. هذا هو شعار المسابقة أو شعار المؤتمر. شو الرسالة اللي بدكم توصلوها من خلال هذا الشعار وبدنا ترجمته باللغة العربية؟
2: نعم. لا الرسالة اللي حابين نوصلها إنه أول شيء بدي أحكي عن المؤتمر نفسه. في البداية أول ما اقترحنا فكرة المسابقة ما كان في مؤتمر ولا دي 1 ولا دي 3. المسابقة عبارة عن 3 أيام.
0: جميل.
2: كانت الفكرة إنه مسابقة حبينا نكبرها أكثر تصير إكسبرينس كاملة للطلاب.
0: أوكي.
2: يجوا يغيروا جو بنفس الوقت يتعلموا.
0: أوكي.
2: كنا نشوف إنه بعض المواد إحنا بناخذها مثلاً أو بشكل عام تتفرج على المواد إنه ممكن أنت مركز شوي على الجانب النظري.
0: أوكي.
2: وبعض الأشياء اللي بتاخذها اللي هي الاي اي الروبوتكس هاي المواد تعلم فيها جانب براكتيكال وعملي لكن ما بتاخذ زاوية عملية وما بتشوف فعلياً شو التطبيق العملي لهاي الأشياء في مجالات
0: وللأسف هذا يعني محور وجو المخرجات التعليمية اللي بنحكي عنها في الهندسة بالتحديد.
2: أكيد.
0: إنه ما عندنا تطبيق عملي. الطالب بيطلع فهم كل شيء نظري لكن ما عمره مسك بإيده إشي فبالتالي هذا بسبب ضعف في طلبة الهندسة اللي بتخرجوا من الجامعات وأنتوا الآن عم بتحركوا الموضوع قاعدين.
2: إحنا فعليا بنتعلم من الجانب النظري وجانب قوي جدا يعني يلزم لأي طالب هندسي طبعا. في مختبرات دائما في الجامعات تتعلم فيها الجانب العملي لكن أنا الفكرة اللي بدي أوصلها كنت أنه أنت لما تتخرج ممكن كمهندس فعليا بنشوف كثير مهندسين بتخرجوا بيشتغلوا في المجال الطبي.
0: جميل.
2: في مجال الأبحاث في مجال التعليم هاي الجوانب فعليا قاعدين نلاحظ أنه تطور الـ AI والروبوتكس هاي المجالات قاعد تدخل في هاي الجوانب منها التعليم منها الطب.
0: صحيح.
2: فالفكرة اللي خطرت على بالي أنه ليش ما نعمل مؤتمر بضم أكثر من مجال.
0: جميل.
2: أكثر من سبيكر من المجال الطبي سبيكر من مجال التعليم.
0: جميل.
2: سبيكر من مجال الأبحاث. أيضا من سوق العمل. كل شخص بيكون مركز على الاي اي.
0: نعم.
2: أو اشتغل في الاي اي أو ماسك منصب بتعلق في الاي اي.
0: جميل.
2: يجي يحكي عن خبرته وكيف شايف الـ AI وين متجه في مجال العمل اللي هو بيشتغل
0: عشان تربطه في مخرجات المسابقة.
2: هلأ إحنا شو لاحظنا إنه لما جبنا هذول السبيكرز وهم السبيكرز للأمانة متميزين
0: ما شاء الله.
2: في من المجال الطبي مثل ما حكيت وأكثر من مجال كل سبيكر حب يحكي عن موضوع معين بتعلق في مجاله هذا الإشي راح يعني يوسع مدارك الشخص بهذا الموضوع ويخليه يتعلم أكثر عن هذا الموضوع، خصوصاً إنه الـ AI هو إشي والروبوتكس كمان بتطور بسرعة يعني رهيبة، يعني إشي خصوصاً بالأردن مجال الروبوتات
0: ماشي بمسار سريع جداً.
2: مسار سريع جداً وللأمانة لازم كل طالب وطالبة يتعلم عن هذا الإشي أكثر ويشوفوا شو ممكن نتوجه وين متوجهين فعليا.
0: طبعا هاي رسالة لكل طالب طبعا الآن طبعاً عم يسمعنا وأهله حتى وحد بقرب له، يعني الآن المخرجات التعليم لازم تروح للتطبيق العملي والتقني نحكي قبل ما يتخرج الطالب من الهندسة. الآن مهندس عمر، المسابقة ممتدة على 3 أيام، احكوا لنا أو احكي لنا عن كل يوم شو حيكون فيه، يوم المؤتمر، يوم المنافسة وحفل الجوائز.
3: هلأ بالنسبة ليوم المؤتمر واليوم الأول بصراحة هذا أكتر يوم نحط فيه أفورت من ناحيتنا، يعني التجهيزات إله كانت يعني زي ما نحكي كثير صعبة وفيها تحديات. مينلي شو هو؟ زي ما حكينا مؤتمر عن الـ AI والروبوتكس.
0: تمام.
3: وين وين رايحين فعليا؟ إحنا بدنا نشوف في كل قطاع، تمام، زي ما حكى زميلي يحيى، في كل قطاع نشوف الـ AI والروبوتكس شو وظيفتهم وين رايحين في أي مجال. تمام. هلأ يعني أنا بعتقد أنه من أهم الأشياء اللي بتعلمها الطالب في الجامعة في أي تخصص، تمام، في أي مجال، كيف يعرف يتعلم، مش كيف، مش النولج اللي بياخدها بالنهاية. بالوقت هاد النولج موجود في كل مكان وببلاش.
0: جميل.
3: تمام. بس أنت كيف تعرف تستوعبها، كيف تعرف ترتبها، كيف تعرف تستعملها. تمام. المؤتمر هذا حيكون زي توجيه انت شو تتعلم، وين تتعلم، ايش القطاع اللي انت حاب تشتغل،
0: لانه انتوا جايبين ناس من هدول القطاعات.
3: بالضبط زي ما حكى لك، في سبيكر من القطاع الطبي، فعليا هو في سبيكر من القطاع الطبي، في سبيكر عندنا بيورلي تكنيكال بيشتغل في الاي اي، في سبيكر
0: بالطاقه المتجدده اتوقع
3: بالريسيرش. بالضبط بالضبط كان يشتغل في الطاقه المتجدده وحاليا في الريسيرش، وفي عندنا لاست سبيكر هو دكتور طارق توتنجي في قطاع التعليم.
0: جميل.
3: نعم. في جامعة HTU.
0: هذا بالنسبة لليوم الأول اللي هو المؤتمر.
3: بالضبط هذا بالنسبة لليوم الأول.
0: اليوم الثاني.
3: هلأ اليوم الثاني اللي هو الكور الكومبيتيشن نفسها. تمام.
0: المسابقة.
3: المسابقة.
0: كم فريق للآن سجل بس عشان أكون أنا؟
3: للآن 36 فريق.
0: ما شاء الله.
3: نعم
0: شاء الله.
3: الحمد لله هذا على أول نسخة رقم يعني رهيب.
0: كبير.
3: الحمد
0: لله. الحمد كل فريق لله. تقريبا متوسط كم عدد ال؟
3: هلأ الماكسيموم 4 متوسط 3.
0: جميل. يعني أنت بتحكي تقريبا عن 90-100 واحد تقريبا. 100 شخص.
3: تقريبا.
0: بالمتوسط.
3: نعم. بالمتوسط 100 شخص.
0: ممتاز جدا طبعا.
3: 100 طالب نعم. ياخذوا هاي الاكسبيرينس بصراحه وعلى اول مره، يعني بصراحه احنا كثير مبسوطين.
0: جميل.
3: بنشوف ما شاء الله فعليا الطالب الاردني عنده موتيف غير
0: طبعا.
3: فاهم
0: طبعا.
3: فعليا
0: دائما بنحكي عنه ترى مهندس عمر، يعني طالب الهندسه ولا الطب ولا اي تخصص في الاردن، الطالب الاردني دائما بيبدا.
3: صحيح.
0: وين ما ترميه بيجي واقف زي ما بيحكوها.
3: صحيح. وانا مش بس بحكي هيك، عنده بوتنشل وعنده موتيف، هو بحب عنده يعني زي ما نحكي عنده دافع يتحرك. صحيح. فهمت علي؟ ويعمل ويجرب ويتعلم
0: وهذا سر نجاح الشاب الاردني وشاب والمهندس الاردني
3: 100%. لهو لانه بصراحه الواحد يعني اي واحد مستوعب كميه التنافسيه اللي بالسوق حاليا في الشرق الاوسط كامل. صح. او في العالم بصراحه، فاي حدا ممكن يستوعب هذا الاشي غصبة عنه حيشتغل حاله.
0: يعني شوف بمثال بسيط، الآن موقع لينكدين اللي هو مخصص للأعمال، بتدخل الآن بتلاقي الطلاب سنة أولى، سنة تانية، سنة تالتة، سنة خامسة، كل الطلاب صار لهم بروفايل على لينكدين، صاروا يخاطبوا شركات وجامعات ومؤسسات عالمية. هي أنا وبتلاقي يعني عنده لايكات وكومنتات وعنده تفاعل عنده على البوستات تبعته بشكل رهيب جدا، فهذا اندل يدل عن بالفعل إنه الشاب الأردني شاب ناجح.
3: صحيح 100% وشاب طموح وبيشتغل.
0: نعم. طيب خلينا هلأ باليوم الثالث اللي هو توزيع الجوائز، وأيضا حتكون في ورشات عمل حتكون موجودة.
3: حيكون في ورشات عمل. نعم. وحيكون في وقت اللي هو نتوركينج وزي ما نحكي نربط الطلاب. بالضبط تشبيك. إحنا حيكون في عنا أنا بالنهاية إحنا جهة برضو حابين نفيد الكل.
0: جميل.
3: في عنا شركات تخصصها تكنيكال، تخصصها في عنا يعني غير السبونسرز، إحنا مبدأنا إنه إحنا عاملين كل هاي المصاب كل سوري كل أول يوم وثالث يوم حيكونوا في غرفة صناعة عمان.
0: جميل.
3: وبصراحة بحب أوجه لهم شكر كبير على الدعم اللي بيقدموه لنا ولا زي ما نحكي نظرة الطلاب.
0: جميل.
3: غير هيك حيكون هناك، فبصراحة هذا الإشي حبينا نستغله يعني ونفيد الكل
0: ان شاء الله.
3: نعم اه
0: ان شاء الله توصل هاي الغايه اللي بتكون اياها
3: ان شاء الله. الله يسعدك
0: رب العالمين. وان شاء الله يعني الغايه والهدف من المسابقه يتطبق بالابعاد اللي انتم بتكون اياها واكثر ان شاء الله رب العالمين. مهندس عمر ومهندس يحيى مستمرين معكم ان شاء الله وسعيدين بوجودكم معنا. مسابقه دبليو سي ار سي جوردن 2026 اللي بنظموها مجموعه من شباب الجامعات المهندسين الان على مقاعد الدراسه، مسابقة أو سباق التسلق على الجدران من خلال الروبوتات حيقام إن شاء الله بأي يوم؟ 2/7
3: المسابقة 3/7
0: 3/7 يوم الجمعة القادم ويوم الخميس اللي بيسبقه إن شاء الله حيكون هو يوم المؤتمر والسبت هو يوم توزيع الجواز. مستمرين معكم إن شاء الله أعزائي المستمعين وفريق مسابقة WCRC جوردن 2026 لكن خلينا نروح أنا وإنتوا لفاصل إعلان صغير وبنرجع لنكمل ضيف زوايا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة، قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
2: لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون، قرب السفارة الأمريكية. 079-749-8000.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بالتعاون مع العديد من البنوك بانتظاركم.
4: في هذا الصيف اكتشف جمال الطبيعة في كوسوفو، واستمتع بتجربة لا تنسى في أوزبكستان، أو انطلق إلى أذربيجان حيث الطبيعة والحداثة. رحلات داخل الأردن إلى كل الوجهات السياحية، رحلات إلى سوريا لزيارة أبرز المعالم، إسطنبول، طرابزون، أنطاليا، شرم الشيخ، الغردقة وغيرها الكثير. تذاكر طيران، فنادق مختارة، استقبال وتنقلات، برامج سياحية متكاملة. اختر وجهتك واترك الباقي علينا. السبيل للسياحة والسفر، مع السبيل ما في مستحيل. 079-250-4000.
5: إذا كنت تبحث عن الجودة وتسعى لأن يكون عطاؤك دائم الأثر راسخ الأجر، فوجهتك تآلف الخير. أكثر من 21,000 مشروع مياه تروي عطش مليون إنسان يومياً في أكثر من 32 بلداً حول العالم. لكل بئر حكاية، ولكل قطرة رسالة، ريادة في الأثر، ومصداقية تقاس بالحياة. كن جزءاً من قصة تروى كل يوم، بكل قطرة، بكل بئر، بكل حياة تولد من جديد. تآلف الخير، وكلنا وتوكل. 06-255-99.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية. زوايا برعاية منصة أساس الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا في زوايا في زوايا
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين مكملين معكم في زوايا وضيف زوايا لليوم ضيفين الرائعين المهندس عمر شتاوي والمهندس يحيى حسوني من فريق مسابقة WCRC جوردان 2026 وطبعا حياة فيم حتكون إن شاء الله الراعي الرسمي أو الراعي الإعلامي الحصري لهذه المسابقة إن شاء الله لاهتمام حياة فيم في المسابقات الشبابية وأثرها على المجتمع الأردني. مرحب فيكم مهندس يحيى ومهندس عمر مرة تانية.
3: الله يسعدك مهندس.
2: مهندس يحيى خلينا أنتقل إليك بالسؤال الآن. يعني أي مسابقة أي مؤتمر وأي حدث ممكن يصير أكيد بيواجه مجموعة كبيرة من التحديات، بدنا تحكوا لنا شو التحديات اللي واجهتوها كفريق منظم في بناء مسابقة بهذا الحجم؟
3: بالتأكيد كثير مشاكل واجهتنا للأمانة في البداية بحكم أنها مسابقة الأولى من نوعها في الأردن ونقدر نحكي في الشرق الأوسط.
2: جميل.
3: مسابقات مثل هيك لما الواحد يبلش مسابقة جديدة حيواجه صعوبات مثل أنه ما في قوانين بيقدر يرجع لها، ما في أنظمة وأشياء يعني بيقدر يعتمد عليها في كتابة الرول بوك وقوانين المسابقة. هاي المشكلة الأساسية اللي واجهتنا أنا وعمر. كنا من شهر 12 لشهر 2 تقريبا شهرين متواصلين نكتب في الرول بوك ومنتأكد انه ما في اي ثغرات ممكن فرق تدخل عليها وبنفس الوقت يعني تحكي لنا عنها. ايضا كيف انك توازن بين الفرق، كيف تطلع روبوتات بنفس مو نفس الباث، افكار مختلفه
2: اكيد،
3: وتطلع لك روبوتات نفس الوقت يعني نقدر نحكي تتنافس مع بعضها.
2: اوكي.
3: أيضاً
2: أكيد الرعاة هاي المشكلة هاي الأكبر يعني
3: طبعا لسه جاي أحكي عنها. هاي مشكلة الرعاة هي كانت أنه أنت لسه طالب في الجامعة بدك تتعلم كيف تقنع الراعي. أنت عندك منتج اللي هو مسابقة،
2: نعم،
3: بدك تطلعها بأفضل شكل ممكن، بدك تقنع راعي أنه مسابقتك حتى وهي أول نسخة تستاهل أنه يدخل كراعي إعلامي، كراعي لوجستي،
2: نعم، راعي ناسي،
3: يرعى الحفل، يرعى اللي هو الإيفنت، معلش،
2: نعم.
3: فكثير مشاكل واجهتنا بنقدر يعني نحكي بشكل رئيسي هي القوانين والأنظمة اللي حطناها شهرين كاملين كتبنا فيهم الرول بوك عشان طلعوا بأعلى مستوى.
2: طب سؤال، ما كان يأثر هذا الموضوع على دراستكم عمر ويحيى؟ يعني أنتوا طلاب جامعة بالآخر وإحنا عارفين إنه الهندسة يعني بحر واسع.
3: الأمانة الأمانة إحنا يعني كنا منزلين نقدر نحكي 18 ساعة لحد الأعلى،
2: الفل لود.
3: يعني بما إنه عاملين مسابقة وتحدي قلنا خلاص هاي تحديين بنفس الوقت.
2: جميل. وقدرتوا
3: الأمانة الحمد لله يعني
2: حملناش مواد
4: وقدر
3: يعني حاولنا نوازن بأكبر شكل ممكن. طبعا أثر على أدائنا التعليمي لكن بنقدر نحكي إنه تعلمنا هون وهون.
2: يعني أنا دائما بحكيها الجامعة مش بس انك تأخذ هالمادة وتسحب حالك وتروح، لا والله. شو مأثر يعني كثير كانوا طلاب معنا أيام الجامعات معدلاتهم مقبول والآن هم مهندسين في ألمانيا وأمريكا وما شاء الله وضعهم بجنن لأنه طالب ذكي، لكن هو تحصيله الدراسي كان في مشكلة بس بالآخر هي يتخرج، كلها بتتخرج يعني العلم للجميع والشهادة لمن الشهادة للجميع والعلم لمن أراد. نعم هي العكس. طيب بدنا نروح للمهندس عمر نحكي عن دور الشركاء اللي دخلوا معكم في هاي المسابقة والداعمين في إنجاحها وخاصة دخول إذاعة حياة فيم كشريك إعلامي حصري.
4: أوكي. بصراحة هلا دور الرعاة كان يعني هذا إشي كثير أسنشل في أي يعني إشي كثير أساسي للغاية في أي نحكي إيفنت بيكون غير ربحي أو فش فيه على أي رسوم. طبعا غير رسوم بسيطة لدخول المسابقة. هذا الإشي بصراحة يعني بحكي لك أساسي كتير غير الفند المادي اللي ممكن ناخده من بعض السبونسرز. في كمان سبونسرز كتير كانوا يعني بدعموا من نواحي تانية زي ما نحكي مثلا الشريك الإعلامي تاعنا وهو الشريك الحصري إعلاميا حياة اف ام.
2: نتشرف طبعا.
4: الله يسعدك، احنا اللي نشرف. بصراحة بحكي لك يعني احنا قدرنا نوصل لطبقة اكبر كثير من المجتمع.
2: جميل.
4: قدرنا نوصل فكرتنا، قدرنا نوصل صورتنا الاشي اللي احنا حابين نعمله يعني سبيشالي انه بحكي لك احنا كل الهدف منه كان انه نفيد المجتمع ونفيد الطلاب اللي حوالينا، فقدرنا يعني زي ما نحكي انه نعرض هاي أفكارنا لناس كثير
2: من خلال الشركاء
4: من خلال الشركاء وخصوصاً الشريك الإعلامي زي ما بحكي لك. غير هيك الشريك الإعلامي فعلياً له تأثير كبير حتى على باقي الشركاء. أنا ما أجي أحكي لأي حدا ممكن إنه أستقطبه من سواء شريك تقني شريك صناعي شريك أنا
2: ححط لوجستي
4: لوجستي بالضبط أي
2: أنا شريك الإعلامي
4: بالضبط أنا والله شريك الإعلامي تاعي حياة اف ام فهو بالنسبة له هذا إشي كبير.
2: جميل.
4: نعم
2: جميل. طيب الآن مهندس يحيى كيف ممكن الطلاب أو المهتمين واللي ما شاركوا بالمسابقة يتابعوا أخبار WCRS 2000 أو WCRC جوردن 2026 أو يسجلوا أو يعرفوا تفاصيل أكثر؟ التسجيل انتهى الآن.
4: نعم.
2: الآن بالأخبار كيف يتابعوا المسابقة تفاصيل المسابقة مجريات المسابقة وين ممكن؟
3: نعم هلأ التسجيل للمسابقة نفسها انتهى بس اللي ضايل لسه فاتح هو التسجيل للمؤتمر وما عليه أي رسوم أي حدا بيقدر يسجل.
2: جميل.
3: مجرد ما يتم قبوله بيجي على المؤتمر وبيشرفنا. طبعا احنا عندنا موقع الكتروني هو wcrc.pro.
2: جميل.
3: بيقدروا يحصلوا فيه كل الاخبار الرول بوك النسخه الجايه ان شاء الله والتسجيل للمؤتمر وعندنا صفحتنا الرسميه على انستغرام هي wcrc.jo.
2: يعني بامكانهم يتابعوا حيكون في بث مباشر لمجريات المسابقه
3: ان شاء الله في تغطيه من حياه فهم طبعا
2: إن شاء الله.
3: وحيكون في بث مباشر على صفحه الانستغرام.
2: جميل جميل ان شاء الله. يعني هاي اي حدا مهتم اذا المستمعين او المشاهدين في مسابقه بحجم مسابقه WCRC جوردن 2020 مسابقه التسلق على الجدران بواسطه الروبوتات يتابعهم من خلال صفحاتهم للمهتمين اكثر طبعا طلاب اللي بتخرجوا هندسه دبلوم بكالوريوس وغيره وبنتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونجاح مهندس يحيى ومهندس عمر في هاي المسابقه. لكن في نهايه الحديث دائما بحب هيك نوجه رسالة من خلالكم للطلاب للجامعات للشركات للداعمين اللي ممكن يكونوا جزء من WCRC جوردن 2027. نبلش بالمهندس يحيى.
3: نعم تأكيد احنا من اهدافنا والرسائل اللي حابين نوصلها انه كل طالب وطالبة والناس اللي حابين يتعلموا اكثر عن الاي اي والروبوتكس.
2: نعم.
3: انه هذا المجال مثل ما حكينا بتطور بسرعة كبيرة وهذا الهدف الرئيسي تبعنا بهاي المسابقة والمؤتمر اللي عاملينه. ف يعني بتمنى انه كل طالب وطالبة او اي شخص هاوي بهذا المجال حاب يتعلم اكثر يسجل للمؤتمر ويحضره ان شاء الله. بالنسخ القادمه احنا هدفنا نكبر الموضوع اكثر واكثر نحوله لموضوع يعني على مستوى الاقليمي.
2: نعم.
3: وشكرا لكم.
2: الله يرضى عليك يا مهندس يحيى. شكرا لك مهندس عمر. رساله لك.
4: بس حبيت اضيف شغله على اللي حكاه يحيى. اكيد اكيد مسابقتنا حتكون إشي يعني بفرق في حياتك لو اجيت عليه بصراحه كاي بني ادم في المجال التقني سواء في البرمجه في الهاردوير في اي إشي في هندسه. بس أنا حاب أحكي شغلة للطلاب فعليا أنه يعني شدوا حيلكم. أي إشي صغير بتشوفوه هذا opportunity ممكن يعني ما ترجعوا تلاقوها مرة ثانية. نعم.
2: هي مرة واحدة بالعمر الفرصة
4: تيجي. بالضبط.
2: يا بتروح يا بتستغلها.
4: فشدوا حيلكم وفعليا ما تتركوا وقت بدون ما تتعلموا أكتر قدر ممكن تتعلموا من الأشياء فعليا.
2: ما شاء الله يعني عليكم مهندس يحيى ومهندس عمر. يعني كلمات رائعة جدا. المهندس يحيى حسونة رئيس مسابقة WCRC جوردن 2026 والمهندس عمر شتاوي نائب رئيس المسابقة كنتوا معنا لليوم للحديث عن هذه المسابقة الرائعة مسابقة تسلق الجدران بواسطة الروبوت WCRC جوردن 2026 واللي إن شاء الله حياة فهم حتكون الراعي الرسمي أو الراعي عفوا الإعلامي الحصري لهذه المسابقة لاهتمام حياة فهم بالشباب وبتطويرهم. كل الشكر لكم لحضوركم معنا لليوم. نتمنى لكم التوفيق في المسابقة إن شاء الله.
4: خليكم نحب نحكي نستناكم السنة الجاية تمام
2: إن شاء الله بإذن الله 2027 الجميع المشاهدين والمستمعين. كل الشكر لكم مهندس عمر ومهندس يحيى من مسابقة WCRC جوردن 2026.

رجعنا لكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في زوايا، وننتقل معكم لفقرتنا الثانية للمسابقات والتحديات عبر أرقام هواتفنا 0-6-516-2020 0-6-516-2020 0-6-516-2020 و 0-6-516-2020. اسمعني أنا الرقم بلسان عربي، والمسابقة الثقافية مسابقة بثلاث خيارات وواحد منها هو الصحيح، وإن شاء الله الجميع بيفوز معنا في نهاية الحلقة. إذن بانتظار الدولاب شو حيختار لكم من بين الأربع مسابقات. وجوائزنا اليوم مقدمة من مطاعم شاورما الصاج، كوبون مشتريات بقيمة 10 دنانير مقدم من مطاعم شاورما الصاج، الشاورما الأفضل بالعالم ب19 فرع بخدمتكم في عمان بخلطتهم السرية الخاصة، وأيضا كوبون بقيمة 20 دينار مشتريات من داخل مطاعم بيرجرايز. منجه لهم تحية كبيرة مطاعم بيرجرايز، طبعا بيرجرايز 10 سنين والطعم بشهي 10 فروع بخدمتكم في عمان. وننتقل معكم إذن للاتصالات.

0: مع أولى المتصلات معنا في البرنامج. معنا نور. السلام عليكم يا نور.
1: وعليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا، كيفك يا نور؟
1: الحمد لله.
0: شو أخبارك، تمام؟ كم عمرك يا نور؟
1: 13 سنة.
0: نور بنت ولا شاب؟ بنت ولا بنت ولا شاب؟ صح،
1: بنت.
0: أهلا وسهلا فيك يا نور. يلا نور ننتقل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لنور الدولاب بأربع مسابقات. مسابقتك هي المسابقة الثقافية، كيف ثقافتك يا نور؟
1: كويسة.
0: يلا عندك حدا يساعدك؟ طيب يلا نور، سؤالك عن الجغرافيا، كيف أنت والجغرافيا؟ يلا ماشي. سؤالك يقول يا نور، كم عدد قارات العالم؟ 5، 6، ولا 7 قارات؟
1: إيش
0: كم عدد قارات العالم؟ 5، 6، ولا 7 يا نور؟
1: 7.
0: 7 قارات، إجابتك صحيحة، دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. طب نور بسألك بالله، تقدر تعددي لي إياهم؟
1: أفريقيا.
0: حلو.
1: أوروبا.
0: حلو.
1: آسيا.
0: جميل.
1: أمريكا الشمالية.
0: جميل.
1: أمريكا الجنوبية.
0: جميل. 5.
1: أستراليا.
0: عيني.
1: المتجمد الشمالي.
0: صاروا 9 يا نور. بدي أشكرك يا نور، مباشرة دخل اسمك معنا السحب معنا في نهاية الحلقة نور. وننتقل من نور في اتصال مع عبد العزيز. السلام عليكم يا عبد العزيز. صارت عجقة مع عبد العزيز، دنيا قامت. عبد العزيز كيف حالك؟ وعليكم السلام.
2: الحمد لله.
0: عبد العزيز من وين عم تحكي معنا أنت؟
2: إيه؟
0: من وين أنت بتحكي معنا؟
2: من عمان.
0: مين اللي بيساعدك؟ ماما غششني، ماما بتساعدك. يلا مباشرة يا عبد العزيز، تحيي لك ولوالدتك. ندخل على الدولاب ونشوف شو حيختار الدولاب بأربعة مسابقات من ضمن مسابقاتنا. اسمعني أنا الرقم بلسان عربي والمسابقة الثقافية، واختار لك السؤال. ايش اختار لنا؟ لسان عربي. يلا باللغة العربية عبد العزيز، نشوف شو سؤالك باللغة العربية. سؤالك يقول يا عبد العزيز، أي من الكلمات التالية تبدأ بهمزة وصل؟ تمام؟ سؤالك، هل هي أحمد، إبراهيم، أم ابن؟
2: ابن.
0: ابن. بحكي مثلا عبد العزيز ابن محمد ولا ابن محمد؟ مباشرة بوصلها عبد العزيز ابن محمد، فبتكون ممتاز، إجابتك صحيحة، هي همزة الوصل من ضمن الكلمات اللي أنت أو اللي كانت من ضمن الخيارات. فإذا كلمة ابن هي الكلمة التي تبدأ بهمزة وصل من ضمن الخيارات. إجابتك صحيحة يا عبد العزيز، ودخل اسمه. تفضل يا عبد العزيز.
2: عم والله إنه يعني معلمة عربي، الحمد لله إنه طلع لي بلسان عربي عشان إني أجاوب عليه.
0: الله يخلي لك والدتك يا رب يا عبد العزيز.
2: لا مش أين الرقم؟
0: منيح طلع لك عربي ما طلع لك رياضيات يا عبد العزيز، تحية إلك ولو والدتك ومشاركتكم معنا اليوم مقدرة، شكرا إلك عبد العزيز. ونروح من عبد العزيز لمحمد في اتصال جديد. محمد السلام عليكم.
3: السلام ورحمة.
0: يا أهلا ومرحبا، كيف حالك يا محمد؟
3: الحمد لله تمام.
0: الله يبارك عمرك. يلا ننتقل معك يا محمد مباشرة للمسابقة، ودولاب زوايا سيختار لك واحدة من أربعة مسابقات. كيف أنت وشارات أفلام الكرتون القديمة يا محمد؟
3: ممتاز.
0: يلا ممتاز، خلينا نسمع هاي الشارة وإن شاء الله يا محمد إنك تحذرها معنا وما تتغلب. يلا محمد نسمع.
3: عهد الأصدقاء.
0: ما شاء الله عليك محمد، لسه ما طلعتش أصلا الكلمات قدامي. عهد الأصدقاء، حلمنا نهار، نهارنا عمل، نملك الخيار وخيارنا الأمل. وإيش تكملتها؟ وتهدينا الحياة، وتهدينا الحياة أضواء في آخر النفق. يا سبحان الله، كأنها بتمثل كلمات المواطن الأردني لما يطلع الصبح على الشغل. صحيح محمد ولا لا؟ يلا يا محمد مباشرة دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة مع عهد الأصدقاء. ننتقل من محمد إلى راما في اتصال جديد. راما السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا راما، كيف حالك؟ شو أخبارك؟ تمام يا راما؟
4: الحمد لله بخير.
0: يلا يا راما ننتقل مباشرة للمسابقات والتحديات لدولاب زوايا، ورح يختار لك واحدة من أربع مسابقات، شو تتوقع يطلع لك؟
4: لغة عربية.
0: لغة عربية، والله نيتك صافية، يعني بلسان عربي طلع لك السؤال. سؤالك يا راما يقول، ما معنى كلمة أريج في اللغة العربية؟ هل هي الصوت الجميل؟ هل هي رائحة الطيب والعطر؟ أم هي ضوء القمر؟
4: رائحة الطيب والعطر.
0: مش بيحكوا أريج الزهور؟ فإذا إجابتك صحيحة. صحيح. يا راما دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. إذا كلمة أريج تعني في اللغة العربية رائحة العطر والطيب وأي شيء يتعلق بالرائحة، لا متعلقة بصوت ولا متعلقة بضوء. فإجابتك صحيحة يا راما ودخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة. كل الشكر لراما، وننتقل من راما إلى خلدون في اتصال جديد. خلدون سلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك يا خلدون، كيف حالك؟ شو أخبارك؟
5: تمام الله يبارك فيك.
0: خلدون أول مرة بتشاركنا في البرنامج؟
5: لا شاركت قبل هاي المرة.
0: شاركت، فزت ولا ما فزت بصراحة؟
5: لا فزت.
0: فزت، يلا ممتاز، خلينا ندخل معك إن شاء الله.
5: ما فزت.
0: ما فزت؟ يعني لا معنا.
5: جوابك الأسئلة.
0: طيب لا اليوم معناها لازم تفوز معنا إن شاء الله يا خلدون.
5: إن شاء الله.
0: يلا مباشرة خلدون ننتقل معك إلى دولاب زوايا بأربع مسابقات، واختار لك الدولاب. أنا الرقم؟ أنا الرقم، نعم اختار لك الدولاب. كيف أنت والأرقام؟
5: يعني ماشي الحال على حسب.
0: يلا لا إن شاء الله رح نساعدك فيها يا خلدون.
5: تمام.
0: سؤالك يقول يا خلدون، أنا الرقم، إذا قسمتني على أربعة بعدين ضفت لي تسعة يصبح الناتج 15، من أنا؟
5: إذا
0: قسمتني على أربعة بعدين جمعت تسعة بصير الناتج 15.
5: خيارات؟
0: فيش خيارات. في بندورات يا معلم، فيش خيارات.
5: في بندورات. ايش اللي اول شيء انه تسعة بضيفه على
0: اذا قسمته أربعة. شوف سين تقسيم 4 زائد 9 شو يساوي؟ 15. هي اعطتك المعادلة.
5: 6.
0: لا استنى بدك في ضرب 4 يا زلمة، استنى مرة تانية. سين تقسيم 4 زائد 9 يساوي 15، متفقين؟
5: تمام.
0: إذا نقلت 9 الطرف الثاني شو صار العدد؟ سين تقسيم 4 كم يساوي؟
5: 15.
0: لا يا زلمة 15 ناقص 9 كم؟
5: عفوا آسف 15.
0: إذا نقلت 9 مع ال 15 كانت موجب 9، نقلتها عند ال 15 شو حتصير؟ 15 ناقص 9 كم؟
5: 24.
0: خلص إجابتك 24 100%. أنا خربطتك معي يا خلدون، إجابتك 24. إذا مرة تانية العدد هو 24. طيب المعادلة سين تقسيم 4 زائد 9 يساوي 15، إذا تم نقل التسعة على الطرف الثاني بتصير 15 ناقص 9 يساوي 6، يعني المعادلة تصبح سين تقسيم 4 يساوي 6. شو العدد اللي بضربه بأربعة كم بيعطيني؟ سين تساوي 4 6، إذا هو العدد 24. فإجابتك صحيحة يا خلدون، كل شكر لك خلدون ما شاء الله عليك. وننتقل من خلدون في اتصال مع لين. السلام عليكم يا لين.
6: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: أهلا ومرحبا، كيف حالك يا لين؟
6: الحمد لله بخير.
0: يلا لين ننتقل معك إلى الدولاب، دولاب زوايا، وحيختار لك الآن الدولاب واحدة من أربعة مسابقات. اختار لك مرة تانية أنا أو لسان عربي، نعم اختار لك بلسان عربي اللغة العربية. كيف أنت باللغة العربية يا لين؟
6: الحمد لله.
0: طيب سؤالك كثير كثير كثير سهل. أي علامة ترقيم في اللغة العربية تستخدم لإنهاء السؤال؟ الفاصلة، النقطة، أم علامة الاستفهام؟
6: علامة الاستفهام.
0: علامة الاستفهام، يعني سؤال سهل جدا وإجابتك صحيحة 100% يا لين. دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة، كل الشكر والله يعافيك يا لين.

0: إذن تحية لكم مرة ثانية أعزائي المستمعين. والآن أي حدا بفوز معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة في الجوائز، جائزتين اللي معنا لليوم، يتفضل على مقر إذاعة حياة اف ام ابتداء من بكرة الخميس وحتى الأسبوع القادم لمدة أسبوع واحد فقط من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، ليستلم كوبون جائزته وينطلق لفروع الشركات المقدمة للجوائز. وطبعا مقرنا في إذاعة حياة اف ام موجود في شارع الجامعة الأردنية، شارع الملكة رانيا، خلف جريدة الدستور وفي مجمع حياة الطابق الثالث، بإمكانكم تشرفونا هناك إن شاء الله رب العالمين تستلموا جوائزكم. ننتقل لآخر متصلين أو متصل ومتصلين، متصلين نعم متصلين معنا، سامر وياسين. ننتقل مع سامر بالأول. السلام عليكم يا سامر.
1: الله يسعدك ويقويكم هالطلة الحلوة اللي دائما أنت بتنومنا كل أربعة. الله يسعدك.
0: الله يبارك فيك يا سامر
1: ويعطيك الصحة. أنا شاركت الأسبوع الماضي لكن ما حلفنا الحظ، فنأمل من الله سبحانه وتعالى إنه نفوز. وانتو بالنسبة يعني إلي أكبر جوائز انتو
0: والله إحنا والله إحنا المبسوطين، وإحنا أكبر جائزة إن اتصالك ومشاركتك معنا يا سامر.
1: والله أنا دائما يعني الراديو دائما على حياة اف ام دائما ليل ونهار، بس معكم كل البرامج اللي بتقدموها من الصبح لآخر نهار.
0: ما شاء الله عليك يا سامر، ما شاء الله عليك، هذا الإشي بيسعدنا وبيفرحنا وبيشرفنا.
1: الله
0: طبعا
1: وبديكم إياني هيك تساعدوني شوي.
0: طبعا رح أساعدك يا سامر، توكل على الله يا سيدي، توكل الله عندي المساعدة. يلا نروح معك للدولاب في البداية نشوف شو حيختار لك الدولاب بأربعة مسابقات معنا لليوم. اختار لك مسابقة ثقافية، كيف انت كيف ثقافتك؟
1: والله كويس، والله طيب. ثقافة منيح والله.
0: يلا ممتاز ممتاز ممتاز. سؤالك سهل جدا، نروح لصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. سؤالك يقول: من الصحابي الملقب بسيف الله المسلول؟ هل هو خالد بن الوليد، سعد بن أبي وقاص، أم حمزة بن عبد المطلب؟
1: والله أنا عمي بعرف ما بعرف، أنا عندي خيار، أنا اللي بعرفه هو إنه سيف هذا اللي هو خالد بن وليد.
0: وهو اللي بتعرفه هو صحيح 100% يا سامر، يعني دخل اسمك معنا السحب في نهاية الحلقة.
1: لا أنا مرت عليها وعارف إنه خالد
0: يسيدي
1: بن وليد.
0: لازم كلياتنا نكون عارفين إنه سيف الله المسلول هو خالد بن وليد.
1: الله يسعدك
0: الله يبارك فيك يا سيد سامر، وشرفنا باتصالك معنا. ننتقل من سامر في آخر اتصال من اتصالات المسابقة لليوم، معنا ياسين. السلام عليكم يا ياسين.
2: عليكم السلام.
0: يا أهلا ومرحبا ياسين، كيف حالك؟
2: الحمد لله.
0: ياسين مالك مستعجل، لازم شوي شوي، لسه معنا وقت، ضايل 10 دقائق للحلقة. ياسين من وين عم تحكي معنا؟
2: من التلفون.
0: ما أكيد من التلفون، واحد مرة بقول لي التلفون، واحد مرة ثانية بقول لي السيارة، من وين، من أي منطقة قصدي؟
2: مادبة.
0: من مادبة، أهلا وسهلا فيك يا ياسين. ياسين يلا ننتقل معك للدولاب ونشوف شو حيختار لك الدولاب بأربع مسابقات، واحد منها حيكون حليف سامر أو ياسين عفوا. ياسين في حدا حوالينك يساعدك في مسابقة اسمعني؟
2: نعم نعم.
0: يلا مباشرة خلينا نسمع هاي الشارة الكرتونية ونشوف شو حيختار لك أو شو حتكون الشارة، وإذا حزرتها مباشرة تدخل معنا على السحب في نهاية الحلقة. خلينا نسمع مع بعض يلا. في الغابة قانون يسري في كل مكان، قانون أهمله البشر. يلا معك يا ياسين تفضل.
2: ماوكلي.
0: ما شاء الله عليك يا ياسين، وانا بتوقعش ياسين لحق ماوكلي، يعني بجوز يعني اهله يدوبك لحقوا ماوكلي، فمن الافلام الكرتونية الرائعة جدا واللي بتجسد حياة الغابة وكيف انه بالفعل الحيوانات هي ممكن تكون صديق الانسان. دخل اسمك معنا السحب يا ياسين في نهاية الحلقة، وان شاء الله تكون معنا من الفائزين. ده يعني زي المستمعين مكملين معكم في اخر ما او ما تبقى من زوايا اليوم السحب على الجوائز في نهاية الحلقة، لكن خلينا نروح معكم لفاصل اعلاني صغير ونجري عملية السحب وبنرجع نكمل معكم زوايا، خليكم معنا.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن

بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

منتجات جرين هوم تجدونها في معظم محلات الأجهزة الكهربائية. للاستفسار 079 026 065.

0: المفروشات
1: مفروشات شهوان الحائزة على شهادة الايزو 9001 و10002 مفروشات شهوان الأجمل في الأردن.
2: منخفض قطبي بعز الصيف جاي على الأردن شهادة.

0: إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة. زوايا برعاية منصة أساس، الراعي الرسمي للعلامة الكاملة.
1: في زوايا، في زوايا، في زوايا.
2: عدنا إليكم أعزائي المستمعين، مكملين معكم في ما تبقى من دقائق قليلة على نهاية برنامجكم زوايا. خلينا نقوم بإجراء عملية السحب للي فازوا معنا في المسابقات، وطبعا جميع اللي شاركوا اليوم في المسابقة دخلوا معنا على السحب. فاز معنا بالسحب الأول، فاز أو فازت معنا، فاز معنا عبد العزيز عاصم. فاز معنا يا عبد العزيز بكوبون مشتريات من مطاعم شاورما عصاد بقيمة 10 دنانير. ألف مبارك إليك يا عبد العزيز. ولا الجائزة الثانية معنا وآخر جائزة لليوم فاز فيها المتصل سامر حسن. فاز معنا يا سامر بكوبون مشتريات بقيمة 20 دينار من مطاعم بيرجرايز. فضلوا على موقع إذاعة حياة في أم ابتداء من بكرة الخميس وحتى أسبوع فقط من تاريخ بكرة إن شاء الله، على موقع إذاعة حياة في أم في شارع الملك رانيا، شارع الجامعة، خلف جريدة الدستور، مجمع حياة، الطابق الثالث. تستلموا جوائزكم إن شاء الله. ألف مبارك يا رب. وصلنا معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين إلى ختام حلقة اليوم من زوايا، وعلى أمل اللقاء فيكم إن شاء الله في مشوار آخر في الأربعاء القادم من زوايا من الساعة 8 وحتى الساعة 9. هذه تحيات فريق عمل الحلقة، من الهندسة الإذاعية هاني السعايدة، من المتابعة والتنسيق كريم الصراوي، ومن تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، وكنت معكم من الإعداد والتقديم الداعي لكم بالخير أحمد الرنسي. إلى نلتقيكم بحلقة جديدة ومشوار جديد، مسابقات جدد وأيضا ضيوف جدد إن شاء الله في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شاية بكل زاوية إلنا غاية. خليك معنا على الأثير عحياة، ضل اسمعنا، خليك دايما معنا. للفرح عنا معنا، عنا بيبدأ التغيير.

0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي،
2: مدارس تزكية.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن احنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين، النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون، لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى إيه؟ مثل ما قلنا، النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها، نهايتها، غايتها، مستقرها، إلى الله يحكم فيها مولانا سبحانه، وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
3: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
0: التفسير الوجيز برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI،
2: مدارس تزكية،

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

لما بيتعلق الموضوع بصحتك لازم تختار الأفضل، وإذا بدك الأفضل أكيد ما إلك إلا بايوميديكس، المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي. بايوميديكس بيقدم لك الحل آلام الرقبة والظهر والمفاصل، مشاكل المشي والصداع المزمن وغيرها كتير، بأحدث الأجهزة والتقنيات وعلى يد أمهر الاختصاصيين. اعتمد علينا، صحتك أمانة بإيدينا. عبدون قرب السفارة الأمريكية 079-749-8000.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: حديث يروى، أثر يسمع، علم يبقى، من مختصر صحيح البخاري، إنتاج مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. الحلقة 99.
1: باب إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه الموكل فهو جائز. الحديث 1077. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام، فأخذته وقلت: والله لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: إني محتاج وعلي عيال ولي حاجة شديدة. قال: فخليت عنه فأصبحت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه سيعود، فرصدته فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: دعني، فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك؟ قلت: يا رسول الله، شكى حاجة شديدة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فرصدته الثالثة فجاء يحثو من الطعام، فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم لا تعود ثم تعود. قال: دعني أعلمك كلمات ينفعك الله بها. قلت: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، حتى تختم الآية، فإنك لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربنك شيطان حتى تصبح. فخليت سبيله فأصبحت. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله، زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شيء على الخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة؟ قال: لا. قال: ذاك شيطان. باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. الحديث 1078. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: من أين هذا؟ قال بلال: كان عندنا تمر الرديء، فبعت منه صاعين بصاع لنطعم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك: أوه أوه، عين الربا عين الربا، لا تفعل، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره. باب الوكالة في الحدود. الحديث 1079. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: جيء بالنعيمان أو ابن النعيمان شاربا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان في البيت أن يضربوا. قال: فكنت أنا في من ضربه، فضربناه بالنعال والجريد.
0: مشروع الكلمة الطيبة من تآلف الخير. هذا العلم النافع عن إيهاب الذيب وعائلته ووالديه رحمهم الله وغفر لهم.

0: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. حان الآن موعد أذان العشاء.

0: عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري.
1: قادري للألبسة الشرعية يدعو لكم بالخير واليمن والبركات.

0: السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج استوديو التحليل الذي يأتيكم من الأحد إلى الخميس في هذا التوقيت ويعاد في تمام التاسعة والنصف مساء. معكم من الهندسة الإذاعية أنس عربد، من تلفزيون حياة عبد الرحمن أبو رياش، ومن المتابعة والتنسيق رامي عيسى، ومن الإعداد رامي معدات، ومن التقديم محمد سلام. حياكم الله. تواصل حكومة جعفر حسان عملها في ملفات الإصلاح الاقتصادي والتحديث السياسي وسط نقاش حول مدى قدرة هذه الخطوات على تحسين الواقع اليومي للمواطنين. الحكومة تؤكد أن نهجها يقوم على النزول إلى الميدان والاستماع للمواطنين واتخاذ قرارات تهدف إلى تخفيف الأعباء وتحسين الخدمات، حيث تسجل لها خطوات تتعلق بزيادة الرواتب وتخفيف بعض الرسوم وتعزيز الحماية الاجتماعية وتطوير العمل الحكومي. لكن في المقابل يرى مراقبون أن نجاح أي حكومة لا يقاس فقط بالقرارات المعلنة، بل بما يصل أثره إلى الناس، خاصة في فرص العمل وتحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية ومعالجة التحديات الاقتصادية. فهل بدأت هذه الخطوات تحدث فرقا حقيقيا، أم أن المواطن ما زال ينتظر نتائج أكبر يشعر بها في حياته اليومية؟ نناقش هذا وأكثر مع ضيفي عضو مجلس النواب أحمد الهمسات، وكذلك أمين عام حزب التغيير دكتور فوزان البقور. مرحبا بكم. أبدأ معك دكتور أحمد. الحكومة أو سيد أحمد، الحكومة ركزت منذ البداية على النزول إلى الميدان والاستماع للمواطنين، هل ترى أن هذا الأسلوب أحدث فرقا عن الحكومات السابقة؟
1: سيدي الله يعطيك العافية وشكرا لك لي، وأمسي على الأخ بقور. الصحيح اللي هو أمين عام حزب التغيير، أتوقع الله يعطيه العافية.
0: حياك الله
1: سيدي. بالبداية نتوجه بالتحية لمنتخبنا الوطني النشامة على الإنجاز اللي وصلوا لكأس العالم، ولأول مرة يرفع العلم الأردني والسلام الملكي في هذا المحفر العالمي يا سيدي. كنا نتمنى أن يكون أحسن ما كان للأمانة، يعني وللأمانة لما الواحد رأى جلالة سيدنا وهو يحضر بالمباراة هيك، قسما بالله أنك تشعر في غصة بالقلب يعني بخسارة المنتخب.
0: الخير في الجايات إن شاء الله
1: سيدي. إن شاء الله. وإحنا نتوجه بالتحية إلى ولي العهد للأمانة والأمير علي رئيس الاتحاد، وإن شاء الله بيكون القادم أفضل
0: إن شاء الله.
1: أخي الكريم، إحنا يعني للأمانة أنا دائما وبرئيس كتلة حزب مبادرة النيابية في مجلس النواب نقدر للحكومة ونقدر لدولة الرئيس الحرص على التواصل مع الكتل البرلمانية دائما وأبدا.
0: نعم.
1: وهو للأمانة من رؤساء الوزراء القلائل الذين يحرصون على التواصل مع الكتل النيابية لتعزيز العمل الكتلوي بالدرجة الأولى. وأما بالنسبة إلى تقييمنا لأداء الحكومة وأنا كرئيس للكتلة في كتلة مبادرة النيابية، للأمانة هناك عمل بشكل مؤسسي وبرامجي، وهناك كان لرئيس الحكومة جولات ميدانية كثيرة في المحافظات وجلسات لمجلس الوزراء في المحافظات. نعم. ولكن نحن نتمنى أن نرى شيء على أرض الواقع.
0: هذا السؤال المهم. نعم، هذا هو السؤال الآن، لكن أسأل الدكتور فوزان البقور بعد الترحيب بك من زاوية أخرى. هناك من يقول إنه الحكومة تتحرك، تقوم بزيارات وقرارات، لكن المواطن يريد أن يرى أثرا مباشرا، هل تعتقد أن هذا الأثر يعني ظهر حتى الآن؟
2: أسعد الله مساءك أستاذ محمد ومساء سعادة الأستاذ أحمد عميسات. يعني بداية سيدي، يعني نحن ننظر بإيجابية إلى أي جهد حكومي يهدف إلى تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي، ولسنا في موقع المعارضة من أجل المعارضة يعني إحنا أو غيرنا، لكن نؤمن أنه معيار النجاح الحقيقي لأي حكومة بغض النظر يعني هي الحكومة هذه الحكومة اللي قبلها، ليس حجم التصريحات ولا عدد الزيارات الميدانية، إنما يعني مدى انعكاس السياسات والقرارات والتشريعات التي تصدرها الحكومة على حياة المواطنين. عندما نسمع الحديث المتكرر والدراسات التي تشير إلى حصول الحكومة على يعني درجات عليا في التقييم، عن الإنجازات، يعني بنطرح سؤال بسيط سيدي، وإحنا كلنا مواطنين، هل شعر المواطن الأردني بتحسن حقيقي على مستوى معيشته؟ شفنا في انخفاض حقيقي في معدلات البطالة؟ هل ارتفعت القوة الشرائية اللي اليوم ما تأخذني أساسيات الحياة اليوم ارتفاعها بنسبة 20-30% خلال أقل من 4 شهور؟ هل تراجعت كلفة المعيشة في في في المملكة الأردنية الهاشمية؟ هل تحسن مستوى الخدمات سيدي اليوم الشوارع بالمحافظات بالمناطق بالبلديات؟ وهذا كمان يطول الحديث فيه عن اللجان المحلية وعن حل المجالس البلدية المنتخبة وعن المخالفة القانونية في هذا الإطار. الإجابة اللي اليوم نسمعها بشكل متكرر ويومي من المواطنين هي ليس بعد، لا يوجد تحسن حقيقي.
0: إذا دكتور فوزان الأثر لم يظهر حتى الآن.
2: هذا ليس تقليل بالجهد اللي يقوم فيه رئيس الحكومة، ولكن أعتقد بأن دولة الرئيس اليوم ينقص جسم، أنا أعتقد بأنه في عدد من اليوم الوزراء لا يقوموا بذات الجهد المطلوب منهم باتجاه وزاراتهم، خاصة الوزارات الخدمية اللي اليوم على تماس واشتباك مباشر مع حياة المواطن، مثل الأشغال، مثل الإدارة المحلية، مثل هذه الوزارات اليوم بمنتهى الصراحة. آخر مرة يعني يا أستاذ محمد، أنت شفنا اليوم طريق يعبد في أحد المحافظات الأطاريف، أنت شفنا طريق يتم إنارته في أحد المحافظات. أنا مش سوداوي، لكن أنا أعتقد بالإنجاز بالأرقام يجب أن ينعكس على حياة المواطن بالشارع، ويجب أن يلاحظ هذا التطور وهذا الإنجاز وهذا التجويد في الخدمة بشكل.
0: ولهذا دكتور فوزان، لهذا كان السؤال اليوم يعني عن هل هناك فروقات حدثت حتى الآن أم لا. خليني أسأل السيد أحمد الهميسات، هناك قرارات اتخذتها الحكومة مثل تحسين الدخل، تخفيف بعض الأعباء، دعم بعض القطاعات، هل تعتقد بأنه هذه الخطوات يعني بدأت تصل للمواطن بشكل أوضح؟
3: أخي الكريم، أنا بدي أحكي لك، وزي ما تفضل أخونا فوزان، للأمانة إحنا نتمنى أن يلمس المواطن بالشارع الأردني شيء على أرض الواقع. هذا ما يهم المواطن الأردني، أن يلمس شيء ملموس. نعم هناك كان زيادة 30 دينار قد يكون لها أثر، وكلنا نتمنى أن تكون على الراتب الأساسي أقل ما فيها وليس على الراتب الإجمالي. نتمنى كنا تكون 30 دينار على الراتب الأساسي حتى يكون هناك فارق ويستفيد منها حتى في عملية التقاعد أو الضمان الاجتماعي. النقطة الثانية سيدي، جهود رئيس الوزراء وسياسة الميدانية من خلال نزوله على الميدان، يجب أن تكون هناك متابعة من أصحاب المعالي الوزراء. أنا للأمانة هناك وزراء في هذه الحكومة هم الذي يضعون العراقيل أمام رئيس الحكومة. رئيس الحكومة قد يكون بده يعمل رجل ميداني، رجل بيحاول الساعة 7 بيتصل على مكاتب الوزراء، ولكن للأسف هناك بعض الوزراء وقد يكونوا صداميين مع المواطنين ومع مجلس النواب، وواحد منهم معالي وزير المياه، النفس إنه يرد على التلفون معالي وزير المياه. هناك الكثير من بعض الوزراء، لا يجب على دولة الرئيس أن يكون.
0: أنت شخصيا تواصلت مع وزير المياه ولم يعني يكون هناك تواصل؟
3: نعم جزء يوميا، مش هذا السنة، هذا إجماع مجلس النواب كامل إنهم يحاولوا اتصال مع معالي وزير المياه. أنا صرت يعني طالب موعد من قبل شهر إني أشوف معالي وزير المياه، بيقول لك مشغول بالنقل الوطني، النقل الوطني، النقل. طب مشاكل الناس والعالم أنت مشغول بالنقل الوطني؟ هل أنت مفروض على الحكومة فرض رادو بالسعود؟
0: يعني هناك إشكاليات من بعض الوزراء يعني هي التي تؤثر على هذه المسيرة التي يقوم بها رئيس الوزراء.
3: نعم هناك طيب. هناك بعض الوزراء، نعم سيدي نعم، ولكن هناك وزراء نقف لهم احتراما وإجلالا للأمانة، اشتغلوا وعملوا الله يعطيهم العافية للأمانة. وأنا أتمنى من يعني الآن إحنا الآن يا سيدي بتوقع على أبواب دورة استثنائية، وسيكون عندنا قانون مهم له، قانون الإدارة المحلية، وهذا القانون الإدارة المحلية له التماس مباشر مع المواطن. البلديات هي لها التماس مباشر مع المواطن، وأنا أتمنى أنه يعني إحنا دورنا في مجلس النواب، والآن بلش في مجلس النواب بعمل حوار وطني موسع حتى يرضي جميع الأطراف، ليس كما أتت فيها الحكومة. القانون في إجحاف من قبل الحكومة، يجب نحن أصحاب أصحاب القرار في عملية تعديل هذا القانون وتجويد مواد هذا القانون.
0: طيب سنتحدث سيد أحمد عن هذه النقطة. دكتور فوزان، اليوم التحديث السياسي كان هدفا أساسيا ربما، لكن هناك من يرى حتى هذه اللحظة أنه تجربة الأحزاب لم تقنع الشارع بعد، وهي من أهم الملفات التي تحدثت عنها الحكومة في الكثير من المناسبات. برأيك أين المشكلة؟
4: يعني أي أحزاب؟ السؤال يجب اليوم يعني أن يفسر للمواطن. هل الأحزاب التي حصلت على مقاعد وتمثيل في داخل مجلس النواب أم الأحزاب التي لم تستطيع تجاوز العتبة؟ خلينا نقسم السؤال لجزئين. الأحزاب اللي اليوم حصلت على مقاعد، الإجابة على السؤال بسيطة، هل هنالك أداء تشريعي ورقابي حقيقي من الكتل النيابية الحزبية اللي تمثل أحزابها بدون ذكر أسماء، حزب سين، حزب صاد، هل حقيقة هنالك أداء حقيقي لهذه الكتل؟ هل هنالك شكل؟ هل هنالك برنامج عمل واضح المعالم؟ أنا يعني بـ بـ بـ بـ بـ يعني بمنتهى الصراحة أرى بأنه لا زالت تجربة هنا يعني لم تكتمل، وفعليا حتى الأحزاب اللي أعلنت على أنها تملك برامج طويلة الأمد اقتصادية وزراعية وصحية وصناعية، هذا كله يعني بصراحة ذهب أدراج الرياح عندما يعني بدأنا الدورة الأولى في مجلس النواب، ولا يوجد معلم حقيقي لهذه الكتل. أما الجانب الآخر بالنسبة للأحزاب اللي خارج السلطة، لا يطلب منها أكثر من أن تحاول أن تشكل حكومة ظل حقيقية.
0: نجحت أم لم تنجح؟ نجحت أم لم تنجح في تشكيل حكومة ظل؟
4: والله احنا عم بنصارع اليوم. يعني انا مثلا قدت فكرة اندماج عدد من الاحزاب الاردنية ونجحت هذه الفكرة.
0: الا تلاحظ دكتور فوزان، الا تلاحظ انه حتى اللحظة ما زالت نفس الاشكاليات؟ انا جلست انا وياك مطولا اكثر من مرة وتحدثنا عن ذات الاشكاليات، الا ترى بانها يعني تتكرر في كل مرة ولم نجد لها حلا حتى هذه اللحظة؟
4: نعم لا زالت، ودليل ذلك سيدي اللي تفضل فيه سعادة النائب بس يعني بقالب آخر، لا زالت. أنا بقول لك كيف لا زالت. عندما يتعامل أحد وزراء الحكومة الأردنية الآن مع تشريع وقانون بكلمة قد يلتقي مع الأحزاب، قد يلتقي مع الأحزاب، هذه الكلمة طبعا هو لم يلتقي، وقد تحول القانون إلى مجلس النواب، ومشكورة لجنة الإدارة المحلية بدأت حوارها مباشرة مع الأحزاب. عندما يشير معالي الوزير بكلمة قد، هذا يعني دلالات. نحن اليوم نحن نتحدث عن شخصية الاعتبارية، يعني نتحدث اليوم عن الوزارة والوزير ولا نتحدث عن اسمه أو شخصه، نكن له كل المحبة والاحترام. لكن تعاطي الحكومة أو بعض أطراف، يعني لما قلنا ما في تجانس حقيقي مع الرئيس يقدم دور كبير جدا بصراحة، ويمكن من الرؤساء القليلين اللي اليوم يعني عمله يواصل الليل في النهار، وإحنا مطلعين على هذا الحكي، لكن هذا غير كافي. يجب أن يكون الجسم كامل متجانس. إحنا ما بضبط نقول الإيد سليمة ولا طيب. سمح الله الرجل معطوبة أو الرأس سليم والقدمين ما بتحملوا الجسم طيب. اليوم كل الجسم يجب أن يكون متجانس. عندما استثنى وزير إدارة محلية الأحزاب من حوار وطني مسؤول وحقيقي في مشروع مثل مشروع الإدارة المحلية، كما استثنت الحكومة سابقا الأحزاب من أيضا الحوار في مشروع الضمان الاجتماعي، هذا يعطي دلالات حقيقية للشارع الأردني بأن الأحزاب آخر أولويات الحكومة، وبالتالي هذا يعطي أيضا المواطن إبرة إسباط أو تثبيط لعزيمته بأن الأحزاب غير قادرة على تغيير. أنا اليوم إجاني مسجات من مواطنين عندما بعثت لهم تصريح في أحد الصحف أنه أنت شايف يا دكتور أنه اليوم إحنا أولويتنا أنه نحكي في الأحزاب، إحنا بدنا نشبع خبز.
0: هذه نقطة دكتور فوزان، يعني نقطة مهمة للغاية سأعود لها معك، لكن أسأل السيد أحمد اليوم، يعني البعض يقول أنه المهم ليس فقط إصدار القرارات بل تنفيذها، هل تعتقد أنه اليوم الحكومة نجحت في تحويل وعودها إلى خطوات يلمسها الناس؟ هل تتفق أيضا مع كلام الدكتور فوزان أنه اليوم هناك بعض الإشكاليات من قبل يعني بعض المسؤولين ربما قد تغطي على ما قد يقوم به أو ما يقوم به رئيس الوزراء؟
3: نعم سيدي، أنا أعيد ما تفضل به الدكتور فوزان. للأمانة يعني قلت لك وأنا حكيت سيدي، هناك بعض الوزراء ويجب على دولة الرئيس أن يكون هناك
1: وأنا أنصح نصيحة وهو قريب للأمانة للنواب دائما وابدا وتعاونوا مع مجلس النواب من قبل الحكومة، ونحن منفتحين على دولة الرئيس والوزراء، بس أنا أنصح دولة الدكتور جعفر حسان أن يكون هناك تعديل حكومي بأسرع وقت، وأنا أتوقع هو يعرف ويدرس جيدا ملفات الوزراء، هذا أكيد.
0: الحل بالتعديل؟
1: نعم، أصلا يكون هناك تعديل ومستعجل لبعض الوزراء، وأنا أتمنى أن تكون قبل الدورة الاستثنائية تعديل بعض الوزراء اللي هم سبب في كثير من الأمور وإشكاليات الحكومة مع النواب. كذلك سيدي احنا نطالب بتسهيل عملية الاستثمارات وإزالة أي معيقات مع الاستثمار، وأن يكون هناك سيدي العبارة الآن البطالة هي عبارة عن قنبلة موقوتة للأمانة، البطالة قنبلة موقوتة يعني لا سمح الله سيكون انفجارها في أي وقت.
0: طيب.
1: ولذلك إحنا نرى الآن يجب تعديل النظام، وأنا أطالب الآن وطلبت معالي بدرية البلبيسي تعديل نظام الخدمة المدنية اللي أصبح عبء على المواطن. يجب أن يكون هناك تعديل وفي تشريع مواد كثيرة من نظام الخدمة المدنية، وهذا دور الحكومة أن تقوم به. للأمانة كان هناك نظام خدمة مدنية سيء والذي وضعه ناصر الشريدة وهو بعيد، وأنا أتمنى من ناصر الشريدة أنه يعرف الموظف العام حتى يضع مثل هذه الأنظمة. هذا هو نظام الخدمة المدنية.
0: ماشي.
1: يجب أن يكون هناك أمور يا سيدي وتعديلها كثير، ويجب أن يكون
0: يعني موضوع التعديلات ربما يعني تفاصيل كثيرة لم يتبقى لدي الكثير من الوقت. داسة للدكتور فوزان، نقطة مهمة ذكرتها قبل قليل، اليوم أنا في الشارع، أنا الهم عندي الحزب أم لقمة العيش؟ يعني حتى هذه اللحظة هناك من يقول أن الحكومة ربما يعني لم تنظر لهذا الجانب لأنها تعرف تماما ما الذي يريده الناس، أو ما بين هلالين كيف تدغدغ يعني عواطف الناس عندما تذهب باتجاه ما يخص لقمة العيش البطالة بعيدا عن الأحزاب.
4: يا سيدي ما هي الأحزاب اليوم مش طرف، هي أصبحت واقع
0: يا دكتور فوزان. اليوم عندما نتحدث بأنها ليست طرفا، ما الذي يعني أنا قبل قليل سألتك ما الذي تغير منذ يعني تأسيس الأحزاب والحديث عن دمج الأحزاب وتشكيل حكومة الظل حتى هذه اللحظة لم تقم بشيء؟
4: سؤالك أستاذ محمد أنا وياك تحدثنا فيه طويلا، ما الذي تغير في عقل الحكومات حتى تتيح فرصة حقيقية للأحزاب بأن تقدم برامج واقعية وفعلية؟ إذا أنت ما تسمع مني كيف بدي غيرك؟ إذا أنا اليوم الحوار يعني اليوم وسائل وأدوات الحوار الحقيقي بيني وبينك مقطوعة، كيف ممكن أني أغيرك؟ سيدي أولا بدنا نقتنع بأنه هذا المشروع هو مشروع ملكي بامتياز، لا عودة إلى الخلف، هذا المشروع هو مشروع التحديث السياسي الذي سيصل فينا إلى حكومات برلمانية عزبية. لكن السؤال الأولى، هل هنالك أدوات لترسيخ هذا المشروع؟ أنا باعتقادي نحتاج اليوم إلى حوار حقيقي ما بين الأحزاب والحكومة، لأنه اليوم السلطة التنفيذية تزاول اليوم ضغط على الأحزاب، إحنا بنتعرض لضغط من المواطن ومن الحكومة ومن مجلس النواب بصراحة. والمواطن اليوم يعني ما تأخذني بيقول إنه اليوم العمل الحزبي ما قدم له شيء، كيف بده يقدم لك إذا أدنى مستويات الحوار مع المسؤول مقطوعة؟ إذا المسؤول ما عم برجع للأحزاب وبيحاورها في أي قضية أو تشريع، إذا اليوم برامج الأحزاب غير قادرة على أن تقدمها لأصحاب القرار للحكومة، اليوم هذا سيدي الجسم يعني متكامل، احنا قلنا ما بيزبط اليوم ناخذ المشروع بشكل جزئي.
0: طيب.
4: يا إما راح يكون في تعاون من قبل كل مؤسسات الدولة، حكومة، مجلس نواب، مجلس أعيان، مؤسسات مجتمع مدني وأحزاب، حتى فعليا يكون هنالك أداء حقيقي وفاعل.
0: جاي.
4: يا إما كله هذا بده يصير نظري.
0: أنا انتهى وقت البرنامج دكتور فوزان، أنا أشكرك على كل ما تفضلت به. دكتور فوزان البقور أمين عام حزب التغيير، كذلك الشكر موصول لسعادة النائب أحمد الهميسات. شكرا لكم أنتم أيضا مستمعينا ومشاهدينا الكرام على طيبي وكرم المتابعة، هذه تحيات فريق العمل في أمان الله.
5: استوديو التحليل.

0: حياة أف أم لحياة طيبة.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن

وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز، الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة FM.
1: أعمارنا. إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم، وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم، وإذا أردتهما معا فعليك بالعلم. أدعو إخوتي المستمعين إلى التبرع بسخاء لصندوق حياة للتعليم، إن التعليم قوام حياتنا ومستقبل أبنائنا. محبكم الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: بادر بالاتصال على صندوق حياة للتعليم، هاتف 516-16-30.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس عبدون قرب السفارة الأمريكية.

0: حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
2: أهلا ومرحبا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل من مائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمسى اسم المحلق على كل لسان وتسامعت

0: فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك.
1: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
2: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
3: مدارس الوطن العربي،

0: في طاعة الله. مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني، معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: مع الدكتور أحمد نوفل، يحاوره الدكتور بشار شريف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعين ومشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. هذا البرنامج التفاعلي المباشر الذي يأتيكم على الهواء مباشرة عبر الأثير الإذاعي لإذاعة حياة FM، وعبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، وعلى قناتها الرسمية كذلك على موقع اليوتيوب، بالإضافة أيضا إلى البودكاست الخاص بإذاعة حياة FM. يأتيكم هذا البرنامج كل 2 و4 من الساعة 3 وحتى 4 قبل العصر، وأصحبكم في حلقاته أنا محدثكم بشار شريف. فحياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين، وحياك الله دكتورنا الفاضل، أكرمكم الله. الله يكرمك، تفضل يا سيدي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وإمام النبيين صلى الله عليه وعليهم جميعا. سلام عليكم إخواننا الكرام من تتابعوننا، وأخواتنا الكريمات من تتابعنا. نأسف للخلل لمن نشفي على الحق. يعني آيتان بسم الله الرحمن الرحيم في كتاب الله تعدلان بل تفوقان كل كنوز الأرض، وما الكنوز أمامهما لا شيء والله. أولاهما في سورة البقرة تكلمنا عنها في الآية في الحلقة السابقة، وذلك قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي شرف، أي فضل، أي قدر، أي ميزان علي وضعنا الله تعالى فيه. لو شكرنا العمر كله والأجيال كلها ما وفينا والله أن يجعلنا مولانا أمة وسطا لنكون شهداء على الناس، ويكون الرسول هو خير الخلق شهيدا علينا. تكلمنا عنها في الحلقة السابقة. والآية الثانية في قلب سورة الزهراء الثانية لآل عمران، تلك في الزهراء الأولى البقرة، هذه في الزهراء الثانية اللي هي آل عمران. وختام الصورة يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون. إذن هما الزهراوان تعدلان نصف القرآن، سورتين تعدلان القرآن 100 وكذا يعدلان نصف القرآن. إخواني الله تعالى جعلنا في منزلة ينبغي أن نتمسك بها وأن نحافظ عليها وأن لا ننزل عنها مهما كانت الظروف. نحن خير أمة، ينبغي أن ندرس هذا لكل الأجيال، أنتم خير أمة. ما من أجل الغرور والكبر، من أجل أن نعرف من نحن، ما قدرنا، ما وظيفتنا، ما الشأن الذي رفعنا الله تعالى إليه بقرآنه وإسلامه والرسول العظيم الذي أكرمنا به حتى نشكر هذه النعمة الجليلة. كنتم خير أمة. الله لا يشهد، يعني من أحد ولك والله ما شاء الله عنك، أنت رجل عظيم ورجل، فكيف شهادة الله؟ الله الذي يقول عنا كنتم خير أمة أخرجت للناس. يا سلام، ماذا نقول؟ ربي لك الفضل والحمد بلا حد ولا عد يا رب. إذن كنتم خير أمة أخرجت للناس، يا سلام. فلو اعتبرنا هذا في ضميرنا وعقلنا وقلبنا وثقافتنا وإعلامنا وإنشائنا وتدريسنا لكان لنا شأن آخر. كان ينبغي أن تشحن هذه الشحنة في كل قلب، في كل عقل، في كل نفس، من عديهاش. كنتم، شوف الله يعود السبق، كنتم يعني من بدري، من قبل الخليقة، من بعد الخليقة، كنتم مستمرارية خير أمة أخرجت للناس. أنتم أحسن أمة، ما تخليش أي واحد باطل ولا بطال ولا إيش ما كان يشككنا في هذه القناعات العظيمة، هذه قوانين. كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير أمة، لا الشرق ولا الغرب ولا الشمال ولا الجنوب يعدلكم، هذه شهادة الله، هذا قرآن الله. إذن آن للمسلم أن يرفع رأسه فوق السحاب معتزا بهذا الكتاب وبهذا الرسول العظيم. أحببت أن نوقف عندها بس هذه الوقفة، يا أيها الذين آمنوا، ختام آل عمران، اصبروا وصابروا ورابطوا لعلكم تفلحون، ختام في محله آل عمران، اصبروا. ويا أهل غزة بالذات النداء للأمة جميعا، ولكم أنتم على وجه الخصوص لأنكم من تواجهون هؤلاء المناجيس. على كل حال يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. اصبروا واضح، صابروا ليغلب صبركم صبر عدوكم. كيف هو على باطل وأنتم على الحق، أنتم على الخير هم على الشر، أنتم لنشر الفضيلة هم لنشر الرذيلة، أنتم أثر الأنبياء هم أثر الأشقياء.
1: يا الله،
2: إذن كيف نعتبر نفسنا يعني دون أمريكا ودون بريطانيا؟ نحن فوق العالم كله بفضل الله، مش كبرا وغرورا، لا، بهذه الكرامة التي أكرمنا الله تعالى بها. إذن يا أيها الذين آمنوا هذا قدركم عند الله تعالى. إخواني، أتكلم عن أول ياباني مسلم في التاريخ، هو شوتارو نودا. اعتنق الإسلام بعد زيارته للدولة العثمانية سنة 1891، يعني قبل 135 سنة. قبل 135 سنة الله تعالى أراد أن يجعل من هذا الشخص أول ياباني يسلم.
1: سبحان الله.
2: بعد أن أقنعه بالإسلام رجل بريطاني مسلم.
1: يا سلام.
2: بريطاني جاب الياباني، وكان شوتارو صحفيا قام بزيارة لمدينة إسطنبول وقبر السلطان عبد الحميد رحمة الله عليه، الذي طلب منه من هذا الياباني أن يبقى في إسطنبول من أجل تعليم اللغة اليابانية للضباط العثمانيين آنذاك. خليك عندنا هنا عشان نتعلم ضباطنا اليابانية.
1: يا سلام.
2: قد نحتاج هذه اللغة إن في قتال وإن في تحالف. إن لو عملنا تحالف مع اليابان نحتاج إلى اللغة، إن كان في بيننا حرب نحتاج إلى اللغة، فعلمهم اللغة اليابانية. وبعد اقتناعه بالإسلام اختار اسم عبد الحميد نودا.
1: يا سلام.
2: برد عيد قبل 135 سنة الإسلام شد هذا الياباني ليسلم، فيا ربي لك الحمد.
1: الحمد لله.
2: أحببت أن أسمعكم هذه الكلمة.
1: أكرمكم الله.
2: وأم النكبات، شو هاي نكبة فلسطين؟
1: نعم.
2: وما سميتها أم النكبات إلا لأن كل نكباتنا متفرعة عنها. وما أشبه حالتنا بحالة يعقوب عليه السلام إذ عد نكبته في ابنه يوسف أساس كل مصائبه ونكباته.
1: نعم.
2: فما إن جاءه خبر فقد ولده الثاني حتى قال يا أسفا على يوسف، بقول لك ابنك الثاني راح. فهو فطنان المصاب الأول، وهذا نحن، يا أسفا على يوسف، بقول لك الولد الثاني اللي راح. إذن دائما كل نكبات مبنية على النكبة الأولى، على المصيبة الأولى. إيهن وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. وما أشبه هذه الصورة في الحالتين بحالة متمم بن نويرة في فقد أخيه مالك، حيث قال أتبكي كل قبر رأيته لقبر ثوى بين اللوى في الدكادك، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا فدعني فهذا كله قبر مالك.
1: يا الله.
2: وإحنا والله النكبة معانا من حيث ما خلقنا، ولدنا في أول النكبة وجرينا معنا النكبة وحملنا عبء النكبة، عطشنا مرضنا جعنا تشتتنا سكننا الخيام ورط عنا الخيام، رأينا من الهوان ما لا يوصف. وما احتلال العراق إلا لتأمين استمرار احتلال فلسطين. ليه بريطانيا وأمريكا جت تحتل العراق؟ عشان يضمنوا. وأنا متابعة الأخبار يعني، قال إحنا أمريكا وبريطانيا وإحنا يجب أن نأمن ونضمن سلامة إسرائيل ونؤمن سلامة إسرائيل. لا كنتم أنتم ولا إسرائيل، يعني أنت تضمن اللص فيما سرق يا بريطانيا وفرنسا وأمريكا ومش عارف مين ولا مين إيش. يا الله أكبر. إذن واليوم يحاول إسرائيليون استخدام نفي استخدام أو عدم أو منع استخدام مصطلح النكبة. ممنوع تقول نكبة 48، وماري نقول إقامة الدولة العظيمة على أنقاضنا على تشريدنا. شيء عجيب. أم النكبات نكبتنا في فلسطين. الله نكتفي الله بهذا مستعد. القدر.
1: الله يكرمك دكتور. نواصل بعد فاصل
2: الكلام. يلا
1: بإذن الله نأخذ فاصل ثم مرحبا. نواصل بعده مستمعينا ومشاهدينا فكونوا معنا.

حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى وعبر جميع برامجنا. نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.

0: إعلانك عنوانك برعاية عابدين، بكل بيت موجودين. عابدين هوم سنتر، خلدة، مكة مول، شفا بدران، الانقابلين، طريق عمان السلط، إربد. حياة أف أم.
1: المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم.
2: لما

ضبان فلاتفود حسب بصمة القدم، والفحص مجاني، إزالة مسامير اللحم والأظافر الناشبة باللحم، الفطريات، الجلد الجاف والمتشقق، وعناية خاصة بمرضى السكري. المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم، شل، الجارديز، وعبدون، وشارع عبدالله غوشي. 07-49-369.

إعلانك عنوانك برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل. فروعنا الجاردنز، عبدون، وشارع عبد الله هوشي. التقنية لصناعة الزجاج، نفتخر بما نقدم. دوار الشرق الأوسط، البيادر، دبوق، إربد، الزرقاء، ضبعة، العقبة.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم واستفساراتكم من خلال أرقام هواتف البرنامج 06-516-40-20 06-516-50-20 06-516-20-20 06-516-20-60. كما بإمكانكم أيضا أن تكتبوا أسئلتكم وتعليقاتكم من خلال الصفحة الرسمية للإذاعة على موقع الفيسبوك. حياكم الله جميعا مستمعين ومشاهدين. حياك الله دكتورنا الفاضل مرة أخرى. نواصل دكتور في التفسير، تفسير آيات سورة آل عمران، وصلنا عند الآية 100،
1: آخر آية.
0: نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب
1: بسم الله
0: يردوكم بعد إيمانكم.
1: يا أيها الذين آمنوا، هذا أحب أسمائنا إلينا، الإيمان.
0: نعم،
1: بئس الاسم الفسوق بعد
0: يا
1: الإيمان.
0: سلام. يا
1: لكن
0: سلام.
1: أعلى أسمائنا
0: الإيمان.
1: الإيمان
0: يا سلام.
1: إذن يا أيها الذين آمنوا، أشرف أسمائنا، أشرف منازلنا، أشرف ما نسمى به حضاريا وثقافيا، هذا الانتماء المشرف. قولي أنا بعثي، أنا شيوعي، أنا من ليبرالي، أنا رأسمالي، لويش هو سماكم المسلمين؟ الله
0: يا سلام.
1: سماكم المسلمين، أتقبل هوية غير هوية الإله العظيم؟ شيء عجيب. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، إن يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا، نعم يناديك يا أيها الذين آمنوا، مش يا مؤمن، يا أيها، يعني نداء كريم من إله كريم، لأنه عشان يرفع من قدرك وكرامتك. يا أيها الذين آمنوا، يا سلام، هذا أحب أوصافنا. يا أيها العربي، وفي عندنا يعني محسوبين علينا، ما يعني الله المستعان. يا أيها الذين آمنوا، يعني ما أنسى صليت سنة 70 في مسجد في بلد عربي بدون ما نسميه، والله الإمام بلفة بيقول إن كارل ماركس العظيم ومحمد العظيم هما أول من أنصف العمال، كان 1975.
0: يا الله،
1: عدت الصلاة طبعا لأنه صلاة إيش هذه؟ إي والله ما غيرت كلمة، بس
0: يا الله،
1: بدون ما نقول شو المناسبة، خلاص. المهم، يا أيها الذين آمنوا، يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. يا الله، إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب، يعني احنا الآن نعطي آذاننا باعتبار هم أصحاب حضارة وإحنا ما زلنا بادية، يعني لا، إحنا الحضارة وهم ليسوا شيئا، هذه شهادة الله لنا، أنتم خير أمة. كيف روح نتسول أفكار الرأسمالية مرة والاشتراكية مرة والقومية وش عارف الخلاصة. إذن إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. أن ندرس في الغرب مش مشكلة، بس على شرط أن نحافظ على ثقافتنا وهويتنا وذاتنا و رسالتنا وإنسانيتنا. نحن نؤثر فيهم، مش من يؤثر فينا. أرجع وأنا متغرب، لا، برجع وقد ازددت إيمانا بديني وإسلامي وقرآني وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. احنا لفينا الغرب كله من فضل الله، كل أوروبا لفيتها، وكل ولايات أمريكا لفيتها من فضل الله، والشرق رحت والغرب رحت والشمال والجنوب، طفت العالم من فضل الله، وما زدت إلا إيمانا. أعوذ بالله، ناقص علي أصير بعثتي لو شيوعي لو قومتي، لا، أنا مسلم أعتز بديني برسالتي برسولي بكتاب ربي صلى الله على محمد. من عنده هذا الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنا بخلي مغني ولا مش عارف مين مسألي الأعلى، باش هو لك رقاصة كمان، يعني مش مصيبة، يعني طرحونا مثل عليا، خلاص. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. احرص على إيمانك، أنتم المتلاعبون بالعقول هواية، يعني كثير. وكيف تكفرون؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ كيف أنت تكون على الهدى، على الإيمان، معك القرآن، أنت على خطى الرسول صلى الله عليه وسلم، تترك هذا الدرب، هذا الطريق، هذا الانتماء، ثم تنتمي إلى لا شيء لمن أفئدتهم هواء؟ يا الله، وكيف تكفرون؟ إلهنا العظيم بصيغة الاستعجاب والتعجب الشديد، وكيف تكفرون؟ إلى هنا بيعلمنا يعني كيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. الرسول عليه الصلاة والسلام أعلى وأزكى وأطيب من خلق الله في الكون كله محمد صلى الله عليه وسلم. شرفنا الله بهذا الرسول، بهذا الأسوة، بهذا القدوة، بهذا النبي، بهذا المعلم، نمشي وراه وانت مطمئن هيوصلك إلى بر السلامة. لكن من مأمون بإمامته كمحمد صلى الله عليه وسلم؟ مستحيل طبعا، مستحيل. الصحابة على خطاه، لكن هو الرمز والمثل صلى الله عليه وسلم. وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله. يا الله، يعتصم كيف؟ بدأ تعتصم بقلعة مثلا، أو تعتصم بدبابة مثلا، أنت معتصم بالله رب الكون، خالق هذا الكون، المتصرف بهذا الكون، معتصم به. يا إلهي عصمت،
0: يا الله
1: عصمت، مدام معتصم بالقوي المطلق، بالعليم المطلق، بالخبير المطلق سبحانه. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. إخواني احذر أن يحاول أن يزين لك أي كلام. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق، لا محيد عن هذا الطريق. به كسبنا هويتنا الأولى، به شرفنا في العالم، به حملنا الرسالة إلى السند والهند والصين وإلى آخره، والجنوب والشرق وجه الغرب إلى آخره. يا أيها الذين آمنوا، آخر آية نوقف عندها، اتقوا الله حق تقاته كما ينبغي أن يتقى مولانا. لا تغضبوا، لا تخالفوا، لا تعصي أمره، لا تتجاوز حدوده. يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا نعم، اتقوا الله، اجعل بينك وبين غضبه حجابا واقيا، افعل كل ما يطلب وتجنب كل ما ينهى سبحانه. اتقوا الله حق تقاته، اجتهد إخواني، نجتهد، نبعد عن المعاصي السهلة، أن وسائل قد تكبر شيئا فشيئا، تجنب تدخين، لا ما بعد التدخين، لا طبعا، خمر مش خمر، لا لا لا لا، كل هذا نلغي من حياتنا. ما لكم مال التدخين؟ ما لكم مال التدخين كيف يا أبويا؟ أولا مالي بحرق فيه، بمالي بحرق صحتي وأنفع، طبعا الدخان أردني ما أعرف، لكن الورقة المستوردة من برا، والفلتر من برا، والتباكو من برا، شو ضللنا به؟ بس الرزوم الحكومة. على كل حال ما لناش علاقة بهذا الكلام. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مت مسلما، عش مسلما، ظلك على إسلامك متمسكا حتى تلقى ربك ويرحب بك الملائكة أهلا وسهلا بالذي كان على خطى المصطفى صلى الله عليه وسلم. نكتفي بهذا القدر، واعتصم بحمد الله في حلقة القادمة،
0: في الحلقة القادمة إن شاء الله. الله يجزيك خير دكتورنا الفاضل، ونواصل هذا الحوار الممتع لكن بعد فاصل آخر. مرحب. إن شاء الله، فكونوا معنا مستمعينا ومشاهدينا.

0: إعلانك عنوانك برعاية وينزور بروكرز الآن بعمان وإربد. تداول بثقة، تداول مع وينزور بروكرز. محامس كابولي، نكهة تجمع العيلة. قهوة، مكسرات. تابعوا أحدث العروض على موقعنا كابولي دوت جو. حياة أف أم.
1: حياتك أغلى، شعار نرفعه معا، لأن مجتمعنا يستحق، ولأن شبابنا هم بستان الأمل وصناع الغد، ولأننا نؤمن أن الوعي هو الخطوة الأولى لحماية كل من نحب. تطلق إذاعة وتلفزيون حياة حملتها التوعوية الشاملة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، وذلك يوم الخميس 25 من حزيران إن شاء الله. الحملة راح تكون منذ ساعات الصباح الأولى، وعبر جميع برامجنا نفتح معكم هذه المساحة التوعوية بمشاركة نخبة من أصحاب الاختصاص والخبراء وأصحاب التجارب من المتعافين، ونستقبل رسائلكم واتصالاتكم لنتشارك المعرفة ونعزز سبل الوقاية في مجتمعنا. شاركونا، تابعونا، وكونوا معنا خطوة بخطوة في هذه الحملة، لأن الأردن أغلى وحياتك أغلى وحياة من تحب دائما هي الأغلى.
2: HECF، هذا مش بس رمز، هذا مفتاح لأبواب المستقبل لآلاف طلبة الجامعات المتفوقين من أبناء الأسر العفيفة. من خلال كليك الخير HECF كونوا شركاء لنا بزكاتكم وتبرعاتكم مع صندوق حياة للتعليم. صندوق حياة للتعليم، بالعلم نسمو.

0: عدنا إليكم مجددا مستمعينا ومشاهدينا الكرام، فأهلا وسهلا بكم من جديد. ما زلنا معكم على الهواء مباشرة في برنامجكم مع الدكتور أحمد نوفل. حياك الله دكتورنا مرة أخرى. بعد إذنك لدي مجموعة من الاستفسارات للإخوة المتابعين، وأبدأ بمحمود أبو رجب باستفسار. محمود أبو رجب يقول: دكتور، سؤالي في سورة مريم، يقول الله سبحانه وتعالى: قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا،
1: فأشارت إليه.
0: نعم، فبقول المهد مرحلة عمرية، وهي مرحلة الطفل أي اللفة كما هو معروف، والصبي مرحلة عمرية تبدأ من عمر 9 أو 10 سنوات، فكيف تم ذكرهما معا؟ يعني كيف؟
1: سهلة هي. يعني ممكن هذا المصطلح مش حاد صبيا من يعني المولود وانت طالع.
0: نعم.
1: لا ما في مشكلة، مش محددة بسبع سنوات أو سنوات، يعني ضيقناها. نعم. بس هي واسعة.
0: السؤال الثاني بيقول: ويكلم الناس في المهد وكهلا، تفسير هذه الآية.
1: في المهد يعني حيث هو ما زال بيرضع.
0: نعم.
1: كهلا صار عنده يعني سن وحمولات.
0: نعم.
1: صار هو مسؤول عن عن أسرة. كهل. كهل يعني بالثلاثين مثلا أو نحو ذلك.
0: السؤال الثالث بيقول: الفرق بين ساحر عليم وسحار عليم.
1: سحار أشد.
0: نعم.
1: ساحر جست شهادة مع ثانوية.
0: نعم.
1: سحار مع ماجستير.
0: نعم.
1: مثلا يعني.
0: جميل. خالد بركات بيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام.
0: أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومحبة. لو سمحت يا دكتور، قال الله تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين، سورة المائدة. سؤالي: هل معنى هذه الآية أن الله كتب لبني إسرائيل هذه الأرض من أجل التجمع فيها والتخلص منهم ومن شرورهم أو من أشرارهم، أو من أجل العيش فيها إلى آخر الزمان؟ ولكم جزيل الشكر وكل الاحترام والتقدير.
1: أما أنهم يعيشون فيها إلى آخر الزمان، هذا اشطوه من قاموسك تماما.
0: الآيات اللي بعديها نفت هذا الكلام.
1: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب، هذه مجموعة خاصة، نخبة من الرسل الكرام والناس الأصفياء، لكن ذولا كلهم بني صهيون، ذولا كلهم عدوانيون شرسون، لصوص سرقة حرامية سرسرية، مو ذولا المنطبق عليهم النص القرآني. هاي نخبة، يعني كيف الصحابة الآن في ذرارينا، يعني من هو يعني بنقيض ما كان عليه الصحابة مثلا.
0: حتى هذه النخبة دكتور، حينما خاطبها القرآن الكريم، أو حينما خاطبهم يعني سيدنا موسى عليه السلام كما وصف القرآن الكريم، هم لم يستمعوا، يعني قالوا في النهاية يعني إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها، اذهب أنت وربك فقاتلا إنها محرمة عليهم،
1: إلى أن قال: فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم.
1: الأنبياء تخلصوا منهم.
0: نعم.
1: يعني لا يطاقون حتى من الأنبياء اللي هم رمز الصبر والاحتمال.
0: نعم. صحيح
1: إخواني، يعني ما نخش النص
0: بمعزل عن سياقه،
1: عن باقي النصوص.
0: نعم.
1: فتح الله عليك. نعم.
0: الأخ فراس البسيوني بيقول: السلام عليكم ورحمة الله فضيلة الشيخ.
1: الله حيك.
0: كيف ننتقل بيوم غد اللي هو عاشوراء من ذكرى نصر تاريخي إلى منهج عمل يفك الحصار عن المسجد الأقصى؟ كيف الآلية؟
1: والله فك الحصار ما لم تستيقظ الأمة ما فيش فك حصار، يعني كل يوم المستوطنون بيقتحموا الأقصى.
0: بقول بده علاقة عاشوراء كذكرى تاريخية بهذا الحدث دكتور.
1: مفروض الحشد يكون أكبر.
0: نعم.
1: بهذه المناسبة، يعني لأنه هاي ذكريات إن إحنا، أنتوا لا تؤمنون بكل الرسل أصلا، يعني فالرسل نحن ورثناهم.
0: نعم.
1: وسيد الرسل وإمام الرسل محمد صلى الله على محمد
0: عليه الصلاة،
1: فنحن أولى بهم منكم قطعا قولا واحدا.
0: نعم.
1: موسى نحن أولى به، هارون نحن أولى به، عيسى نحن أولى به، ما تعدش إبراهيم نحن أولى به. نعم. أنتم بريئون من كل الأديان، من كل الأنبياء، أنتم شياطين الأرض يا شيخ. مين اخترع الربا؟ أنتم. مين اخترع الشرور والدعارة؟ أنتم. خلاص يعني مش نحكي، جو تقول لي احنا أحباء الله أبناء الله، ده بعدكم. على كل حال إخواني، ما يخدعوناش بمعسول القول، مفروض أن أوعى الناس على بني إسرائيل.
0: نعم.
1: احنا اللي عايشناهم، يعني خرجت أنا من بلدي محمولا عمري سنة فقط، لا أعي ما حولي. طبعا لسه بعدين.
0: نعم.
1: بعد 4 سنوات لما بديت أوعى وإحنا في خيمة.
0: سبحان الله.
1: طيب يعني من شتتنا، من شردنا، من إلى آخره؟ هؤلاء المجرمون، يقول لك هذه أرض الميعاد. ميعاد إيش أبوي؟ يعني هي للأسف أرض الضعف كانت، لأنه إحنا كنا مش مستعدين للمواجهة. منتهى البساطة. هم كانوا متحشدين ويعتمدون على إمبراطورية شاخت بريطانيا جد بنت أمريكا، فصارت رومبا يحمي إسرائيل بدل الإنجليز. والفرنسيين دخلوا على الخط الخلاصة، ونحن ما حد متآلف مع الآخر، دول العربية يتفرجوا بس just looking. الله المستعان،
0: الله المستعان. الأخت زكية أسعد أبو زكي بتقول مساء الخير لحضرتك، مساء الخير فضيلة الشيخ، مساء الخير يا كل المتصلين، ونحن نفتخر دائما يعني بشوفتك. تحية لفريق العمل، تحية لحضرتك، تحية لكل يعني كل شخص يتصل بهذه الإذاعة. الله يحييك يا أختنا، الله يجزيك خير.
1: الله يحييكم. أي والله.
0: الأخت نانسي حمد الله بتقول وعليكم السلام ورحمة الله، جزاكم الله خير الجزاء دكتورنا الفاضل دكتور أحمد نوفل، وبارك الله بعمرك على كل ما تقدمه، ونستفيد من تفسيركم المبسط، وجزا الله الأخ بشار شريف الله يجزيك الخير. أدعو لنا وللأمة الإسلامية في العالم أجمع.
1: يا رب، من الدعاء ومن مولانا الإجابة. ندعو يا رب، يا رب بكل حرقة قلب ندعو يا رب، يا رب
0: نسأل الله
1: نجدك لإخواننا، نصرك لإخواننا، تثبيتك لإخواننا، عونك، مددك، غوثك يا غوثاه يا الله، يا رجاءنا يا ناس. الدعاء، الدعاء يعني ماذا نملك؟ لا أقل من الدعاء، لكن من يستطيع أن يزيد على الدعاء فليفعل.
0: جميل جميل،
1: بارك الله بكم ولكم.
0: الأخ محمد يوسف من بلاد بني الأصفر كما يسميها
1: ما شاء الله،
0: يقول يا ريت تمر علينا يا شيخ، من حطك على رأسنا أنت والدكتور بشار الله يجزيكم الخير.
1: فين؟
0: في أي بلد؟ والله أنا نسيت، هو بسميها بلاد بني الأصفر حسب تعبيراته، أنا نسيت، كان ذكر لنا سابقا وأنا والله نسيت.
1: بني الأصفر الصين
0: وكثار اللي بني الأصفر مش
1: أنا كل حال إحنا معنا تصريح عمان الزرقاء
0: صحيح الله يجزيك الخير دكتور. يعني احنا غطينا التعليقات والأسئلة الواردة، وبقي معنا يعني وقت قليل، أظن أن لديك ما تريد أن تقوله.
1: أقول الأردن بلد من فضل الله مضياف، بلد كريم، يعني نموذج من هذا الكرم رأيناه في العلامة زغرور النجار.
0: نعم.
1: شعر كأنه هنا بلده. نعم. هنا مسقط رأسه، مع أنه جانا بعد 50، لكن شعر أنه هنا بلده، هنا انتماؤه، هنا أسرته، هذا نموذج. ثم مشينا مع الأسماء البلدان التي أتى منها الناس، عيلة الصفدي.
0: نعم.
1: وباسمها مسجد الصفدي وشارع. نعم. الصفدي.
0: نعم، في جبل عمان.
1: إلى.
0: نعم.
1: صفد. إيه. والنابلسي مثلا، وهي عائلة اسمها يدل عليها في السلط المضيافة، النابلسي عائلة عريقة كبيرة من آل النابلسي، والكيلاني والجنيني، أسرة الجنيني.
0: نعم.
1: ومن العائلات اللي تحمل اسم الأماكن الشامي.
0: نعم.
1: مثلا، ومنهم محمود الإيراني.
0: نعم.
1: محمود سيف الدين الإيراني. نعم. وهو كاتب معروف. من العائلات المهاجرة للأردن من وصل إلى الوزارة كالرزاز.
0: نعم.
1: والتقيت بعائلة الرزاز.
0: نعم.
1: منذ يمكن 50 سنة ولا نحوها. إيه نعم. والأصل فيما أعلم، فيما أعلم الرزاز من العراق، والصفدي من صفد، وزير لعدة مرات، سعد جمعة عراقي كردي.
0: نعم.
1: صار رئيس وزراء.
0: نعم.
1: وجالس أنا وياه مثل ما جالس أنا وياك، ينفعل بالكلمة يبكي. إي والله، والله ما ندري ما زال حيا ولا غادر الدنيا.
0: لا
1: يعني حاولت أني أتعرف، قرأت كتابه، يا سلام، كتابه يسجل بالذهب والله. كان من أكفأ الرؤساء، مثقف وطني منفعل رقيق إنسان، ومن كتبه كتابه المشهور الذي طبع فيما أعلم أكثر من مرة، مجتمع الكراهية.
0: نعم.
1: مش مقصود بلدنا ما عدا الله، لكن تكلم بالمطلق.
0: نعم.
1: وهو يتكلم لا عن مكان بعينه، ولكن عن الظاهرة نفسها. يريت لو يقرأ هذا الكتاب، مجتمع الكراهية، كله بكره كله. احنا هنا من فضل الله كله بتعاون مع كله،
0: الحمد لله،
1: من فضل الله. اليتيم الكل يحنو عليه، الفقير الكل يرحمه.
0: نعم.
1: الخلاصة نعتز ببلدنا، بس بدنا نحافظ على هذه الروح الواسعة، لا تعصب، لا ضيق نفس، لك وسعوا يا أخي، تحك عن إيش ولا عن شيء، نوسع ونحسن
0: الصدور والعقول
1: ببعض. طبعا.
0: نعم.
1: نختلف في الرأي، مش كلنا نسخ يا أبويا، احنا مش كربون عمو، كل واحد له عقليته، نسع بعضنا، كلنا ننتمي لهذا البلد، كلنا نخدم هذا البلد بأرواحنا، بأنفسنا، بأموالنا، والشطارة مش بالكلام، الشطارة إن جد جد على البلد نشوف مين اللي بيوقف
0: صحيح،
1: ومين اللي بيدافع حتى الموت عن هذا البلد. إخواني فلنتسابق في خدمة هذا البلد، في تطوير هذا البلد، مو التحزيق. التحزيق ما بيجيب نتائج. كل ما كان في حرية وبحبوحة في الكلام بيكون ارتقاء أكثر ونضج أكبر وانتماء أحسن، لأن الضغط ما بيجيب نتائج. فلنسى بعضنا،
0: جميل،
1: نختلف لكن نحترم الرأي ورأي الآخر.
0: جميل
1: إخواني، ميزة هذا البلد من تثمن تسامع من كل لون من كل قطر من كل مكان، وأجمل تشكيلة. نسع بعضنا، نختلف في الرأي يا أخي، منا من هو اشتراكي حر، هو نتناقش لكن دون ما يسفه بعضنا بعضا. أنت عدوي لويش؟ لا عدوي ولا عدوك.
0: جميل.
1: يعني السلط مثلا نموذج للأردن، فيها من كل مكان السلط، وهذه التشكيلة من أجمل ما يمكن السلط.
0: نعم.
1: وهكذا إخواني بالله نعود إلى ما كنا عليه، أوسع مما نحن الآن. الناس بتزداد ساعة ما نحزقش، خلينا في بحبوحة من الأمر، لا نضيق على أي صنف من الناس ولا أي مجموعة من الناس، إحنا واسعين كل البشر، فلماذا نضيق على بعض الناس؟ ما نضيقش.
0: أكرمكم الله دكتور.
1: الله يحييك.
0: الله يجزيك الخير. إحنا وصلنا إلى النهاية على الوقت.
1: وسكتنا.
0: الله لا استغفر الله. أكرمكم الله، بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: آمين.
0: وأنتم مستمعين ومشاهدين، إلى أن نلتقي بكم مع دكتور أحمد نوفل اليوم الاثنين المقبل بحول الله تعالى. تقبلوا تحيات فريق البرنامج ومني محدثكم بشار شريف أزكى التحيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بشار شريف مع العلماء برعاية
1: البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.

0: فوالله ما منكم رجل أعلم بالأشعار مني ولا أعلم برجزه.
1: هو الوليد بن المغيرة، هو من انتدبته قريش ليفاوض النبي في بداية الرسالة ليثنيه عن دعوته. خلال ذلك استمع الوليد بن المغيرة لآيات من القرآن الكريم، فانشغل الرجل عما انتدب له.
0: والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلى مغدق أسفله، وإنه ليعلو ولا يعلو.

0: FM القرآنية آناء الليل وأطراف النهار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء

لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ أحمد العجمي، من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. أهلا ومرحبا بك مستمعي الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد. يحكى أن رجلا من العرب يدعى المحلق الكلابي كان قد أدركه الفقر حتى لم يترك له الزمان إلا ناقة واحدة وثلاث أخوات في الخباء. في يوم نزل بساحتهم الأعشى صناجة العرب، وكان الصناجة إذا مدح رفع وإذا هجا وضع. فلما رأته عمة المحلق قالت لابن أخيها: يا بني، هذا الأعشى نزل ممائنا، والعرب تزعم أنه لم يمدح قوما إلا رفعهم، فانحر له ناقتك، فوالله لئن شبع منها ليقولن فيك شعرا يطير في الآفاق. فأجابها: ما أملك غير هذه الناقة، وأنا أنتظر لبنها. ثم أقبل يدخل ويخرج ويهم ولا يفعل حتى دخل وقال: ارتحل الرجل. قالت: الآن والله أحسن ما كان القرى، تتبعه ذلك مع غلام أبيك. فلما أدركه الغلام بعد طول تتبع استأذن للدخول عليه، فقال الأعشى لجلسائه: ويحكم، عربي والذي أرسل إلي لا قدر له، والله لئن اعتلج اللحم والسنام في جوفي لأقولن فيه شعرا لم أقله قط. وقال لغلام المحلق: أقره السلام وقل له وصلت رحم وسيأتيك ثناؤنا. ونظم قصيدة في مدح المحلق قال فيها: نفى الذم عن آل المحلق جفنة كجابية الشيخ العراقي تفهق، ترى القوم فيها شارعين وبينهم مع القوم ولدان من النسل دردق، لعمري لقد لاحت عيون كثيرة إلى ضوء نار في يفاع تحرق، تشب لمقرورين يصطليانها، وبات على النار الندى والمحلق، يداه يدا صدق فكف مبيدة وكف إذا ما ظن بالمال تنفق. سار الشعر وأمس اسم المحلق على كل لسان، وتسامعت به القبائل، فما أتت على المحلق سنة حتى زوج أخواته الثلاث كل بمئة ناقة، فأيسر وشرف. فرب فعل كريم يفتح أبوابا أغلقت وكانت عصية قبل ذلك. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
0: مدارس الوطن العربي.

0: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي، مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
1: أهلا فيكم. أخطر قرار ممكن تأخذه بمسيرتك المهنية إنك تقرر تشتغل بمزاجك بس لأنك زعلان من مديرك. طبيعي تمر بموقف بزعلك من مديرك، كلمة ما عجبتك، قرار حسيته ظالم، أو أسلوب تعامل ما كان بمحله. وطبيعي إنك تتضايق، بس الخطأ القاتل إنك تخلي هذا الزعل يأثر على مهنيتك وأدائك، لأنه أنت مش شغال عشان خاطر المدير، أنت شغال عشان قيمتك في سوق العمل. في أي شركة بالعالم في نوعين من الموظفين وقت هاي الأزمات. الموظف العادي بيزعل، بيسحب حاله، ببلش يعمل شغله، ببلش يغلط، وهون هو عم بيثبت لمديره بدون ما يحس إنه فعلاً مش محترف وما بيتحمل مسؤولية. الموظف المثالي ممكن يزعل بس بيفصل مشاعره عن العمل، بيحافظ على جودة شغله وبحل المشكلة بذكاء مش بنكد وسلبية. تخيل معي سائق تاكسي طلع معه زبون أسلوبه سيء. لو هذا السائق قرر يعصب ويسوق بتوتر ويختصر الطريق، مين الخسران؟ هو الخسران، خسر تقييمه وسمعته وممكن رزقته. بينما السائق المحترف بيكمل الرحلة بكل إيجابية وبنهيها، وبعدين بيقرر ببرود أعصاب كيف يتعامل مع هذا الموقف. نفس الشيء بمكتبك، بشركتك، بمحلك. طب شو أعمل إذا صار خلاف بدل ما تصير سلبي وتشتغل بنص طاقة وتخرب مهنيتك واحترافيتك؟ أولاً أطلب اجتماع سريع ودي من مديرك. ثانياً احكي بوضوح، حابب أوضح لك الصورة، شو اللي صار بالضبط بيننا. ثالثاً ناقش بهدوء بدون اتهامات وبدون دراما زايدة، وخليك واقعي، مش دائماً رح تطلع بكل اللي بدك إياه، ويمكن ما تنحل المشكلة أصلاً، بس على الأقل أنت عبرت وضبطت المسار وحافظت على صورتك المهنية الاحترافية. الخلاصة، قاعدة حلقتنا اليوم، مشكلتك مع مديرك هي اختبار لاحترافيتك وليست مبرراً لتراجعك. بتذكر دائماً أنت عبارة عن شركة اسمها أنت، والوظيفة اللي أنت فيها حالياً هي مجرد أول مشروع رسمي لهاي الشركة، فلا تحرق اسم شركتك عشان موقف عابر. يومكم مهني واحترافي بامتياز.
0: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية
2: التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم الأوسط لتقنية الحاسب الآلي،
0: مدارس آيلا العالمية.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله حفظكم الله على مائدة القرآن. نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى. من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسير حتى الآن، هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام مولانا، هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم. إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم. ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله يحكم

0: البني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن. يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل. عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب. ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارف ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة؟ عشان يقول للعرب يا عرب، نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله، سل بني إسرائيل، كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب، اقطعوا الأمل من نزول آيات. الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل. طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مات القرآن. نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
1: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة. ما تيسر من سورة الرحمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ غسان أبو خضرة، ما تيسر من سورة الرحمن.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله جل جلاله في كتابه العزيز: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. أن يفرق الدين إلى شيع كثيرة وإلى فرق كثيرة وإلى اتجاهات متعددة متناقضة متباغضة تتراشق التهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وفي آية أخرى أيها الإخوة: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. ذلك أن أعداء الإسلام يستهدفون الإسلام كله جملة وتفصيلا، فلا بد من وحدة الصف، فلا بد من التعاون، فلا بد من أن نفوت على الأعداء ما يصبون إليه من تفرقة المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، كان عليه الصلاة والسلام وهو سيد الخلق وحبيب الحق يدعو فيقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا من أدعية النبي الصحيحة عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، الاختلاف واقع، لكن ما موقفنا من الاختلاف؟ يقول الله عز وجل: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. إذا اختلفنا لنا مرجعية، إنها كلام الله، إنها سنة رسول الله، إنها إجماع الصحابة الكرام في العصر الذي كانوا فيه، وقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام بالخيرية لهذا العصر. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وفي آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أولو الأمر كما قال الإمام الشافعي هم العلماء والأمراء، العلماء الذين يعلمون الأمر والأمراء الذين وكلهم الله بتنفيذ الأمر. إن اختلفتم معهم في شيء فردوه إلى الله في قرآنه وإلى الرسول في سنته، ولا يعقل ولا يقبل أن يحيلنا الله على كتابه وعلى سنة رسوله ثم لا نجد شفاءً لهذه المشكلة ولا تغطية لهذه القضية ولا إجابة لهذا التساؤل. آية ثالثة: واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا. هذا توجيه الله عز وجل. حبل الله المتين هو قرآنه الكريم وبيان نبيه العظيم. أيها الإخوة الكرام، لا شيء يضعفنا كاختلاف، ولا شيء يجعلنا في متناول أعدائنا كتلك الخصومات التي بيننا. لذلك أيها الإخوة، هناك قواعد دقيقة جداً في هذا الموضوع. من هذه القواعد
أنه ما لا يتطرق إليه الخلل ثلاث: كتاب الله، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. هذا منهج: كتاب الله، وما صح من سنة رسول الله، وإجماع الصحابة، وما سوى ذلك فليس بمعصوم. القاعدة الثانية: لا يجوز لأحد أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله. آية في كتاب الله قطعية الثبوت، وكل كتاب الله قطعي الثبوت. قطعية الدلالة واضحة وضوح الشمس. لا يجوز لمسلم في مشارق الأرض ومغاربها أن يخرج عن المقطوع دلالته من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله، وما علم يقينا أن الأمة قد أجمعت عليه. أنت حينما تحاور إنسانا في قضية خلافية ينبغي أن تضع أسسا: هل أنت مؤمن بمطلق كمال القرآن وكمال هدي النبي العدنان وإجماع الصحابة الكرام؟ إذن اجلس كي نتحاور. لكن ظنية الدلالة من كتاب الله والمتشابهة من الآيات يرد إلى المحكم، والظني الدلالة يرد إلى المقطوع، وهذه قاعدة ثانية مريحة. الآيات ظنية الدلالة، مهما كثرت ترد إلى الآيات قطعية الدلالة مهما قلت، والآيات المتشابهة مهما كثرت ترد إلى الآيات المحكمة مهما قلت. يعني حينما يقول الله عز وجل يضل من يشاء، هنا عزي الإضلال إلى الله، في آية أخرى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. إذن هذا هو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختياري. الآيات المتشابهة ينبغي أن ترد إلى الآيات المحكمة، والآيات ظنية الدلالة ينبغي أن ترد إلى الآيات قطعية الدلالة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. إن كانت الآيات متشابهات نقف عند لفظ الجلالة وما يعلم تأويله إلا الله، وإن كانت من الآيات الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. أيها الإخوة الكرام، هذه بعض الحقائق، ولكن لا بد من عدة آداب أفصلها إن شاء الله حول القضايا الخلافية بين مجموع الأمة. أولاً، من أدب الاختلاف أن تتثبت من قول المخالف فلا تقبل قولاً عنه، ينبغي أن تستمع منه مباشرة أو أن تستمع إلى شريطه، ومع الشريط هناك شبهة، هناك قطع ووصل وإدخال وتزوير. لا بد من أن تتأكد أن هذه الفكرة سمعتها من المخالف بنفسك أو تيقنت من أنها منسوبة إليه. يا أيها الإخوة، لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الحقيقة الأولى، التأكد من صحة نسبة هذه الفكرة أو تلك المقولة إلى من خالفك بالرأي، فقد تنشأ مشكلات
وتقوم خصومات، والمخالف لك بريء من هذا الذي نقل إليه. فالنقطة الأولى أن تتأكد من صحة نسبة هذه المقولة إلى من خالفك بالرأي. أيها الإخوة، والبند الثاني في هذا الموضوع أن تحدد محل النزاع والخلاف. فقد يبدأ المتحاورون وموضوع الخلاف ليس واضحاً عند الطرفين، وقد يكونا متفقين دون أن يشعرا، فلا بد من تحديد موضوع الخلاف، وتحديد المشكلة أول طريق في حله. القاعدة الثالثة: لا تتهم النيات. مهما كان مخالفك مخالفاً للحق في نظرك، فإياك أن تتهم نيته. افترض في المسلم الذي يؤمن بالقرآن والسنة ولا يخرج عن إجماع الأمة، افترض فيه الإخلاص ومحبة الله ورسوله والرغبة في الوصول إلى الحق، وناظره على هذا الأساس وكن سليم الصدر نحوه. هذه الحقيقة الثالثة: لا تتهم بالنيات. لا شك أيها الأخ الكريم أنك بهذه الطريقة ستجتهد في أن توصله إلى الحق إذا كان الحق في جانبك، أما إذا افترضت فيه سوء النية وقبح المقصد فإن نقاشك معه سيأخذ منحا آخر، وهو إرادة كشفه وإحراجه وإخراج ما تظن أنه خبيئة عنده، وقد يبادلك مثل هذا الشعور فينقلب النقاش عداوة، والرغبة في الوصول إلى الحق رغبة في تحطيم المخالف وبيان ضلاله وانحرافه. البند الرابع: أخلص النية لله. اجعل نيتك في المناظرة هو الوصول إلى الحق وإرضاء الله سبحانه وتعالى، وكشف غموض عن مسألة يختلف فيها المسلمون، ورأب صدع بينهم، وجمع كلمتهم، وإصلاح ذات بينهم. هذه نية المؤمن، ليست التشفي ولا التجني ولا التحطيم، لكن نيته أن يوصل من يناظره إلى الحق. إن كانت النية كذلك فالمناظر يثاب على ما يبذله من جهد في هذا الموضوع. قال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في قواعد المناظرة وقواعد حل الخلاف فيما ينشأ بين المسلمين. ادخل إلى المناظرة وفي نيتك أن تتبع الحق إن كان مع خصمك ومناظرك. هذه بطولة، لو وجدت أن الحق مع من يناظرني لاتبعته. هذه موضوعية، هذا إخلاص لله عز وجل. أيها الأخ الكريم، وفي قاعدة سادسة: اتهم رأيه. لا تطمئن إلى أفكارك اطمئناناً قطعياً، اتهم رأيه. قل أنا على حق كما قال الشافعي وقد أكون مخطئاً. وهذه بطولة في المؤمن. شيء آخر: ينبغي أن تقبل الحق من المخالف، وأن قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. لماذا حجب الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم في معركة بدر؟ حجب عنه الموقع المناسب، حجبه عنه وحياً، وحجبه عنه اجتهاداً، وحجبه عنه إلهاماً، إلى أن جاء صحابي يذوب محبة لرسول الله ويذوب أدباً معه، قال: يا رسول الله، أهذا الموقع وحي أوحاه الله إليك أم هو الرأي والمشورة؟ فقال عليه الصلاة والسلام ببساطة المخلص: بل هو الرأي والمشورة. قال: يا رسول الله، ليس بموقع. فما كان من النبي إلا أن شكره وأثنى عليه، وأمر أصحابه أن يتحولوا
إلى الموقع المناسب، وعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كيف نرجع عن الخطأ، وكيف نرجع إلى الحق، وكيف ننصاع إلى المشورة. أيها الإخوة الكرام، لا بد من أن تتهم رأيك أحياناً. شيء آخر كما قلت قبل قليل، قبول الحق من المخالف حق وفضيلة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه الإمام أحمد في صحيح الجامع: لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر. آية قطعية الثبوت، قطعية الدلالة، تجعلها موضع بحث. ليس هذا من أخلاق المؤمن. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في تعريف الكبر، قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أن ترد الحق بأدلته الناصعة، أن ترد الحق بحجته القوية، وأن تغمط الناس أقدارهم. هذا هو الكبر. أيها الإخوة الكرام، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة الأنبياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.
1: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ما تيسر من سورة الأنبياء.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: حكايات الضاد برعاية المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة، مدارس الوطن العربي. حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي.
1: أهلا بك مستمع الكريم في حكاية جديدة من حكايات الضاد، وأحدثك اليوم عن فضل العرب وشيمهم. كان شبيب بن شيبة التميمي خطيب البصرة في زمانه، وامتاز بنبالة نفس وسخاء كف. يقول: كنا وقوفا بالمربد، وكان المربد مألف الأشراف، إذ أقبل عبد الله بن المقفع فبششنا به وبدأناه السلام، فقال: لو ملتم إلى دار نيروز وظلها الظليل وسورها المديد ونسيمها العجيب، فإن الذي تطلبونه لم تفلتوه، ومهما قضى الله لكم من شيء تنالوه. فقبلنا وملنا، ولما استقر بنا المكان قال لنا: أي الأمم أعقل؟ فنظر بعضنا إلى بعض فقلنا: لعله أراد أصله من فارس. فقلنا: فارس أعقل الأمم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم ملكوا كثيرا من الأرض ووجدوا عظيما من الملك، فما استنبطوا شيئا بعقولهم ولا ابتدعوا باقي حكم في نفوسهم. فقلنا: فالروم. فقال: ليسوا بذلك، إنهم أصحاب صنعة وبناء وهندسة وصور. قلنا: فالصين؟ قال: أصحاب براعة يدوية، ليس لهم فكر ولا روية. وجئنا على ذكر بعض الأمم، وحين أعيان الأمر قلنا: فمن أعقل الأمم يا أبا محمد؟ قال: العرب. فضحكنا جميعا. فقال ابن المقفع: أما إني ما أردت موافقتكم، فإن فاتني حظي من النسبة فلا يفوتني حظي من المعرفة. إن العرب حكمت على غير مثال لها، ولا آثار أثرت، وأصحاب إبل وغنم وسكان شعر وأدم، يجود أحدهم بقوته ويتفضل بمجهوده، ويشارك في ميسوره ومعسوره، ويصف الشيء بعقله فيكون قدوة، ويفعله فيصير حجة، ويحسن ما شاء فيحسن، ويقبح ما شاء فيقبح. أدبتهم أنفسهم، ورفعتهم هممهم، وأعلتهم قلوبهم وألسنتهم، فلم يزل حباء الله فيهم وحباؤهم في أنفسهم، حتى رفع لهم الفقر وبلغ بهم أشرف الذكر. فمن وضع حقهم خسر، ومن أنكر فضلهم خصم، ودفع الحق باللسان أكبت للجنان. وحسبنا مستمع الكريم بهذه الشيم لنفخر بالعروبة والعربية، وإلى لقاء جديد نبلغ فيه بعض حاجتنا.
0: حكايات الضاد مع الدكتور أحمد الجبالي. حكايات الضاد برعاية
1: المركز الأردني التخصصي للعلاج الطبيعي بايوميدكس، مستشفى الاستقلال، رواد الخدمات الطبية المتميزة،
2: مدارس الوطن العربي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي، ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ صلاح الكردي ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك اي اي، مدارس تزكية. التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسلام عليكم إخواننا وأخواتنا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، حفظكم الله. على مائدة القرآن نلتقي مع الآية العاشرة بعد 200 من سورة البقرة، تفسير موجز طبعا، لكن عسى أن يعطي بعض المعنى أو جزء من المعنى، من أراد التفصيل يرجع إلى التفاسيح. الآن هذه لقطات مستعجلة، كل آية اعلم أنه والله يمكن يكتب فيها 10 صفحات على الأقل، لكن إحنا ما عندناش هذا الوقت. بدأت الآية بقوله بالاستفهام، مولانا هل ينظرون بمعنى ينتظرون، أو ينظرون يترقبون، كانهم يعني ينتظرون شيئا يرونه بأعينهم، إذن ينظرون فيها المعنيين النظر والانتظار، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هؤلاء المؤمنون لا طبعا، لا طبعا، المؤمن مؤمن بربه دون احتياج أن يرى الله عيانا بيانا، لا، أنا أؤمن بربي بالغيب وكأنني أراه، واثق منه وجودا وعدلا، وواثق منه أنه يرعانا ويكلأنا ويوفقنا ويوجهنا مولانا سبحانه. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، إن هؤلاء كفار العرب أو بني إسرائيل أو المعسكران معا، هل ينظرون بمعنى مثل ما قلنا النظر والانتظار، أن يروا بعيونهم وينتظرون أن يقع هذا، إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. بتخيلوا أن الله سبحانه سيأتي في هذه الظاهرة الكونية في ظلل من الغمام، والملائكة يعني حافين من حول العرش، يعني في هذا النزول الإلهي المتخيل المنتظر من قبلهم. واضح أنه مولانا يعني كأنه يقول وهذا غير وارد، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، وتحسم الأمور بعد ما رأوا المولى سبحانه في تصورهم، وإلى الله ترجع الأمور. إما أنهم يعتقدون هذا، وإما أن الله يعقب على ظنونهم، ويختم الآية بقوله مولانا وإلى الله، ما قالش وترجع الأمور إلى الله، لا، وإلى الله ابتداء ترجع الأمور، مردها نهايتها غايتها مستقرها إلى الله، يحكم فيها مولانا سبحانه وترجع إليه فيقضي فيها بحكمه وأمره. سل بني إسرائيل، بنو إسرائيل ورانا ورانا بالحياة، ورانا ورانا بالقرآن، يعني وين ما تفتح أي صفحة تلاقي الكلام عن بني إسرائيل، عدونا الألد، عدونا الأشد، عدونا الأخطر، عدونا الأدوم عداوة، ولكنه لن يعجزنا بفضل الله طالما تمسكنا بهذا الكتاب، وطالما كنا موقنين بهذا الكتاب، نفقه هذا الكتاب، ما له علينا سلطان، لكن له علينا سلطان. اشتراكية مش عارفة ولا ايه من المذاهب، لا، ساعتها سيسوقوننا كقطيع غنم. نعود إلى الآية، سل بني إسرائيل، من الموجه له الخطاب؟ سيد المخاطبين صلى الله عليه وسلم. سل بني إسرائيل، ولماذا نسألهم؟ كم آتيناهم من آية بينة، عشان يقول للعرب يا عرب نزول آيات واضحة مادية عيانا بيانا لن تفيدكم. يا رسول الله سل بني إسرائيل كم آية نزلت عليكم؟ عشرات. هل آمنتم إيمانا حقيقيا؟ الجواب لا. إذن يا عرب اقطعوا الأمل من نزول آيات، الله قادر ينزل 1,000,000 آية في اليوم، يعني بالنسبة لله لا شيء، لا شيء. كم آتيناهم من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءت فإن الله شديد العقاب. ختام الآية لي 11 بعد 200، ختامها تهديد، ومن يبدل، طبعا نزلت آية ويا عرب ما غيرتوش من عاداتكم، من مفاهيمكم، من نمط حياتكم، إذن فلتنتظروا، إذن ما هو؟ فإن الله شديد العقاب. طلبتم آية، بنزل آية لكن لم تلتزموا، عقابي شديد. مع الآية 12 بعد 200 نلتقي بإذن الله على مائدة القرآن، نراكم دائما ونلتقي دائما، حفظكم الله، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
0: التفسير الوجيز لكتاب الله العزيز مع الدكتور أحمد نوفل. التفسير الوجيز برعاية المركز الأردني التخصصي للعناية بالقدم شل، شاشات ومكيفات ماجيك AI، مدارس تزكية،

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري. ما تيسر من سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ شيخ أبو بكر الشاطري، ما تيسر من سورة البقرة.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد لا

0: الجد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية. الموظف المثالي مع محمد تملي.
2: أهلا فيكم. يومك بيخلص وانت حاس انك كنت مشغول طول الوقت، بس لما تتطلع على النتائج ما بتلاقي شيء حقيقي صار. اذا جوابك نعم، فاسمح لي احكي لك انت مش مضغوط، انت للاسف ضايع في زحمه المهام. كنا حافظين القاعده مهم وعاجل، بس هاي القاعده لحالها ما بتكفي. ليش؟ لانه في شغل مش مهم بس عاجل، وشغل مهم بس ما حدش مستعجل عليه، وشغل متراكم ومش عارف من وين بدك تبدا. وهون بيجي الفرق الحقيقي في ترتيب الاولويات. الاولويه مش بس طبيعه المهمه، الأولوية مين طالبها، شو تأثيرها، وشو موقعك الوظيفي لما أنت تنفذها. الموظف العادي بيشتغل على اللي قدامه أو اللي صوته أعلى أو اللي بيضغط عليه أكثر. الموظف المثالي بيشتغل بذكاء، بيسأل هاي المهمة جاي من مين، شو تأثيرها على الإدارة، شو علاقتها بدوري. تخيل معي سائق تاكسي واقف أجاه ثلاث طلبات بنفس الوقت، مشوار قريب ربحه بسيط وسريع، مشوار بعيد ربحه عالي، طلب من تطبيق الشركة مرتبط بتقييم رسمي وعقد عمله. السائق العادي بأخذ أول واحد حكى معه خلاص. السائق الذكي بفكر مين بعطيني قيمة أعلى، مين ممكن يأثر على سمعتي وتقييمي، فبيختار طلب التطبيق أولاً لأنه مرتبط بنظام شغله وتقييمه. نفس الشيء عندك في الوظيفة، عندك ثلاث مهام، طلب من المدير العام وصل عبر مديرك، طلب من مديرك المباشر، طلب من زميل أو عمل داخلي. الموظف العادي ممكن يتخربط ويشتغل بشكل عشوائي. الموظف المثالي برتبها كالتالي: مهام الإدارة العليا أولاً، ثم المدير المباشر، وبعدين باقي الطلبات، وداخل كل مستوى بيطبق قاعدة مهم وعاجل. هيك أنت بتضمن أنك دائماً في السليم. قاعدة حلقتنا لليوم واضحة: مش كل شيء عاجل بيستاهل وقتك وجهدك. الأولوية الحقيقية هي مزيج بين نوع المهمة، مصدر الطلب، وتأثيرها على خبرتك واسمك. رتب شغلك قبل ما الشغل يبعثرك، ودائماً اتذكر أنت شركة اسمها أنت، والوظيفة هي أول مشروع رسمي لهاي الشركة. فأدى مشروعك بذكاء، يومكم منظم ومنجز بإذن الله.
1: الموظف المثالي مع محمد تملي. الموظف المثالي برعاية التقنية لصناعة الزجاج. نفتخر بما نقدم. الأوسط لتقنية الحاسب الآلي. مدارس آيلا العالمية.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: نستمع إلى تلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا، ما تيسر من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ يحيى حوا ما تيسر من سورة آل عمران.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ عبد الولي الأركاني ما تيسر من سورة الأعراف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.
2: اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته،

0: أقسمت برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: استمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. ما تيسر من سورة الصافات.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ عبد الفتاح عوينات، ما تيسر من سورة الأحزاب.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم. ما تيسر من سورة العنكبوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ صلاح الهاشم، ما تيسر من سورة العنكبوت.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ إبراهيم الدردساوي. ما تيسر من سورة الفتح وسورة الحجرات.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

نستمع إلى تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي. ما تيسر من سورة يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي، ما تيسر من سورة يوسف.
1: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.

0: وسلم.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.

0: الملك وله الحمد.
1: قال صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

0: شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
1: يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. صدق الله العظيم.
2: أحلى حياة في طاعة الله. حياة FM.